0: غالبون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا، ما تيسر من سورة المائدة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وجاء إخوة يوسف فدخلوا

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تعملون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة التوبة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يسألونك عن الخمر والميسر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العليم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا

0: قصمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

0: حولا.
1: عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

أنت تكشف المغرم والمأثم اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، الموضوع اليوم الاستقامة، وفي القرآن الكريم 49 آية عن الاستقامة، وفي الأحاديث الصحيحة ما يزيد عن 20 حديثاً في الاستقامة، وفي الآثار عدد كبير جداً من الآثار التي تشير إلى الاستقامة. بادئ ذي بدء أيها الإخوة، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الاستقامة هي لزوم المنهج القويم، لزوم المنهج القويم. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. وبين أن الاستقامة بعدم الطغيان، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فلذلك أيها الإخوة، الذي أراد أن يستقيم إن كان قوياً والمال قوة والعلم قوة والسلطة قوة، إن كان قوياً فمزلقه الطغيان. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وإن كان ضعيفاً مزلقه أن يركن إلى الذين ظلموا. فحينما أمر الله المؤمنين أن يلزموا سبيل الاستقامة، ذكرهم أن أمامهم منزلقين، هذين المنزلقين متعلقين بحال المستقيم. فالقوي منزلقه الطغيان، والضعيف منزلقه أن يركن إلى الذين ظلموا. أيها الإخوة، يمكن أن يضغط الدين كله بعد الإيمان بالله بالاستقامة. ولأن تعريف العبادة طاعة طوعية، هي الأصل الطاعة، لكن سببها العلم، نتيجتها السعادة. ففي العبادة جانب معرفي هو السبب، وجانب سلوكي هو الأصل، وجانب جمالي هو الثمرة. فما لم تستقم لا يمكن أن تقطف الثمرة، وما لم تعلم لا يمكن أن تستقم. يعني الحقيقة ثلاث حدود متعلقة ببعضها بعضا: تعرف الحقيقة فتستقيم، تستقيم فتسعد. وحينما خلقنا الله عز وجل خلقنا ليسعدنا بعبادته بعد أن نعرفه، تعرفه فتطيعه فتسعد بقربه. هذه ثلاث كلمات: تعرفه، لن تستقيم على أمره إلا إذا عرفته، ولن تسعد بقربه إلا إذا أطعته. تعرفه، تستقيم على أمره، تسعد بقربه. فلذلك بالتعبير الشائع بين أصحاب المهن يقول لك: ضربة معلم. فإذا دعوت إلى الله، إذا ركزت على الاستقامة، فهذه ضربة معلم. إن هذا الإنسان إذا استقام اتصل بالله، قطف كل ثمار الدين، شعر بالقرب، شعر بالراحة، شعر بالطمأنينة، شعر بالأمن، شعر بالتوفيق، شعر أن الله يحبه، كل ثمار الدين من الاستقامة. فلذلك يجب أن نلح على الاستقامة. أما إذا ألححنا على طلب العلم فقط، في الآن اتجاه بالإسلام خطير، يسمى بالتعبير المتداول إسلام صالونات. كل الأوراق الرابحة سقطت الآن، لم يبقى في أيدي الناس إلا ورقة الدين. فالذي لا يلتزم منهج الله إذا جلس ليتكلم بيحكي باسم الدين. الدين الآن بعد وقوع كل النظم الوضعية والمبادئ الوضعية في الوحل لم يبقى إلا الدين. فالذي أراد أن يرتفع بين الناس يتكلم بالدين الآن. ما من طريق لتعلو، إن أردت أن تؤلف كتاباً وأن يروج يجب أن يكون كتاب ديني. فعلى مستوى الكتب الدين، على مستوى المحاضرات الدين. فكل واحد أراد العلو في الأرض
ليس له من سبيل إلا الدين، فصار نشأ اتجاه جديد، يعني إسلام ما له علاقة بالإسلام إطلاقاً، إسلام ما له علاقة بالإسلام، إسلام فكري فقط. فهو لا يصلي أحياناً وينتهك معظم الحرمات، لكن إذا أراد أن يتحدث يتحدث بقيم الدين كي يتعامل مع العملة الرائجة. فلذلك الدين في الأصل استقامة، الدين في الأصل التزام، الدين لزوم المنهج. فالإنسان حتى يوفر وقته ويخطف ثمار تجاهه لا يفكر أنه ممكن بالدين يربح إذا بقي على مستوى الثقافة، أنه الدين من دون استقامة ثقافة أو عادات أو تقاليد أو فولكلور أو تراث. لك التراث الإسلامي، الدين وحي، الدين وحي والتزام. وفي القرآن الكريم ما يزيد عن 200 آية تتحدث عن الإيمان، ما من آية تحدثت عن الإيمان إلا وجاء بعد الإيمان العمل الصالح. وأوضح شيء، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني أن تقول ربنا الله دون أن تستقيم لا معنى لهذا الكلام إطلاقا. وكنت أوضح هذه الحقيقة بأن إنساناً مريضاً في جلده وقد وصف له الطبيب أن يتعرض لأشعة الشمس، فجلس في غرفة قميئة مظلمة بعيدة عن الشمس، هو متكلم وفصيح وأديب، فإذا أسمعنا من كلمات مديح الشمس يا لها من شمس ساطعة، إنها في كبد السماء ساطعة، إنها شمس مطهرة لأمراض الجلد، مهما تحدثت عن فضل الشمس وأنت قابع في الظلام حديثك ليس له قيمة إطلاقا ولا يقدم ولا يؤخر. من أجل أن نوفر أوقاتنا، ومن أجل أن نقطف ثمار هذا الدين، ومن أجل أن نلقى الله سعداء بقربه، يجب أن ينتقل النشاط الديني من نشاط الأقوال إلى نشاط الأفعال. لأنه لما بيبقى الدين أقوال يسمى ظاهرة صوتية، ظاهرة صوتية، والصوت يختفي فجأة. يعني أنت قد تأتي بأكبر آلة تسجيل تضع فيها شريط وترفع الصوت إلى أعلى مستوى، هذه الآلة تملأ المكان ضجيجاً ونغماً، يكفي أن تقطع الكهرباء عن هذه الآلة، ما في شيء. فإذا بقي الإسلام ظاهرة صوتية، يعني أقل حدث طارئ بلغي الإسلام. أما الإسلام إذا كان استقامة يصمد كالجبال، هي أحد أحد، شو أساسها؟ أحد أحد، يعني المستقيم لا يصرفه عن دينه لا سبائك الذهب اللامعة ولا سياط الجلادين اللاذعة. الدين استقامة، إنه بالاستقامة قطف ثمارة. الإنسان إذا دعي إلى طعام فحضر لكن لم يأكل، المرة الثانية إذا دعي يزهد في هذا الحضور، ما أكل شيئاً. فإذا كان على المائدة صحون غالية جداً وأدوات غالية جداً لكن ما في طعام، إذا دعي مرة ثانية لا يأتي، ممل، المجيء ممل. فإذا الإسلام لم يتوج بالاستقامة، أقول لكم هذه الكلمة، الإسلام ممل تألفه. والله قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وقال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة صعبة جدا، 10 ساعات يمضيها الإنسان دون أن يشعر، 4 ركعات لو تقال، أرى الإمام مدهامة قال له طولتها، قال له كلمة واحدة، قال له مدهامتين ركعة واحدة، كل ركعة أول مدهامة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فهذا الإسلام أساس الاستقامة، فأنت حينما تستقيم مع الله بصير. لذلك الأوراد والأذكار من دون استقامة مملة وثقيلة على الإنسان، لكن الأوراد والتلاوات مع الاستقامة مسعدة. فما لم تستقم على أمر الله لا تنتظر من هذا الدين شيئا. كيف أنت تأخذ شهادة حقوق؟ معلومات،
تتعلم القوانين، تتعلم الأحكام، مراتب المحاكم، أنواع الأحكام، ممكن معلومات. إذا تركت الاستقامة فالدين لا يزيد عن أن يكون ثقافة. هذا مع اختصاص طب، هذا هندسة، هذا حقوق، هذا شريعة، اختصاص من هذه الاختصاصات، لا تقدم ولا تؤخر. لكنك إذا استقمت إنسان آخر. لذلك أيها الإخوة، كنهاية لهذا الموضوع، هناك علم بالله وعلم بأمره وعلم بخلقه. العلم بخلقه الجامعات في الأرض، فيزياء، كيمياء، رياضيات، طب، هندسة، فلك، فيزياء نووية، كيمياء عضوية إلى آخره، هي علوم الأرض، هذه علوم خلقه من اختصاص الجامعات في العالم. لكن مهما تعلمت، أينشتاين أعلم علماء الفيزياء مات، انتهى بموته. والعلم بأمره كليات الشريعة، هنا معلومات وهنا معلومات، هنا قوانين وهنا قوانين. أيضا طالب الشريعة في عنده مراجع ومصادر وكتب ومنهج بحث وأدلة نقلية وعقلية، كما علم آخر كالفيزياء تماما. لكن ما لم تعرف الله والعلم بذاته وتتقرب إليه وتجاهد نفسك وهواك، فلن تصل مع الله إلى شيء. الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. أيام بتلاحظ الإنسان بتعلق بالدين بأشياء ما بتكلفه شيء، بيقوم ببعض العبادات، لكن عند الشهوات ضعيف أمام الشهوات، لذلك هذا لا يستطيع أن يتصل بالله عز وجل. يبقى الدين نماذج أو تقاليد أو عادات عنده، لكن في النهاية الدين من دون استقامة ممل، والدين من دون استقامة في تدهور، وتلاقي انتقل من حال إلى أسوأ إلى أسوأ إلى أسوأ إلى أن ترك الصلاة. أوضح مثل، إنسان طالب علم سافر إلى بلد غربي، يعني أول أسبوعين ثلاثة لزم الصلاة، فلما أطلق بصره في الحرام تململ في الصلاة، ثم ترك الصلاة، ثم ارتكب الزنا. الآن بينه وبين الله حجب كثيفة من الصعب أن يخترقها. كان صالحاً جداً، فلما خرق الاستقامة انفتح عليه باب التدهور. وأنت متماسك ما دمت مستقيماً، فإذا خرقت الاستقامة فقدت هذا التماسك. فالذي أتمناه على نفسي وعليكم أن نلزم الاستقامة حتى يأتينا اليقين، حتى الموت. والإنسان أحياناً ينتكس، وقد ينتكس في وقت متأخر، فما لم يكن مع الله عز وجل، وما لم يلزم حدود الشرع، وما لم يلزم مجالس العلم. والله أيها الإخوة، هذا المجلس وأي مجلس آخر علمي، هذا أحد الحصون التي تمنعك أن تنزلق. عملية شحن، وأنت شبه حالك بهالهاتف الخلوي، إذا ما شحنته بنتهي، وأنت تحتاج إلى شحن مستمر حتى تتكلم. مجلس العلم فيه شحن، الخطبة فيها شحن، التقيت مع إنسان صالح فيه شحن. لا بد من أن يكون لك مرجع، لا بد من أن يكون لك شاحن. هلا إذا سافرت تأخذ الهاتف مع الشاحن تبعه، الشاحن إذا نسيته الهاتف ما له طعم إطلاق، أليس كذلك؟ الشاحن قبل الهاتف. فالشاحن هو الاتصال بالله، والشاحن هو مجلس العلم، والحمد لله رب العالمين.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء توضأ. عن إبراهيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف بريح الطيب إذا أقبل. عن ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام إلا والسواك عنده، فإذا استيقظ بدأ بالسواك. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لفرضت على أمتي السواك كما فرضت عليهم الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بات طاهرا بات في شعاره ملك لا يستيقظ ساعة من الليل إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان، فإنه بات طاهرا. عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ وجاء إلى المسجد فهو زائر الله عز وجل، وحق على المزور أن يكرم الزائر. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك برواية ابن ذكوان عن ابن عامر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك برواية ابن ذكوان عن ابن عامر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: بعد
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن أبي تميمة الهجيمي عن رجل من بلهجيم قال: قلت يا رسول الله إلى ما تدعو؟ قال: أدعو إلى الله وحده الذي إن مسك ضر فدعوته كشف عنك، والذي إن ضللت بأرض قفر دعوته رد عليك، والذي إن أصابتك سنة فدعوته أنبت عليك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. عن أبي عزة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له فيها حاجة. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتبه الله له كل حسنة كان أزلفها، ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها، ثم كان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عز وجل عنها. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك برواية الدوري عن أبي عمرو:

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آه الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك برواية الدوري عن أبي عمرو.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى. من مختصر صحيح البخاري، إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 78 بعد 100.
2: كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض. الحديث 1964. عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. الحديث 1965. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، من حيث أتتها الريح كفأتها، فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء، والفاجر كالأرزة صماء معتدلة حتى يقصمها الله إذا شاء. الحديث 1966. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. باب شدة المرض. الحديث 1967. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 1968. عن عبد الله رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وهو يوعك وعكا شديدا، وقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. قلت: إن ذاك بأن لك أجرين. قال: أجل، ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. باب فضل من يسرع من الريح. الحديث 1969. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لبعض أصحابه: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها. باب فضل من ذهب بصره. الحديث 1970. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه. باب عيادة المريض راكبا وماشيا وردفا على حمار. الحديث 1971. عن جابر رضي الله عنه قال: جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا برذون. باب ما رخص للمريض أن يقول: إني وجع، أو ورأساه، أو اشتد بي الوجع، وقول أيوب عليه السلام: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الحديث 1972. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ورأساه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة: واثكلياه، والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذاك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه، لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. باب نهي تمني المريض الموت. الحديث 1973 عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. الحديث 1974 عن خباب رضي الله عنه أنه اكتوى 7 كيات فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. الحديث 1975 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: لا، ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة، فسددوا وقاربوا، ولا يتمنين أحدكم الموت، إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. باب دعاء العائد للمريض. الحديث 1976 عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به قال: أذهب الباس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. كتاب الطب. باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. الحديث 1977 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. باب الشفاء في 3. الحديث 1978 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في 3: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. باب الدواء بالعسل وقول الله تعالى: فيه شفاء للناس. الحديث 1979 عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخي يشتكي بطنه. فقال: اسقه عسلا. ثم أتى الثانية فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه الثالثة فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه فقال: فعلت. فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقاه فبرأ.
3: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.
0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
4: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه.
5: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
4: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى،
6: مغدق أسفله، وإنه لا يعلو ولا يعلو.

0: آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من أول سورة الأنبياء إلى الآية 12 بعد 100 نهاية سورة الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

المشرق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار

0: الحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من أول سورة الأنبياء إلى الآية 112 نهاية سورة الأنبياء.
2: تستمعون إلى حياة FM.

0: حياة FM. القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على صفوة الله من خلقه، خيرة الله من عباده، خاتم أنبياء الله ورسله، سيدي وسيدكم محمد رسول الله. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن الصحابة البررة، واجزهم عن دينك وعبادك وعنا جميعا خير الجزاء. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة المستمعون. في الحلقة السابقة قرأنا قول الله تبارك وتعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وهي آية حرية أن يفكر فيها الإنسان، لأنها تتكلم عن مبدئه ونشأته ونهايته، ثم ماذا سيحدث له في الدار الآخرة. فما أحوجنا حقيقة يا أخوة إلى أن نفكر في آيات الله تبارك وتعالى، وندرك أن العمر محدود وأن الأنفاس معدودة. نعم، الأنفاس معدودة. يا أيها المعدود أنفاسه، لا بد يوما أن يتم العدد، لا بد من يوم بلا ليلة، وليلة تأتي بلا يوم غد. والليل فاعلم والنهار كليهما أنفاسنا بهما تعد وتحسب، لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. يقول ربنا تبارك وتعالى: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. ولقد هذه قلت لكم أكثر من مرة تدل على القسم، فاللام هذه واقعة في جواب قسم، أي وعزتي وجلالي. لقد أرينا فرعون هذه الآيات الكثيرة ولكنه كذب وأبى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ هل جئتنا من أجل هذا، أن تخرجنا من أرضنا بسبب سحرك؟ فلنأتينك، وهذا قسم، كأنه يقول: أقسم أني لآتينك بسحر، ولكن لن يقسم بالله لأنه متجبر، يقسم بنفسه: لآتينك بسحر مثل سحرك، بل هو أقوى، لنأتينك بسحر مثله. نعم، هكذا يقول فرعون، قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. يريد فرعون أن يقول لسيدنا موسى: نحن الغالبون يا موسى، وما عليك إلا أن تحدد موعدا لنا ولك، لا تخلفه أنت ولا نخلفه نحن، مكانا يتعارف الناس عليه. وسيدنا موسى الرسول الذي منح الله الذكاء ومنحه وأعطاه الرسالة العظيمة، اختار يوما مناسبا، قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. موعدكم يوم الزينة، كان لهم عيد يجتمعون فيه، فاختار سيدنا موسى أن يكون الموعد في هذا اليوم الذي يجتمع فيه الناس جميعا، واختار الوقت الذي هو من أفضل الأوقات حتى يعلم الناس صدق النبي وكذب فرعون، وأن يحشر الناس ضحى، حينما يكون الوقت ضحا وتكون الشمس في شبيبتها في النهار، وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون وذهب وجمع كيده وجمع سحرته، ثم أتى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. وهنا من واجب سيدنا موسى وهو الرسول الذي أمره الله تبارك وتعالى أن يقول قولا لينا، أحب أن يذكر هؤلاء السحرة بأن فرعون لن ينفعهم ولن يجديهم شيئا. قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا. ويلكم كلمة تقال للتحذير يا أخوة، ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، لا تكونوا كاذبين على الله، إياكم والفرية على ربكم فيسحتكم بعذاب. يسحتكم بعذاب، أصل السحت يا أخوة إزالة الشيء كله، يقال سحت الحلاق الشعر أي لم يبق منه شيئا، ومنه السحت، أكلون للسحت، لأن السحت يذهب بكل شيء من المال حلاله وحرامه طيبه وخبيثه. فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. نعم، لقد خاب وخسر المفترون. هذا الكلام قاله سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام للسحرة يا أخوة. فماذا كان من السحرة؟ تنازعوا أمرهم بينهم واختلفوا وجلسوا ليتصاروا ويتناجوا، فقال بعضهم: هذا والله ليس بكلام ساحر. وقال آخرون: لا، بل هو كلام ساحر. اختلفوا، تنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، يعني هذه المناجاة كانت فيما بينهم، كانت سرا. وهنا دقيقة قرآنية يا أخوة، كالتي حدثتكم عنها في الحلقة السابقة عند قول الله تعالى: وسلك لكم فيها سبلا. تنازعوا أمرهم بينهم، وفي سورة الكهف مر معنا: فتنازعوا بينهم أمرهم عن أهل الكهف. ذلك أن أهل الكهف كانوا متفقين على شيء، لكن الذي اختلفوا فيه أو تنازعوه عن المدة التي لبثوها، وهي أمر ليس ذا بال. أما هنا فتنازعوا أمرهم بينهم، قدم الأمر لأنهم اختلفوا في شأن موسى عليه الصلاة والسلام، فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، أسروا هذا الكلام الذي بينهم، لم يطلعوا عليه موسى. وكانت الفئة التي رأت أن موسى ساحر أو أنه يعمل السحر هي الغالبة، قالوا: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى، يذهب بأي موسى وهارون بما عندكم من سحر ومن طريقة مشهورة في السحر، فيا أيها السحرة أجمعوا كيدكم، أجمعوا أموركم كلها واجتمعوا، ثم أتوا صفا واحدا، وإياكم أن تختلفوا، وقد أفلح اليوم من استعلى. الفلاح اليوم للغالب، فكونوا أنتم الغالبين ولا تدعوا موسى يغلبكم بسحره. هكذا قال السحرة. فماذا كان بعد ذلك؟ لنستمع إلى الآيات الكريمات يا أخوة. وآيات سورة طه فيها كل جديد عن خبر سيدنا موسى مع فرعون ومع بني إسرائيل، فيه هذا الجديد الذي لم نقرأه من قبل في أي صورة من الصور السابقة. قالوا: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال: بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى.

تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة

الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك

تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر،

0: خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى.
1: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. وفي سورة الأعراف قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. وفي سورة الشعراء قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. وكل آية لها سياقها الخاص بها كما مر معنا من قبل وكما سيأتي معنا من فيما بعد إن شاء الله. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، ويقصدون بالأولية أن لهم السبق في كل شيء. ويقول الكليم عليه الصلاة والتسليم قال بل ألقوا، ألقوا أنتم وألقوا. والقرآن الكريم يا أخوة يحذف كثيرا من الجمل التي تكون مفهومة من السياق. قال بل ألقوا، لم يقل فألقوا لأن هذا أمر معروف، قال بل ألقوا. فإذا حبالهم وعصيهم التي ألقوها يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل إلى سيدنا موسى من هذا السحر الذي صنعوه بأنها تسعى فعلا. وهنا يستدل الذين يقولون ليس للسحر حقيقة بمثل هذه الآية، يخيل إليه، أي إن السحر ليس له حقيقة وإنما هي تخيلات. وقد حدثتكم عن هذا في سورة الأعراف، وسنتحدث عن هذا في سورة الشعراء إن شاء الله. وهنا ما الذي حدث يا أخوة؟ يقول الله فأوجس في نفسه خيفة موسى. أوجس كأنما بدأت عنده مقدمات الخوف مما رأى من سحرهم ومما خيل إليه أنها تسعى. أوجس في نفسه خيفة، وما كان من حقه أن يخاف. أليس هو الذي قال الله له وألقي عصاك، وألقاها فإذا هي حية تسعى. ثم قال الله تبارك وتعالى خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. ما كان من شأنه أن يخاف صلى الله عليه وسلم، ولكنها النفس البشرية يا أخوة، ولكنها النفس الإنسانية. هذا هو الإنسان، طبع على هذه الخلال منذ خلقه ومنذ أيامه الأولى. فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف، أوحى الله إليه لا تخف إنك أنت الأعلى يا موسى، وألق ما في يمينك، ألق هذه العصا تلقف ما صنعوا، تأخذه كله وتبلعه كله وتتناوله كله، وهذا الذي كان، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا تلتقمه كله. نعم، ألقى سيدنا موسى العصا وإذ بها تأتي على حبالهم وعصيهم جميعها وما أكثرها فتبتلعها تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، إن الذي صنعوه إنما هو كيد ساحر. أما أنت يا موسى فلم تصنع شيئا، ولكنها المعجزة التي أكرمك الله بها. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. لا يفلح الساحر في أي وقت من أوقاته، بل سيفضحه الله تبارك وتعالى. وما أجمل ما قيل إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر، وهو مثل يضرب في أيامنا هذا لمن يجيء بالحجة الدامغة فيبطل كل ما عند خصمه. نعم، ولا يفلح الساحر حيث أتى. وهنا أدرك السحرة أن ما فعله موسى عليه السلام ليس من جنس ما فعلوه، وأن موسى إنما هو نبي مرسل أيده الله بهذه المعجزات، وإلا فكيف لعصا واحدة تلقف كل هذه الحبال وهذه العصي؟ لا ريب أن موسى نبي، وهنا سبحان الله يا أخوة، سبحان الله، ما الذي كان؟ وهنا ألقي السحرة سجدا. نعم، ألقي السحرة سجدا. هؤلاء الذين كانوا يسجدون لفرعون سجود عناد وسجود ضلال، ها هم اليوم يسجدون لله تبارك وتعالى سجود عبادة وسجود إيمان. الله الله، سبحان الذي أيد أنبياءه بالمعجزات فألقي السحرة سجدا. قالوا آمنا برب هارون وموسى. قدم هارون هنا، واختلف كثير من المفسرين والكاتبون في القصص القرآني لماذا قدم هارون، أقوال كثيرة، وكنت قد ذكرت هذا وكتبته في كتب القصص القرآني. هنا قدم هارون لأن سيدنا موسى أوجس في نفسه خيفة، وما كان من حقه أن يخاف، بل الذي كان من شأنه أن يخاف هو هارون، لأنه لم يمر بشيء من هذا. أما سيدنا موسى فقد رأى العصا التي ألقاها وصارت حية تسعى، وقال الله له خذها ولا تخف. آمنا برب هارون وموسى، وهنا جنون فرعون، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، كأنه يريد أن يأخذ الإذن منه، وهددهم بأمور، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، اليد اليمنى والرجل اليسرى، أو اليد اليسرى والرجل اليمنى، لأن ذلك أكثر بالعقوبة وأقوى وأنكى، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولم يقل على، كأنه يريد أن يدخل أجسامهم في النخل، وهذا يحتاج منه إلى أن يدكهم دكا، وإلى أن يدق أجسامهم دقا. ثم ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، ستعلمون من الذي يكون عذابه أشد وأبقى من غيره. أنا هكذا يقول فرعون قاتله الله، لكن موقف السحرة كان أصلب من تهديده. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، أي لن نؤثرك على ما رأينا من معجزة موسى وما رأينا من ربه الذي أكرمه بهذه المعجزات، فتكون الواو حرف عطف، أو تكون للقسم، أي لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات وحق الله الذي فطرنا وخلقنا، فاقض ما أنت قاض، افعل ما تشاء يا فرعون، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وهل نفذ فرعون فيهم ما أراد؟ كثير من العلماء يرون أنه لم يفعل هذا، وأن الله تبارك وتعالى قد نجى السحرة من هؤلاء السحرة يا أخوة الذين أكرمهم الله بهذا الإيمان، هذا الإيمان العظيم، هذا الإيمان الرقيق، هذه العاطفة الطيبة. ولا زالت العاطفة الدينية في مصر هي الأقوى في كل شيء دائما، وأنا ما نظن أن شعبا من الشعوب يملك هذه العاطفة الدينية كما يملكها الشعب المصري. فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. صدق الله العظيم. وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وجزى الله الصحابة جميعا خير الجزاء عن دين الله وعن عباده، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
2: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الرحمن مسعد ما تيسر من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الرحمن مسعد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وأحدثك اليوم عن فضل العرب وشيمهم. كان شبيب بن شيبة التميمي خطيب البصرة في زمانه، وامتاز بنبالة نفس وسخاء كف. يقول: كنا وقوفا بالمربد، وكان المربد مألف الأشراف، إذ أقبل عبد الله بن المقفع فبششنا به وبدأناه السلام، فقال: لو ملتم إلى دار نيروز وظلها الظليل وسورها المديد ونسيمها العجيب، فإن الذي تطلبونه لم تفلتوه، ومهما قضى الله لكم من شيء تنالوه. فقبلنا وملنا، ولما استقر بنا المكان قال لنا: أي الأمم أعقل؟ فنظر بعضنا إلى بعض فقلنا: لعله أراد أصله من فارس. فقلنا: فارس أعقل الأمم. فقال: ليسوا بذلك، إنهم ملكوا كثيرا من الأرض ووجدوا عظيما من الملك، فما استنبطوا شيئا بعقولهم ولا ابتدعوا باقي حكم في نفوسهم. فقلنا: فالروم. فقال: ليسوا بذلك، إنهم أصحاب صنعة وبناء وهندسة وصور. قلنا: فالصين؟ قال: أصحاب براعة يدوية، ليس لهم فكر ولا روية. وجئنا على ذكر بعض الأمم، وحين أعيان الأمر قلنا: فمن أعقل الأمم يا أبا محمد؟ قال: العرب. فضحكنا جميعا. فقال ابن المقفع: أما إني ما أردت موافقتكم، فإن فاتني حظي من النسبة فلا يفوتني حظي من المعرفة. إن العرب حكمت على غير مثال لها، ولا آثار أثرت، وأصحاب إبل وغنم وسكان شعر وأدم، يجود أحدهم بقوته ويتفضل بمجهوده، ويشارك في ميسوره ومعسوره، ويصف الشيء بعقله فيكون قدوة، ويفعله فيصير حجة، ويحسن ما شاء فيحسن، ويقبح ما شاء فيقبح. أدبتهم أنفسهم ورفعتهم هممهم وأعلتهم قلوبهم وألسنتهم، فلم يزل حباء الله فيهم وحباؤهم في أنفسهم، حتى رفع لهم الفقر وبلغ بهم أشرف الذكر. فمن وضع حقهم خسر، ومن أنكر فضلهم خصم، ودفع الحق باللسان أكبت للجنان. وحسبنا مستمع الكريم بهذه الشيم لنفخر بالعروبة والعربية، وإلى لقاء جديد نبلغ فيه بعض حاجتنا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. من أكثر الجمل اللي ممكن تسمعها في بيئة العمل الكل بيعمل هيك. طيب هل لأنه الكل بيعملها صارت صح؟ أكيد لا. أحيانا الخطأ مع الوقت بيصير طبيعي، والموظف الجديد ممكن يتعلمه من الناس حواليه بدون ما ينتبه، وبتبدأ التبريرات. المدير هو اللي طلب إشي بسيط ما بيأثر، أنا بس بنفذ. مع الوقت الإنسان ممكن يصير يعمل الشيء لأنه شاف غيره بيعمله، لكن الموظف المثالي لازم يسأل، هل هذا الإجراء صحيح؟ هل يتوافق مع النظام والسياسة؟ هل يتوافق مع قيم المؤسسة ومسؤوليتي المهنية؟ وفي نفس الوقت لازم نفهم ليش أحياناً بنسكت. ممكن نخاف من المواجهة، ممكن نخاف نخسر قبول الزملاء، ممكن نخاف نطلع مختلفين عن المجموعة، وممكن نكون محتاجين موافقة الآخرين حتى نحس بالأمان. هاي أسباب حقيقية، لكن لازم ننتبه إلها، لأنك إذا عرفت ليش أنت ساكت بتقدر تحدد هل سكوتي قرار مهني ولا مجرد خوف. مش كل موقف يحتاج مواجهة، ومش كل اختلاف لازم تحكي عنه، لكن إذا عرفت أنه في مشكلة حقيقية لا تخلي جملة الكل بيعمل هيك تقرر عنك. ابدأ بنفسك، التزم بالأنظمة والتعليمات، واسأل بهدوء، وإذا احتجت استخدم القناة الرسمية في التواصل بينك وبين إدارتك. تذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، فلا تخلي بيئة العمل تحدد معاييرك بدل ما أنت تحددها.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: تذكرة صغيرة وفرص شفاء كبيرة، تبرع بعشر دنانير وأنقذ حياة مريض سرطان، وادخل السحب على سيارة جيتور 2027 مقدمة من شركة هارلم للوكالات التجارية وتجارة السيارات، أثاث من أيكيا، حساب توفير من البنك الأهلي الأردني، وأجهزة كهربائية من ليدر سنتر. الحملة بتنظيم مؤسسة الحسين للسرطان، والتذاكر متوفرة في مواقع المؤسسة في إم أذينة وسيتي مول وتاج لايف ستايل. السحب برعاية العبدلي مول. للاستفسار 079-837-329.
2: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيم اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيم اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.

0: متجكة واستمتع بصورتها.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع

0: كيف مالك؟ برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.
0: كيف مالك؟ مع الدكتور عبد الفتاح السمان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم في برنامجكم كيف مالك. ماذا عن الشروط المالية للزوجة؟ نعلم تماما أن الله عز وجل عندما شرع الزواج جعل للزوجة ملكية مالية، مثلا شرطت على زوجها بيتا باسمها. الأخت أم سعيد أتت وهي تشتكي من زوجها، فقد اشترطت عند زواجها منه أن يكون لها بيت باسمها. رضي هذا الزوج ووعدها بذلك، ولكن سرعة الأمور والمعاملات والزواج جعلت هذا الأمر يطول يوما بعد يوم، حتى مضت السنون وهي تذكره بأنه وعدها بالبيت، وقد وعدها بذلك أمام الشهود، لكنه لم يوثق ذلك، مما جعله يستهتر بالأمر ويؤجل الوعد ولعله ينكره أحيانا. هناك عشرات شروط التي تكون عند الزواج، وخاصة الشروط المالية. والذي يجري أن الإنسان عندما يتزوج ولا يحاول أن يبدي أي نوع من الخداع أو سوء الظن، لأن الأمر أمر زواج وأمر حياة، لكن بعد فترة تبدأ الحياة الزوجية وتدخل حالة الروتين العادي، ويذهب بريق هذا الحب وألق هذه العاطفة الجياشة التي كانت تسيطر على الجو في هذا المنزل، فيبدأ كل واحد منهم إلى اللجوء للحقوق والتذكير بالواجبات. معروف أن الزواج مبني على الحقوق والواجبات، لكن إذا كان الأمر هكذا دائما فهو زواج لا يستمر. لابد من أن يبنى على الحب والمودة التي أمر الله عز وجل وجعلها من آيات الله عز وجل. فالله قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم في وصف هذه العلاقة بيّن الله عز وجل قائلا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لذلك أمر الله عز وجل بقوله: وعاشروهن بالمعروف، وبقوله: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، بيّن أن هناك أمورا فوق ما لك وما عليك. القضية ليست قضية شريكين بين أجير وصاحب عمل حتى نقول هذا لك وهذا لي. الأمور مبنية على الحب والوداد، على التسامح، التعاون. لكن الذي يجري أن نسمع كل يوم عن هذه المشكلات وتتنوع وتزداد بين الأزواج والزوجات. ماذا عن الشروط في الزواج؟ الشروط موضوع قديم، ونسمع ذلك من حديث ابن أبي مهاجر، وهذا كما أقول ليس في زماننا، إنما هو شأن قديم. يذكر ابن أبي المهاجر قال: كنت مع عمر فجاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين، تزوجت هذه وشرطت لها دارها، وإنني أجمع أمري وشأني وأريد أن أنتقل إلى أرض كذا وأرض كذا. فقال عمر: لها شرطها. وثم أضاف: المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم. وهذا حكم مأخوذ من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إذن الشروط قبل الزواج ما دامت مضبوطة بالشرع فهي ملزمة. ما يحدث من شرط قبل الزواج يجب أن يتم توثيقه أولا، وأن يعمد الزوج إلى تحقيقه ثانيا، وأن أي إساءة إلى مقصد من مقاصد الزواج تخرجه عن ما أراده الله عز وجل، وهو الذي جعله الميثاق الغليظ. بعض الناس للأسف يتنكرون لذلك، ويتنكرون لهذه الشروط التي إنما استحلوا فروج النساء من خلالها. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أوصانا: واستوصوا بالنساء خيرا، وقال: إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقهن أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. ويحذر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، حديث متفق عليه، أي أن هذا الشرط هام جدا، هي ليست قضية بيع وشراء يمكن أن نعاود وأن نرجع. ما دام قد استحل به هذه الزوجة فهذا الشرط أحق أن يعتنى به، وأحق أن يوفى لما لهذه الزوجة من كرامة عندما صدقت معك واستأمنتك ووفت معك. إذن شرط الزوجة المالية إذا كان قبل الزواج يجب علينا أن نفي به ما دمنا ملتزمين بشرع الله عز وجل، كيف وقد أخذناهم بسنة الله وعلى كتاب الله. بارك الله لكم في أموالكم وزوجاتكم وبيوتكم، مالكم حلال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كيف مالك مع الدكتور عبد الفتاح السمان. كيف مالك برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
2: سمارت باي
1: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.
3: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الم

0: كل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم. إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: شو بدي أحط على السفرة لبكرة؟ محتار كل يوم طبيخ. كل بكرة له فكرة. اسمع من كرم زمزم تعالى وري.

الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي. صوت حياة مع ليث الجبور

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعل صباح خير وبركة واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.

اسمعونا على 104.7 في عمان وزرقاء، 106.5 اربد والشمال، 101.1 بالقوصلت، 102.7 في العقبة. ايضا تقدر تشوفونا من خلال بث مباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة FM.

0: إذا مستمعينا الكرام، يمكن ما يحدث في أذربيجان ومنع الطالبات المحجبات من دخول المدارس أثار حديث الناس على مواقع التواصل الأيام الماضية، ووصل إلى مرحلة أن خرج الإعلام التركي وتحدث بصورة كبيرة وحتى الأحزاب التركية، لدرجة أن أذربيجان تحدثت وقالت بأن هذا شأن داخلي ولا يمكن اليوم لأي دولة وخاصة تركيا أن تتدخل فيما يحدث. شو اللي صار بأذربيجان؟ الحكومة الأذربيجانية أقرت ب21/9، الكلمة صعبة مع بعض صح؟ أقرت ب21/9 تعليمات على الزي المدرسي. ما هذه التعليمات؟ تقول التعليمات أنه يمنع على الطالب أو الطالبة أن يخالف الزي الموحد أو ما يتوافق مع مبدأ علمانية التعليم. يعني القرار لم يذكر الحجاب بالاسم، لكن المدارس بدأت تطبق عليه. الحكومة تقول أن الهدف هو توحيد اللباس والمحافظة على الطابع العلماني للمدارس، والآن أصبحت الطالبات تنحرم من التعليم بسبب الحجاب. تقريبا ببداية 10/13/15 هيك القيود امتدت لكثير من المدارس وحتى وصلت للمعلمات، وبلشت تطلع فيديوهات وغيرها لمقاطع لطالبات ما قدروا يدخلوا المدرسة بسبب الحجاب، وأيضا طلعت بعض الفيديوهات والصور أيضا لطلاب زملائهم سواء الطالبات غير المحجبات أو الزملاء الذكور متضامنين مع زميلاتهم المحجبات وما دخلوا الصفوف، وصارت بعض الاحتجاجات عند بعض المدارس في عدة مناطق في أذربيجان. يا أخوان، إحنا يعني لما نتحدث عن الحجاب هو جزء من هوية، من هوية المرأة المسلمة، هوية دينية. فاليوم السؤال، وهذا السؤال يمكن يسأله الكثيرون عبر مواقع التواصل الأيام الماضية، يقول هل من حق الدولة في أي مكان أو من حق الحكومات في أي مكان أن تمنع شخص اليوم ملتزم بزي له علاقة بمعتقده بغض النظر عن الدين؟ هل أي دولة أو الحكومات تستطيع أن تمنع شخص يرتدي زي هذا الزي مرتبط بمعتقده؟ وإذا بدنا نتحدث اليوم عن الحجاب مرتبط بهذا بالمعتقد الديني الإسلامي، هل يمكن؟ يعني أنا شفت صور وفيديوهات صراحة مؤلمة لبعض الطالبات يتوسلوا، وبنات صغار يعني يمكن صف رابع وصف خامس وصف سادس، غير طبعا في المدارس الثانوية، بس بيقول لك صار يعني صار اليوم دخولها للمدرسة مرتبط بخلع حجابها، يعني يا دراستك يا حجابك. بأي شعور هاي الطالبة اللي عمرها 10 ولا 12 سنة ولا 15 سنة، بأي شعور ترجع للبيت؟ كيف بدها تستوعب أنه المدرسة اللي المفروض أن المدرسة تعلمها الاحترام، تعلمها التعايش، تعلمها تحترم معتقدات الآخرين، هي نفسها المدرسة أو القانون الذي يطبق في المدرسة مش قادر مش مش مش مش محترم يعني، أو لا يحترم دينها ولا معتقدها ولا قناعاتها ولا اختيارها؟ كيف ممكن يا أخوان؟ فيعني إحنا لما نحكي عن هذا الموضوع أعتقد الموضوع أكبر من أنه يطبق مبدأ العلمانية، قد ما هو الموضوع حرب دائما تكون على المحجبات. وأنتم تعلمون أنه حصلت قصص كثيرة عبر التاريخ، سواء في تركيا بالتسعينات بنهاية التسعينات وبداية الألفية، في أوروبا، في عدد من الدول على هذا الموضوع. وكان البعض يعني ينشر صور لبعض الأشخاص اللي يعتقدوا يعني بمعتقدات أخرى أو بأديان أخرى، زي مثلا السيخ الهنود اللي يلبسوا مثلا لبس معين، في لابس طاقية مثلا هاي الطاقية مستحيل يلبسها أو يشلحها عفوا، بيقول لك هذا مثلا موجود في أوروبا، لماذا كانت تمنع بعض المدارس أو تمنع بعض الشركات، تمنع بعض الشركات الموظفات المحجبات ولا يمنع هذا الشخص مثلا؟ أليس هذا الزي مرتبط بمعتقد بالنسبة له؟ الموضوع يرتبط أيضا ببعض الأديان الأخرى. فمثل ما قلت يا أخوان، تخيلوا بنت صف سادس ولا سابع تكون مشغولة بدراستها بلعبها مع صحباتها، فاليوم تضطر تواجه هذا الضغط عشان تشيل حجابها. فالفيديو اللي شفته أعطوها شنتتها وروحوها وطلعوها من الصف وزملائها صاروا يعيطوا عليها. يعني مثل ما قلت يا أخوان، هذه المشاهد تعيدنا إلى ما حصل في تركيا عندما كان الحجاب عائق قدام الطالبات اللي بدهم يكملوا تعليمهم الجامعي، وكان بعض الطالبات يعني كنت بقرأ مبارح تقرير وكان يتحدث التقرير عن بعض المشاهدات في هذاك الوقت نهاية التسعينات بداية الألفين، كان يقول أن بعض الطالبات في الجامعة كانت ترتدي فوق الحجاب شعرا مستعارا حتى تقدر يعني تفوت وتتجنب موضوع أن تبتعد عن الدراسة أو تبتعد عن الجامعة. والبعض من الطالبات تركوا الجامعة زي ما حدث في جامعة اسطنبول تحديدا وذهبوا إلى دول عربية ليكملوا أو دول أوروبية أيضا ليكملوا تعليمهم. وبعض المعلمات وبعض الموظفات والأكاديميات والموظفات حتى في القطاع الخاص، الطبيبات، الممرضات آنذاك، يعني آلاف النساء اللواتي أبعدنا عن وظائفهن، أو على الأقل بعضهم يعني مش بس أبعدت عن الوظيفة، تم إقالتها عن الخدمة، والموضوع امتد للقطاع الخاص في ذاك الوقت. لكن بعدين بدأت تركيا تتراجع عن هذه القيود تدريجيا بعام 2010، ومش بعيدة بعام 2010 بلشت شوي الأمور تخف في الجامعات. بال 2013 رفع القيد عن الموظفات المحجبات العاملات في القطاع العام. بال 2014 سمح بالحجاب في المدارس للصف الخامس فما فوق. فيمكن هذا السؤال أيضا أعاد الحديث، أو ما يحدث في أذربيجان اليوم أعاد الحديث لأسئلة كثيرة. وأنا قرأت أسئلة كانت موجهة لما تسمى بجماعات حقوق المرأة ودعاة حماية حقوق النساء. أين صوتكم اليوم في ظل ما يحدث للسيدات المسلمات في أذربيجان؟ يعني لماذا تنخفض الأصوات عندما تكون المتضررة محجبة؟ أعتقد إذا بدنا نتحدث عن موقع أو عن مبدأ يخص السيدات فيجب أن يكون الموقف واضح وثابت من البداية. يعني مهما اختلف البلد أو مهما اختلف المعتقد أو مهما اختلف اللون أو اللغة أو الشكل، إذا بدي أحكي أنا بدي أتحدث عن المرأة فالمفروض أتحدث عن المرأة وليس عن معتقدها أو عن لونها أو عن عرقها وما إلى ذلك. فأعتقد اليوم اللي دافع عن حق المرأة شو تختار تعليمها وشو تختار عملها ومن حقها تعمل هيك ومن حقها تعمل هيك، أيضا لازم يدافع عن حقها بالتعليم، عن حقها بالعمل وهي ترتدي الحجاب. فهذه الانتقائية، انتقائية التضامن، خلينا نقول أتضامن مع فئة من النساء ولا أتضامن مع الفئة الأخرى، بتخلي اليوم هاي الشعارات ما فيها صراحة مصداقية. واليوم احنا لما نتحدث عن حرية معتقد، والمفروض ان حرية المعتقد كل الدول وكل يعني الدساتير في العالم تكفل حرية المعتقد. طبعا الصحف التركية تناولت هذا الموضوع، الإعلام التركي، وردت باكو أذربيجان، عاصمة أذربيجان، ردت بانه احنا اليوم هذا تدخل سافر في الشأن الداخلي في أذربيجان، ولا يمكن لأي دولة ولا تركيا ان تتدخل في اللي قاعد يصير. احنا هاي حملة مغرضة ضد البلاد، وقاعدين يتناولوا ملفات حساسة، وفتحوا موضوع علاقاتنا مع الكيان الإسرائيلي ولا علاقة بالأتراك بما يحدث. على العموم هذه الحادثة أمامكم، لكن ما زالت الحادثة حتى هذه اللحظة، يعني ما زالت الحكومة خلينا نقول في أذربيجان مصرة على رأيها، وما زال الطلاب متضامنين مع زميلاتهم المحجبات.
1: يا ماما

يا اخوان واحنا نسمع امبارح عن مترو في عمان. صراحه صرنا متشوقين انه نعيش هذه التجربه في عمان. يمكن البعض يقول لك عشنا تجربه القطار او المترو في دول المجاوره او اللي سافر هنا او هناك ويعني واستخدم وسائل النقل في الدوله اللي راح عليها وشاف المترو تحت الارض والمترو اللي فوق الارض, فبيقول لك جربنا الموضوع. لكن ان يكون او ان تكون هذه الفكره موجوده في عمان, انك تطلع على دوامك الصبح بالقطار تحت الأرض ولا فوق الأرض, لا أزمات سير ولا إشارة ضوئية ولا دوار مسكر ولا تقعد تلف نص ساعة وانت تدور على مصف عشان وتوصل دوامك وأنت مستنزف فعليا بسبب الاختناقات المرورية الموجودة عندنا. لا بقول لك أنا بالقطار مسار محدد, عارف متى أوصل بالدقيقة. القطار يحمل بدل عشرات يحمل مئات وأحيانا آلاف الناس, مثلا اللي شاف بعض وسائل النقل الموجودة في الخليج زي السعودية وقطر والإمارات, القطارات اللي تحمل فعليا آلاف الناس. فاليوم الحديث عن أنه إحنا بدنا نفكر بأنه نعمل مترو في عمان, يعني لفت انتباه الناس, خصوصا اللي الله يكون بعونهم يعني اللي يقضي جزء كبير من يومه على الطريق ما بين أكثر من ساعة رايح وساعة جاي حتى يوصل على دوامه. مثل ما قلت الآن يوصل وهو مستنزف قبل يمكن ما يبدأ الدوام, ولما يروع الدار نفس الشيء يمكن ما يقدر يحكي ولا كلمة مع عائلته وولاده بسبب الطريق. فمدير المدينة في أمانة عمان قال عدد المركبات في عمان مليون ونص مركبة, وعدد السكان في عمان 4.5 مليون بحسب تقديراته. وقال إحنا اليوم قاعدين ندرس مشروع, هذا المشروع نعمل فيه مترو في عمان. مترو يعني قطار, وانتوا عارفين إحنا عندنا مشروع الباص السريع التردد. كان المفروض أنه الباص السريع إشي قريب من المترو, لكن طلع باص عادي صراحة. لكن اللي يختلف عن الباص العادي أنه له مسار خاص بس. ويمكن فكرة المترو قريبة, بدل باص قطار هو بمسار خاص نعم لكنه قطار, وبدل أن يحمل 50-60 راكب في النقلة أو في الرحلة يستطيع أن يحمل مئات الركاب. فبيقول لك إحنا اليوم قاعدين ندرس دراسة جدوى اقتصادية, دراسة جدوى إلى علاقة بالكلفة, ودراسة جدوى إلى علاقة بالمسارات, من وين بده يمشي القطار, تحت الأرض فوق الأرض, أجزاء منه ستكون تحت الأرض أجزاء فوق الأرض, إشي معلق إشي مش معلق. فإحنا لسه بندرس. طبعا البعض يقول يا أخوي ليثي يعني إحنا من 2009 ولا 2008 لحد 2000 تقريبا و19 حتى رأى النور الباص السريع التردد, هو باص ومسار. فإذا بدنا نعمل فعليا قطار ولسه المشروع قيد التنفيذ أو قيد الدراسة خلينا نقول, يعني قديش بدنا سنة؟ الله يحيينا. على العموم هذا هو المترو. أعتقد أنكم يعني كلنا نعرف ما هي ميزة المترو, وإذا ما ركبنا مترو يمكن في حياتنا أكيد شفنا فيديوهات لبعض الدول اللي حوالينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشفنا ما هي مزايا المترو وقديش اليوم يكون أو كان سببا في يعني في حل مشكلة أحيانا النقل العام في بعض الدول. فاليوم السؤال, هل مجرد وجود مترو في عمان, لنفترض أنه المترو كمان 4 سنين 2030 مثلا, هل فعليا في حال وجود مترو في عمان راح تنحل مشكلتنا في أزمة السير جذريا, أم مشكلتنا أعمق من ذلك؟ هل الجواب لازم يكون مرتبط طيب وين المحطات تاعيت المترو, كم ستوب فيه, هل راح يوصل الناس لأماكن شغلهم يعني وجامعاتهم, وفي محطات لها علاقة بالأسواق وفي محطات لها علاقة بالمطار وفي محطات لها علاقة بالأحياء السكنية؟ شو رأيكم يا إخوان؟ هل التعرفة مثلا في حال شفنا المترو وبلشنا بدنا نطلع فيه ستكون التعرفة مدعومة من الحكومة مثل التعرفة المترو الموجودة في كل دول العالم, وأحيانا في بعض الدول العلم المترو مجانا؟ البعض بيقول لك أنا هل فعليا إذا صار في قطار ومترو في عمان أصف سيارتي على اليمين وأوصل على محطة القطار وثلاث أربع دقائق أكون بالدوام بدل ما أطلع مواصلة ومواصلة اثنين ومواصلة ثلاث حتى أوصل الدوام؟ فالسؤال يا إخوان, هل المترو هو الحل
يعني فعليا نفكر، لازم نفكر بالموضوع بشكل جدي حتى نلاقي حل أزمة السير الموجودة في عمان، لأنه أنتم عارفين أن نسبة السكان المملكة يعني 4.5 مليون تقريبا، يعني إحنا بنحكي عن أكثر من 40% من الأردنيين ساكنين في عمان. مع الأسف طبعا هذا له علاقة بسياسات التنمية، له علاقة بالوظائف، له علاقة بالخدمات، وحكينا قبل فترة على الموضوع وقلنا قديش مهم التنمية في المحافظات حتى الناس ما تظلها تطلع من محافظاتها وتسكن في عمان. وهذا للعلم كان سببا في غلاء المعيشة في عمان وزيادة أسعار الأراضي وزيادة أسعار الإيجارات وزيادة الأكل والشرب والمواد كله في عمان مقارنة بالمحافظة طبعا. فبيقول لك اليوم أنا إذا بدي أعمل مترو في عمان حليت المشكلة؟ طب اليوم أنا عندي نقل عام موجود، هل اليوم أبدأ بالنقل العام الموجود ولا أشتغل بالمسارين معا؟ يعني أو أضبط الموجود حاليا وهو اللي يعتبر الآن هو الضروري حتى أحس حالي اليوم بدأت بالخطوة الصحيحة، ولا أترك الموجود كما هو وأفكر اليوم كيف بدي أشتغل على أن يكون في هناك قطار يخدم تقريبا معظم سكان عمان. أنا اليوم كمواطن بدي من لحظة ما أسكر باب الدار لمحط بديش أقول للمحطة، لا لحظة ما أوصل للمشوار أو للدوام أو للمكان الذي أقصده أكون مرتاح. بدي مثلا أول ما أطلع من الدار بدي رصيف أمشي عليه. شو وضع الأرصفة عنا؟ حكينا قبل فترة على الأرصفة تذكرون. بدي محطة قريبة اليوم بدل ما أطلع بتاكسي و3 دنانير و4 دنانير، وبدل ما أطلع من محطة إلى محطة أو أمشي مسافة طويلة. بدي وسيلة أعتقد أن هذه الوسيلة قادرة أني أعتمد عليها، يعني خلص هاي مرجعيتي بالساعة كذا في تردد ثابت وبطلع في هذه الوسيلة. فبعتقد اليوم إحنا لما نحكي عن هذا الموضوع لازم نطلع على عائلات، على الأم المحا طفل، على الرجل الكبير في السن، على الشخص اللي طالع مع عائلته، على الأشخاص ذوي الإعاقة. فهذا كل التفاصيل المفروض تكون حاضرة لما أنا أفكر أنشئ منظومة وشبكة نقل عام. هذا يأتي ضمن دراسات التخطيط يا أخوانا، وإحنا مع الأسف يعني شفنا بعض الأشياء اللي عملناها من جديد وواضح جدا إنه يعني ما كان في ضمن الدراسات هذه الأسئلة اللي أنا الآن سألتها. طيب وإحنا بندرس

كيف يمكن اليوم أن يكون النقل العام الموجود؟ فالناس اليوم اللي تستنى الباص يقول لك أنا قاعد أستنى حتى الباص سريع التردد، رغم أنه نعم تردد ثابت كل 3-4 دقائق في باص، بس اليوم في وقت الذروة وفي أيام الدوام، خاصة اليوم مع بدء الدوام الجامعي، قاعدين نشوف الناس بيقول لك أنا أنتظر ربع ساعة بمر 3 و4 و5 باصات وما بنلاقي مكان، لأنه أصبح في ضغط على منظومة النقل العام وتحديدا منظومة الباص السريع التردد. اليوم الأرقام اللي طلعت قبل كم يوم، أعتقد 156,000 أعتقد 156,000 راكب في اليوم الأول يوم الأحد الماضي مع بداية الأسبوع وبداية الدوام، بداية الدوام الجامعي. فبقول لك أنا اليوم يعني في ضغط، فأنا لازم ألاقي بدائل عن عن عن عن النقل العام الموجود حاليا. اليوم التكاسي، النقل العام اللي مرتبط بالسيارات الخصوصية التكاسي أو السيارات العاملة على تطبيقات النقل، رغم أعدادها الكبيرة، رغم أعداد التاكسي الكبيرة، إلا أنها اليوم غير قادرة أن تغطي، لأنه إحنا قاعدين نتحدث عن 4.5 مليون. فبدي أحكي معكم اليوم بهذا الموضوع، قديش مهم هذا الموضوع. أنت اليوم لما تحكي عن نقل عام، الناس دائما تتحدث عن التغطية، يعني موجود في كل الأماكن، تتحدث عن المواعيد، بدك اليوم تكون مواعيدك ثابتة، تتحدث على الانتظار اللي حكيته الآن، بدك اليوم الانتظار يكون ثابت، تتحدث عن ربط الأحياء، يعني مش معقول يكون في أماكن رئيسية أو شوارع رئيسية وما في ربط للأحياء، فأنا وصولي للمحطة يكون مكلف، فهذا بعتقد مهم. فاليوم إحنا عمان تستحق، صراحة عمان تستحق أن نفكر بمستقبلها، بمستقبلها في النقل. المترو خيار ممتاز، وأنتوا مثل ما قلت يعني من يعني عنده تجربة في هذا الموضوع يرى جيدا أنه قديش المترو يعني يستطيع أن يخفف وأن يصل في ترددات ثابتة. فهل هذه الدراسة ستكون دراسة جدية ونصل إلى الموضوع؟ طبعا تطوير الموجود مثل ما قلت أيضا ضروري، تطوير الموجود ضروري كمان، فالمفروض إحنا نشتغل بالمسارين مع بعض، مش نقول والله خلص إحنا بدنا نعمل مترو والموجود يعني كل الملاحظات الموجودة إحنا ما نشتغل عليها. المطلوب أن تكون هناك شبكة متكاملة ومترابطة، لما نقول على المترو ونقول باص سريع ونقول النقل العام والباص العادي، هذه كلها المفروض أنها أجزاء لا تكتمل إلا معا. فلما يصير النقل العام اليوم هو وسيلة آمنة ومريحة وسهلة وأوفر وموثوقة، أعتقد اليوم الناس راح تفكر أن تتنقل بوسائط النقل العام، وراح أفكر اليوم أترك سيارتي وأحطها عن قناعة أنه أنا اليوم أستطيع أن أذهب إلى وسائل النقل العام، وإن اليوم أخلص من موضوع الأزمة لأنه في عندي بديل. فسؤالي لكم مرة أخرى، هل برأيكم المترو هو الحل الجذري لأزمة السير؟ شو رأيكم يا إخوان؟ هل المترو هو الحل الجذري لأزمة السير؟ أم يجب أن تكون الأولوية اليوم لتطوير النقل العام الموجود حاليا، نطوره ونشتغل عليه بعدين نفكر بالمترو اللي يحتاج، قد يحتاج يعني سنوات وقد يحتاج ميزانيات كبيرة حتى يعني نقول أننا استطعنا أن نصل إلى هذا المشروع. هذا هو حديثنا وهذا هو سؤالنا. إذن هل باعتقادكم المترو هو الحل الجذري لأزمة السير؟ لأنه عملنا أنفاق وعملنا جسور وعملنا باص سريع التردد، لكن حتى الآن ما زالت الاختناقات المرورية وما زالت أزمات السير موجودة في عمان. فهل اليوم إذا فكرنا بشيء جديد، طبعا ليس اختراع جديد للعجلة بل هو يعني شيء موجود في العالم، هل إذا فكرنا بشيء جديد في عمان، وسيلة نقل عام جديدة لها علاقة بشيء مختلف عن الموجود حاليا، قطار أو مترو، هل اليوم احنا حلينا مشكلتنا؟ طيب الأولوية أنه نعمل قطار أو مترو، أم الأولوية نعدل ونزبط ونطور النقل العام الحالي الموجود؟ بعد موجز الأخبار مع صفية راح نستمر معكم.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.
1: الثامنة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة أف أم.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة يشدد على رفض الأردن التام لجميع الإجراءات التي تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني قسراً. أمانة عمان الكبرى تقول إنه لا يوجد توجه لدى الأمانة لرفع رسوم الخدمات، مؤكدا أن الأمانة تسعى إلى التخفيف عن المواطنين من خلال التقسيط والإعفاءات. أمانة عمان تقول إنها تعمل على تطوير وحدة للتحكم المروري واستخدام التقنيات الحديثة بما فيها الذكاء الاصطناعي للمساعدة في معالجة الازدحام في العاصمة. إصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي المطاطي في قرية رأس كركر غرب رام الله. الدفاع المدني السعودي يعلن عن تسجيل 4 إصابات وأضرار مادية في 15 منزلا بالرياض جراء سقوط شظايا عقب اعتراض صاروخ كروز. إيران تقول إنها تستخدم أساليب جديدة لاستهداف السفن العابرة لمضيق هرمز للإبقاء على أسعار النفط مرتفعة والتأثير في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. وإلى الحالة الجوية، تكون درجات الحرارة اليوم حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق. نهاية الموجز، في أمان الله.

أبرز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
6: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة، واليوم علد الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
7: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزم الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزم الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزم الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.

صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. حياة اف ام.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان، تطبيق أشيائي

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذا سؤالنا واستطالة لكم مرة أخرى، هل باعتقادكم إنشاء مترو أو قطار في عمان هو سيكون الحل لأزمة النقل وأزمة السير؟ ولا الأولوية نطور الموجود حاليا، نطور النقل العام الموجود حاليا يصبح أسهل، يصبح هذا النقل العام متوفر بترددات ثابتة، يصبح النقل العام موجود أو تغطيته موجودة في تقريبا في معظم الأحياء حتى اليوم، نفكر ببديل آخر قد يكون هذا البديل عملي أكثر مثل موضوع المترو. سؤالي لكم على أرقامنا، شاركونا رأيكم 06-516-40-20 516-50-20 516-20-60 عبر الواتساب 07-87-92-23-93.

0: ابدا باستقبال اتصالاتكم. ابدا مع ابو محمد. ابو محمد تفضل.
1: السلام عليكم.
0: هلا ابو محمد.
1: كيف الحال يا سيدي؟
0: يا هلا يا سيدي. عليكم السلام.
1: ابو زيد، يعني حاليا ممكن نكون مش بحاجه للمكروب، حلو انه نفكر فيه للمستقبل، لانه زي هلا وضعنا يعني في ازمه وازمه غير محتمله. اكيد المستقبل راح نحتاجه.
0: ايش هو اللي راح نحتاجه؟
1: المترو. اكيد راح نحتاجه مستقبلا. يعني
0: اذا بنبلش ليش مستقبلا هسه مش محتاجينه باعتقادك؟
1: هلا شوف، انا بدي احكي شيء بس ارجو انه ما تاخذوها شخصيه او انا متحامل على الناس، بالعكس انا رجال الامن العام، رجال الشرطه السير، فكن لهم كل احترام. بس والله يعطيهم العافيه، بس انا بعتقد ان الازمه منهم.
0: الازمه من مين؟
1: من رجال السير. ابو زيد،
0: كيف الازمه منهم سيدي؟
1: انا بدي اعطيك مثال واحد بس.
0: تفضل.
1: وبعديها احكم. انا لما اكون جاي مثل اليوم الصبح عند دوار الشعب، كويس، وبطلع من الدوار باتجاه الثامن، وعندي الثامن اول ما اطلع من دوار الشعب الاقي شرطي موقف السير، ما فيش حوالي يعني بالكثير 400 500 متر ما بين ما وقفني والدوار، والدوار سكر اصلا، دوار الشعب مسكر، هو زال عليه، هو شو عم بستنى انه اللي كيف السير ما راح يخف ولا ساعة ولا ساعتين، يعني لو خلانا يمشي مع بعض،
0: يعني نسحب رقباء السير من الشوارع، شو رايك؟
1: والله انا رايي جرب يوم جرب يوم وتحل المشكله. انا هذا رايي، يعني اكثر اقول لك مثال.
0: كلامك مش عملي ابدا يا ابو محمد.
1: لا لا مش عملي، لا بس انا ما اوقف جنب شرطه السير اقول له هلكت الدوار يا شرطي، يقول لي ما دخلني، هيك جايين الامر. شو احكي له هذا انا؟
0: طيب ابو محمد، هل المترو هو الحل لازمه السير بعمان؟
1: طبعا بحكون
0: ولا لازم نطور النقل العام الموجود حاليا، والاولويه يجب ان تكون له.
1: والله انا بنظري شايف انه ازمه السير بعمان سوء تخطيط. اذا بنجيب ناس يخطط صح على الوضع الحالي ما راح يكون في ازمه. هذا رايي الخاص، وانا يعني ما حكيته من فراغ. انا كل ما اطلع على الشوارع بحاول اعرف شو المشاكل، بعرف انه سوء توظيف.
0: شو يطلع معك؟ يعني شو يطلع معك لما تحاول تعرف؟
1: مثلا المثال حكيت لك اياه، في مثال ثاني، عطري المطار، انا كل يوم بطلع على المطار. عطري المطار في دخلي اللي قبل ما تفوت عند اللبنيات، كويس، هاي بتلاقي هناك في ازمه رهيبه، ليش؟ لانه اللي جاي من اقصى الشمال بده يفوت على اللبنيات. ما نقدر ننظم السير، يعني الشارع مطار استراد كبير. ما نقدر ننظم السير بحيث انه اللي ما يكون على اقصى الشمال يروح على اقصى اليمين عشان يفوت على اللبنيات. ما نقدر نسوي هالشغله هاي. بس تطلع من المساحه هذه ما فيش ازمه، قبليها فيش ازمه، بعديها فيش ازمه، اذا في ازمه لانه تخطيط سوء تخطيط.
0: اشكرك. طيب. هذا رأي أبو محمد، تسلم يا صديقي. أبو محمد بيشوف أنه إحنا ما عندنا أزمة سير، عندنا مشكلة في التخطيط كما يصف. أبو فايز تفضل. أبو فايز. أبو فايز
2: السلام
0: معي. هلا أبو فايز.
2: السلام عليكم.
0: يا هلا والله.
2: أنا في نقطة بس هيك يعني حبيت أنبه لها. فكرة نشيل رقباء السير من الشوارع ترى مش فكرة يعني غريبة ولا خارج الصندوق، هي فعلا فكرة طبقتها كثير من الدول، نشيل رقيب السير من الشوارع. رقيب السير يعني أنا بتكلم عن إشي من قديم ومش أول مرة بتنطرح. رقيب السير إله دخل فعلا بالأزمة، لأنه أنت بتتكلم عن عمل يدوي وعمل كل يوم بتطور، هو في مناطق بيعمل أزمة وفي مناطق بيشيل الأزمة. دول كثير من العالم شالت ما فيها رقيب سير، يعني روح على دبي قمة الأزمة عندهم والسير ماشي بس ما في رقيب سير. امريكا يعني احنا بقول لك ان النقطه اللي قالها انه الشرطه السير من الشوارع الفرعيه بدخل الشوارع، بدخل على الشوارع الرئيسيه، بيجي بسكر السير عشان ما يعملش ربكات زياده. هاي الفكره موجوده صحيحه فعلا، الشارع الفرعي لما يجي يغذي الشارع الرئيسي المزدحم بيعمل ازدحام زياده، لكن كيف الدول الثانيه عالجت؟
0: ابو فايز، هل المترو هو الحل لازمه السير عندنا؟
2: لا، اذا بدنا نتكلم عن موضوع المترو، المترو له طريقه ثانيه. المترو انا وين سبب ازمه عمان ايش؟ جامعات ومدارس. الحل مدينه جديده فعليا تتاسس صح وينبنى لها مترو زي عمره. ممكن يعني هذا الحكي بعمره اعمل انقل الجامعه الاردنيه، انقل جامعات، اخفف بعض المدارس، اعمل مدارس كبيره ضخمه مع حركه سير لها طبيعيه. اما عمان مترو ما بتنفع، وشفنا المأساة بالباص السريع.
0: شو المأساة؟ شو المأساة بالباص السريع؟
2: حل مشكلة الأزمة. يعني وعدونا بالباص السريع يصير المشكلة.
0: بس ما قالوا الباص السريع بده يحل أزمة السير بعمان.
2: لا هم كانوا يقولوا
0: هيك. قالوا حتى نطور النقل العام، ما قالوا بده يحل أزمة السير.
2: تطور النقل العام تقدر تستغني عن سيارتك.
0: طور النقل العام.
2: أنا بحكي
0: يعني هو إذا بدك تحكي عن النقل العام هو يعتبر الأفضل بالنسبة للنقل العام.
2: أنا بسألك سؤال شخصي.
0: بس هو مشكلته إنه مش مساراته مش موجودة في كل مكان. مش مغطي.
2: أنت الآن بعد الباص السريع بعد انتظار 15 سنة 14 سنة صرت تترك سيارتك وتوصل لشغلك بالباص السريع. النتيجة احنا بنحكي محصلة، يعني احنا الأصل نتعامل إنه لما ينجز مشروع المحصلة النتيجة النهائية تاعته هل خدم الغاية تاعته منه 10-20-30-40%؟
0: يعني في المرحلة الأولى والثانية خدم نسبة كويسة من سكان عمان.
2: يعني صرنا نترك سياراتنا ونطلع مشوار.
0: يعني أنت ما تقيس بس على حالك أخوي أبو خيس.
2: أنا بحكي عن حالي، بحكي عن معظم الناس.
0: في ناس نعم طبعا
2: تركوا سيارات. باش كم النسبة؟
0: قد تصل إلى 10% مثل ما كنا نقرأ الأرقام الفترة الماضية.
2: 10% ماشي، بس هي هاي الغاية عمان مدينة.
0: وهذا اللي كنت يعني أقوله اليوم، قد تكون هذه المرحلة الأولى، لكن إحنا إذا بدنا نفكر بالحل، هل الحل يجب أن يكون بتطوير الموجود ولا أنه نعمل إشي جديد؟
2: إشي جديد ونشيل مناطق الازدحام. يعني شو الشغلات اللي بتعمل أزمة؟ أنت قلت أول المدارس والجامعات. بدنا نعيد تفكير موضوع المدارس والجامعات، نقل على أماكن ثانية. يعني إحنا عندنا مثلاً الجامعة الأردنية، عندنا جامعة أردنية بالعقبة، ليش ما نعمل مثلاً فكرة يعني جامعة أردنية بعمرة مثلاً بالمدينة الجديدة هاي؟ وتتأسس صح وينبني لها مدينة جامعية سكن للطلاب، وينبني جنبها نظام مترو مع يعني أراضي واسعة وفراغ وممكن تشتغل على نظيف.
0: تسلم أبو فايز.
2: شكرا.
0: هلا سيدي. أخوي مصعب تفضل. مصعب؟ أبو علي تفضل.
3: السلام عليكم.
0: هلا أبو علي، عليكم السلام.
3: حبيبي هلا اللي بده يشتغل لازم يشتغل على جميع المسارات.
0: بدك تشتغل بجميع المسارات.
3: يعني تقولوا والله انا اعمل،
0: يعني المفروض المسارين يمشوا مع بعض، نطور الموجود ونشتغل عيش جديد، هيك قصدك؟
3: اكيد. هلا الا ما في مجال تطوير الموجود اولى.
0: تطوير الموجود يعني اولى. اوكي.
3: خط الباص السريع يعني يفتحوا له محطات ثانيه، شارع المدينه الطبيه. شو المشكله انه يكون من الصويلح لشارع المدينه الطبيه وينزل من الثامن سابع سادس وينزل لوسط البلد على محطة؟
0: لأن هو في دراسات، في دراسات
3: العين عندنا.
0: في دراسات لموضوع مسارات جديدة الباص السريع. نعم،
3: هو هذا الأصل. يعني الباص السريع ما بقولك محل مشكلة، حل مشكلة، لكن لأنه انشغل فيه يعني كان مش كامل. فما حل المشكلة مضبوطة.
0: ما حل المشكلة صح.
3: وبعدين المشكلة الباص السريع ما كانت في مدة تنفيذه. كانت في الفترة اللي أوقفوا فيها معروف البخيت. قال هذا مشروع فاشل وقف المشروع. وظل الشوارع أبدا على ما هي زي ما هي، وقف حوالي 8 سنين. لما عاود اشتغلوا عليه مشت الأمور.
0: نعم.
3: يعني المفروض ينجز بأسرع من هيك. يعني ينجز بسرعة مسارات للباص السريع، لأنها كل ما زادت المسارات، يعني هلأ بتوع 10% إذا بيعملوا كمان مسار ولا اثنين بيصير 30-40%. ليش؟ لأنه بيصير هداك الخط يخدم مناطق أكثر، فبيصير اللي بيستعملوا أكثر. هذا الأصل، إنه تكون شبكة المواصلات مش مرتبطة والله في محطة والله أنزل على الكل في مجمع رمضان. أنا بدي أنزل، بدي أروح على أي منطقة، مثلا من شارع الجامعة أنزل أوقف في رمضان وبعدين من رمضان أطلع أركب عماركة ولا كذا. لا، يكون اللي فيه خط باص. هذا الكلام كتير بحل، يكون فيه خطوط مباشرة بين المناطق.
0: نعم، أشكرك. هذا رأي أبو علي. تسلم أخوي أبو علي. بشير تفضل.
4: السلام عليكم. الله يسمحك.
0: هلا هلا اخوي بشير، عليكم السلام.
4: هل في مخصصات؟ هل في مخصصات استاذ العيش؟ وشغل ثاني
0: يعني شوف، المديون أمانة عمان مديونة مليار، كانوا مليار دينار،
4: مليار ومئة مليون
0: يعني نزيد كمان مئة مليون شي راح يفرق؟
4: لا ما مش راح تحل.
0: أه؟
4: المترو مش راح يحل. شو تخطيط؟ هل الضرائب والمستخفات وين بتروح؟ هل المليارات والملايين بتروح على المستخفات لأمانة العاصمة وغير أمانة العاصمة؟ ما راح تحل. شو تخطيط؟ يعني العاصمة تدخل 4 ملايين سيارة في اليوم، مش راح تحل. بعدين الباص قبل فترة هور باص في نزول المصدار، ها باصات السكات بشوف كله بقعد على برده، الإطارات ممسوحات مسح. أي نقل؟ نقل إيش أستاذ ليش؟ نقل إيش؟ مليونين، مليار ومئة مليون، وين بتروح المليارات؟
0: يعني إحنا نشتغل نطور الموجود حاليا أحسن ما نشتغل إيش جديد ونعبي البلد ديون وقروض جديدة برأيك؟
4: التطوير، بس
0: تطوير الموجود
4: في الفترة قبل فترة هور.
0: طب الدول اللي حوالينا كلهم عندهم قطارات ومترو يا أخوي بشير. أي
4: الصين
0: لا بدناش نروح الصين، هاي الدول اللي حوالينا بعض الدول العربية عندهم قطارات وعندهم مترو وخادمهم كويس، شو رأيك؟
4: تخطيط المزيات المالية بتروح باصات السكات بجيبها وزارة النقل، ما قبل فترة حورت باصات في نزول المصدار. النقل ايش هو في النقل؟ ما في النقل، طاصو ضايع أستاذ زيد، ما نقل شو؟ أي نقل؟ بتحكم في النقل كريم أوبر، ما نقل شو أستاذ زيد؟ أي نقل؟ نقل شو؟
0: حكومة
4: تضحك على الشعب؟ ما لا أثق بالمشاريع تاعت أمانة العاصمة والحكومة غير الحكومة أستاذ زيد.
0: شكرا. هلا مصعب رجعنا، تفضل أخوي مصعب.
5: بخير.
0: هلا أخوي مصعب، يسعد صباحك. يا هلا والله.
5: إحنا بنتمنى يكون عندنا في ترم وفي مترو تحت الشوارع. الواحد يصف سيارته ويكون مكسر يسوق يطلع فيه، أو حتى يستغني عن سيارته للمشاوير الخاصة.
0: صح والله.
5: وصراحة عنا كفافة ركاب يعني، والدليل إنه التطبيقات وتاكسي الأصفر والسرفيس والباص والباص السريع كله بيشتغل كله بترزق كله أموره ماشي، يعني عنا كفافة ركاب للمواصلات
0: خاصة بعمان. صح.
5: ولكن إحنا عنا نقدرش نستغني عن السيارة لأنه المواصلات بطيئة. المواصلات بطيئة، مش كعيبة في السائقين، المواصلات بطيئة لأنه شوارع مزدحمة أصلاً. وبينزل وبطلع بينزل وبطلع، ما يصير المترو أو الترم أو الوسائل الحديثة هاي إنه بوقف لمدة محددة وبمشي، فما بعمل الأغلبك نزلني هون التقليدي.
0: صح.
5: فبكون صراحة تنقل فيك كثير أسرع. الباص السريع شكل حل وشكل أزمة، أخذ جزء من الشارع على طول الباص السريع، فهو حل انه للي راكب دول باص سريع بوصل بسرعة.
0: نعم.
5: بس سكروا لنا الشوارع.
0: سكروا الشوارع.
5: دمرونا كشفرية. نعم. يعني تاخذ من الشارع 4 متر او 6 متر تحطها من الباص السريع. شو صفة؟
0: في شوارع صارت اذيق. مزبوط صراحة. نعم.
5: الله يقويهم ان شاء الله يا رب.
0: تسلم. تسلم مصعب. شكرا صديقي. مهندس منذر تفضل.
6: صباح الخير.
0: يا هلا والله، صباح الخير.
6: احنا لازم نتفق انه اي تطوير لشبكة المواصلات العامة هو مطلب لابد منه مع تطور الحياة.
0: نعم.
6: ولكن الأفضل يعني خلينا نكون واقعيين، طريق المطار قد أخذ، طريق عمان العقبة قد أخذ وقت وهو من حال السعودية، يعني المخصصات المالية شيء أساسي لأنه لأي تطوير، فإذا ما في مخصصات مالية ما بنقدر نتحرك. فشو البديل؟ إنه نفكر بالوضع الحالي والتخطيط الصحيح على أساسه، برضه بنكون بمسار موازي له بالتخطيط لشبكة المواصلات العامة. يعني هدول اثنين مسارين مع بعض. ولكن احنا لما نجي نفكر، احنا كنا شعب فتي والشباب صغار بالجامعات ومقاعد دراسي، هدول بشكل كبير في الاختناقات المرورية بالصباح وبالمساء.
0: نعم.
6: هدول لازم نفكر بطرق معينة نحل لهم، لانهم هدول افراد ما عندهم استطاعة يشتروا سيارة، فهم بدهم مواصلات عامة اللي تخدمهم. نفس الوقت تخطيط الأحياء السكنية، يعني إذا بتجي أنا هلا اليوم، أنا هلا صلي ساعة كل يوم بوصل ابن عندي بمدرسة بطريق المطار عن جامعة المطار، وابن تاني جامعة عمان دوار تاني، بروح بوصلهم طريق اللي بتطلع مرج حمام على شارع المطار باتجاه الدوار الثامن أو السابع، مخرج واحد.
0: نعم.
6: فكله مختلطة، واللي جايين من البنيات كله بطريق المطار مخرج واحد مختلطة، واللي ساكنين بأبو الشوش بيطلعوا عن طريق شارع الصناعة لدوار النهضة مختلطة. فإحنا تطوير ما فيش مخرج، يعني طريقه مسوس للدوار كامل.
0: شو رايك بفكره المطار. شو رايك بفكره المترو اخ منذر؟
6: احنا خلينا نكون واقعيين، برضه الجغرافيه تبعت البلد تبعنا جبال وديان، والشارع اذا بتلاحظ تطوير الشارع عندنا بتطور بالطبيعه، بيجوا بدي يبنوا.
0: شو رايك بفكره المترو؟ هل هي حل لازمه السير عندنا ولا لا؟
6: ايش هو
0: المترو؟ هو حل لازمه السير ولا الاولويه لتطوير الموجود؟
6: اي تطوير لشبكه المواصلات فهو حل، هذا واحد من الحلول. ولكن احنا قبل ما نبلش نفكر بمشروع كبير اكبر من حجمنا بالتكلفة المالية، ما عندنا ميزانية، نفكر بتطوير الأحياء ومدخلها ومخرجها، وإمتى بتطلع وإمتى تيجي وين بتروح.
0: أشكرك.
6: يعني جامعة البكرة على سبيل المثال اللي أبناء فيها مصفات برا، ما فيش مصفات فيها، هي مكتظة.
0: في عندنا إحنا مشكلة في الموجود حاليا. صح طبعا، لو الموجود حاليا الناس واثقة فيه ويعني وأوفر وأسهل، أكيد اليوم أنا بترك سيارتي عن قناعة وبقول إحنا اليوم في عنا بديل لأنه عملي. بس مش عارف على العموم. شكرا سيدي جهاد.
6: يعني ابني بمدرسة بدوار تاني خنوري.
0: أشكرك.
6: في باص أنا ساكن دوار تاني، مش ملاقي طريق مواصلات، أقول له روح. نعم. يبدي أخذ تاكسي ويزيد أزمة لأنه شخص واحد بيستخدم سيارة، ما في باصات اللي تخدمه.
0: 100%. تسلم أخ منذر. جهاد ربابعة. هلا أخ جهاد.
7: السلام عليكم. صباح الخير.
0: عليكم السلام. هلا اخوي جهاد.
7: والله انا ملاحظتي على الموضوع واعتقادي انه صعب نعمل مترو بعمان، لانه احنا يعني جغرافيه المنطقه صعبه، وفي مناطق كثير ضيقه، يعني مساحه عمان شويه كمان يعني فوق بعضها، فالمساحات مش مناسبه تنعمل شيء مثل هيك، يعني بالفلوس اللي بدنا ندفعها على المترو.
0: هسه اذا بدك تعمل مسارات من خلال دراسات قد تجد مسارات، يعني ممكن، يعني مش صعب.
7: يعني انا قصدي بالفلوس هاي ممكن نعمل انفاق الصوره، لانه في مناطق عملوا لها انفاق الصوره خففت ازمه، انت مش راح تحلها 100% بس ممكن تخففها 70% 80%. فهذا اعتقادي انه ممكن احنا نحسن الوضع اللي احنا فيه قبل ما نفكر بالمترو، لانه يعني هذا راح يكلفنا كثير وامكانياتنا مش كثير. وزائد انه هي جغرافية عمان زي ما كان يحكي الأخ قبل شوي شايف صعبة، يعني فالفلوس هاي اللي بدنا نطلعها على المترو، لا نضبط شوارعنا، نعمل الصورة، نعمل أنفاق، إنه في شوارع كثيرة ممكن نعملها حلول، شايف كيف؟ مش عن طريق مترو، عن طريق إلا بس نضبط الشارع، نعمل جسر، نعمل نفق، ممكن هاي تحسن كثير أو تخفف من الأزمات، لأنه عمان ما لها حل حتى بالمترو، يمكن إحنا بالمترو نزيد الأزمة مش تخففها. يعني أنا هيك اعتقادي والله أعلم. ولكن كمان الملاحظة الثانية، لما كانوا يحكوا الشباب عن شرط السير، طبعا مع احترامي لكل رجال السير كبير وصغير، شايف نعم هم مرات ممكن يعمل الأزمة، لأنه أنا في شوارع كتير بفوت فيها الشرطي لما يكون موجود بتكون فيها أزمة، لما الشرطي يكون مش موجود ما فيها أزمة، إحنا بنخدم بعض، يعني أنت بتمرقني أنا بمرقك، هذا بمشي هذا بمشي هذا، والناس بتمشي بسلاسة.
0: نعم.
7: بس هذا اعتقادنا وشكرا.
0: الله يحييك ابو الربابع. شكرا يا سيدي محمد. هلا حياك محمد تفضل.
8: السلام عليكم.
0: هلا اخوي محمد.
8: الله يسعد صباحك ابو زيد، كيف الحال؟
0: هلا يا سيدي تفضل.
8: ابو زيد، بالنسبه للمترو، اولا انا بدي اعلق على موضوع، انت عارف انه الشعب الاردني يعني ما عندوش ثقه بالحكومه، فلو عملوا لنا مواصلات عن طريق الجو فاحنا راح نكون معترضين. هذا أول شيء. شغلة ثانية بالنسبة للمترو، المترو يعني أي واحد راح يكون مع التطوير، ولكن إن المترو إذا كان على سطح الأرض فهو راح يعمل أزمة زيادة مش راح يحل المشكلة. الشغلة اللي بدي أحكيها أنا
0: يعني يكون تحت الأرض والحل، ها؟ تحت الأرض باعتقادك محمد الحل؟ نعم.
8: المترو إذا كان تحت الأرض أبو زيد، يعني أنا أتوقع إنه أكثر من 50% من الشعب الأردني حيصير صف سيارته ويطلع بالمترو، لأنه راح يكون ما في أزمة، حيكون ملتزم في المواعيد، حيكون الأمور أسرع من إنك أنت تطلع بسيارتك، وممكن إنه يكون أرخص إنك أنت تطلع بسيارتك، ولكن هذا الموضوع أتوقع إنه بده تكلفة مالية باهظة جدا، وإحنا ما عندنا القدرة المالية، المخصصات المالية تأثر، يعني ما أتوقع إنه إحنا بنقدر إنه نعمل ذلك. ولكن في كمان شغلة، إحنا كمان شوارعنا في الأردن مش مهيئة يعني احنا مثلا بدنا نحكي ان بدنا نعمل كسور، بدنا نعمل امطار، بدنا نوسع الشوارع. احنا شوارعنا في الاردن مش مهيئه، وصار في عنا كل سنه عن سنه بتزيد عدد السيارات لا يقل عن 10 الى 15% عم بتزيد عدد السيارات اللي بتمشي بالشوارع. فاحنا كل سنه عن سنه قاعدين بنعاني من ازدحام مروري. فالمفروض ان احنا نحط ايدنا على الجرح، اللي هو انه نحل المنطق بتاعنا. يعني لما كانت المدارس والجامعات لما كانوا معطلين كان في أزمة بالشوارع، ولكن مش بهاي الصورة اللي احنا عم نلاحظ فيها الآن، ان الجامعات والمدارس داومت. يعني صارت الأزمات مش خانقة، فوق الخانقة، فوق الاعتيادي. لما كانوا معطلين ما كان في أزمات، ما يعني في أزمة عفوا، ولكن انه مش بهاي الصورة. يعني لو احنا بس مثلا نظمت موضوع الوقت انه تاع الدوامات، مش الكل يطلع بالدوام مع بعض والكل يرجع بنفس الوقت، يعني هيك احنا منحل الموضوع شوي.
0: شو رايك، شو رايك بموضوع شو رايك بموضوع التوقيت الصيفي والشتوي محمد؟
8: موضوع
0: هل ممكن يساهم خاصة انه احنا بعد كمان شهر يمكن تقريبا راح نبلش نعدل على دوام المدارس الحصة الأولى، عشان شروق الشمس راح يصير متأخر نوعا ما. فهل موضوع التعديلات هاي، يعني مش الدوام كله مع بعض زي ما تفضلت الآن، ممكن يساهم في الحل؟ محمد،
8: لكن انه كمان انه احيانا احنا في التوقيت الصيفي والشتوي بنلاحظ ان طلاب الجامعات بيطلعوا بالليل صار
0: مزبوط،
8: يعني واطفال الغار
0: مش بالليل، خلينا نقول قبل ما تطلع الشمس.
8: بصير يطلع في الليل،
0: تكون عتب الصبح. صحيح.
8: احنا المفروض انه نخصص الوقت. نخصص الوقت اللي بده يطلعوا فيه.
0: الأولوية للموجود حاليا نطوره.
8: بالنسبة لرقباء السير بعد ابنك ابو زيد.
0: سيدي.
8: رقباء السير ثانيا ابو زيد بيعملوا ازمات. يعني انا اكثر من مرة الاحظ، طبعا اول اشي الله يعطيهم العافية. شغلة ثانية انه هو راح يجيهم من غرف العمليات الاوامر، يعني هو مش على راسه وعلى كيفه انه قاعد بيتذكر او قاعد بيرتع. هو بيجي اوامر من غرف العمليات، ولكن انه احنا احيانا بنكون طالعين من شوارع فرعيه.
0: ايوه.
8: وفعليا وخصوصا شارع المطار بتلاقي انه الشارع فاتح، يعني في مجال يمرق سياره، في مجال انه يفتح يعني مسرب لسياره واحده. بتلاقيه وقفك وصار وراء طوابير وصارت ازمه. يعني انت افتعلت ازمه بازمه. وبس الله يعطيك العافية.
0: تسلم. شكرا.
8: أتوقع إنه الحل المبدئي والجذري إنه إحنا نخصص أوقات الدوام ونعمل فترات تباعد بين أوقات الدوام.
0: أشكرك، تسلم محمد عدنان، شكرا. طبعا أكيد الله يعطيهم العافية الشباب الموجودين في الميدان ويقويهم بعز الحر وبعز البرد رقباء السير. لكن أنا معظم اللي حكى، مش معظم، كل حدا يعني فتح موضوع الشباب في إدارة السير تحديدا بقول لك أحيانا هم قد يكونوا جزء من المشكلة وليس جزء من الحل، وهي مشكلة صراحة. إن شاء الله تلتقط الإدارة، إدارة السير، هاي الملاحظات اللي تأتي من الإخوان المواطنين. حسام خليل، هلا أخوي حسام.
9: السلام عليكم.
0: يا هلا أخوي حسام. عليكم السلام.
9: كيف حالك سيد لي، شو أخبارك؟
0: يا هلا والله. هلا أخوي حسام.
9: أنا والله بدي أحكي من منظور آخر. الأزمة بعمان سببها صغر حجم عمان. وفيها 5.5 مليون، يعني من صويلح لأبو من صويلح لأبو علندا 20 كيلو، ومن ماركة لخربت السوق حوالي 17 كيلو. شو ما عملوا حلول مرورية ما بتزبط، لأنه المساحة صغيرة وعدد السكان حوالي 5.5 مليون و6 مليون، بالإضافة إلى اللي يجوا من المحافظات والألوية اللي حوالي عمان. معي أخ.
0: معك أخوي حسام.
9: فانت الحلول،
0: فأنت انا يعني ايش يعني قصدك انه نروح للاطراف، نصير نطلع على الاطراف بال
9: لا ما نطرف، بدها مدن جديده، لانه الهجرات اللي اجت على الاردن متتاليه وما توزعوا الا كلهم بعمان. يعني انظر لبغداد 70 كيلو ب 70 كيلو بها 4 مليون، الرياض 100 كيلو ب 100 كيلو بها 4 مليون، احنا 20 كيلو ب 20 كيلو فيها 5.5 مليون.
0: احصائيات.
9: فجميع الحلول اللي راح تصير تكون ترقيعية، ما راح تفيد بالأزمة.
0: يعني لازم نوزع توزيع جغرافي أكبر من التوزيع الحالي.
9: لازم يوجع ونعمل مدن بين المحافظات يعني.
0: طيب هي الحكومة، هي الحكومة بعد يعني خلينا نقول من الدوار الرابع لمدينة عمرة تقريبا 44 كيلو، هي الحكومة قالت بدنا نعمل مدينة جديدة هناك، شو رأيك؟
9: أستاذي
0: هذا يخفف الضغط، هذا يخفف الضغط عن عمان؟
9: يخفف، بس هذا الحل مش راح ينجح، لأنه لازم تعمل مدن بين المدن، مش مدينة ما وراها ناس. يعني مثلا بين الزرقاء والمطرق اعمل مدينة، يروحوا من الزرقاء ويجوا من المطرق، بين عمان والكرك اروح من عمان واجي من الكرك. أما عمرا ما في وراها ناس، ما في ناها مدن. عشان تنجح المدينة لازم تيجي من الطرفين، مش من جهة واحدة الهجرة تكون. فأنت مثلا بين المفرق والزرقة بتضبط، لأنه راح أجي من الزرقة وأجي من المفرق، بين عمان والكرك أجي من عمان وأجي من الكرك. فهذه هي، أنت 20 كيلو ب 20 كيلو بها 5 مليون ونص، شو ما عملت حلول راح تظل أزمة. الأزمة تنتقل من مكان لمكان، عملنا جسر بعدها إشارة بتصير أزمة.
0: أوكي.
9: هذا اللي حبيت أتدخل فيه، لأنه ما حد اتطرق له لصغر حجم عمان. عمان 20 كيلو ب 20 كيلو بها 5 مليون ونص، هذا اللي حبيت
0: أوصله. أستاذ لي أشكرك أخوي حسام، تسلم.
9: حقيقة.
0: الله حقيقة. حسام خليل عامر، تفضل أخوي عامر.
10: الله يسعد صباحك.
0: هلا عامر، صباح الخير.
10: أبو زيد أستاذ، هو مقترح حكومي ولا هو مجرد استفتاء يعني؟
0: متى راح تفكر تترك سيارتك عامر؟
10: لما ألاقي مواصلات يعني كاملة بتوصلني لمكان العمل وبترجعني وبتلبي لي خدماتي كاملة. طيب أي مكان بيدروا عليه ألاقي عليه مواصلات،
0: يعني وسيلة تعتمد عليها بتردد ثابت،
10: وسيلة تعتمد عليها في التنقلات،
0: ورحلة منتظمة خلينا نقول. أوكي نعم.
10: طيب
0: احنا اليوم الأولوية ان نطور الموجود حاليا ولا نشتغل على إشي جديد زي فكرة المترو؟ شو رأيك؟ شو
10: هو المترو أول شيء يعني، وين بدك تحفر عمان؟ بدك تحفر أنفاق؟ ما فيش مجال تحفر أنفاق. لا والله نشتغل على،
0: خلينا نعلقوا تعليق يا عامر. عامر نعلقوا تعليق بدل ما نحطه تحت الأرض، بدل ما يكون أندر جراوند ونعمله فوق الأرض، شو رأيك؟
10: والله أنا بقول نطور الحالي. تطوير الحالي أبو زيد أولى.
0: تطوير الحالي أولى.
10: لما يعني لو يشتغلوا على مواصلات يعني سليمة، ووسائل نقل يعني تخدم فئات المجتمع كاملة، بتصور راح يتغير الوضع كله. يعني احنا على وضعنا، بس يشوف وسائل نقل
0: نبدل مثلا كامل. نبدل الباص سريع التردد ونخليه يمشي مع باصات الموجودة في المسارات اللي موجودة مع المركبات، ونخلي هذا المسار مخصص للقطار مثلا، شو رأيك؟
10: ما حليت إشي جديد يعني، ما هو نفس الشيء يعني، بدي يكون مسار القطار مسار الباص السريع. وأنا بدي وصلين على أماكن، في أماكن ما بوصل الباص السريع،
0: ما
10: بدي مواصلات تخدم جميع المناطق. وبزيد
0: هي الفكرة بالمسارات صراحة. صح. طيب تسلم أخوي عامر. خالد الخالدي، هلا أخوي خالد طولنا عليك، المعذرة. إذا ممكن ترجعوا له يا شباب، خلينا أروح للواتساب ثم أعود لخالد إذا رجعنا. نسمع أبو وسيم، يلا سمعنا أبو وسيم.
11: السلام عليكم، الله يعطيك العافية الحبيب أبو وسيم.
0: السلام، هلا أبو وسيم.
11: أول شيء قبل ما نشتغل على المواصلات والنقل العام ونطور، أول شيء نثبت أنه وزير نقل يا أخوي أبو زيد. يعني أنت مرة تحدثت قلت 5 وزير نقل في خلال 3 سنين غيروا، مزبوط ولا يا أخوي أبو زيد؟ يعني القرارات اللي بتطلع من وزير النقل اللي بيجي بعده يجوز يلغيها، مزبوط ولا يا أخوي أبو زيد؟ بعدين مرة جابوا عندنا مهندس في أو كان عندنا مهندس في الأردن هون بيقترع قطارات ويقترع مترو، ما يا سيد العز ما تبنوا الحكومات الأردنية. واخر شيء هي طلع على تركيا وجابوا عنه فيديوهات هذيك اليوم، ما شاء الله تبارك الله صانع قطارات بتخوف يا اخي. والله ما في شغل صح، والله لو في شغل صح الا البلد هاي تعمر بسواعد يا سيد العزيز اهلها. الله يصلح الحال والاحوال.
0: يا هلا يا هلا ابو سيد. اسمع اسامه جردات،
12: السلام عليكم، صباح الخير اخ ليث، يعطيك العافيه، وصباح الخير على الاخوه المستمعين وكادر الاذاعه. للأمانة الحكومة اشتغلت كثير على موضوع حل الأزمة في عمان، خصوصا من كما ذكرت الباص السريع وبناء الجسور والأنفاق، مع ذلك لسه الأزمة موجودة. وهذا بخلينا نسأل، هل الحل في زيادة الشوارع ولا في تطوير منظومة النقل العام؟ مؤخرا أنا صراحة زرت المملكة العربية السعودية وعاصمتها الرياض. وكانت تجربتي مع مترو الرياض ممتازة، وبحب أحيي المملكة العربية السعودية على هذا التطور النوعي في المواصلات. المترو عندهم منظومة متكاملة ومدروسة وبتراعي احتياجات مختلف فئات المجتمع بما فيها كبار السن وذوي الإعاقة، وأيضا خلقت فرص عمل ومشاريع بمحطات المترو. كمان كانت تحف معمارية للأمانة، زادت جمالية في المدينة. وكمان عندنا مثال في القاهرة اللي فيها مترو الإنفاق من عقود أتوقع من بداية الثمانينات، وبخدم أعداد كبيرة من الناس. لازم ندرس بجدية إمكانية إنشاء مترو أو قطار سريع في عمان بالتوازي مع تطوير الباص السريع وربطه بباقي وسائل النقل وتوفير مواقف على أطراف المدينة.
0: أشكرك، كلام مهم جدا. يعني أيضا اللي راح على قطر وشاف مترو قطر نفس الشيء، يعني شبيه باللي حكاه الآن أسامة جردات عن الرياض، مترو الدوحة يعني في بعض المحطات إذا أنت رايح على مول معين بيوقف المترو جوا المول، يعني أنت بتنزل من المترو بنص المول، يعني حتى لا تحتاج مصعد ولا شيء. ببعض المحطات بتلاقي حالك بنص المطار، مطار حمد الدولي بيفتح المترو وانت بنص المطار. فيعني هذا اللي كنت احكي عنه على المسارات، المسارات موجودة بكل مكان، وهي الفكرة. لذلك اليوم دائما الناس لما تسمع تعليق الناس على الباص سريع التردد بيقول لك خدم فئة، لكن في فئة ما خدمهم، الفئة اللي ما خدمهم اللي لا يمر الباص سريع التردد من مكانهم، او اللي يحتاج انه يروح مسافة طويلة حتى يوصل لمحطة الباص السريع. فهي نقطة مهمة. نسمع سمير الزواهرة.
13: صباح الخير أبو زيد.
0: هلا زواهر، صباح الخير.
13: المستمعين الله يسعد صباحكم.
0: هلا سيدي.
13: والله أنا بقترح تلفريك من جميع المناطق في عمان وضواحيها.
0: أيوة.
13: تصب التلفريك يصب في وسط عمان.
0: هذا مش تلفريك سياحي.
13: توزع. هيك بتريح سياراتها وبتحل أزمة النقل.
0: تسلم،
13: الله يصبح.
0: هلا بالزواهرة، شكرا. بس التلفريك قديش بده يحمل؟ كل واحد 5-6 أشخاص وظلهم نازلين طالعين على الخطة. هي عمان جبلية يمكن ما يزبط معها إلا تلفريك. عبد الفعوري.
14: أخوي أبو زيد الله يسعد صباحك. والله أعتقد أنه بالنسبة لموضوع المترو بالنسبة لعدد سكان الأردن، بالنسبة لتكلفة المشروع راح يكون غير مجدي صراحة، يعني مغامرة كبيرة راح تكون وتكلفة هائلة وما راح تحقق النتائج المرجوة بالنسبة لارتفاع التكلفة وتدني عدد السكان. يا هم لو يشتغلوا على نظام السكة المعلقة بكون اللي هي زي مونوريل القاهرة مثلا، نظام كويس واعتقد راح ينجح بالأردن وتكلفته مش مرتفعة جدا يعني، وبأخذش حيز ومش محتاج فترة كبيرة للتنفيذ. ممكن يلاقوا حلول أفضل من المترو. الله يسعد صباحك.
0: صباح الورد. هلا سيدي، نسمع بخليل.
15: أبو زيد الله يسعد صباحك. والله يا أبو زيد أقول لك أزمة سير كلها مفتعلة وإلها حلول وبتنحل ولا أسهل منها، بس هم الجماعة ما بدهم يحلوا. الشوارع بديلة متوفرة بس ما بدهم يستخدموها. يا سيدي أقولك أنا بدي أعطيك أقرب مثال، يعني إيش المانع أنه أقولك شارع الأردن بدال ما هو أقولك ماخذين نصه، أقولك بنص الشارع محلات المفروشات والآخري، ليش ما يكون سيد واحد لسويلح؟ وليش ما يكون أقولك من دوار السويلح لجبل القلعة سيد واحد؟ ومية دخلة بتدخل من جبل الحسين لمية دخلة لشارع الأردن لا إلى آخره. في حلول بس هم ما بدهم يحلوا يا أبو زيد. هاي يا عمي أقول لك شو اسمه ميزانية، أقول لك الأزمة
0: نظرية المؤامرة. هذا رأي أبو خليل. نسمع خالد الخالدي. هلا أخوي خالد.
16: أبو زيد شلونك؟
0: صباح الورد. هلا أخوي خالد.
16: إن شاء الله زين، طمنا عنك.
0: يا هلا بيك. هلا والله.
16: والله سيدي هي يعني أول شيء يعني أنا ما بقول إنه ما لازم نتطور، بس كمان إنه ما يكون في عنا نصل لمرحلة جلد الذات باستمرار. يعني كل العواصم، يعني لو تروح على أي مكان العاصمة دائما أزمة، وأنا حاليا هيني طالع من طبر بور راح احتجاج بها، بقدر أقول لك إن قاعد أشوف الناس كلياتهم واحد واحد في السيارة. 90% من السيارات ما تلاقيش ناس عندها ثقافة الكاربولينج، يتشاركوا السيارة، زملاء بالعمل ساكنين نفس المنطقة. بالعكس كل سيارة فيها واحد،
0: كل سيارة فيها شخص واحد.
16: لغاية الآن أمانة عمان قاعدة ترخص مولات في أماكن مزدحمة وأماكن فيها زحمة بطريقة مش طبيعية. وهذا الكلام ما فيش له حل. لو
0: خالد إحنا الاستاد عندنا إحنا الاستاد الرياضي عندنا بنص عمان، يعني نعم. الاستاد الاستاد الرياضة بنص عمان نعم. وعادة الدول يعني الاستاد يكون بمكان خلينا نقول بعيد عن المناطق السكنية
17: بالضبط. ولما يتعوز علىني من كثر السيارات أنا من الناس أذيت مرة بطلعت مباراة وكان يرمى
0: إذا عملت إذا عملت إذا عمل الاتحاد مباراة باستاد عمان أنت تشوف الأزمة
17: ونقويت بنفس الشيء يعني كمان رايحين على منطقة مزدحمة مزبوط كلامك
0: صحيح.
17: فأقول لك أبو زيد بتحس إنه في عدم تناغم يعني بين الجهات يعني لما يجي يعمل مدرسة في حي سكني يعني مزدحم لما يجي يعطي ترخيص لمول هاي صارت طبرطور كذا برا قدام عيني عقدة مواصلات أصلا هي يعني مدخنة يعني يعني الوضع لا يسمح إنه تفتح كشك قهوة يروح يفتح لك مول بدون باركين يعني سامحني واحد قبل
0: شوف المحلات أنت خليتني كمان ذكرتنا بنقطة جديدة مهمة المحلات الموجودة على الشوارع الرئيسية
17: نعم
0: قديش عملت أزمة طيب أنت اليوم لما ترخص كمانة عمان ليش ما تخليه مثلا يرجع لوراء على الأقل 50 متر ويكون الخمسين متر اللي قدام هذول مواقف لا تلاقي باب المحل على الشارع مباشرة فكل زبون بده يصف ولا كل زبون بده يجي بده يعني أثر على السير تفضل
17: صحيح والصحة تفتح مراكز صحية كمان مرات منطقة يعني مركز صحي بها
0: يعني هذا هذا اللي تحكي يا خالدي هذا اللي تحكي له علاقة بالتخطيط صح
17: تخطيط هي
0: يعني احنا مشكلتنا يعني تخطيط
17: في جهه واحده مركزيه هي اللي يعني لما يمنح الترخيص يقول لك لا هذا الموقع لا يسمح اثنين طريق المطار يعني خلي شارع المطار هذا اللي كان 30 كيلو الان نقص كثير بسبب امتداد العمراني خلي المولات هناك زي ايكيا فكره ذكيه جدا موقع مدروس والله العظيم اني بحترمهم بس لاجل موقعهم قسما بالله
0: نعم
17: يعني في امور بس يعني من ناحيه جلد الذات انا يعني كلنا بنسافر بنزور عواصم اقل مشوار باي عاصمه للدوام بالسياره الخاصه بده ساعه فكره المترو فكره رائعه لكن عمان جبليه حتى في الاماكن الجبليه اذا تلاحظ مثلا في اسطنبول المترو ما بيوصل الاماكن الجبليه لانه السلوب ودراسته وتعقيداته بالاضافه احنا كان في مرحله كانت امور التنظيميه والاداريه مش تمام فراح يحفروا على العمياني وراح يضربوا خطوط كهرباء ومجاري واتصالات وعسكريه وكذا فمتوقع انه مش
0: حل خلينا زي ما احنا بدون ما نحفر
17: احنا الباص السريع ودمرنا الدنيا في خطوط
0: والله الباص السريع كان كان صراحه سبب في مشاكل كثيره صراحه في الشوارع
17: بس هي كمان حتى الناس ابو زيد يعني في ناس والله لو المترو من قدام داره بيشيله الا يركب سيارته ويشتري كاس القهوة بنص دينار ويسمع فيروز ولا يسمع حياة فم ويركب سيارته هاي الثقافة لازم تتغير عند الناس على الأقل الكاربولينج هاني قد أنا ماشي بالشارع الآن بقدر أقول لك أبو زيد أنه 20% من السيارات واحد واحد بالسيارة صح. يعني الناس حتى ما بيحب المشاركة يعني بتشوف البيت تطلعوا منه الثلاثة مع بعض ثلاث سيارات يعني وهي الساكنة مشقة يعني حتى الاصطفاف انك تبيت سيارتك بالحاره صارت مشكله كبيره
0: اشكر
17: في مشكله حقيقيه حتى الارتدادات الشوارع لازم تتوسع تسمع نص شوارع خلده الناس يصفوا على الجهتين والشارع يصير يوصل سياره واحده والشارع اتجهين يعني في مشكله حقيقيه بالتنظيم بالتعليمات ولغايه اليوم بنشوف حتى يطلع عمارات سكنيه ابو زيد مش مدروسه لليوم يعني صح. واحنا بنحكي قاعد اليوم ينحفر العمارات والله موقعها مو صحيح
0: اشكرك خالد الخالدي ابو محمد تفضل
17: حبيبي طول عمرك
0: هلا سيدي ابو محمد
18: السلام عليكم
0: هلا ابو محمد
18: السلام عليكم سيد ليل
0: عليكم السلام شو رايك في فكره المترو ابو محمد
18: المترو والله يا ريت والله يا مشاكل بس انا في عندي ملاحظه سيدي الله يخليك اللي هو عند الشارع الجديد اللي عملوه دوار الثقافي بجدر لبنصير عندنا مشكله ان سكان الجبيه ضاحت الرشيد كل العالم بتتجمع عندنا عند اشاره التعليم العالي بينما في شارع نزل من دوار الثقافة والخزوف سابقا نزل الشارع جوز قدامه سيدي فاضي إن كانوا الناس يعني تطلع لفوق بتكمل طريقة لدوار شو اسمه لعنا للحي بتوزع ما بين دوار الطلوع المغناطيس ما بين الإشارة هاي وما بين إشارة التعليم العالي بينما كل الخلايق متجمعة وين موجودة سيدي عند إشارة التعليم العالي وتعالوا تفرج الصبح وآخر النهار على المأساة اللي بيعيشوها الناس
0: والله هاي جديرة جديرة انه نبعثها للشباب يا اخوان للمهندس شادي
18: الغواب ما في لا دار ولا في شيء في اربع
0: ابو محمد خلينا ناخذ منك بس التفاصيل ياخذوها الشباب ونبعثها للمهندس شادي الغواب ده مدير المرور في
18: معتم الشارع اللي جاي من دوار ثقف الخازوق صار كيش ضلك مكمل سيدي لما
0: عرفت الموقع خلص ولا يهمك ابشر ابشر ابشر ابشر شكرا ابو عبد الرحمن تفضل ابو عبد الرحمن شكرا لكم جميعا بدي اروح للدكتور مراد الكلالده مستشار العماره والتصميم الحضري دكتور مراد يسعد صباحك
19: صباح الخير اخي ليث للمستمعين
0: دكتور الموجود حاليا الاولويه نطوره ونشتغل عليه ونخليه برحله منتظمه وسيله يعتمد عليها ام يجب أن نفكر بشيء جديد مثل المترو مثلا، شو رأيك؟
19: يعني الجواب على سؤالك هو كلاهما حقيقة، الموجود يعني تم تطويره وبخدم قاعد، ولكنه يبدو أنه أصبحت هناك حاجة لإدخال وسائط نقل جديدة. فإحنا حاليا موجود عندنا السيارة، وفي عندنا التطبيقات حقيقة، والتاكسي الأصفر عم بيأخذ بيحمل جزء كبير من الرحلات اليومية، في عندنا الباصات الصغيرة والكبيرة، وحقيقة باقي علينا أنه ننتقل للمستوى الأعلى ألا هو القطار الخفيف ومن ثم المترو. ما طرحته أمانة عمان المهندس نبيل الجريري بالأمس مدير المدينة حقيقة يعني خطوة إيجابية طال انتظارها.
0: يعني باعتقادك إحنا المفروض المسارين يمشوا مع بعض؟
19: طبعا طبعا، ولكنه يجب كمان الاستعجال في في موضوع المترو، لا سيما وان طبوغرافيه عمان تتيح ذلك. فمثلا لو انه انطلق النفق ابتداء من عين الباشا في طلوع صافوط، فبنمشي احنا في تحت المسار اللي هو شارع الملك عبد الله الثاني، شارع المدينه الطبيه، بمسافه ما لا يقل عن 15 كيلو للوصول الى المطار، وفي عندنا المحطات الرئيسية اللي طبعا تحت الشارع على عمق من 15 إلى 20 متر، ولا تتضرر الأبنية ولا البنية التحتية الموجودة.
0: المترو إذا بده يزبط، المترو إذا بده يزبط بعمان دكتور لازم يكون تحت الأرض ولا فوق الأرض؟
19: تحت الأرض، هلا المترو هو تحت الأرض، ولكنه زي ما حكيت لك في نمطين من القطار. القطار اللايت ريل الخفيف ممكن أنه يمشي فوق الأرض، ولكنه نفسه القطار الخفيف ممكن ينزل تحت
0: بالزبط.
19: الأرض
0: بالضبط، بيكون في أجزاء هيك وأجزاء هيك. نعم
19: صحيح وهذا حقيقة يعني ممارس وموجود، ومدينة الرياض عملت هذا الكلام تحت الأرض، وكل دول العالم بتعمله، ولا يعني لا سيما أنه أنت حرم الطريق موجود، فأنت مش بحاجة لاستملاكات. هلأ هذا التخوف المالي حقيقة اللي كان دائما عائق، أعتقد أنه بالإمكان عمل الدراسة الأولية، وفي بعض الدراسات الأولية قدمت بهذا الموضوع.
0: قديش تقريبا يكلف المترو دكتور؟
19: يعني شوف، هي القضية انه الان تستطاعتك انك تطرحها فرصة استثمارية. يعني الحل البديل كان في عندنا ثلاث حلول. احد الحلول اللي هو الجسر اللي طرحته وزارة الاشغال العامة، شايف، وطرحته وزارة الاستثمار كفرصة استثمارية من حوالي سنتين. لم يتقدم لها احد،
0: لم يتقدم اليها احد،
19: لم يتقدم لها، والا كان اعلنوا عن ذلك. فهلا سيدي انت امامك حلين. الحل الاول وذكره امبارح مدير المدينة اللي هو المضي قدما في الطريق الدائري الغربي، وهذا مطروح من سنة 1987 من
0: طيب دكتور، إذا ما حدا من المستثمرين بده يشتغل في الموضوع، يعني ما في مجال تشتغله الحكومة؟
19: لا هلا شوف، ليش هو مجزي جدا. لانه زي ما حكيت حضرتك قبل شوي وحكوا المستمعين انه مثلا في مول دبي، المول القطار بيصل للمول. هلا احنا عندنا، تخيل انت تحت دوار الشعب، تحت دوار الشعب لما تنزل انت في ثلاث مستويات، فانت الـ الاماكن اللي حوله اللي هو قطره 200 متر هذا بيكون مول كبير، فانت بتعطي المستثمر هذه على طول هذا ال 15 كيلو، في عنده ثلاث محطات يمكن أن يستثمر فيها. في التقاطع سويلح اللي بيمتد منه إلى الشرق مع اللي هو طريق الجامعة الأردنية، وفي عندك التقاطع الثاني اللي هو خلدة، وفي عندك التقاطع الثالث اللي هو دوار الشعب، ومن ثم دوار الثامن.
0: هل في رقم تقريبي هل في رقم تقريبي لكلفة المترو؟
19: نعم سيدي، احنا بنحكي على المرحلة الأولى، يعني بتحكي انت بحدود ال 2 ل 3 مليار، شايف، ولكنه هذا الحكومة لا تدفع فيه شيء لأنه هو فرصة استثمارية.
0: دكتور مراد، احنا
19: على طريقة السكة الحديد
0: الناقل الوطني كلفنا 3.5 وقعدنا سنوات ونحن يعني نجمع حتى نحصل هذا المبلغ.
19: لا سيدي ما في داعي. الباص السريع قامت الأمانة بتمويله، لم يدخل فيه شريك استراتيجي، بينما خط السكة الفوسفات والبوتاس للعقبة دخل فيها شريك دولي. فحقيقة والمساهمات الحكومية فيها حقيقة يعني مقدور عليها، فما في داعي أمانة عمان ولا الدولة الأردنية إنها تطرح فرصة استثمارية كما طرحت الجسر. خلينا نعمل الدراسات الأولية، يطرح ونشوف نشوف ردة فعل ونعطي حقوق تطوير بنفس الوقت أنه نمشي كمان في الطريق الغربي، لأنه هذا الطريق بالذات هو الواصل بين شمال المملكة وجنوبها، وسبقه حكينا أنا وياك بالموضوع في أكثر من لقاء، شايف؟ لأنه بدك تقلل أو تمنع دخول السيارات القادمة من الشمال باتجاه الجنوب وبالعكس أنها ما تدخل المدينة، فهي يا إما بتمشي تحت الأرض من خلال النفق. النفق ليس واحد للمترو فقط، راح يكون في انبوبين، راح يكون في كل قطر منهم 10 متر تقريبا.
0: أشكرك دكتور.
19: جزء منهم للسيارات، حتى جزء منهم بيمشي فيه الباص السريع التردد ايضا، بدال ما يطلع على المستوى العلوي اللي هو الجسر، وفي جزء منه ايضا للقطار. فحقيقة هذا النفق بالعرض المتاح لشارع الجامعة، شارع المدينة الطبية اللي بنحكي احنا بحوالي 40 متر، فهذا كافي جدا. شكرا. حقيقة

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: سمعتوا؟ هاي مش أي أرمشة، هاي بداية الحكاية. بروستد، شاورما لحمة وجاج، كريسبي وكبسية ومندي على الأصول. جوعان؟ أوزاي بستناكم بصالة طبربور الكبيرة أو فرح حي عدن. أوزاي، أول أرمشة بتحكي الحكاية.
2: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضيلة يشدد على رفض الأردن التام لجميع الإجراءات التي تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني قسراً. أمانة عمان الكبرى تقول إنه لا يوجد توجه لدى الأمانة لرفع رسوم الخدمات، مؤكداً أن الأمانة تسعى إلى التخفيف عن المواطنين من خلال التقسيط والإعفاءات. استشهاد فلسطينية وإصابة آخرين جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية غرب مدينة غزة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا وأسعار الطاقة ستنخفض بشدة. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ 2200 عملية استهداف قالت إنها طالت مواقع وتحصينات عسكرية تابعة لجماعة الحوثي في مختلف جبهات القتال. الدفاع المدني السعودي يعلن عن تسجيل 4 إصابات وأضرار مادية في 15 منزلاً بالرياض جراء سقوط شظايا عقب اعتراض صاروخي كروز. وإلى الحالة الجوية تكون درجات الحرارة اليوم حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: لسه بتفتح باب الكراج بإيدك؟ خلي التكنولوجيا تشتغل عنك مع ملحص للأنظمة الإلكترونية من 1992. ماتورات أبواب أوتوماتيكية بجودة عالية، أمان وثقة بالدوم. ملحص، كبسة زر وراحة بال. خلدة، أم الصماق، مقابل البلدية. 079-54-321-40.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: جوعان؟

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
3: سمارت باي
2: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.
4: صوت

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

0: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. سنبدأ باستقبال اتصالاتكم على 06-516-2020 516-5020 و516-2060. أبدأ مع نايف. هلا أخوي نايف.
1: السلام عليكم. حياك الله.
0: يا هلا. عليكم السلام. تفضل صديقي.
1: أخي الكريم، أنا هاي تجربة تكررت عندي لتاني مرة. بتيجي كانت الفواتير منتظمة برقم معين من مياه هنا.
0: قديش كانت تيجي فواتيرك أخوي نايف؟
1: هلا أنا كانت تجيني الفاتورة أول شيء، بدنا نحكي نرجع للتاريخ السابق لما كانت الفواتير تيجي كل ثلاث أشهر، كانت تجيني الفاتورة بحدود.
0: لا بدناش نرجع لثلاث أشهر، الفترة الماضية إحنا صارنا سنتين على الشهر.
1: إحنا الفترة الحالية كانت تجيني تجيني الفاتورة بحدود 20 دينار، 18 ل 20 دينار.
0: شو اللي اختلف؟
1: تفاجأت بالشهر الماضي الفاتورة أجت بحدود 190 دينار.
0: 190 دينار. اختلف إشي عندك في البيت؟
1: ولا شيء عندي.
0: أي تسريب؟ أي مشاكل بالمواسير؟
1: تفقدت كل شيء. ما عندي أي مشكلة.
0: وحكيت مع المياه ونعجوا فحصوا الساعة أو العداد؟
1: عفوا. طبعا اعترضت على المياه.
0: اجوا فحصوا العداد
1: وما بس، لكن ما حدا تواصل معي.
0: ما حدا تواصل معك. متى رحت عندك؟ نعم. أخوي نايف،
1: رحت بمجرد ما صدرت الفاتورة المبلغ الكبير على طول رفعت شكوى. وقدمت اعتراض.
0: يعني هاي صورة لفواتيرك 16 19 17 20 تقريبا، هيك الأسعار الفواتير.
1: نعم
0: عندك.
1: نعم. أنا عندي نظام، ركبت نظام بعد نظام المياه هنا عشان أتأكد من الفاتورة اللي بتجيني. ظلت مستمرة صحيحة إلى صدور الفاتورة الشهر الماضي.
0: بتكون أخطاء مرات، بتكون في أخطاء، بس سهل تتعالج. خليك معي. هي معي الأستاذ إبراهيم الجهاد، ناطق باسم المياه هنا. أستاذ إبراهيم صباح الخير.
2: صباحك وصباح ضيفك.
0: هلا سيدي، كيفك؟ شو اخبارك؟
2: هلا يا اخوي، الله يديمك.
0: سمعت الاخ نايف معي؟
2: نعم
0: تفضل.
2: نايف الله يسعد صباحك.
1: حياك الله اخي الكريم.
2: قدمت اعتراض بالشيخ.
1: نعم.
2: احنا الان بس نستنى انه بيوم دورك الشباب يمروا ليشيكوا على عدادك وعلى الوصلة المنزلية وعلى الشبكة الداخلية. ويكتبوا تقريرهم ومباشرة اللجنة تجتمع وبيقولوا لك شو النتيجة.
0: بهاي الحالات عادة إذا كان في خطأ بشهر، شو الإجراء أخ إبراهيم؟
2: صديقي، إذا كان الخطأ يعني يتبع على شركة مياه هنا، يعني إذا مثلا كان عداد عطلان، نرجع إحنا لقراءات سابقة لمعدل استهلاك المواطنين السابق. يعني إذا له حق رح يأخذ.
0: الخميس المي دورك يا أخوي نايف؟
1: نعم نعم.
0: الخميس ممكن يجوا يعني نفس اليوم اللي فيه، يعني بكرة المفروض ممكن يجوا الشباب بموعد ال بموعد وصول المياه، لأنه أنا دائما أسمع منك إنه لازم يكون الدور فيه مي بالمواسير.
2: لأنه يعني ما رح يقدروا يشخصوا الحالة إذا ما كان فيه بالشبكة.
0: بالضبط.
1: هي الفاتورة الحالية، إذا هي الفاتورة الحالية اللي أجت على شهر 10 أجت منتظمة 18 دينار، هذا الاستهلاك الطبيعي. فأنا لو كان عندي أي خلل، كان أجت مطابقة للفاتورة.
2: والله أنا لا بقدر لا أجاملك ولا أعارضك، هذا قرار مني. الشباب راح يمروا له عندك، والشباب ما في بينهم وبينك إلا كل ود ودهم يخدموك.
1: أكيد.
2: فتك تماما أكيد. يعني إحنا كشركة هدفنا خدمتك ودائمة الخدمة إليك. هذا القرار مش قراري على الهواء، هذا قرار زملائي لجنة فنية يطلعوا شيء يكون عندك، وإن شاء الله بكرة بيكونوا عندك.
1: ان شاء الله باذن الله تعالى.
0: اخوي نايف رح نعطي رقم تليفونك للاخ ابراهيم يتواصلوا معك الشباب
1: ان شاء الله. شكرا جزيلا.
0: شكرا استاذ ابراهيم قبيلات الناطق الاعلامي بالسبيه هنا. بارك الله فيك. شكرا سيدي. اروح لمنصور ذيابات. منصور، بخصوص الضمان الاجتماعي حكيت معي امبارح او اول امبارح. منصور ذيابات معي؟ طيب خلنا عودة اتصال فيه مرة ثانية. بس بدي أذكر واتساب صوت حياة على 0787-93-22-93. منصور، مثل ما كنا نقول، أنا أرسل لي على الواتساب أيضا بخصوص الضمان الاجتماعي. يلا هاي منحاول نطلب أيضا الأستاذ شمال المجال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة حتى نسمع الملاحظة معك. رجعنا منصور ذيابات. تفضل يا أخوي منصور. يا هلا بيك.
3: الله يعطيك العافية سيدي. صباح الخير إليك والفريق المعد وفريق البرنامج.
0: بصلتك محروقة يا منصور، شو قصتك؟
3: قصة والله يا سيدي هي مش قصه يعني مش قصه
0: من اول امبارح يعني. ما وقفت اتصالات علينا احنا مع انه قلنا لك الصور علينا شوي بس ما شاء الله ما خليت لا واتساب ولا سمس ولا اتصالات ها
3: والله لانه ان شاء الله انا بتنحل المشكله او انه احنا بناخذ جواب مقنع من
0: تفضل سيدي تفضل ابو ذيابات يلا حيك تفضل
3: سيدي في اللهم صل على سيدنا محمد اول امبارح وصلت رساله على تليفوني
0: اول امبارح
3: نعم انه تم ادخال منشاتك على الضمان الاجتماعي. انا بلا مؤاخذه احنا بقرى نائيه بقرى بسيطه
0: وين باي قريه
3: احنا بلواء القرى بالاشرفيه يعني انا عندي
0: شو المنشأة اللي عندك
3: طالب جامعي عندي محل صغير فاتحه لابني بيطلع له ليرتين ثلاث ليرات خمس ليرات بصرف عليه
0: شو محل ايش فاتح له
3: محل دكانه
0: دكان ايوه
3: سوبر ماركت ب 500 ليرة بلا مؤاخذة رأس ماله
0: ممتاز
3: وعامل سجل تجاري عامل سجل تجاري ومرخص بالبلدية مشان احنا نخلص من متابعة البلدية اللي مش مرخصين
0: نعم
3: فبنتفاجئ انه السجل التجاري الضمان الاجتماعي كل من يحمل سجل تجاري سموه منشأة ودخلوا صاحب المنشأة بالضمان الاجتماعي
0: بس هذا مش جديد يعني مش جديد
3: جديد سيدي أنا ما عندي قدرة اليوم إني أدخله بالضمان الاجتماعي وأدفع 63 أو 67 دينار لأنه أصلاً المنشأة أنا مش مستفيد منها أنا فاتح محل بسيط وهذا الموضوع يعني ما بيش مني لحاني في كثير من الأشخاص ما عنده وظيفة ما عنده شغل ما عنده إشي بترزق فاتح له محل بسيط بترزق منه فإنك أنت تدخل كل واحد معاه سجل تجاري بسموها منشأة صاحب المنشأة انك انت تدخله بالضمان الاجتماعي اجباري انا ما بدي ادخل ضمان اجتماعي راجعنا الضمان الاجتماعي
0: طيب
3: والله هذا القرار
0: يا اخوي منصور كم مطلوب كم مطلوب 63 دينار بالشهر
3: 63 دينار شهري فهذا عبء عبء على كثير من الناس اليوم بدك تروح تراجع
0: طيب خلينا وضحت سيدي خلينا نستثمر الوقت هي معي الأستاذ شمال مجالي الناطق الإعلامي باسم الضمان الاجتماعي يا هلا أستاذ شمال صباح الخير
4: اهلا استاذ ليث يسعد صباحك
0: هلا سيدي
4: صباح اخونا منصور مع انه ما صب علينا وخصك في الصباح واحنا
3: انا مش منتبه انك معنا على الخط استاذ شمال صباح الخير لك
4: انت على راسي بس انا حبيت
3: الله يرضى
0: عليك الله يحييك تسلم
3: على راسي
0: ابو عون
4: استاذ منصور
0: ابو عون انت سمعت معي منصور يقول لك انا طيب عندي دكان صغير بقريه نائيه اطلع لها ثلاث اربع دنانير باليوم شو بدكم فيه تسجلوني بالضمان الاجتماعي
4: يا سيد العزيز قبل أربع خمس أشهر كان عندنا حملة اسمها حملة أو نزلنا على الميدان بعنوان أنت تسأل والضمان يجيب فوجدنا بائع ورد في وسط البلد
0: أيوة
4: عمره 63 سنة وقاعد من الصبح لما خلصنا الحملة في الليل فقلنا كلمة واحدة قلنا الله يسامحكم ليش ما اجيتونا من زمان ونزلتوا عنا وفهمتونا الضمان وأشركتونا غصبا عنا في الضمان الاجتماعي مشان اللي زي اللي عمره صار 63 سنة و 64 سنة ما يكون مضطر يظل قاعد على هالبسطة من أول طلوع الشمس لآخر الليل ويروح له في 8-9 دنانير
0: كان يعني عشان بائع الورد غيرتوا القانون؟
4: لا مش عشان بائع الورد غيرنا القانون هذا القانون انت تفضلت في حديثك وفي مقدمة حديثك هو موجود من زمن وهذا نص موجود في نظام الشمول ولكن هذا النص يقول انه تشمل المنشآت من تاريخ مبادرتها او من تاريخ محضر الضبط والتفتيش حقيقة تركنا الموضوع لفترة لعل وعسى هذه المنشآت وأصحاب هذه المنشآت يبادروا للشمول في الضمان الاجتماعي إلا أن الإقبال يعني كان غير يعني بأدنى مستوياته اليوم نحن فعلنا الربط الإلكتروني مع مختلف دوائر الدولة مع البلديات مع أمانة عمان الكبرى مع وزارة الصناعة والتجارة وبموجب الربط الإلكتروني تم إعداد محاضر ضبط وتفتيش إلكترونية على هذه المنشآت وبالتالي أي صاحب منشأة ليس له راتب تقاعد مبكر من الضمان أو ليس له تقاعد معلولية أو ليس له تقاعد مدني أو ليس له تقاعد عسكري أو غير مشمول بشكل إلزامي من خلال منشأة أخرى هذا يجب شموله في مظلة الضمان الاجتماعي.
0: لو كان فرد لو كانت المنشأة فرد واحد سيدي
4: نعم حتى لو كان هو لوحده
3: شمال
4: فهو أخونا منصور. إذا
3: سيدي بدي بس أنا بدي أقطعك بالملاحظة. أنت قلت محاضر تم التفتيش بمحاضر إلكترونية، ليش ما كان تفتيش ميدان وشفت المحلات وشاورت الناس؟ أنت مش أدرى مني بمصلحتي. لو الضمان هو اختياري، أنت ما بتجبرني إني أشترك، أنا أدرى بمصلحتي وأنا أعرف بنفسي في هنالك اشتراك ضمان اختياري. إذا كنت قادر على دفع واشتراك الضمان أنا قادر وبدي أروح. أنا عارف أنه بالنهاية بدي أحترم عمري لما أكبر وصير إلي تقاعد. اليوم أنت قاعد بتفرض علي، أنا منشأة بديرها، أنا مش مترزق منها، أنا مش مستفيد منها، أنا مش قادر أحصل أصرف على نفسي، مش أدفع للضمان. إذا أنا أدرى بمصلحتي. الشغلة الثانية سيدي، أنتوا بتحطوا فوائد قانونية، إيش هذا مستوصر؟ يعني القانون فيها تحطني فوائد؟ أنا ماخذ قرض من بنك تحط عليه فوائد قانونية، ولا ماخذ أنا من شركة تمويل مشان تحط عليه فوائد قانونية؟ أنا مش قادر أدفع لك اشتراك. ليش ما كان هنالك جولات تفتيش ميدانية من الضمان الاجتماعي وشورت الناس؟
4: والله يا أخي الكريم يعني
3: أنا مش قادر.
0: خلينا نسمع الأخ شاب.
3: لازم كانت دراسة على المناطق
0: النائية. خلينا نسمع.
3: اليوم الناس مش قادرة تصل لوظيفة أو مش قادرة تشتغل. إحنا ما في عندنا مصانع ولا عندنا شركات، إحنا محلات بسيطة صغيرة. اليوم روح شوف وزارة الصناعة والتجارة قديش ناس بدأت تلغي السجل التجاري، قديش في ناس راجعت المكاتب الضمان الاجتماعي بتقول لك أنا ما بدي أشترك. عملتوا دراسات على ذلك سيدي؟ أنت بتحكي 29,000 منشأة خلال شهر تموز، هذا حسب ما حكيت أنت أستاذ شمان، صرتوا شاملينها. اليوم بال 29,000 شفتوا قديش ناس ما بدها تلتزم؟ يجب أن يكون هذا الشيء اختياري لصاحب المنشأة. إذا كان عندي عمال، حقك بالقانون أن تحفظ حقهم ومش مشرككم. هناك قانون وزارة العمل إنه أي منشأة فيها أفراد مش مشتركين بالضمان واجب عليه إنه يشركهم باب حفظ حقوق الآخرين. أما أنت مش أدرى مني بمصلحتي سيدي، أنا مش قادر أصرف على نفسي من هاي المنشأة ولا على بيتي ولا على ابني اللي أنا بدرسه جامعة من جيبتي. بحكي الأستاذ أبو زيد إنك محروق، محروق، لأن اليوم أنا هيني بستنى بابني بدي أطلع وزارة الصناعة والتجارة بدي أشطب السجل التجاري. إذا أنت يعني ألزمتني بإني أقطع رزقي.
0: تفضل
4: أستاذ العزيز. يعني أنا يعني هذا الحديث المحترم اللي يعني أنا بحترمه وبقدر صاحبه وهي وجهة نظر مقدمة من قبله، ولكن اليوم لا خيار لا لي ولا له في الشمول في الضمان الاجتماعي، هذا واحد. واثنين، إحنا المنشآت اللي شملناهم من شهر 7 يعني ما لحقنا نقول رتبتوا علينا فوائد. الفوائد المترتبة على عدم الاشتراكات هي 1% من قيمة الاشتراكات إذا تأخر عن دفعها بعد الشهر. يعني اليوم اشتراكات شهر 9 معاك ل15/10، إذا دفعتهم قبل 15/10 1% ما بترتب، فما لحقنا نرتب فوائد وغرامات ومبالغ.
3: راح تترتب سيدي، ما هو اللي ما بيقدرش يدفع راح تترتب عليه فوائد.
4: يا سيدي أنا بتأمل منك وبتأمل من كل إخواني، هذه مصلحة عامة للجميع وهذا نص قانوني واجب التنفيذ. لا خيار لا إلي ولا إلك وما فيها مشاورة. المسألة تطبيق قانوني حرفي ونحن ملتزمين بتطبيق القانون.
3: سيدي شكرا لك. أنت اليوم أنا بالنسبة لي كشخص بقول لك بتقول وروح شكلوا محلك وقعدوا بدوركم.
4: لا لا أنا
3: بنقول لك نمي. أنا إحنا راح أسكر محلي وأنغزل التجاري اليوم وأروح أقعد في بيتي، لأنه أنا مش قادر. بتعرف لو في علي المحل أنا بلا مؤاخذة عندي بسموها إحنا أبناء قرى عقدة، حاط أغراض، مش قادر أستأجر محل. لو أنا مستأجر محل كان العبء أكثر
1: إذا ما أجار محل مش قادر مشتني أدفع 63 دينار شاري عن ابني طالب جامعة فاتح له محلته يصرف عليه يطلع له مصروف اليوم 3 أو 4 ليرات. فلازم كان في دراسة ولا كان لازم كان في تعمق بهذه الدراسة وخاصة المناطق النائية. واليوم آلاف المواطنين اللي بيسترزقوا من هاي المنشآت اللي ما إلهم مش أصحاب أرباب عمل وما عندهم شركات بمناطقهم اللي يشتغلوا فيها أو مؤسسات أو كذا، فراح على مصلحة معاه 500 ليرة 1000 دينار راح فتح له مصلحة وفتح سجل تجاري وقانوني. اليوم هل يعاقب اللي معاه سجل تجاري يا سيدي إنك أنت بدك تفرض عليه إنه يشترك بالضمان الاجتماعي؟
0: شكرا أستاذ شمان على التوضيح. إن شاء الله نكون أخوي منصور الذيابات جاوبناك يعني جواب واضح. شكرا شمان مجال الناطق على
1: شكرا شمان.
0: شكرا منصور الذيابات. شكرا يا صديقي. شكرا علاء. تفضل أخوي علاء.
5: السلام عليكم أخوي بزيد، شلونك؟
0: هلا أخوي علاء.
5: الله يعطيك الصحة والعافية يا ربي.
0: الله يحييك
5: أخوي بزيد. بس بدي أسأل أنا يعني التعداد السكان يعني مين اللي حط الخطط هاي؟ ما بعرف
0: التعداد السكاني. مين اللي حط ايش؟ عفوا سؤالك، مين اللي حط ايش؟
5: اللي حط قانون او اللي حط الخطه للتعداد السكاني.
0: يعني ما بحترموا انه خطتي
5: يوم جمعه تجيني يوم جمعه الساعه 9:30 بالليل والله مروح من العقبه.
0: اه والله مروح. عادي قول الشباب عندهم الكريم. عندهم يعني خلينا اقول يعني نوعا ما في مرونه في العمل، يعني بمعنى انه انت قلت لهم انا اليوم ما راح اقدر، يجوك وقت ثاني.
5: والله اول شيء الضيف ضيف الرحمن، ما بقدر ارد من باب البيت.
0: اه
5: بس يعني 9:30 يوم جمعه، يعني
0: 9:30 بالليل اجوك يوم الجمعه. كنت مروح من العقبه. اه
5: والله مروح من العقبه، انا العيال والعيال يعني مروح.
0: قديش قاعدوا عندك؟ 5 دقائق.
5: هو قاعد تقريبا 10 دقائق بس عشان يكتب من عن تطبيق سند بطاقته صحيح من التعداد السكاني.
0: نعم
5: بس يعني يوم جمعة أخيرا مثلا راحة اليوم أو مثلا الوقت متأخر إنه في بدنا وبدري.
0: يعني يمكن عشان كمان تعرف في عدد كبير من العائلات موظفين سواء الزوج أو الزوجة، ف يعني يوم الجمعة قد يكون بالنسبة أنسب للشباب في العاملين في الباحث الإحصائي حتى يقدر يأخذ المعلومات أو يجد الناس في بيوتهم. العموم مش عارف إذا 9:30 متأخر كثير يوم جمعة، بدي أسمع رأي الدكتور تيسير مقدادي المدير التنفيذي للتعداد العام للسكان والمساكن. هلا دكتور تيسير، صباح الخير.
6: هلا صباح الورد.
0: هلا سيدي دكتور. من أي ساعة يبدأ الباحث الإحصائي جولاتهم وأي ساعة ينتهوا تقريبا؟ هل في يعني خطة محددة أو وقت محدد؟ تفضل.
6: أولا أنا بشكركم على متابعتكم الحثيثة في هذا الموضوع يعني، وبشكر الأخ المواطن اللي استقبل الباحث الإحصائي رغم يعني تأخر الوقت. يعني العمل في الباحثين الإحصائيين مثل ما قلنا هو في مرونة سواء أثناء الدوام صباحي أو بعد العصر، وقد يحدث أنه يرتب يعني مواعيد بالمساء مع الأسر اللي ترجئ الزيارة الأولى وتقول يعني أنا مش متاح الآن إلا في وقت يعني آخر بعد المغرب أو بعد العشاء. ف يعني هذا المرونة الموجودة في وقت الزيارات.
0: نعم يعني في مرونة، ما في مشكلة
6: حسب ظروف الأسرة وحسب
0: يعني. أنا دكتور، هل في وقت محدد ولا عادي ممكن الباحث يدق بأي وقت؟
6: هو المفروض أن يكون في ساعات الليل أن يكون هناك يعني أخذ موعد.
0: آه.
6: يعني الأصل هو أثناء إلى المغرب لنقول يعني.
0: يعني أنتوا عادة لأي ساعة اتفقتوا معهم يظلهم موجودين في.
6: والله إحنا أعطيناهم مرونة لأنه قد يعود هذا الترتيب بينهم بين الأسر.
0: بين الأسر. يعني عادي مثلاً إذا الأسرة ما عندها مشكلة يجي على 9:30 بالليل.
6: هذا يعود إلى ترتيبه المسبق مع تلك الأسرة. ما عندنا يعني مانع في ذلك. أوكي. لكن. الأصل إنه الدوام يعني أثناء النهار. لكن في أسر
0: في ناس بفوتوش البيت قبل 5 صح؟ صح.
6: بالضبط قبل 5، فبالتالي هذا لا يصعب إلا بعد
0: المغرب. عدم مؤاخذة يعني اليوم صار المغرب يأذن 6:10 تقريبا. صحيح. هيك تقريبا. فيعني هذا قصير مقارنة يعني.
5: بدأ شيك على شغلة ثانية يعني في أسئلة والله ما في داعي يعني إحنا تعداد سكاني. ما في داعي تسألني شو السيجار اللي عندك هاي برد المشاعر زوجي أمتى خلصت الدراسة الجامعية أي سنة خلصت شو الدراسة اللي خلصتها ما بعرف إنه هذا إلو دخل في التعداد السكاني هذا حكي ولا
0: يعني أنت قلتني للسؤال أنا كنت بدي أسأل الدكتور تيسير طلع معي قبل يومين دكتور وأكيد أنت تابعت
5: بسألني
0: أحد احد الشباب يقول لي يعني انا سئلت عن الغساله والجلايه والمايكروويف واللابتوب، فالناس كانت تسال في هذاك الوقت ما الغايه من هذه الاسئله كون احنا نتحدث عن تعداد سكان، يعني المفروض انه يحصي اعداد الموجودين او المقيمين على ارض المملكه يعني كعدد النسمات، بس هل له علاقه بالتعداد؟ اذا ممكن نوضح هاي النقطه ارجوك.
6: التعداد هو ليس فقط أعداد سكان أخي العزيز،
0: نعم.
6: وهو يعني يشمل خصائص المسكن والأسرة، وبالتالي هذه الأسئلة لم تأتي يعني جزافا، وإنما هذه الأسئلة هناك دليل للأمم المتحدة للأسئلة التي تدخل في التعدادات وقابلة للمقارنات الدولية، وبالتالي السلع المعمرة هي من الأسئلة التي توجد في كل التعدادات وليس فقط في تعداد الأردن.
0: نعم.
6: هناك يعني منهجية للأمم المتحدة في تضمين أسئلة التعداد التعدادات السكانية.
0: يعني شو الهدف منها بس حتى نوضح يعني ماشي احنا اتفقنا انه هاي معمول فيها في كل العالم والتعداد لا يعني بس نعد الناس عد، لازم نعرف اليوم هاي الأسئلة لها علاقة ببعض الأجهزة الموجودة بوضع العائلة في البيت، كم اليوم كان عمر الزوج لما تزوج، كم كان عمر الزوجة،
6: أسئلة عمر الزوج أول، لأنه في هناك ورقة
0: البيت
6: علمية
0: أجار ولا ملك، بس
6: ستخرج ورقة علمية عن التعداد من نتائج التعداد اسمها الزواجية، وبالتالي هذه ستناقش على مستوى علمي وفي مختلف محافظات المملكة، هناك هذا التعداد سيخرج منه كم يعني كم من البيانات بحاجة إليه الباحثين متخذي القرار مختلف مستخدمي
0: يعني
6: البيانات.
0: شو تستفيدوا، أنا بس عشان بدي جواب من هاي النقطة، شو تستفيدوا أنتم كباحثين أو كتعداد للسكان والمساكن ودائرة الإحصاءات العامة، ماذا تستفيدوا من هذه المعلومات من المواطن؟
6: هذه المعلومات أولا التعداد هو إطار للخروج بالعديد من الدراسات والأبحاث، ويعني يوفر قاعدة بيانات لا يوفرها غيره من الدراسات والمسوح، وبالتالي يعتبر أساس للدراسات التي ستخرج عن هذا.
0: يعني هل ممكن
6: عن هذا التعداد؟
0: يعني شو هي الدراسات؟ هي دراسات لها علاقة بالتنمية مثلا، لها علاقة بدعم المواطن، لها علاقة والله الناس معها مصاري خلنا نرفع عليهم الكهرباء،
6: لا
0: بإيش لها علاقة؟
6: ليس لها أي علاقة بالنواحي المالية أو الضريبية أو أي أمر آخر، كذلك
0: المالية وضريبية
6: ليس لها أي علاقة مع وزارة العمل ولا مع غيره.
0: أوكي نعم. يعني انا لما يجي عندي ويقول لي يعني انا قبل انا مبارح والله كنت سهران عند امي المساء، فتقول لي انه اجوها الشباب في التعداد مبارح وسالينها اذا البيت ملك ولا اجار، فهي تسالني والله سالتني الحجه تقول لي يعني شو سبب هذا السؤال، قلت لها والله انا مش عارف. فمثلا انا اليوم لما افوت عندك على البيت واسالك هذا البيت لك او لك ملك لك والملك لله ولا اجار، شو الفائده او الغايه من السؤال؟
6: هناك يعني سياسات سكنية للمعرفة البيوت مثلا هل هو ملك ولا إيجار مستأجرة، وبالتالي سيخرج عنها يعني أكيد تستفيد منها الدولة في التخطيط للتخطيط الإسكاني والسكني للأسر، يعني تستفيد من هذه البيانات.
0: وسيارة كهرباء ولا سيارة بنزين شو الفرق؟
6: الجلاية
0: الجلاية أو الغسالة أوتوماتيك ولا عادي؟
6: نعم
0: بس احنا حابين نصدح صراحه
6: السلع المعمره والتي يعني يمتلكها الاسره هي من الاسئله الضروريه في كل تعداد.
0: يا سيدي بارك الله فيك على الاجابه، علاء ان شاء الله نكون جاوبناك يا صديقي.
7: الله يرضى عنك يا ابو زيد،
0: والحمد لله على السلامه. كيف اجواء العقبه؟
7: الله يسلمك. لا الحمد لله ربحنا، احنا ربحنا الجمعه من هون وبلشت شتاء والزوابه من هون.
0: اشطر من عبد الله، عبد الله راح وقت الشتاء ومضاها طول الطريق مش شايف قدامه.
7: يلا الحمد لله.
0: شكرا اخوي علاء. شكرا دكتور تيسير مقدادي المدير التنفيذي للتعداد العام للسكان والمساكن على التوضيح. اذا هي الغايه منها مثل ما قال الدكتور تيسير الان، هذه الاسئله اللي سالتونا كثيرا عنها الايام الماضيه، الهدف والغايه منها بناء قاعده بيانات للدوله، قاعدة بيانات لها علاقة بكل هذه التفاصيل المعنية بالأسرة الأردنية، زي ما احنا بنقول اليوم قديش بدنا نعرف من خلال التعداد كم عدد سكان المملكة المقيمين والمواطنين، كم معدل عدد أفراد الأسرة، كم اليوم يعني خلينا نقول أعمار الأب والأم عندما كانوا في بداية مرحلة الزواج، أيضا لها علاقة هذا بالتعداد، أيضا له علاقة بالأمور الاقتصادية المالية التنظيمية الضريبية وإنشاء قاعدة بيانات للدولة مثل ما قال الدكتور بناء على هذه الدراسات العالمية. فاصل ونعود.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط يثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء.

0: شيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي

0: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. اسمحوا لي أعود لاتصالاتكم أروح لحسين. يا هلا أخوي حسين. حسين حياك الله تفضل.
1: الله يحييك، شلونك أستاذ؟
0: الله يحييك، يا هلا أخوي حسين، يا هلا.
1: الله يسعدك طال عمرك.
0: تفضل يا صديقي، أنت على الهوى.
1: صلي على النبي.
0: صلي على النبي عليه الصلاة والسلام.
1: أستاذ أنا في 2021 تم زواجي بشهر 5.
0: 2021 نعم.
1: 2021 تم زواجي بشهر 5. بداية زواجي كانت الأستاذ يعني حياة عبارة عن راحة نفسية.
0: طيب.
1: بعد ما مر الوقت عن سنة ونص، فصارت المشاكل تعبئة الرأس من طرف الآخر، من أهلها ومن أهلي، يعني مشاكل يعني بتنضف بين الطرفين.
0: نعم.
1: يعني زعلتها كانت أكثر من رضاها عندي في البيت. كل أسبوع وديني عند أهلي، كل أسبوع وديني عند أهلي، وديني عند أهلي. جابني هالبنت، جتني هالبنت، اللهم صل على سيدنا محمد. صارت البنت حج عندها كل أسبوع، البنت تروح عند ستها، تروح عند ستها، وكنا نوديها. بعدين صارت الخلافات في العلاقات الأخرى، يعني كانت تحكي تلفونات قدم الحكيها.
0: طيب.
1: فتفاجأت أنا بعد فترة، فالتحظت لأهلي قلت لهم القصة صار معي أنا مرتي 1 2 3 4 5، فما بعتقدش أنه هذا الإشي بصير وأنا أسكت عليه. حكوا لي أصبر يوم، أصبر يا أبو، أصبر لك شوي، أصبر لك شوي. فما قدرت أصبر، فصارت المشاكل تزيد عن زيادة، فصارت تخصم الراتب، صارت تخصم ما يقارب 70 دينار، 75 دينار من الراتب نفقة لها، وتخصم برضو كمان 60 دينار من مهرها، وتخصم للبنت 35 دينار. لو هذول كلهم يروحوا للبنت أنا ما عندي مشكلة. فصارت تغلط وصار أبوها يغلط، كل بدي أشوف بنت ممنوع تشوف بنتك، البنت إنها مش إلك. فصرت أروح عندهم على البيت ممنوع أشوف البنت، إذا بتيجي عنا مرة ثانية بنشتكي عليه. شو طب بنتي عندكم شو بتشتك علي؟ بيحكوا التهجم عندنا على البيت، بدك تضرب المرأة، تضرب مرتي، تضرب بناتي. فصرت أنا أستدرج في هذا الإشي، صرت أخاف أروح لعندهم عشان أشوف بنتي. تقريبا سنتين ما شفت بنتي نهائيا. صار في مناسبة لابن عمي تقريبا قبل فترة، فأنا بطلون جبته جديد وقميص جبته جديد، وخاف الله على المسحورة به. يعني
0: كيف
1: نزلت على خاف الله على المسحورة به، يعني الساحر والمسحور لا يحس في هذا الشخص. فأنا نزلت أنا على المناسبة، فعم بمشي مع هالناس. آخر الليل روحت على البيت، عم بطول في الغراب وبضبط بالأواعي، بضبط كذا بخزانتي. فتفاجأت أنه في سحر في البنطلون.
0: نعم.
1: مكتوب عليه اسمي وحطين في عيني دبوس. فكيف دخل جيبتي أنا ما بعرف. فصرت أروح عند شيخ عشان أعرف شو بصير معي، وأنه بيحكي لي يا ابني أنت اللي صار معك من واحد بخصة وكان عايش معك بنفس البيت وأنثى وليس ذكر وإلك منها طفلك. قلت له أشكرك.
0: من وين عرف هاي المعلومات؟
1: نعم؟
0: من وين عرف هاي المعلومات الشيخ؟
1: ما بعرف.
0: شو بعلم بالغيب والشيخ ها؟
1: والله يا أستاذ أنا ما بعرف الأمانة، ما بعرف، بس المواصفات اللي حكى لي إياها بتثبت هذا الإشي 100% من الإنسان اللي كان عايش معي بنفس البيت.
0: يعني أنا الصراحة مش كثير بقتنع بهاي الأمور. تمام، مش القصة اللي تحكيها، لا العفو، موضوع إنه واحد يقول لك الموضوع عندي وتعال طلع لك السحر، وهذا كلام أنا مش كثير أقتنع فيه على الصعيد الشخصي. على العموم كمل يا صديقي.
1: تمام. قبل فترة حكيت مع الوالد عشان برضو أنزل أشوف البنت. فبحكي لي أبوها.
0: يعني البنت عذبتك يا أخوي بعدها ولا لا؟
1: كيف؟
0: بعدها عذبتك؟
1: لا لا لا لا لا.
0: المرة بعد عذبتك ولا لا؟
1: لا لا لا. مطلق.
0: قديش سالكوا منفصلين؟
1: إنما يقارب 3 سنوات.
0: 3 سنوات. وبنتك سنوات. وبنتك متى آخر مرة شفتها؟
1: بنتي آخر مرة شفتها أستاذ بدك تحكي قبل سنتين.
0: طيب ليش ما ترفع قضية يا أخوي؟ ليش ما ترفع قضية مشاهدة؟
1: رفعت قضية مشاهدة.
0: طيب.
1: بس أروح على المحكمة أنا بكون هناك موجود. ما بيجوا. بس أطلع من المحكمة بيجوا أنا كنت في المحكمة. تثبت وجودها في المحكمة بعد خروجي أنا من المحكمة. أنا لسه كنت بعدني عسكري في دوامي. ما بيكون في معي وقت.
0: ماشي، هذا التحايل، هذا التحايل إحنا ممكن نوضحه لقاضي التنفيذ. ممكن يتوضح لقاضي التنفيذ، سهل سهل. أما ما في قانون ولا إشي بالدنيا يمنعك تشوف بنتك، حقك.
1: نعم صحيح.
0: فأنت اتصالك فيه بس عشان أفهم عليك، اتصالك فيه وذكرت لي القصة من البداية عشان المشاهدة ولا في إشي ثاني؟
1: عشان المشاهدة وعلى اللي بصير أنا معي أنا كشخص.
0: شو اللي يصير معك؟
1: من حقي إنه أنا كزلمة أشوف بنتي.
0: طيب 100% وهذا قلت لك الآن ما في إشي يمنعك تشوف بنتك. شو اللي يصير معك غير هذا الإشي؟
1: بس هذا هو
0: بس اللي خلص. لا أبشر أبشر أبشر أبشر. إحنا نرتب مع الشباب بالقاضي القضاء وتلتقي فيهم، وأنا بعتقد اليوم لو أنت تشرح القصة لقاضي التنفيذ راح يكون متعاون جدا معك، بغض النظر من هو قاضي التنفيذ بالمحكمة الشرعية اللي أنت تراجع فيها، لأنه صراحة في تحايل على القانون، في محاولات من بعض السيدات التحايل على القانون. يعني سمعنا قصص كثير صراحة بهذا الموضوع، لكن أنت ظلك مصر وأنت شو دوامك عفوا حسين؟ شو تشتغل؟
1: أنا كنت في الجيش وترمشت خلصت
0: من متقاعد. ويعني قصدي انه انت تقدر تروح مثلا بالوقت اللي انت يناسبك ولا في وقت محدد
1: لأنا. والله لو بيحكوا لي تعال شوف
0: خلص يعني وقتك معك قصدك مش ان قصدي عفوا
1: وقتي معي
0: اه مش انه انت مرتبط بعمل وبتقدرش تروح.
1: لا لا لا
0: أوكي.
1: انا بشتغل على سيارتي كابتن في سيارة.
0: ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز. لا لا تكرم يا عدي، رتب لك الأمور مع الشباب بقاضي القضاء، نشوف من قاضي التنفيذ حتى تقدر تقعد معه وتحطه بالصورة أنه في تحايل حتى.
1: والله يا أستاذ يا ريت.
0: قديش عمرها بنتك الآن يا حسين؟
1: نعم أستاذ.
0: بنتك قديش عمرها؟
1: عمرها 5 سنوات.
0: 5 سنوات، الله يحفظها ويخلي لك إياها وإن شاء الله يعني تقدر تشوفها قريبا. وإحنا دائما بنقول مع الأسف أن ينتهي الزواج وتنتهي هذه الرابطة المقدسة بين الرجل والمرأة بالنهاية تركيع، تركيع أحد الطرفين بموضوع الأولاد. يعني إذا إحنا فشلنا في الزواج كبالغين ليش نحط أولادنا بالنص يا أخوان؟ والله أنا مش عارف صراحة يعني الواحد شو ممكن يحكي بهاي النقطة. فعليا إذا إحنا فشلنا كبالغين في الزواج أنا مش زابطة معي وهي مش زابطة ما حنعيش مع بعض، ليش نركع الأولاد بالنص ونعمل فيهم عقد نفسية يعني ويطلع إنسان غير سوي سواء كان ولد أو بنت، يطلع إنسان غير سوي للمجتمع بسبب أني أنا بدي أنتقم من الطرف الثاني بالأولاد. يعني والله هاي مشكلة مشكلة. شكرا حسين ولا يهمك، يا عدي معك تحت الهواء. أروح لمحمد الشوهير. أخوي محمد تفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا أخوي محمد.
2: يعطيك العافية أبو زيد.
0: هلا حبيبي هلا بيك
2: أبو زيد. إحنا بخصوص التوقيت الشتوي يعني تكلمنا في الموضوع كثير من سنين وإحنا بنحكي في الموضوع، للأسف ما في أي قرار من الحكومة. يعني أنا أول الأمس وأنا طالع من منطقة جويدة، أنا سكان منطقة جويدة، الساعة 6:10 الصبح، أنت عارف بتكون الدنيا ليل
0: لسه الشمس مش طالعة صح.
2: في بنت ماشية بالشارع
0: الشمس
2: في بنت ماشية بالشارع وفي شاب معه سيارة رام يعني كان بلحق في البنت، فأنا انتبهت فصار لف سيارته من نص الشارع، ولما شافني أنا وقفت ما عارف شو يعمل، رد مشى لقدام شوي طلع على الشارع الرئيسي وقف على اليمين إنه بده يستنى البنت، فلما شافني وقفت بعديها طلعت عنه وقفت على اليمين ما قدر يعمل شو عمل، شكله خاف شغل سيارته وضله رايح.
0: نعم
2: يعني بناتنا بخطر هذا التوقيت الصبح، لأنه 6:15 بطلع بلاقي بنات الصبح طالعين على شغلهم أو على جامعتهم.
0: بس 6:15
2: بتكون الدنيا ليل، وستة وربع بتكون الدنيا ليل.
0: طالب جامعة يطلع 6:15 من البيت؟
2: ما هو عشان يركبوا مواصلات.
0: مش عارف صراحة بس يعني
2: عمان الشرقية أبو زيد، عمان الشرقية ملان ناس كثير زي هيك.
0: أنا معك بكير. لقدام الشمس راح تصير تطلع 7:30. يعني أكيد يعني راح تطلع مش بس الطالبات، كل الموظفين راح يطلعوا وقبل ما تشرق الشمس.
2: يعني والله
0: هسه شوف المدارس اتخذت
2: والله بناتنا بخطر.
0: بس يعني يمكن الجامعات خاصة اللي ساكن بمحافظة وجامعته بمحافظة ممكن صراحة يحتاج.
2: لأنه بطلع بكير أنا سكان منطقة جويدة، كل يوم الصبح بطلع بعد صلاة الفجر والله بشوف بنات الساعة 6:15 طالعين.
0: صادق
2: والدنيا ليل.
0: صح صح صح.
2: يعني المفروض يشوفون لنا حل هالتوقيت والله، يعني كلهم شهرين ثلاثة يعني صلى الله وبارك، يعني مش راح يزيدوا علينا هالمليونية
0: يعني. هو
2: كمان
0: صراحة
2: في البلد
0: الحكومة يعني قالت أنها ماضية في تثبيت التوقيت الصيفي، والجامعات اليوم عليها دور صراحة، إنه اليوم إذا المحاضرة الأولى ممكن يتم تأخير المحاضرة الأولى هي محاضرة الثمانية.
2: هو أفضل إشي هذا أفضل إشي.
0: يعني زي ما عملنا بالمدارس
2: شغلة والله أخرنا. مش عن بس الجامعات برضو في كمان شغلة أبو زيد اللي هم برضو في موظفات بطلع بكير عشان ما يدخلوا بالأزمة.
0: صح صح. المدارس أخر المحاضرة الأولى، الجامعات ممكن إحنا نفكر بالمحاضرة الصباحية الأولى المحاضرة الثمانية، لأنه صراحة بتصير
2: ما هم لانه لا تاخذنيش بالكلمه هم بيجوا الباصات لعندهم لبيوتهم، احنا بناتنا في عمان الشرقيه والله بتغلبوا والله
0: الصوتيات. لا والله مش شرط عمان الشرقيه والله، بكل مكان حتى المحافظات، يعني اللي طالع مثلا على اربد، طالع من اربد بده يطلع على الاردنيه مثلا، او بده يطلع من اربد على الهاشميه، او اللي طالع من عمان على جامعه موتى على الكرك، او العكس. طبعا يعني انا مثل ما قلت قبل شوي، اللي يطلع من محافظه لمحافظه اكيد خاصه مواصلات مش اقل من ساعتين يحتاج، فمعك حق.
2: ما هو هذا هو لانه الازمه يعني، خصوصا بيطلعوا بكير عشان يصلوا قبل الموعد لدوامهم.
0: صحيح صحيح
2: صحيح، عشان ما يقعوا بالازمه، لانه اذا بتطلع بعد السبعة خلص سكرت عمان.
0: صح، ويعني الجامعات مرات يعني اذا بتتاخر دقيقتين على المحاضره تقدرش تفوتها. صح صح،
2: يعني عن جد احنا من قناتكم، من قناه حياه، يعني بالناشد المسؤولين يعني يشوفون لنا حل هالموضوع، لانه عن جد والله بناتنا بفقر الصبحيات ابو زيد والله.
0: ان شاء الله راح نفتح الموضوع يعني في بلكي الفتره القادمه، ونشوف شو راي وزاره التعليم العالي في هذا الموضوع. شكرا محمد ملاحظه.
2: والله يا ريت، الله يعطيك العافيه ابو زيد، يعطيكم العافيه. شكرا
0: لكم، حياك الله، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لكم جميعا. انتهى وقت، وشكرا لدي القاضي الشفعي شلو المؤمن معالي محمود فتحي عبد الله الجعفري، ومن محدثكم ليث الجبور. نلتقي غدا ان شاء الله، الى اللقاء.
3: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان، تطبيق أشيائي.

0: اف ام للوطن حياة. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. من أكثر الجمل اللي ممكن تسمعها في بيئة العمل الكل بيعمل هيك. طيب هل لأنه الكل بيعملها صارت صح؟ أكيد لا. أحيانا الخطأ مع الوقت بيصير طبيعي، والموظف الجديد ممكن يتعلمه من الناس حواليه بدون ما ينتبه، وبتبدأ التبريرات. المدير هو اللي طلب إشي بسيط ما بيأثر، أنا بس بنفذ. مع الوقت الإنسان ممكن يصير يعمل الشيء لأنه شاف غيره بيعمله، لكن الموظف المثالي لازم يسأل، هل هذا الإجراء صحيح؟ هل يتوافق مع النظام والسياسة؟ هل يتوافق مع قيم المؤسسة ومسؤوليتي المهنية؟ وفي نفس الوقت لازم نفهم ليش أحياناً بنسكت. ممكن نخاف من المواجهة، ممكن نخاف نخسر قبول الزملاء، ممكن نخاف نطلع مختلفين عن المجموعة، وممكن نكون محتاجين موافقة الآخرين حتى نحس بالأمان. هاي أسباب حقيقية لكن لازم ننتبه إلها، لأنك إذا عرفت ليش أنت ساكت بتقدر تحدد هل سكوتي قرار مهني ولا مجرد خوف. مش كل موقف يحتاج مواجهة، ومش كل اختلاف لازم

0: واسأل بهدوء، وإذا احتجت استخدم القناة الرسمية في التواصل بينك وبين إدارتك. تذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، فلا تخلي بيئة العمل تحدد معاييرك بدل ما أنت تحددها.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. وزارة السياحة تحذر من التعامل مع مكاتب سياحية غير مرخصة. استشهاد فلسطينية وإصابة آخرين جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية غرب مدينة غزة. إصابة 4 أشخاص وأضرار مادية في 15 منزلا بالرياض جراء سقوط شظايا عقب اعتراض صاروخي كروز. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة.

0: أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة بعد رصدها أثناء محاولتها اجتياز الحدود تجاه الأراضي الأردنية. ترأس مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضيلة وفد الأردن المشارك بأعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، والتي عقدت في القاهرة لبحث آليات توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وسبل التحرك العربي والدولي لمواجهة تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد العضيلة خلال مداخلات في الاجتماع موقف الأردن الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. دعت وزارة السياحة والآثار إلى ضرورة التأكد من ترخيص وتصنيف مكاتب السياحة والسفر قبل الحجز أو شراء البرامج أو الرحلات السياحية، حفاظا على حقوقهم وتجنبا للتعرض للاحتيال أو الوقوع ضحية العروض الوهمية. وأكدت الوزارة أهمية التعامل مع المكاتب المرخصة أصوليا والالتزام بتشريعات ناظمة لممارسة المهن والأنشطة السياحية، مشيرة إلى أن ممارسة المهن والأنشطة السياحية وتقديمها عبر المواقع الإلكترونية والبرامج والمنصات الرقمية تتطلب الحصول على الموافقات اللازمة وفقا لأحكام قانون السياحة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني جداول الناخبين الأولية لانتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية وانتخابات ممثلي القطاعات التجارية لسنة 2026، وذلك وفقا لنظام الغرف التجارية. كما قامت لجان الإشراف بنشر الجداول الأولية في مقراتها في الغرف التجارية. وبيّنت الهيئة أن الجداول التي تم نشرها تشمل جداول الناخبين الأولين لغرف التجارة المؤسسات المسددة للرسوم وجدول الناخبين الأولين لغرف التجارة المؤسسات غير المسددة للرسوم، على أن يقدم الاعتراض على الجداول الأولية لدى لجنة الإشراف على الانتخابات في موقعها في مقر غرفة التجارة المختصة خلال 3 أيام تبدأ من اليوم وحتى الجمعة. تدرس أمانة عمان الكبرى إنشاء طريق دائري خارجي جديد يبدأ من منطقة الكمالية بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان إلى جانب إعداد دراسات لمشروع أو مشروع مترو في العاصمة، وذلك وفق مدير المدينة في الأمانة نبيل الجريري. وأوضح أن مشروع الطريق الدائري لا يزال في مرحلة الدراسة ويجري العمل على إعداد تصميم له دون تحديد موعد لتنفيذه. وفيما يتعلق بمشروع المترو بيّن أن الدراسات تشمل الجدوى الاقتصادية والكلفة والمسارات المقترحة، مشيرا إلى توافر دراسات أولية بشأن المشروع المطروح على طاولة الأمانة. أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم أعمال المرحلة الثانية من مشروع توسعة طريق إربد عجلون بطول 1.1 كيلومتر تقريبا وبتمويل من مجلس محافظة إربد ضمن جهودها لتحسين واقع البنية التحتية لشبكة الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية. أكد خبير في قطاع السيارات أهمية إجراء فحوصات دورية للمركبات قبل دخول فصل الشتاء، مشددا على ضرورة التأكد من سلامة الإطارات والبطاريات والمساحات وأنظمة التدفئة وإزالة الضباب بغض النظر عن نوعية السيارة سواء كانت تعمل بالبنزين أو هجين أو كهربائية. وقال إن تطور أنظمة السيارات لا يغني عن الفحص الوقائي، لافتا إلى أن بداية فصل الشتاء تشهد حالات انزلاق ومشكلات مرورية تستدعي التأكد من جاهزية المركبات للتعامل مع الظروف الجوية. استشهدت فلسطينية وأصيب آخرون اليوم جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية قرب مفترق أبو طلال في حي الرمال غرب مدينة غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 3 فلسطينيين من مدينة قلقيلية وللمزيد من التفاصيل من الضفة ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل حياة اف ام محمد سمرين. أهلا بك محمد، ما الجديد لديك من تفاصيل؟
1: نعم صفية، تحية لك وللسادة المستمعين. لا تزال حتى هذه اللحظة حملات الاعتقالات والمداهمات مستمرة التي تنفذها قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. 7 فلسطينيين آخرين تم اعتقالهم من مدينتي نابلس والخليل، بينهم فتاة تم اعتقالهم بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. أيضا في بلدة مخماس شمالي مدينة القدس المحتلة فجر اليوم أقدموا مستوطنون على حرق مسجد ومركبة وأشجار زيتون في هذه البلدة التي تتعرض بشكل يومي لاعتداءات من قبل المستوطنين. كذلك الأمر في بلدة دير دبوان إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله، قوات الاحتلال منعت قاطفي الزيتون من الوصول إلى زيتونهم وصادرت مركبتهم واعتدت على بعضهم. هذا الأمر أيضا تكرر في عدة قرى في جنوب مدينة جنين، وتم إطلاق قنابل الغاز من قبل قوات الاحتلال على الفلسطينيين الذين حاولوا الوصول إلى زيتونهم لقطف ثماره. في مدينة القدس المحتلة أيضا صفية وكالعادة اقتحامات متواصلة منذ 6:30 من صباح هذا اليوم، عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى بحماية ومساندة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
0: نعم شكرا لك مراسل حياة أف أم من القدس المحتلة محمد سمري. ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن 4 أشخاص أصيبوا فيما تضرر 15 منزل بأضرار محدودة في الرياض بعد سقوط حطام صاروخين جرى اعتراضهما على العاصمة السعودية. قال المتحدث إن جماعة الحوثي اليمنية أطلقت الصاروخين وإنه جرى اعتراضهما وتدميرهما، مضيفا أن المصابين امرأتان ورجل وطفل. وللحديث عن آخر التطورات ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور ثامر العناسوة المحلل السياسي. أهلا بك دكتور. بداية، هل يمثل التصعيد الحوثي الأخير تحولا في قواعد الاشتباك مع السعودية أم أنها محاولة لفرض معادلة سياسية جديدة على الرياض برأيك؟
2: حياتي أستاذ صفية. لا يعني هي يعني أخذت منذ البداية هذه الحرب، يعني ما يميزها أنها بدأت باستهداف المدنيين، هذا ما يعني يميز هذه الحرب بأنها يعني تطوراتها ودلالاتها تأخذنا إلى حرب جدا معقدة في ظل استهداف مدنيين، في ظل استهداف مطارات، ومنذ الهجمات أو بداية المعارك. وهذا ما يجعل الأمور نعم تسير في إطار فرض معادلة جديدة في الداخل وفي الإقليم وأيضا على المستوى الدولي، لا سيما نحن نتحدث عن أن يعني حرب أهلية في الداخل اليمني، هناك معادلات ما بين الحكومة الشرعية وما بين الحوثي، وهناك أيضا يعني أيضا انتزاع شرعية الحوثي بالقدرة على والكيفية في يعني استهداف المملكة العربية السعودية بهذه الكيفية وهذه الطريقة، وأيضا وهي مرحلة ثالثة فرض الشرعية والسيطرة على مضيق باب المندب وبالتالي إعادة سيناريو موضوع مضيق هرمز على العالم أجمع. لكن في ظل الاتفاق اليمني الأمريكي في ما يتعلق في باب المندب باعتقادي أنه سوف يكون مرحلة يعني أخيرة أو في خطوة عندما يعني تنجز كل هذه المهام التي تقوم بها من حيث التكتيك، من حيث استهداف كل المواقع المدنية والعسكرية في المملكة العربية السعودية.
0: نعم الدكتور، من وجهة نظرك ما هو السيناريو السياسي الأكثر ترجيحا خلال المرحلة المقبلة؟
2: يعني الدبلوماسية أستاذ صفية لا تتوقف، تبقى تعمل من خلال الوساطة وتعمل أيضا أثناء هذه العمليات العسكرية. لكن موضوع أنه تصل إلى موضوع اتفاق جميع الخبراء العسكريين والسياسيين، وباعتقادي أنا أضم صوتي وصوتهم أنه موضوع اتفاق وما بين المملكة العربية السعودية والحوثي موضوع يعني صعب ولا يمكن تحقيقه في ظل أنك يعني الحوثي هو مصنف على أنه إرهابي، وبالتالي مسألة أن تتفق معه إذا أنت اعترفت بشرعيته سواء في الداخل أو في الإقليم وبالتالي انتزع هذه الشرعية. قد يكون هناك وقت للعمليات العسكرية، إيقاف بعض التوصل إلى اتفاق يعني مبطن غير معلن قد يكون وارد، لكن في ظل أيضا وجود واستهداف المدنيين أيضا هناك رد سعودي، هناك تحالف مكة في المقابل، وبالتالي نحن نتحدث عن تطورات جدا متسارعة جدا معقدة، في ظل أيضا عدم يعني الانصياع إلى ما يعرف بالقوى الدولية. نتحدث عن جماعة لا نتحدث عن دولة، وبالتالي مسألة الانصياع لمسألة القانون والكيفية التي تعمل فيها بالحروب هي خارج نطاق معادلة الحوثي، وبالتالي هذا ما يزيد الأمور تعقيدا أكثر وأكثر.
0: نعم، شكرا لك المحلل السياسي الدكتور ثامر العناس وعلى هذه التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، متوعدا طهران بتلقينها درسا قاسيا، ومؤكدا أن صبر واشنطن تجاهها قد نفذ. وإلى الحالة الجوية، قالت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم تكون حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
3: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.12، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.32، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 158، الذهب الحالي للأونصة 4155، وأخيرا الفضة الحالي للأونصة 58.
3: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: شو بدي أحط على السفرة لبكرة؟ محتار كل يوم طبيخ. كل بكرة له فكرة. من كرم زمزم تعال ورجع.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وأحدثك اليوم عن فضل العرب وشيمهم. كان شبيب بن شيبة التميمي خطيب البصرة في زمانه، وامتاز بنبالة نفس وسخاء كف. يقول: كنا وقوفا بالمربد، وكان المربد مألف الأشراف، إذ أقبل عبد الله بن المقفع فبششنا به وبدأناه السلام، فقال: لو ملتم إلى دار نيروز وظلها الظليل وسورها المديد ونسيمها العجيب، فإن الذي تطلبونه لم تفلتوه، ومهما قضى الله لكم من شيء تنالوه. فقبلنا وملنا، ولما استقر بنا المكان قال لنا: أي الأمم أعقل؟ فنظر بعضنا إلى بعض فقلنا: لعله أراد أصله من فارس. فقلنا: فارس أعقل الأمم. فقال: ليسوا بذلك، إنهم ملكوا كثيرا من الأرض ووجدوا عظيما من الملك، فما استنبطوا شيئا بعقولهم ولا ابتدعوا باقي حكم في نفوسهم. فقلنا: فالروم. فقال: ليسوا بذلك، إنهم أصحاب صنعة وبناء وهندسة وصور. قلنا: فالصين؟ قال: أصحاب براعة يدوية، ليس لهم فكر ولا روية. وجئنا على ذكر بعض الأمم، وحين أعيان الأمر قلنا: فمن أعقل الأمم يا أبا محمد؟ قال: العرب. فضحكنا جميعا. فقال ابن المقفع: أما إني ما أردت موافقتكم، فإن فاتني حظي من النسبة فلا يفوتني حظي من المعرفة. إن العرب حكمت على غير مثال لها، ولا آثار أثرت، وأصحاب إبل وغنم وسكان شعر وأدم، يجود أحدهم بقوته ويتفضل بمجهوده، ويشارك في ميسوره ومعسوره، ويصف الشيء بعقله فيكون قدوة، ويفعله فيصير حجة، ويحسن ما شاء فيحسن، ويقبح ما شاء فيقبح. أدبتهم أنفسهم ورفعتهم هممهم وأعلتهم قلوبهم وألسنتهم، فلم يزل حباء الله فيهم وحباؤهم في أنفسهم، حتى رفع لهم الفقر وبلغ بهم أشرف الذكر. فمن وضع حقهم خسر، ومن أنكر فضلهم خصم، ودفع الحق باللسان أكبت للجنان. وحسبنا مستمع الكريم بهذه الشيم لنفخر بالعروبة والعربية، وإلى لقاء جديد نبلغ فيه بعض حاجتنا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
2: مطاعم الخيمة اليمنية، باور بانك جيليكو،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: بيت حواء مع

برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 to 12:15 بمواضيعنا العديدة اللي بتمس كل فرد من أفراد الأسرة بداية من الأجداد ووصولا للأحفاد وحتى الجيران وزملاء العمل. رح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول ومن الهندسة الإذاعية محمود فتحي وتلفزيون حياة عبد الله حسن والإشراف العام الدكتور فريد سرسع.

يسعد صباحكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا وكيف ما كنتوا عم تسمعونا عبر جميع الترددات في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية من الشمال للجنوب، أو عم بتشاهدونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الـ IPTV على حياة TV.

0: حاسس في قلبي.
1: اليوم دردشتنا بتحكي ما تغلط غلطتي. شو كانت غلطتك لما استأجرت أو اشتريت بيت؟ اليوم ننصح بعض لما نستأجر بيوت أو نشتري بيوت، شو المواصفات يلي بندور عليها في البيت يلي ممكن نلاقي فيه الصحة النفسية والجسدية فيه. فإحنا خطوطنا مفتوحة من اللحظة الأولى للحلقة لآخر لحظة على 06-516-2020-516-2060-516-4020-516-5020. يعني بنرحب باتصالاتكم من الآن بإذن الله تعالى. لكن قبل أن نبدأ بالاتصالات نبدأ بالكومنتات، يعني ما بينفع ناخذ من وقت الكومنتات كمان. يسعد صباحكم كل أوقاتكم. ميساء غنام: يا صباح الفل والياسمين. عامر السيد بول: صباح العافية التي تملأ أجسادكم، والحمد لله الذي يملأ قلوبكم بالرضا والسرور. اللهم في هذا الصباح نسألك عافية تدوم ونعما لا تزول وقلبا بالحمد ينبض. أسعد الله صباحكم. يا صباح الفل يا عامر. نانيتا: يسعد صباحك. أم محمد الشافع وشريفة: يسعد صباحكم وكل أوقاتكم. أم يوسف يحكي لنا: صباح الورد والياسمين يا غالية، صباح معطر بذكر الله، صباح الورد والياسمين على الكادر كادر حياة وعلى المستمعين الكرام. ميل بلبيسي: يسعد صباحك وكل أوقاتكم، ويا هلا ويا رحب فيكم.

أم إبراهيم الشامي بتحكي لنا صباح الورد سيأتي دوما صباح جديد بأمل جديد ساكنا بالقلب حتى لو هزمتنا ظروف الحياة ستظل هناك زهرة في قلوبنا إن لم يسقيها بشر فهي بغيث من الله تحيا قد لا تراكم العيون ولكن محبتكم في القلب كاللؤلؤ المكنون صباح الفل والياسمين صباحكم مسك وعنبر وأحلى صباح مع الحبوب والغالي رنود العسل عندما تسمع صوتها في بيت حواء فإنك تحب أن لا ينقضي اليوم حتى تبقى وتشاهد بيت العيلة الدافي يسعد لي هالصباح يا أم إبراهيم وأشكرك على كلامك الطيب الجميل سميرة يسعد صباحك يا سميرة بتقول صباح الخير يا بيت حواء والله بنحبك صباحكم الله بالخير واليمن والبركات والمسرات يسعد لي هالصباح يا أم سمير يا حبيبتنا وإحنا بنحبك يا غالية علينا ميساء بتقول والله يا رند قد ما كان الصيف شوب بس بيضل الصيف كيف يعني يا ميساء والله الدنيا شوب كمان بالصيف الحمد لله كلها نعمة وفضل من رب العباد صيف شتاء ربيع خريف ولله الحمد لكن والله الشوب والشمس الحارقة يعني أنا بفضل أنا من ربع الشتاء للأمانة يعني أكون صريحة معاك يعني أزهار الدمور يسعد لي هالصباح يا أزهار الدمور الله يرضى عليك ويرضيكي هيام العموري بتحكي لنا صباحكم كنسمة هادئة تمر على القلب فتمنحه السلام وكلمة طيبة تسعد الروح ودعوة صادقة يكتب لها الله القبول يسعد صباحك أخت رند وردة بيت حواء يا صباح الفل والياسمين يا هيام العزيزة الله يخليكم فاطمة أبو غليون يسعد لي هالصباح يا فاطمة بتحكي لنا صباح الورد أسعد الله صباحكم ونور طريقكم وبارك لكم في أرزاقكم هيام جاد الله صباحكم سعيد يسعد هالصباح يا هيام صباح الخيرات والليرات الله يسعدك ويبارك فيكي منال الشافعي بتحكي لنا صباح الورد والفل والياسمين لأحلى وردة الله الله على الكلام الطيب يا منال والله دائما بتغمروني بمحبتكم وعطائكم بكومنتاتكم

مي خلف تحكي لنا يا صباح الخير والطقس الجميل والنسيم العليل وصباح العطايا والنوايا الحسنة والرضا واليقين. يا صباح الفل والياسمين يا مي، يا هلا ويا رحب. جميلة جميلة محفوظ بتقولنا صباح النور على طاعة الرحمن بهنا ومحبة من عند الله. يسعد لي صباحك يا جميلة. ميساء بتحكي لدردشتنا لليوم، شوفوا قديه مهمكم انت ميساء. بحكي لكم هلا النقطة اللي لفتت نظري دردشتنا بس بالبداية، ما تغلط غلطتي، شو كانت غلطتك لما استأجرت أو اشتريت بيت؟ شو بتحكي لما ميساء نصائح حتى نشتري بيوت؟ أول إشي يكون جديد وكبير، وإذا مو أول طابق تاني طابق فقط، الأرض لا بسبب وجود البساس. تختلف الآراء يا ميساء بهذا الموضوع. شو بتحكي لك؟ واختيار المنطقة قريبة من الخدمات وأهم شيء الجيران. والله يا ميساء هاي أهم نقطة، جاور السعيد تسعد، طول ما جارك هني راضي رايق أمورك بالسليم، أما طول ما جارك معوفك حالك ومزعجك وبواقف لك عن نقرة، والله غير تعوف البيت لو كان مش بس جديد، لو كان شقة طابقية، لو كان بيت مستقل. ففعلا أهم إشي الجيران. راتب الباز بقول بيت حواء يا نهرا جاريا لا ينتهي عطاؤه، يا بستان المليء بالورود الرائحة الزكية التي تريحني بعد طول تعب وعناء. رب يحفظ هذا البيت وأهله وصاحبة العطاء رند عناب والكادر، أخوكم راتب الباز. يسعد صباحك يا راتب وكل أوقات. أنوار بتقولنا صباح الخير والبدايات الجميلة، صباح الخير للمذيعة الرائعة رنودة، صباح الخير لكل المستمعين الأحبة. نبدأ أسبوعنا بطاقة جديدة وأمل أكبر وقلوب متفائلة بأن القادم أجمل بإذن الله. نتمنى لكم أسبوعا مليئا بالنجاح والراحة والأخبار الجميلة، ويكون صباحكم دائما بداية لشيء يسعدكم. صباحكم أجمل مع صوت المذيعة رنودة الغالية وأجمل بتحية كل المستمعين، وسعيد للجميع. يسعد لي هالصباح يا أنوار. هدى علي يسعد صباحك وكل أوقاتك يا رب. أم طارق ياسين تحكي لنا صباح الخير من شاطئ العقبة، الحمد لله العقبة اليوم الصبح أجواءها جميلة، الله هلأ بلشت برد وخفت الرطوبة بإذن الله تعالى تكون عندكم. الله يخليكم ويبارك فيكم على هذا الكلام الطيب. شريفة بتقول والله أنا مع الشتاء، ما أجمل الشتاء، يعني تتباين الشمالي أيمن، الشتاء وبس، يعني بتفق معك يا شمالي. وبحكي لنا الجار قبل الدار، هي النقطة الأساسية، الجار قبل الدار. رح نكمل، ما تغلط غلطتي، شو كانت غلطتك لما استأجرت أو اشتريت بيت؟ بس بعد الفاصل خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مطاعم الخيمة اليمنية، باور بانك جيليكو،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة،

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة. مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك، وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
2: سمارت باي،
1: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات، وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان. اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
3: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان، أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.

اسم له تاريخ. هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مطاعم الخيمة اليمنية، باور بانك جيليكو،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: بيت حواء

برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 ل12 للربع بمواضيعنا العديدة اللي بتمس كل فرد من أفراد الأسرة بداية من الأجداد ووصولا للأحفاد وحتى الجيران وزملاء العمل. رح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول ومن الهندسة الإذاعية محمود فتحي وتلفزيون حياة عبد الله حسن والإشراف العام الدكتور فريد صرصار.

يسعد صباحكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا وكيف ما كنتوا عم تسمعونا عبر جميع الترددات في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية من الشمال للجنوب، أو عم بتشاهدونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الـ IPTV على حياة TV.

0: حاسس في قلبي.
1: اليوم دردشتنا بتحكي ما تغلط غلطتي. بشو؟ شو كانت غلطتك لما استأجرت أو اشتريت بيت؟ اليوم ننصح بعض لما نستأجر بيوت أو نشتري بيوت، شو المواصفات يلي بندور عليها في البيت يلي ممكن نلاقي فيه الصحة النفسية والجسدية فيه. فإحنا خطوطنا مفتوحة من اللحظة الأولى للحلقة لآخر لحظة على 06-516-2020 516-2060 516-4020 516-5020. يعني بنرحب باتصالاتكم من الآن بإذن الله تعالى. لكن قبل أن نبدأ بالاتصالات نبدأ بالكومنتات، يعني ما بينفع ناخذ من وقت الكومنتات كمان. يسعد صباحكم كل اوقاتكم. ميساء غنام، يا صباح الفل والياسمين. عامر السيد بقول صباح العافيه التي تملا اجسادكم، والحمد لله الذي يملا قلوبكم بالرضا والسرور. اللهم في هذا الصباح نسالك عافيه تدوم ونعما لا تزول وقلبا بالحمد ينبض. اسعد الله صباحكم يا صباح الفل يا عامر. نانيتا يسعد صباحك. ام محمد الشافع وشريفه يسعد صباحكم وكل اوقاتكم. ام يوسف يحكي لنا صباح الورد والياسمين يا غالية، صباح معطر بذكر الله، صباح الورد والياسمين على الكادر كادر حياة وعلى المستمعين الكرام. ميل بلبيسي يسعد صباحك وكل أوقاتكم، ويا هلا ويا رحب فيكم.

أم إبراهيم الشامي بتحكي لنا: صباح الورد سيأتي دوما، صباح جديد بأمل جديد ساكنا بالقلب، حتى لو هزمتنا ظروف الحياة ستظل هناك زهرة في قلوبنا إن لم يسقيها بشر فهي بغيث من الله تحيا. قد لا تراكم العيون ولكن محبتكم في القلب كاللؤلؤ المكنون. صباح الفل والياسمين، صباحكم مسك وعنبر، وأحلى صباح مع الحبوبة والغالي رنود العسل. عندما تسمع صوتها في بيت حواء فإنك تحب أن لا ينقضي اليوم حتى تبقى وتشاهد بيت العيل الدافي. يسعد لي هالصباح يا أم إبراهيم وأشكرك على كلامك الطيب الجميل. سميرة يسعد صباحك يا سميرة، بتقول: صباح الخير يا بيت حواء، والله بنحبك، صبحكم الله بالخير واليمن والبركات والمسرات. يسعد لي هالصباح يا أم سمير يا حبيبتنا وإحنا بنحبك يا غالية علينا. ميساء بتقول: والله يا رند قد ما كان الصيف شوب بس بيضل الصيف كيف. يعني يا ميساء والله الدنيا شوب كمان بالصيف، الحمد لله كلها نعم وفضل من رب العباد، صيف شتاء ربيع خريف ولله الحمد، لكن والله الشوب والشمس الحارقة يعني أنا بفضل، أنا من ربع الشتاء للأمانة يعني أكون صريحة معك. يعني أزهار الدمور يسعد لي هالصباح يا أزهار الدمور، الله يرضى عليك ويرضيكي. هيام العموري بتحكي لنا: صباحكم كنسمة هادئة تمر على القلب فتمنحه السلام، وكلمة طيبة تسعد الروح، ودعوة صادقة يكتب لها الله القبول. يسعد صباحك أخت رند وردة بيت حواء يا صباح الفل والياسمين يا هيام العزيزة الله يخليكم. فاطمة أبو غليون يسعد لي هالصباح يا فاطمة بتحكي لنا: صباح الورد أسعد الله صباحكم ونور طريقكم وبارك لكم في أرزاقكم. هيام جاد الله صباحكم سعيد، يسعد هالصباح يا هيام، صباح الخيرات والليرات الله يسعدك ويبارك فيكي. منال الشافعي بتحكي لنا: صباح الورد والفل والياسمين لأحلى وردي. الله الله على الكلام الطيب يا منال، والله دائما بتغمروني بمحبتكم وعطائكم بكومنتاتكم.

مي خلف تحكي لنا يا صباح الخير والطقس الجميل والنسيم العليل وصباح العطايا والنوايا الحسنة والرضا واليقين. يا صباح الفل والياسمين يا مي، يا هلا ويا رحب. جميلة جميلة محفوظ بتقول لنا صباح النور على طاعة الرحمن بهنا ومحبة من عند الله. يسعد لي صباحك يا جميلة. ميساء بتحكي لدردشتنا لليوم، شوفوا قديه مهم كومنت ميساء. بحكي لكم هلا النقطة اللي لفتت نظري دردشتنا بس بالبداية، ما تغلط غلطتي، شو كانت غلطتك لما استأجرت أو اشتريت بيت؟ شو بتحكي لميساء نصائح حتى نشتري بيوت؟ أول إشي يكون جديد وكبير، وإذا مو

تشيل جيران. والله يا ميساء هاي أهم نقطة. جاور السعيد تسعد، طول ما جارك هني راضي رايق أمورك بالسليم، أما طول ما جارك معوفك حالك ومزعجك وبواقف لك عن نقرة، والله غير تعوف البيت لو كان مش بس جديد، لو كان شقة طابقية، لو كان بيت مستقل. ففعلا أهم إشي الجيران. راتب الباز بقول: بيت حواء يا نهرا جاريا لا ينتهي عطاؤه، يا بستان المليء بالورود الرائحة الزكية التي تريحني بعد طول تعب وعناء. رب يحفظ هذا البيت وأهله وصاحبة العطاء رند عناب والكادر. أخوكم راتب الباز. يسعد صباحك يا راتب وكل أوقات. أنوار بتقولنا: صباح الخير والبدايات الجميلة، صباح الخير للمذيعة الرائعة رنودة، صباح الخير لكل المستمعين الأحبة. نبدأ أسبوعنا بطاقة جديدة وأمل أكبر وقلوب متفائلة بأن القادم أجمل بإذن الله. نتمنى لكم أسبوعا مليئا بالنجاح والراحة والأخبار الجميلة، ويكون صباحكم دائما بداية لشيء يسعدكم. صباحكم أجمل مع صوت المذيعة رنودة الغالية وأجمل بتحية كل المستمعين، وسعيد للجميع. يسعد لي هالصباح يا أنوار. هدى علي: يسعد صباحك وكل أوقاتك يا رب. أم طارق ياسين تحكي لنا: صباح الخير من شاطئ العقبة. الحمد لله العقبة اليوم الصبح أجواءها جميلة، الله هلأ بلشت برد وخفت الرطوبة بإذن الله تعالى تكون عندكم. الله يخليكم ويبارك فيكم على هذا الكلام الطيب. شريفة بتقول: والله أنا مع الشتاء، ما أجمل الشتاء. يعني تتباين الشمالي أيمن، الشتاء الشتاء وبس، يعني بتفق معك يا شمالي. وبحكي لنا: الجار قبل الدار، هي النقطة الأساسية، الجار قبل الدار. رح نكمل: ما تغلط غلطتي، شو كانت غلطتك لما استأجرت أو اشتريت بيت؟ بس بعد الفاصل خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مطاعم الخيمة اليمنية، باور بانك جيليكو،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.
4: الحادية عشرة ظهراً بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

أبرز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وأخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة بعد رصدها أثناء محاولتها اجتياز الحدود تجاه الأراضي الأردنية. وزارة السياحة والآثار تدعو إلى ضرورة التأكد من ترخيص وتصنيف مكاتب السياحة والسفر قبل الحجز أو شراء البرامج والرحلات السياحية تجنباً للتعرض للاحتيال أو الوقوع ضحية العروض الوهمية. الهيئة المستقلة للانتخاب تنشر جداول الناخبين الأولية لانتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية وانتخابات ممثلي القطاعات التجارية لسنة 2026. استشهاد فلسطينية وإصابة آخرين جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية غرب مدينة غزة. السعودية تعترض وتدمر صاروخا فلسطينيا أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه العاصمة السعودية الرياض اليوم. مستوطنون يحرقون مسجدا

شجرة الزيتون ومركبة في قرية مخماس شمال شرق القدس المحتلة. ومنظمة الصحة العالمية تحذر من أن حالات الاشتباه بالإصابة بالكوليرا في اليمن قد تضاعفت 3 مرات خلال الأسابيع 3 الماضية. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: فكرة إلى فكرة.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
2: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة ماجيك واستمتع بصورتها.
2: الصورة شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
3: ماجيك عمزاجي وعالمضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون. اسرح بالكل متع لعيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. أحياء أف أم.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.
1: جمعية الفرقان الخيرية
0: دريم هوم.
2: مطاعم الخيمة اليمنية باور بانك جيليكو.
0: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة

0: يا هلا ويا رحب فيكم جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. اليوم من المواضيع اللي بتهم كل أسرة وكل أم وأب عندهم أبناء بلشوا بالمدارس بعد أيام شهور تقريبا هم بالعطلة الصيفية، وكان مسموح لهم يستخدموا الأجهزة اللوحية التابلت يعني، أو يضلهم على الموبايلات أو حتى على التلفزيون، ما بين المقاطع القصيرة وما بين مشاهدة التلفاز وبدون حركة دائمة، ما بين عدم حل الرياضيات والحفظ، الطفل صار يتشتت، تركيزه مش تمام، وكلنا إحنا الأمهات بنشكي من هذا الموضوع. ابني ما بيركز، ابني أكيد من التلفزيون، ابني أكيد من التابلت، حقيقة أم خيال؟ يعني بشرفنا اليوم في استديوهات إذاعة حياة اف ام مع الدكتور صالح العجلوني مستشار أول دماغ وأعصاب الأطفال لنحكي أكثر حول هذا الموضوع. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: أهلا فيك سترون.
0: كيف الأمور؟
1: شكرا لكم وشكرا لحياة اف ام على الاستضافة. صباح الخير لجميع الأمهات والآباء.
0: يسعد لها الصباح دكتور. الله يسعدك ويبارك فيك.
1: أهلا فيك.
0: يعني دكتور اليوم السؤال يقول، أو السؤال يسألوا الأمهات إنه أنا ابني بحط له مؤقت على التايمر على التابلت، لكل أبليكيشن أنا بتحكم فيه من عندي وما بيقعد وقت كامل، لكن متعلق في التابلت ومجرد ما يسكره ذهنه بوقف خلاص، بصير متشتت ببطل يركز.
1: صحيح.
0: فهل الصح أسحب الأجهزة اللوحية مباشرة ولا أستنى بالتدريج؟
1: هو حقيقة يعني دائما مننبه على الأهل أنه ما تحطوا الأجهزة اللوحية قدام الأطفال لفترات طويلة، حتى بالعطلة الصيفية أو بالعطل أو بالويك إندز. لازم أنت تلهي ابنك بنشاطات ثانية مختلفة، سباحة، رياضة، أي نوع من أنواع الرياضة، خلينا نقول النوادي الصيفية. مش غلط أنه ابنك يروح على النادي الصيفي، ليش يظل جالس أمام الشاشات؟ وإحنا عارفين شو تأثير الشاشات، إلى تأثيرات سلبية كثيرة طبعا. هلأ إحنا ما بنسحبها فجأة، نسحبها تدريجي. يعني خلال فترة أسبوعين لثلاث أسابيع لازم نكون ساحبينها.
0: هي دكتور مش بس بفترة المدرسة، بشكل عام صح؟
1: نعم.
0: وهل المقصود اليوم أني أسحب الأجهزة بمعنى أني أسحبه تماما منه ولا أقلل من وقت استخدامه؟
1: هلأ أقول لك، يعني إحنا في عنا توصيات الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، وتوصيات كمان الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، إنه الأطفال أقل من سنتين ما لازم يقعدوا على الأجهزة أبدا. هلأ كثير من الناس إحنا بنلاحظهم حتى بالمولات بالمطارات بتلاقيه معطي التليفون لابنه صغير أقل من سنتين والولد قاعد بيتفرج على التليفون. طبعا ممنوع، هذا الحكي ممنوع. من سنتين لخمس سنوات مسموح من نص ساعة لساعة، ولازم يكون الأهل موجودين بمشاركة الأهل. طبعا ليش مشاركة الأهل؟ لأنك أنت بتفرج على فيديو مثلا، في تفاعل بينك وبين الأهل. أما أنك أنت تتفرج على يوتيوب وفيديوهات سريعة، هذا بسبب خطورة على الأطفال. حتى بعد الخمس سنوات لا يحبذ أنك أنت تقعد على الجهاز أكثر من ساعة.
0: نعم لا يحبذ، لكن تقدر يعني تقعد عليه أكثر من ساعة.
1: يعني منحاول قدر الإمكان أنه نبعد عن الأجهزة، لأنه تأثيرات الأجهزة سلبية، وإذا بتحبي بحكي لك إياها.
0: يعني إحنا نخوض بمواضيع مختلفة هلأ، مش الأجهزة المحتوى اللي بنشاهده على الأجهزة بإذن
1: المحتوى المحتوى مهم جدا.
0: نعم.
1: وفترة الجلوس على الأجهزة.
0: نعم صحيح.
1: يعني فترة الجلوس على الأجهزة بتسبب لنا تشتت في الانتباه عند الأطفال، بتسبب لنا عصبية، بتأثر على العيون، بصير جفاف بالعيون، بصير عندنا قصر نظر، يعني في تأثيرات سلبية كثيرة.
0: نعم. دكتور ما ينطبق اليوم على الأجهزة اللوحية أو التابلتس ينطبق على التلفزيون أيضا وعلى الهاتف؟
1: إحنا لما نقول أجهزة معناته التلفزيون، التابلت، التليفون، بلاي ستيشن، كل هاي الأجهزة.
0: نعم.
1: هسا في أطفال بيقعد على بلاي ستيشن أربع ساعات وخمس ساعات، وبتلاقيه متوتر وعصبي وشاد على حاله، وبصير عنده فرط حركة، وبصير عنده تشتت، وبعصب على أهله، ويعني لها تأثيرات
0: أكيد
1: خطيرة بصراحة.
0: نعم صحيح. ودكتور كمان يعني لا ننكر إنه لأنه قد إيه الأهالي مهتمين بهذا الموضوع، صار في عنا محتوى كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بما يخص يعني مشاهدة الأطفال للشاشات، فظهر مصطلح تعفن الدماغ. هل هذا مصطلح علمي طبي حقيقي؟ هل يوجد ما يسمى بتعفن الدماغ؟
1: المصطلح هذا مش حقيقي. نعم. ما فيش إشي اسمه تعفن الدماغ ولا في إشي اسمه ضمور الدماغ الناتج عن الأجهزة. زي ما حكيت لك في تأثيرات سلبية بتصير على الأطفال. بصير عندك تشويش بالتفكير، يعني الطفل بطل يقدر يفكر صح، قلة انتباه، فرط حركة، تشتت، قلة تركيز. ولازم نركز انه كمان الأجهزة بتخلي النوم قليل عند الأطفال. لذلك لازم تمنع الأجهزة أقل إشي ساعتين قبل النوم، فهذا مهم جدا، يعني ما يستخدموا أجهزة قبل النوم. هلا في ناس كثير بقول لك بالمدارس بيستخدموا الأجهزة للدراسة. احنا بننصح الأهل انه يستخدموا نظارات واقية من الإشعاعات اللي بتطلع من الأجهزة كمان، لأنه ممكن نسوي لنا تشنجات عند الأطفال. يعني هي مش سبب رئيسي بس هي محفز. نعم. للتشنجات.
0: دكتور والله بدافع فضول أم يعني هلأ عم بسألك، الأطفال عادة لما يكونوا بأعمار صغيرة بيكون فضولهم كبير كتير.
1: صحيح.
0: بيكون فضولهم قاتل، ليش لون السماء أزرق، ليش هيك الشجر.
1: صحيح.
0: ليش العصفور عم بيطير.
1: صحيح.
0: بنلاحظ إنه الفضول قل، بطلت الأسئلة الطريفة إلى حد ما اللي ما إلها إجابة.
1: صحيح.
0: تنطرح.
1: صحيح.
0: هل اليوم له هذا دور في تطورهم أو نمائهم الفكري بسبب الأجهزة أو مشاهدة التلفاز والشاشات؟
1: والله أقول لك يعني إحنا بعصر يعني سبحان الله الأجهزة أثرت علينا كلياتنا كمجتمع. مش بس على الأطفال.
0: نعم.
1: حتى على الأسر. انت يعني انا بجوز بطبيعه عملي اني انا بتعامل مع الستات الامهات كثير.
0: نعم.
1: بتعامل مع الاباء بس الامهات اكثر. اثرت على الاسره، يعني صار في دمار للاسره حقيقه. يعني احنا هذا التواصل الاجتماعي اللي عن طريق الاجهزه، انت بتلاحظي بجوز لما تزوري ناس بتلاقي كل واحد قاعد على تلفونه، ما في حدا بيحكي مع حدا.
0: للأسف.
1: ما فيش تفاعل اجتماعي.
0: نعم صحيح.
1: يعني بأثر على الأسرة، بأثر على الطفل، بس الأطفال طبعا بأثر عليهم أكثر.
0: نعم 100%. ومن وحي الواقع في خرافات بيناتنا وإحنا ما بنعرف هل هي حقيقة أو لا، بتكون بالملاحظة مع الأهل. بتحكي لك والله أنا ابني اتأخر أو ابني اكتسب لغات جديدة وعديدة لأنه بيحضر دائما تلفزيون. غيره شو بقول لك؟ أنا ابني صار معاه توحد من التلفزيون. غيره بيحكي لك أنا ابني صار عنده فرط حركة وتشتت من وراء هاي القصص. فهل فعليا هي مكتسبة هاي الاضطرابات الموجودة ولا هي موجودة جينيا؟
1: هسا نكون دقيقين، بالعلم ما في أنه الأجهزة بتسبب توحد. الأجهزة بتخلي اللغة التعبيرية عند الطفل ضعيفة. هو مستقبل. هسا في أطفال كثير من الأمهات وأنا بحترم كلامهم بقول لك والله ابني بيعترفوا، يعني مش أنهم ما بيعترفوا، بتصارحك بتقول لك أنا ابني فعلا بقعد على الأجهزة ساعات. يعني هي بتكون ناجحة بعملها، زوجها ناجح بعمله، ولكن الطفل مع الخدامة بالبيت وين حطيته؟ على الكنباية قبل التلفزيون، فهو متلقي. فاللغة التعبيرية عند الطفل راحت، ما مش موجودة. ما بيعبر، هو متلقي فقط.
0: نعم.
1: فهو الأجهزة ليست سبب للتوحد. التوحد موجود ولكن الأجهزة بتزيدها.
0: نعم.
1: فرط الحركة حكيت لك إنه ممكن تزيد فرط الحركة عند الطفل. ممكن تزيد تشتت عند الطفل، يعني هي أسباب محفزة.
0: نعم.
1: لهذه الأشياء،
0: لهذه الاضطرابات.
1: نعم.
0: لكن اليوم موضوع فرط الحركة جدا مهم، نكون صريحين دكتور. الأمهات تحكي لك أنا بعطي ابني التابلت حتى يهدى، حتى أنا أروق. من حقها تهدى، ما بحكي لك لا، بس مجرد ما تسحب التابلت منها من الطفل شو بيصير؟ إعصار.
1: صحيح.
0: بيصير إعصار بكل البيت.
1: صحيح.
0: حركة إصرار،
1: نوبات غضب، عصبية.
0: نعم.
1: حركة مفرطة. نعم. كل هذا الحكي يعني. الصح أنه الأم ما ترد على هذا الطفل. وتحدد له وقت محدد.
0: نعم.
1: زي ما حكينا قبل شوي التوصيات الأكاديميات الأمريكية والبريطانية وإحنا بنمشي عليها بصراحة.
0: نعم. نعم.
1: يعني هاي توصيات علمية مش توصيات ملهاش علاقة بالسياسة، هذا علم نحكي.
0: بس دكتور يعني احنا بصير في عنا خلط مرات، يعني بصير يحكي لك والله انا ابني كثير حركة بس هو فعليا بيكون عنده مشكلة فرط حركة، هو مش كتير حركة عادي، مش بضمن المعيار الطبيعي أو المقياس الطبيعي. فكيف نميز ما بين الطفل كثير الحركة واللي عنده فرط في الحركة؟
1: هلأ اللي عنده فرط الحركة أول إشي لازم الأعراض تكون عنده أقل إشي لمدة 6 أشهر. غير هيك لازم تكون فرط الحركة موجود بأكثر من مكان، يعني بالبيت، بالمدرسة، بالحديقة، بالمول، بأكثر من مكان، على الأقل بمكانين. إذا كان عنده فرط حركة بالبيت وبالمدرسة فإحنا نقدر نقول إنه عنده فرط حركة. هسا في إشي ضمن الطبيعي والمقبول وفي إشي خارج عن الطبيعي. هسا اللي عنده فرط حركة هو ما بيقدر يجلس نص ساعة يكمل مهمة، ما بيقدر يكمل مهمة، كل 5 دقائق بده يقوم، بده يتحرك، بتحركش بالطفل اللي بجنبه، بقوم من الصف بتحجج انه بده يروح على التواليت، يعني بساوي مشكلة بالصف. حتى انه كثير من المدارس ما بتقبل هذول الاطفال، يعني بتطلعهم من المدرسة، بتحكي مع الاهل بتقول لهم انه هذا الطفل عنده فرط حركة، سلوكه مش صح، بأثر على الطلاب، بأثر على التحصيل العلمي للطلاب، الأستاذ أو المدرسة ما بيقدروا يدرسوا بسببه، لأنه هو كثير غلبة، بشوشر، خلينا نحكيها بالمفتوح، كثير شوشرة،
0: فهو عامل إزعاج،
1: عامل إزعاج للكل، للطلاب وللأستاذ.
0: نعم، وأصلا هو بعيق يعني سير الحصة زي ما
1: بنحكيها،
0: فهي غالبا المعلمات اللي بينتبهوا لهذه المشكلة.
1: صحيح،
0: لأنه لو شو ما كانت الأم تحاول تتغاضى طبيعي ما في مشكلة.
1: صحيح.
0: فهل هذا علاج سلوكي أم دوائي؟
1: هلأ السؤال هذا كثير ممتاز. العلاج هو سلوكي ودوائي. هسه العلاج السلوكي ما راح يزبط لحاله.
0: نعم.
1: ما بزبط لحاله. هسه احنا دائما بالعلم بنقول العلاج الدوائي 30-40% والعلاج السلوكي 60-70%، بس هل العلاج السلوكي لوحده بزبط؟ ما بزبط. فانت بدك تعطيه دواء يخفف فرط الحركة، يخفف التشتت، يخفف الاندفاعية. هذول بكون عندهم اندفاعية، يعني انت قبل ما تكملي للسؤال بكون هو قاطعك وبلش يحكي، ما بخليش حدا يكمل قصة، ما بخليش حدا يكمل سؤال. فهذول الناس بدك تعطيهم علاج يصير التركيز تبعهم كويس وتقدر انت تشتغل عليهم علاج سلوكي.
0: يعني دكتور حتى تحصلهم الدراسي بتأثر اللي عندهم هذا النوع من
1: 100%. يعني انا مثلا كل يوم في عندي أقل إشي مريضين أو 3 فرط حركة وتشتت انتباه. يعني مبارح مثلا كان عندي طفل بحكي للأهل خلينا نجرب بدون دواء هالأسبوعين الجايات. حرفيا أنا انبسطت منهم، قالوا لي دكتور إحنا جربنا ما زبط، ابننا ما زبط، تراجع أكاديميا، بطل شاطر بالصف، المدرسة صارت بدها ترفضه وتطلعه، فإحنا يعني بنطلب منك إذا سمحت إنك تعطينا العلاج وتوصف لنا العلاج. فيعني بتنبسط أنت من أهل متفاهمين لوضع ابنهم.
0: نعم.
1: إنه بده علاج، يعني بكونوا مقتنعين إنه بده علاج. ليش بحكي هيك أنا؟ لأنه كثير من الناس ما بتقبلوا العلاج.
0: نعم.
1: ما بدهم يعطوا أبنائهم علاج، بقول لك أنا خايف من العلاج. طيب كيف بدك تساوي بابنك؟ شو بدك تساوي فيه؟ تخليه بالبيت؟ هلأ قبل ما أطلع عليك أنا أجاني أبو أقسم بالله بده يبكي، بده يبكي دموع بعينه، قال أنا ابني هذا مجنني، إله سنة طالع من المدرسة، سنة كاملة، شاب عمره 14-15 سنة، يعني بترجاني رجاء أني أعطيه دواء.
0: هل العلاج إله أثار إدمانية أو أثار انسحابية في حال توقفه؟
1: إحنا أي علاج بنعطيه أولا بجرعة خفيفة جدا. سؤالك ممتاز، جرعة خفيفة منشوف إذا الجرعة الخفيفة جابت النتيجة المرجوة منظلنا على الجرعة البسيطة، إذا ما جابت النتيجة المرجوة منزيدها تدريجي. هلأ لما بدنا نوقف الدواء كمان منوقفه تدريجي وما في أي مشاكل. الأدوية هاي تستخدم عالميا. ومثبتة عالميا، يعني FDA الأمريكية اللي هي مديرية الدواء والغذاء في أمريكا، هاي موافقة على هاي الأدوية لهذه الأغراض أو لهذه الاضطرابات.
0: نعم 100%. وأيضا دكتور من يعني من الخلطات المتداولة مش من طبيب بين بعض ستات بتقول لك لا تطعمي سكريات، طول ما أعطيتي سكر اعملي له دايت أو نظام غذائي بحيث إنه ما يكون في متضمن سكريات علشان الطفل ما يصير حرك أكتر.
1: دائما احنا بننبه على الأهل إنه السكريات نبعد عنها قدر الإمكان.
0: نعم.
1: بقول لك أنا ما بقدر أحرم ابني، احنا بنقول له مش حرمان بس نخفف كثير.
0: نعم.
1: لازم نخفف السكريات. الأجهزة لازم نبعد عن الطفل ويكون في وقت محدد انك تشاهد الجهاز.
0: نعم.
1: او اليوتيوب او اللي هو طبعا اليوتيوب والتيك توك والاشياء السريعه، هاي المقاطع السريعه تاثيرها السلبي اكبر.
0: نعم.
1: واذا كان الطفل بقعد لحاله كمان مصيبه اكبر، لازم يكون مع الاهل.
0: نعم نعم دكتور. والله بدافع الفضول فرط الحركة في حال لم يتم علاجه على سن صغير ممكن يكبر بهذا أو بهذا بهاي المشكلة؟ هل في عندنا ناس كبار بالعمر عندهم فرط حركة؟
1: فيه.
0: نعم.
1: طبعا فيه، هي بتبدأ من الطفولة بس إذا ما عالجتها بتستمر. لذلك لازم تعالجها صح عشان الشخص أموره تمشي صح ويصير إدراكه واستيعابه وتركيزه يصير أحسن، يصير فوكست أكثر، التشتت عنده بخف. هلأ في ناس كثير على المؤاخذة مذيعين كبار، بروفيسورز بالجامعات، في ناس كثير بأخذوا هاي الأدوية عشان التركيز.
0: نعم. فهي عادي ممكن تتعالج على كبر.
1: طبعاً.
0: بس
1: طبعاً.
0: يعني دكتور أنت قلت إنه تستمر، لكن هل تكبر تتوسع المشكلة مع تقدم العمر؟
1: أنا بقول لك ليش بتتوسع، لأنه أنت مريت بمراحل لازم سيطرت على هذا الحكي والطفل تعلم اللي لازم يتعلمه وهو ما تعلم.
0: والله مشكلة.
1: يعني أنت لما تقول ابني بالمدرسة معدله بالستينات.
0: نعم.
1: لما أخذ العلاج صار معدله بالتسعينات.
0: نعم.
1: في فرق شاسع.
0: طبعا.
1: طيب أنت لما وصل للتوجيهي وهو مش ماخذ علاج شو بده يصير فيه؟ بده ظل متراجع.
0: نعم.
1: دراسيا وأكاديميا.
0: نعم. والله ما شاء الله دكتور موسوعة بصراحة، واليوم هذا الموضوع الشغل الشاغل للجميع والترند إلى حد ما بين الأمهات ومنشوف قديش المهم، لأنه
1: صحيح.
0: حاليا بداية فصل دراسي جديد
1: ومصير
0: بدنا نحاول نرمم الضرر اللي صار.
1: صحيح.
0: بالعطلة الصيفية دكتور.
1: صحيح.
0: في نهاية هذا اللقاء نصيحة للمستمعين والمستمعات.
1: والله أنا بدي أنصحهم نصيحة أنه أهم إشي أنه نتفاعل مع الأطفال، إحنا نحكي معهم ما نتركهم، وإحنا قاعدين كمان إحنا نفس الإشي على الأجهزة.
0: نعم.
1: يعني هم يشوفونا بقلدونا. يعني أنا في أنا عارف إنه نهاية البرنامج في طفلة عمرها 10 سنين بساوي تشانل لحالة على اليوتيوب أهلها ما بيعرفوا وعندها 15,000 متابع. يعني بصير في، أنا برأيي هاي جريمة. لازم ننتبه للأطفال. وين إحنا كأب وأم عن أطفالنا؟ مين أغلى من الطفل؟ مين؟ ما في أغلى من الظنة. وأنا بعرف كل واحد غالي على أهله، فلذلك أنا بطلب منهم ينتبهوا لأولادهم، يتفاعلوا مع أولادهم، يحطوا لهم نشاطات، يطلعهم وياهم. يعني لازم يعبوا الفراغ تبع هذول الأطفال بعيدا عن الأجهزة والإلكترونيات.
0: مشكلة دكتور، يعني على قصة الطفلة إحنا بعالم مليء بالأمراض النفسية.
1: صحيح.
0: اللي بنعرفها واللي ما بنعرفها.
1: 100%.
0: فمين بتابع بنتك؟ مين بيستغل محتوى
1: 100%.
0: بنتك؟ يعني هذا شيء مخيف.
1: عافية عليكي. صح.
0: والله شيء مخيف.
1: 100%. صحيح.
0: شكرا جزيلا دكتور صالح
1: العجلوني،
0: مستشار أول دماغ وأعصاب الأطفال. شكرا. شرفت
1: شكرا
0: في بيت حواء.
1: شكرا.
0: تحياتنا.
1: شكرا.
0: يا هلا بيك.
1: شكرا.
0: أما أنتم مستمعين الكرام فاصل وراجعين، خليكم معنا.
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم،
2: مطاعم الخيمة اليمنية، باور بانك جيليكو،
3: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة اف ام.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصلك وين ما كان.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاماً من الثقة والريادة والتميز. Thank you.

غضان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
2: مطاعم الخيمة اليمنية، باور بانك جيليكو،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

يا هلا ويا رح فيكم جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حيات اف ام في برنامج بيت حواء. بيت حواء يلي دائما معكم صيف شتاء ربيع خريف وبكل المواسم والأوقات.

أجمل ما في بيت حواء هو أهل هذا البيت، مستمعينه ومستمعات، سواء يلي على السوشيال ميديا على الفيسبوك أو يلي دائما بيشاركونا عبر الهاتف أو يلي بسمعونا دائما ومن مستمعين البرنامج. مجرد إنكم بس تفتحوا على الموجة على 104.7 أو أونلاين أو حتى تشاهدونا، حتى لو ما شاركتوا معنا، أنتم جزء لا يتجزأ من هذا البيت يلي دائما بيهمنا نطرح المواضيع يلي بتمس كل فرد من أفراد الأسرة. تحية من القلب لكم فردا فردا.

الله بيتنا دائما يضل عامر بوجودكم اعزائنا مستمعينا ومستمعات بيت حواء. اما لهون بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم، نتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا معنا في هذه الحلقه. كنت معكم من التقديم على رند عناب، ومن الاعداد والمتابعه شفاء جلول، ومن الهندسه الاذاعيه محمود فتحي، وتلفزيون حياه عبد الله حسن، والاشراف العام دكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم بامان الله.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
2: مطاعم الخيمة اليمنية، باور بانك جيليكو،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد

0: كيف مالك؟ برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.
0: كيف مالك؟ مع الدكتور عبد الفتاح السمان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم في برنامجكم كيف مالك. ماذا عن الشروط المالية للزوجة؟ نعلم تماما أن الله عز وجل عندما شرع الزواج جعل للزوجة ملكية مالية. مثلا شرطت على زوجها بيتا باسمها. الأخت أم سعيد أتت وهي تشتكي من زوجها، فقد اشترطت عند زواجها منه أن يكون لها بيت باسمها. رضي هذا الزوج ووعدها بذلك، ولكن سرعة الأمور والمعاملات والزواج جعلت هذا الأمر يطول يوما بعد يوم، حتى مضت السنون وهي تذكره بأنه وعدها بالبيت، وقد وعدها بذلك أمام الشهود لكنه لم يوثق ذلك، مما جعله يستهتر بالأمر ويؤجل الوعد ولعله ينكره أحيانا. هناك عشرات شروط التي تكون عند الزواج، وخاصة الشروط المالية. والذي يجري أن الإنسان عندما يتزوج ولا يحاول أن يبدي أي نوع من الخداع أو سوء الظن، لأن الأمر أمر زواج وأمر حياة، لكن بعد فترة تبدأ الحياة الزوجية وتدخل حالة الروتين العادي، ويذهب بريق هذا الحب وألق هذه العاطفة الجياشة التي كانت تسيطر على الجو في هذا المنزل، فيبدأ كل واحد منهم إلى اللجوء للحقوق والتذكير بالواجبات. معروف أن الزواج مبني على الحقوق والواجبات، لكن إذا كان الأمر هكذا دائما فهو زواج لا يستمر. لابد من أن يبنى على الحب والمودة التي أمر الله عز وجل وجعلها من آيات الله عز وجل. فالله قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم في وصف هذه العلاقة بيّن الله عز وجل قائلا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لذلك أمر الله عز وجل بقوله: وعاشروهن بالمعروف، وبقوله: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، بيّن أن هناك أمورا فوق ما لك وما عليك. القضية ليست قضية شريكين بين أجير وصاحب عمل حتى نقول هذا لك وهذا لي. الأمور مبنية على الحب والوداد، على التسامح، التعاون. لكن الذي يجري أن نسمع كل يوم عن هذه المشكلات وتتنوع وتزداد بين الأزواج والزوجات. ماذا عن الشروط في الزواج؟ الشروط موضوع قديم، ونسمع ذلك من حديث ابن أبي مهاجر، وهذا كما أقول ليس في زماننا، إنما هو شأن قديم. يذكر ابن أبي المهاجر قال: كنت مع عمر فجاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين، تزوجت هذه وشرطت لها دارها، وإنني أجمع أمري وشأني وأريد أن أنتقل إلى أرض كذا وأرض كذا. فقال عمر: لها شرطها. ثم أضاف: المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم. وهذا حكم مأخوذ من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إذن الشروط قبل الزواج ما دامت مضبوطة بالشرع فهي ملزمة. ما يحدث من شرط قبل الزواج يجب أن يتم توثيقه أولا، وأن يعمد الزوج إلى تحقيقه ثانيا، وأن أي إساءة إلى مقصد من مقاصد الزواج تخرجه عن ما أراده الله عز وجل، وهو الذي جعله الميثاق الغليظ. بعض الناس للأسف يتنكرون لذلك، ويتنكرون لهذه الشروط التي إنما استحلوا فروج النساء من خلالها. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أوصانا: واستوصوا بالنساء خيرا، وقال: إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقهن أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. ويحذر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، حديث متفق عليه، أي أن هذا الشرط هام جدا، هي ليست قضية بيع وشراء يمكن أن نعاود وأن نرجع. ما دام قد استحل به هذه الزوجة فهذا الشرط أحق أن يعتنى به، وأحق أن يوفى لما لهذه الزوجة من كرامة عندما صدقت معك واستأمنتك ووفت معك. إذن شرط الزوجة المالية إذا كان قبل الزواج يجب علينا أن نفي به ما دمنا ملتزمين بشرع الله عز وجل، كيف وقد أخذناهم بسنة الله وعلى كتاب الله. بارك الله لكم في أموالكم.

0: مع الدكتور عبد الفتاح السمان. كيف مالك؟ برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

أوجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. مكافحة الفساد تقرر توقيف أحد ممرضي مستشفى حمزة 15 يوما على ذمة التحقيق بجناية الاختلاس في مركز إصلاح وتأهيل ماركا. أمانة عمان تزيل 140 عائقا من الأرصفة والشوارع في العاصمة خلال 48 ساعة. البحث الجنائي يلقي القبض على سارقي مقهى في عمان. إصابة عدد من الفلسطينيين بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. مستعمرون إرهابيون يعتدون اليوم على قاطف الزيتون في منطقة باب الجامع غرب بلدة برقة شمال غرب نابلس. القوات الحكومية اليمنية تقول إنها نفذت 1122 عملية استهدفت مواقع لميليشيا الحوثي ضمن عملية معركة التحرير وإنهاء الانقلاب. موقع أكسيوس يقول إن القيادة المركزية الأمريكية تتحفظ على الانخراط بعمليات ضد جماعة أنصار الله الحوثيين في هذه المرحلة. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، الموضوع اليوم الاستقامة، وفي القرآن الكريم 49 آية عن الاستقامة، وفي الأحاديث الصحيحة ما يزيد عن 20 حديثاً في الاستقامة، وفي الآثار عدد كبير جداً من الآثار التي تشير إلى الاستقامة. بادئ ذي بدء أيها الإخوة، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الاستقامة هي لزوم المنهج القويم، لزوم المنهج القويم. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. وبين أن الاستقامة بعدم الطغيان، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فلذلك أيها الإخوة، الذي أراد أن يستقيم إن كان قوياً والمال قوة والعلم قوة والسلطة قوة، إن كان قوياً فمزلقه الطغيان. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وإن كان ضعيفاً مزلقه أن يركن إلى الذين ظلموا. فحينما أمر الله المؤمنين أن يلزموا سبيل الاستقامة، ذكرهم أن أمامهم منزلقين، هذين المنزلقين متعلقين بحال المستقيم، فالقوي منزلقه الطغيان، والضعيف منزلقه أن يركن إلى الذين ظلموا. أيها الإخوة، يمكن أن يضغط الدين كله بعد الإيمان بالله بالاستقامة، ولأن تعريف العبادة طاعة طوعية، هي الأصل الطاعة، لكن سببها العلم، نتيجتها السعادة. ففي العبادة جانب معرفي هو السبب، وجانب سلوكي هو الأصل، وجانب جمالي هو الثمرة. فما لم تستقم لا يمكن أن تقطف الثمرة، وما لم تعلم لا يمكن أن تستقم. يعني الحقيقة ثلاث حدود متعلقة ببعضها بعضا: تعرف الحقيقة فتستقيم، تستقيم فتسعد. وحينما خلقنا الله عز وجل خلقنا ليسعدنا بعبادته بعد أن نعرفه، تعرفه فتطيعه فتسعد بقربه. هذه ثلاث كلمات: تعرفه، لن تستقيم على أمره إلا إذا عرفته، ولن تسعد بقربه إلا إذا أطعته. تعرفه، تستقيم على أمره، تسعد بقربه. فلذلك بالتعبير الشائع بين أصحاب المهن بيقول لك ضربة معلم. فإذا دعوت إلى الله، إذا ركزت على الاستقامة، فهذه ضربة معلم. إن هذا الإنسان إذا استقام اتصل بالله، قطف كل ثمار الدين، شعر بالقرب، شعر بالراحة، شعر بالطمأنينة، شعر بالأمن، شعر بالتوفيق، شعر أن الله يحبه، كل ثمار الدين من الاستقامة. فلذلك يجب أن نلح على الاستقامة. أما إذا ألححنا على طلب العلم فقط، في الآن اتجاه بالإسلام خطير يسمى بالتعبير المتداول إسلام صالونات. كل الأوراق الرابحة سقطت الآن، لم يبقى في أيدي الناس إلا ورقة الدين. فالذي لا يلتزم منهج الله إذا جلس ليتكلم يحكي باسم الدين. الدين الآن بعد وقوع كل النظم الوضعية والمبادئ الوضعية في الوحل لم يبقى إلا الدين. فالذي أراد أن يرتفع بين الناس يتكلم بالدين الآن. ما من طريق لتعلو، إن أردت أن تؤلف كتاباً وأن يروج يجب أن يكون كتاب ديني. فعلى مستوى الكتب الدين، على مستوى المحاضرات الدين. فكل واحد أراد العلو في الأرض
ليس له من سبيل إلا الدين، فصار نشأ اتجاه جديد، يعني إسلام ما له علاقة بالإسلام إطلاقاً، إسلام ما له علاقة بالإسلام، إسلام فكري فقط. فهو لا يصلي أحياناً وينتهك معظم الحرمات، لكن إذا أراد أن يتحدث يتحدث بقيم الدين كي يتعامل مع العملة الرائجة. فلذلك الدين في الأصل استقامة، الدين في الأصل التزام، الدين لزوم المنهج. فالإنسان حتى يوفر وقته ويقطف ثمار تجاهه لا يفكر أنه ممكن بالدين يربح إذا بقي على مستوى الثقافة، أنه الدين من دون استقامة ثقافة أو عادات أو تقاليد أو فلكلور أو تراث. لك التراث الإسلامي، الدين وحي، الدين وحي والتزام. وفي القرآن الكريم ما يزيد عن 200 آية تتحدث عن الإيمان، ما من آية تحدثت عن الإيمان إلا وجاء بعد الإيمان العمل الصالح. وأوضح شيء، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني أن تقول ربنا الله دون أن تستقيم لا معنى لهذا الكلام إطلاقا. وكنت أوضح هذه الحقيقة بأن إنساناً مريضاً في جلده وقد وصف له الطبيب أن يتعرض لأشعة الشمس، فجلس في غرفة قميئة مظلمة بعيدة عن الشمس، هو متكلم وفصيح وأديب، فإذا أسمعنا من كلمات مديح الشمس يا لها من شمس ساطعة، إنها في كبد السماء ساطعة، إنها شمس مطهرة لأمراض الجلد، مهما تحدثت عن فضل الشمس وأنت قابع في الظلام حديثك ليس له قيمة إطلاقا ولا يقدم ولا يؤخر. من أجل أن نوفر أوقاتنا، ومن أجل أن نقطف ثمار هذا الدين، ومن أجل أن نلقى الله سعداء بقربه، يجب أن ينتقل النشاط الديني من نشاط الأقوال إلى نشاط الأفعال. لأنه لما بيبقى الدين أقوال يسمى ظاهرة صوتية، ظاهرة صوتية، والصوت يختفي فجأة. يعني أنت قد تأتي بأكبر آلة تسجيل تضع فيها شريط وترفع الصوت إلى أعلى مستوى، هذه الآلة تملأ المكان ضجيجاً ونغماً، يكفي أن تقطع الكهرباء عن هذه الآلة، ما في شيء. فإذا بقي الإسلام ظاهرة صوتية يعني أقل حدث طارئ بلغي الإسلام. أما الإسلام إذا كان استقامة يصمد كالجبال، هي أحد أحد، شو أساسها؟ أحد أحد، يعني المستقيم لا يصرفه عن دينه لا سبائك الذهب اللامعة ولا سياط الجلادين اللاذعة. الدين استقامة، إنه بالاستقامة قطف ثمارة. الإنسان إذا دعي إلى طعام فحضر لكن لم يأكل، المرة الثانية إذا دعي يزهد في هذا الحضور، ما أكل شيئاً. فإذا كان على المائدة صحون غالية جداً وأدوات غالية جداً لكن ما في طعام، إذا دعي مرة ثانية لا يأتي، ممل، المجيء ممل. فإذا الإسلام لم يزوج بالاستقامة، أقول لكم هذه الكلمة، الإسلام ممل، تألفه. والله قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وقال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة صعبة جدا، 10 ساعات يمضيها الإنسان دون أن يشعر، 4 ركعات لو تقال، أرى الإمام مدهامة قال له طولتها، قال له كلمة واحدة، قال له مدهامتين ركعة واحدة، كل ركعة أول مدهامة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فهذا الإسلام أساس الاستقامة، فأنت حينما تستقيم مع الله بصير. لذلك الأوراد والأذكار من دون استقامة مملة وثقيلة على الإنسان، لكن الأوراد والتلاوات مع الاستقامة مسعدة. فما لم تستقم على أمر الله لا تنتظر من هذا الدين شيئا. كيف أنت تأخذ شهادة حقوق؟ معلومات،
تتعلم القوانين، تتعلم الأحكام، مراتب المحاكم، أنواع الأحكام، ممكن معلومات. إذا تركت الاستقامة فالدين لا يزيد عن أن يكون ثقافة. هذا مع اختصاص طب، هذا هندسة، هذا حقوق، هذا شريعة، اختصاص من هذه الاختصاصات، لا تقدم ولا تؤخر. لكنك إذا استقمت إنسان آخر. لذلك أيها الإخوة، كنهاية لهذا الموضوع، هناك علم بالله، وعلم بأمره، وعلم بخلقه. العلم بخلقه الجامعات في الأرض، فيزياء، كيمياء، رياضيات، طب، هندسة، فلك، فيزياء نووية، كيمياء عضوية، إلى آخره. هي علوم الأرض، هذه علوم خلقه، من اختصاص الجامعات في العالم. لكن مهما تعلمت، أينشتاين أعلم علماء الفيزياء، مات، انتهى بموته. والعلم بأمره كليات الشريعة، هنا معلومات وهنا معلومات، هنا قوانين وهنا قوانين. أيضاً طالب الشريعة في عنده مراجع ومصادر وكتب ومنهج بحث وأدلة نقلية وعقلية، كما علم آخر، كل فيزياء تماماً. لكن ما لم تعرف الله والعلم بذاته وتتقرب إليه وتجاهد نفسك وهواك، فلن تصل مع الله إلى شيء. الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. أيام بتلاحظ الإنسان بيتعلق بالدين بأشياء ما بتكلفه شيء، بيقوم ببعض العبادات، لكن عند الشهوات ضعيف أمام الشهوات، لذلك هذا لا يستطيع أن يتصل بالله عز وجل. يبقى الدين نماذج أو تقاليد أو عادات عنده، لكن في النهاية الدين من دون استقامة ممل، والدين من دون استقامة في تدهور، وتلاقي انتقل من حال إلى أسوأ إلى أسوأ إلى أسوأ إلى أن ترك الصلاة. أوضح مثل، إنسان طالب علم سافر إلى بلد غربي، يعني أول أسبوعين ثلاثة لزم الصلاة، فلما أطلق بصره في الحرام تململ في الصلاة، ثم ترك الصلاة، ثم ارتكب الزنا. الآن بينه وبين الله حجب كثيفة من الصعب أن يخترقها. كان صالحاً جداً، فلما خرق الاستقامة انفتح عليه باب التدهور. وأنت متماسك ما دمت مستقيماً، فإذا خرقت الاستقامة فقدت هذا التماسك. فالذي أتمناه على نفسي وعليكم أن نلزم الاستقامة حتى يأتينا اليقين، حتى الموت. والإنسان أحياناً ينتكس، وقد ينتكس في وقت متأخر، فما لم يكن مع الله عز وجل، وما لم يلزم حدود الشرع، وما لم يلزم مجالس العلم. والله أيها الإخوة، هذا المجلس وأي مجلس آخر علمي، هذا أحد الحصون التي تمنعك أن تنزلق، عملية شحن. وأنت شبه حالك بهالهاتف الخلوي، إذا ما شحنته انتهي، وأنت تحتاج إلى شحن مستمر حتى تتكلم. مجلس العلم فيه شحن، الخطبة فيها شحن، التقيت مع إنسان صالح فيه شحن. لا بد من أن يكون لك مرجع، لا بد من أن يكون لك شاحن. هلا إذا سافرت تأخذ الهاتف مع الشاحن تبعه، الشاحن إذا نسيته الهاتف ما له طعم إطلاق، أليس كذلك؟ الشاحن قبل الهاتف. فالشاحن هو الاتصال بالله، والشاحن هو مجلس العلم، والحمد لله رب العالمين.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 78 بعد 100.
1: كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض. الحديث 1964 عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. الحديث 1965 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، من حيث أتتها الريح كفأتها، فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء، والفاجر كالأرزة صماء معتدلة حتى يقصمها الله إذا شاء. الحديث 1966 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. باب شدة المرض. الحديث 1967 عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 1968 عن عبد الله رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وهو يوعك وعكا شديدا، وقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. قلت: إن ذاك بأن لك أجرين. قال: أجل، ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. باب فضل من يسرع من الريح. الحديث 1969 عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لبعض أصحابه: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها. باب فضل من ذهب بصره. الحديث 1970 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه. باب عيادة المريض راكبا وماشيا وردفا على حمار. الحديث 1971 عن جابر رضي الله عنه قال: جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا برذون. باب ما رخص للمريض أن يقول: إني وجع، أو ورأساه، أو اشتد بي الوجع، وقول أيوب عليه السلام: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الحديث 1972 عن عائشة رضي الله عنها قالت: ورأساه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة: واثكلياه، والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذاك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه، لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه، وأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. باب نهي تمني المريض الموت. الحديث 1973 عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. الحديث 1974 عن خباب رضي الله عنه أنه اكتوى 7 كيات فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. الحديث 1975 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: لا، ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة، فسددوا وقاربوا، ولا يتمنين أحدكم الموت، إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. باب دعاء العائد للمريض. الحديث 1976 عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به قال: أذهب الباس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. كتاب الطب. باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. الحديث 1977 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. باب الشفاء في 3. الحديث 1978 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في 3: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. باب الدواء بالعسل وقول الله تعالى: فيه شفاء للناس. الحديث 1979 عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخي يشتكي بطنه. فقال: اسقه عسلا. ثم أتى الثانية فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه الثالثة فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه فقال: فعلت. فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقاه فبرأ.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم. حياة FM للوطن حياة.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة اف ام.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM إعلانك.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 10. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. جلالة الملك يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الأسترالي في العاصمة الأسترالية، ويركزان على سبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم الشعبين. وزير الخارجية يقول إن زيارة الملك إلى أستراليا تستهدف توسيع التعاون الاقتصادي. الأمن العام يلقي القبض على محتال إلكتروني عن طريق بيع الهواتف الخلوية. وصول 3 شهداء و17 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية جراء العدوان الإسرائيلي. استشهاد فلسطينية وإصابة آخرين جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية غرب مدينة غزة. جرافات الاحتلال الإسرائيلي تقتلع مئات أشجار الزيتون وتجرف أراضي زراعية في قرية كفر مالك شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وأخيرا السعودية تعترض وتدمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه العاصمة السعودية الرياض اليوم. ختام الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

FM نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-2020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام لحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطه والبلقاء، 106.5 في ربض الشمال، 102.7 في العقبه، من جميع انحاء العالم. الموقع الالكتروني حياه.fm عبر الاي بي تي في. حياكم الله، اهلا بكم باسئلتكم بمدخلاتكم. النبي عليه الصلاه والسلام انما كان يبث الامل، وكان لا يقبل لاولئك الميأسين واولئك المقنطين الناس ان يتحكموا فيهم. لذلك ورد في حديث: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. هذه الرواية الأشهر، لكن ثمة رواية تقول: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. فهو أهلكهم أي أشدهم هلاكا. عندما يقول هذا الإنسان هذه العبارة مدحا لنفسه ذما للآخرين، وعندما لا ينظر إلى عمليات الخير والنور والإبصار، لكن لا ينظر بسوداوية كارثة. أو إذا قال هلك الناس فهو أهلكهم، أي أهلكهم بقوله ذلك، لأن المصلح والذي يقف هذا الموقف من مواقف الأنبياء، إذا لم يكن على منهج الأنبياء في الأمل وبث الأمل ومحاولة عدم اليأس، كما قال نبي الله يعقوب لأبنائه: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذا في الشأن الخاص، وفي معاصي الإنسان وفي الشأن العام وفي النظر إلى العالم بدك تكون دائما على أمل في التغيير، وهذه عبادتك، عبادتك الأمل، وأن تبث الأمل مع العمل طبعا. لكن هنا تأديب نبوي، أن تكون كلماتنا محسوبة. إذا قال الإنسان والله كذا الناس من باب الحزن عليهم ومحاولة البحث عن مخرج، بيمشي الحال. أما من حالة من باب ذم الناس وذم المصلحين فهذا لا يجوز. وذلك من منهجية القرآن الفائقة أنه أعطانا نموذجا ممن قالوا ما عليهم ولم ينظروا إلى فعل الناس السوء، واسألوا مع القرية التي كانت حاضرة البحر عندما تمت المخالفة، وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا هو هيهلك الناس. قال الموفقون المؤمنون: قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هذا جماع المسألة، معذرة إلى الله تعمل عليك ولعلهم أن يستفيدوا، وما من أحد لا يستفيد. لكن متى هذا الزرع ينبت ومتى يؤتي أكله؟ هذا ليس لك، إن عليك إلا البلاغ، ما علينا إلا أن نبذل النصيحة والأمل مع العمل وإرشاد الناس إلى ما ينفعهم، والله تعالى يتولى الجميع برحمته. طيب، كان في سؤال اجتماعي وهو شرعي حقا، إنه شاب كان في دراسة خارج البلد، ففوجئ أهله بأنه عندما قدم من دراسته فإذا به قد تزوج، وهنا غضب الآباء الأب والأم على هذا التصرف، فما الموقف الشرعي؟ كان هذا الشاب من واجبه يعني بصراحة أن يخبر أبويه، هذه أعرافنا، وهذا من تمام البر، من تمام البر يعني أن يأخذ الإذن. إنما الآن ماذا نقول بعد أن تم الأمر؟ إلا العتاب، فإذا أحسن الاختيار ما في إلا الرضا بهذا، ما في إلا ذلك. ولكن لو سألنا، وذلك في شيء في فعل يسموه فقه الشروع غير فقه الوقوع، يعني قبل ما يفعل الشيء لو أنه سأل لقلنا له إياك أن تفعل قبل أن تشاور أهلك، لكن تم الأمر ووقع، فماذا نفعل؟ ما في إلا الرضا والإحسان والعتاب، وحتى لا يتخذ قدوة من بعد. وهذه نصيحة للأبناء: اتقوا الله في أبائكم، اتقوا الله في البيت الذي خرجتم منه، حق الأباء والأمهات أن يناصحوا وأن تأخذوا منهم النصيحة ضروري. طيب كان هنا في سؤال حول، طيب قامت زوجتي الوضوء الساعة 3:30 ظنا منها أنه موعد صلاة الفجر، طيب فتركتها تتوضأ وتصلي، وبعد ما انتهت أخبرت أن الفجر الساعة 5. طيب هل يحسب لها قيام ليل أم قضاء؟ أو هنا سؤال، يعني الأصل في الإنسان أن ينصح، ألم يقل عليه السلام الدين النصيحة؟ يعني أنا ما بدي إياك، يا أحسنت في ذلك تريدها أن تصلي، لكن المطلوب أن تصلي الآن قيام ليل أو تهجد، لكن ما تقوم تصلي سنة الفجر القبلية وتصلي فرض الفجر بعدين أحكي لها لسه الوقت ما أذن، لأن هي صلت صلاة بنية خاطئة. إذا لو قامت تتهجد فبها ونعمت، أما لو قامت تصلي الفجر أقول لها لم يؤذن الفجر بعد حتى تكون نيتها موافقة للوقت. ولذلك الكرام من شروط صحة الصلاة دخول الوقت. فأرجو أن شاء الله يكون هي مأجورة وأنت مأجور، لكن تنبيه مهم، تنبيه مهم. كما يكون في رمضان وأخطاء الناس في رمضان، افرض أن واحد بده يقام من الليل بده يأكل، يظن أو المرأة بدها تأكل وتظن أن الفجر لسه لم يؤذن في رمضان، وقد فجأة أذن وأنت متأكد، لا قل لها أذن الفجر من باب عدم إفساد صيامها، والله أعلم. كان هنا في سؤال عن إنكار ولي الزوجة تسلم المهر المقدم وقد استلمه فعلا فعلا، وهذا يكون متى يكرم؟ يكون عند المخالفات وعند الخصومات، يكون مكتوب في العقد أن المهر المعجل غير مقبوض، لكن يأتي الزوج فيسلم لأبو البنت في جلسة ولا تغير العقود. الآن هنا الديانة تقول لمن استلم المهر لا تنكره، لكن عند الخصومة يبدأ الشيطان يزين للناس، إيه غلبها البنت واعمل هيك، لا لا غلبها استلم، لا اطلبه كما مرة، الله رقيب عليه، عليك أن تثبت أنه استلمه. لذلك لازم يكون معك شهود، لازم يكون معك شهود عند تسليم المهر، وهم شهود يعتد بهم. الآن هاي قضية قضائية بدأت تلجأ فيها إلى القضاء، وإن شاء الله ما يطلب من اليمين، لأنه لو طلب من أبو البنت اليمين أو من البنت وقد استلموه حلف أنه ما استلموه ستلزم به، وهذا لا يضيع حقك عند الله. الدنيا هاي قوانينها لف ودوران وشهود زور وافتراءات على عباد الله سياسية واجتماعية، لكن الديانة ترفض ذلك، يعني ما بينك وبين الله، فاتقوا الله في هذا. يسأل سائل عن أقل الوتر، والله أقل الوتر ركعة، وعلاها يمكن أن تصل ل13 ركعة، لكن وذلك حتى في الحديث يبين أنه لسه أكثر من ذلك، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. إذن أقلها ركعة وزيادتها ما تشاء. سؤال عن رجل أغمي علي عدة ساعات وفاتت بعض الأوقات واستيقظ يعني مساء، فما الذي يقضي؟ والله الوقت الذي كان مضى علي وهو مغمى هذا سقط من الأداء ومن القضاء، والذي استفاق فيه هذا يصلي، والله أعلم. طيب أخي أبو أحمد فضل يا سيدي. أبو أحمد تفضل.
2: السلام عليكم.
1: السلام علينا.
2: السلام عليكم.
1: تفضل حياكم الله.
2: يا سيدي أنا لما بصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: كويس.
2: كما صليت وسلمت وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم.
1: هذا داخل الصلاة ولا خارج الصلاة؟
2: لا لا هاي براني.
1: ممتاز.
2: الآن امبارح وإحنا عم بصلي على سيدنا محمد قلت طيب سيدنا محمد بقول إنه إذا واحد سلم علي الله يرد الروح وبرد له السلام.
1: صحيح صحيح.
2: طيب وسيدنا إبراهيم؟
1: على كل حال هلا إحنا خلينا ما دام نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا بهذا إنه ما منكم من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي لأرد عليه السلام، وكذلك ممكن يكون سيدنا إبراهيم والله أعلم، ما إن دليل خاص إلا في سيدنا محمد، ولا ينفي أن يكون ذلك مع أبينا إبراهيم اللي أمر نبينا أن يتبعه، أوحينا إليك أن يتبع، فكلاهما على نفس الهدي إن شاء الله تعالى.
2: إن شاء الله.
1: بارك الله فيك، الأمر سهل إن شاء الله. أشكرك يا سيدي. وإذا في عند العلماء قول معتبر أنه عدم ورود الدليل لا يعني عدم وجوده، أو عدم المعرفة لا يعني عدم وجوده، يعني إذا ما عندنا دليل لكن هذا يؤنسنا، انه في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يرد الله عليه روحه ليرد علينا، فلا مانع كذلك ان يفعل مع سيدنا ابراهيم بهذا الفعل. والله اعلم. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: جوعان؟

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم بالعلم نسمو.
3: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23
4: سمعتوا؟ هاي مش أي أرمشة، هاي بداية الحكاية. روستد شاورما لحمة وجاج كريسبي وكبسة ومندي على الأصول. جوعان أوزاي بستناكم بصالة طبربور الكبيرة أو فرح حي عدن. أوزاي أول أرمشة بتحكي الحكاية.
5: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801 المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
6: مبارك مبارك، سمعت طلعت اسماءكم بالحج.
7: والله والحمد لله، بس محتار كثير وما معي وقت اسجل وبدي حدا ينصحني بافضل برنامج.
6: لا تحتار ولا على بالك، مجموعه ارماس والتوحيد مستشارك الامين. العام الماضي حجينا معهم وكانت كل الرحله مثل ما وعدونا وزياده. عندهم كل المستويات من الحج المميز على بلاط الحرم الى الحج بالخدمات العاديه. 079-070-7081 مجموعه ارماس والتوحيد، طريقك لحج مبرور.
8: شو بدي أحط على السفرة لبكرة؟ محتار كل يوم طبيخ. كل بكرة له فكرة. اسمع من كرم زمزم تعالوا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا لكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الاجابات. سائل يتساءل، هل الخطيبه هل لها ان تسامح في المقدم والمؤخر ام هو واجب لها؟ الخطيبه يعني المخطوبه. نعم، القران يقول في ذلك من باب السماحه والاحسان، وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم الا ان يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. فكل الأطراف يمكن أن يسامح، ممكن الزوج لا يقتصر على النصف في المهرين لكن يكمل لها المهر كاملا، ويمكنها أن تسامحه ويمكن أن يعطيها زيادة، ويمكن أبوها يسامح. كل الأمور جائزة بالتراضي وبالمحبة، والله أعلم. في الغرب يقول يشغلون أنفسهم بكل ما ينفع الإسلام والمسلمين، ولا يبحثون حول كلمة مطر والشتاء والله خلي. على كل حال، والله كذلك يا سيدي السائل، يعني الشرق والغرب هو واحد. هنالك أناس يتعلقون بمسائل شكلية من قشور العلم ومن نوادر العلم، وهنالك من يبحثون عن النافع المفيد. حتى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعض الناس يتساءلون أسئلة، يعني أين أبي عبد الله بن حذيفة السامي؟ قال له أبوك في النار. فلما ولى باكيا قال له لا تحزن، إن أبي وأباك في النار. على معنى اختلف العلماء، الأرجح أن المقصود فيه عمه أبو طالب. إذن في ناس يسأل، يقول حذيفة كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني مثلا. فالناس سبحان الله يتنوعون في أسئلتهم. سؤال مهم ولطالما تكلمنا عنه، ولطالما سؤال يعني من الرسالة التي وصلت، رجل دائم التهديد لزوجته بالطلاق، أي موضوع إذا ناقشته في شغلة، إذا تكلمت بطلقك، إذا حكيت مع أختك بطلقك، إذا عملت كذا، هل تصلح الحياة؟ شو العلاقة الهشة، العلاقة الضعيفة اللي عند أول هبة ريح جاهز يطلقها؟ الأصل في الطلاق يا جماعة ما حد يفكر فيه، الأصل فيه ما حد يفكر فيه إلا في لحظة الانفصال التام لإراحة الجميع، يرتاح يراح يريح يرتاح ويريح. أما خلاف ذلك ما بصح هذا على الطالب النازل. يعني التجاذبات والأمور الخلافية بين الزوجين يومية، هي هذه اليوميات بده يعرف كيف تعمل معها. ولذلك بالصفح كما قال الله تعالى عظوهن هجرهن في المضاجع إلى غير ذلك. طيب أخي طاهر تفضل يا سيدي. السلام ورحمة الله وبركاته.
1: دكتور الحبيب
0: حفظك الله يا سيدي وأنتم يا سيدي، تفضل.
1: دكتور كنا في أداء مناسك العمرة،
0: تقبل الله
1: الحمد لله منه ومنك صالح الأعمال إن شاء الله.
0: نعم.
1: عملت عمرة عني وعملت عمرة عن الوالد والوالدة، بعرفش هذا الحكي أول شغلي، هذا أول سؤال إذا بتسمح.
0: ال- ال- ال- الوالد موجود ولا ميت؟
1: لا والله متوفي الاثنين.
0: جائز يعني العمرة عن الميت والعاجز تجوز ولو كررت ما بضر.
1: تمام جزاك الله خير على السؤال الأول. السؤال الثاني بالعمرة اللي عن الوالدة، قبل ما أروح بيوم حسيت حالي تعبان، عملت الطواف حوالين الكعبة وخف على بالي أني أرجع أرتاح لي الساعة، شو رأيك؟
0: جائز
1: يعني أنا سألت اللي بالحرم هناك اللي قاعدين هناك
0: شو حكى؟
1: قال لا نفس السؤال هذا، أني أروح أرتاح شوي وارجع، قال لا بدك تكمل
0: يا اخي. انت سالت المفتين اللي في الحرم ولا الناس اللي جنبك؟
1: لا واحد قاعد، الناس
0: ما ترد علي. انت الان داخل الحرم المكي، انت الان لو طفت الان شوطين حول البيت وارتحت شوي وشربت مي، الا يقطع الطواف بالصلاه لما تقوم الصلاه؟
1: والله يا دكتور اني قلت له، طب حتى افرض انه اذن الظهر قلت له،
0: صحيح لا حرج من انقطاعها، ولكن الموالاة بينهما مستحبة.
1: يعني لو رحت على السكن قعدت ساعة ارتحت
0: ما في حرج. لا حرج. الله يبارك.
1: سبحان الله بعلمك يا حبيبي.
0: أكرمك الله، شكرا. هاي اسمها فكرة الموالاة يكرم، الموالاة. هلا في أشياء مثل الصلاة لا يصح في هذا الكلام. ولذلك هذا هو الإتمام وهذا هو الإكمال، ما في أي حرج أبدا بالانقطاع، لكن الإتمام قطعا أو المولاة قطعا هي الأحسن والأفضل. طيب على كل حال، ماشي. أحد الإخوة كتب الأرجح يقول حسب كلام سيدي نوح الله يرحمه ويرحمه، نعم هم أهل الفترة، ممكن يعني هذا مسألة على عكس وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا حجة قطعا على أن الذي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم معلش وأبوه وأمه ما أدركوا. فالآن العلماء توجهوا إلى تأويلات، منهم من توقف في الحديث ومنهم من أول الحديث، من الناس نقف عندها. إنما القضية إذا كان عندنا سؤال غاية في الأهمية، أيها الرجل اتق الله في زوجتك، لا تكثر أبدا من كلمة طلاق، في أساليب أخرى. هذا دليل على العجز، وهذا دليل على يعني هشاشة العلاقة مع الزوجة. ما بصح هذا الكلام. طيب، كان هنا في سؤال حول إمام تلا سجدة ولكنه لم يسجد للتلاوة، لم يسجد فيها فهو ركع، بعض الناس سجدوا فماذا يفعلون؟ ويقول الإشكال أنه من سجد كان يظن الإمام ساجد ولما وتأخر لما عرف ولم يأتي بالركوع، هذا المشكلة، هذا الإشكال بتحمل جزء منه الإمام. الإمام لازم يفقه الناس في قضية سجد التلاوة، أنه إذا حصل كذا افعلوا كذا، إذا أخطأتم استدرك، يعني أفضل وضع لهذا عندما تخطئ فتسجد والإمام راكع أن تقف وأن تركع وتأتي بتسبيحات سريعا وتلحق الإمام في صلاته ولا شيء عليك. أما إنك تكمل صلاتك مع الإمام وأنت تارك لركن هو الركوع والرفع، هذا بصراحة يعني بدك تأتي بركعة كاملة في نهاية الصلاة، وإذا طال الأمد عليك أن تأتي بالصلاة كامل. الإمام لازم يفقه الناس، ولذلك بعض أهل العلم من باب المصلحة قالوا يفضل أن لا تسجد في سجدة التلاوة، وبعضهم قال يفضل أن لا تقرأها على اعتبار حتى لا تفسد صلاة الناس حفاظا على الفرد، وهذا منهج جيد. قل للناس أنا لا أسجد في سجدة التلاوة حتى ما حد يسجد، بكون أحسن وأفضل حفاظا على صلاة الناس. طيب، كان هنا في سؤال طبعا ممكن يضايق بعض الناس لكن حر، يعني هكذا ورد السؤال، يعني إحدى الفتيات السنيات تقدم إليها شاب شيعي فهل يمكن قبوله أم لا؟ والله يمكن طبعا، لكن بشروط. هذا في النهاية هذا مسلم لأنه يصلي إلى القبلة ويعتقد بالله وبالرسول وبالكتاب، هذه قضية مفروغ منها. الآن هذا بده دراسة حال، هل هو متعصب؟ إذا كان متعصبا لا يصلح، وهذا التعصب إكرام لو داخل دائرة السنة، افرض إجاك واحد من الطائفة الفلانية وما بدي أسميها عندهم تعصب لا تزوجه، فهذا بده دراسة حال لأفكاره، يناقش في بعض القضايا مثل قضية الإمامة، مثل قضية موقفه من الصحابة، موقفه من عائشة، موقفه من القرآن. إذا كان والله هو شيعي فقط بالهوية كأغلب الناس وصاحب أخلاق فيزوج وتحت رعاية أهله، ما في حرج في ذلك، لكن بدأ دراسة حتى لا نقع في المحظور لا سمح الله. يقول عند العقد هل يجوز للخطيبة أن لا تشترط مقدم وأخر؟ على كل حال يعني المهر ليس من أركان الزواج، أركان الزواج هو العاقد والمعقود عليه، الخاطب والمخطوبة، ثم الولي الشرعي والشاهدان وصيغة الإجابة والقبول. ولذلك بدليل أنه يمكن المرأة أن تزوج بدون مهر هي راضية، لكن عند المخالفة وعند الطلاق أو عند الوفاة فإن طالبت بمهر مثيلاتها من النساء أعطيت، لكن العقد صحيح، إذا العقد يصح لو بدون مهر، إذا في مهور قليلة دينار يصح العقد، وبسورة من كتاب لا يصح العقد، والله أعلم. سأكون مع المزيد بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM إعلانك.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: لسه بتفتح باب الكراج بإيدك؟ خلي التكنولوجيا تشتغل عنك مع ملحس للأنظمة الإلكترونية من 1992. ماتورات أبواب أوتوماتيكية بجودة عالية، أمان وثقة بالدوم. ملحس، كبسة زر وراحة بال. خلدة، أم الصماق، مقابل البلدية. 079-54-321-40.
2: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي. آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%. تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي.
3: سمارت باي
2: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات، وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.
4: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات. من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة، واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
2: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.

اسم له تاريخ. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655 432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة. مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. حياة اف ام.
1: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك اثرا واكسب في كل يوم اجرا.
2: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم إلى برنامجكم فتاوى استكمال الإجابات مع سؤال حول هل من دليل على مشروعية قضاء النوافل؟ نعم، لكن هي مستحب أن تقضى وليست واجبة كما سأشير إلى بعض الأحاديث. طيب أخي عامر تفضل يا سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام، أهلا يا عامر، تفضل أخي.
1: الله يفتح عليك يا دكتور.
0: اللهم آمين وأنتم يا سيدي.
1: دكتور بدي أسألك، في شاب صاحبي اللي دخل على صيدلية وكان في عنده الله يعزك كلب قرب عليه ولحسه في اللعاب تبعه، لحسه من رجله، هل عليه نجاسة؟ هل عليه شيء؟
0: طيب على ملابسه قصدك ولا على رجله؟ كيف يعني؟
1: تقريبا يعني على الماء أكيد، على الملابس أو على
0: خلص اللي هو اللعاب النجس بده ينظف هذه المنطقة بس.
1: أما هو بالنسبة له يعني
0: هو نجس، لعاب الكلب نجس.
1: لا لا بحكيش. طب إذا الشخص مثلا يعني إجي اللعاب على الجسم، خلينا نيجي نقول
0: بده كمان يزيله، كمان إزالة سهلة
1: يعني، ما في شيء ثاني يعني غير
0: لا لا، هذاك أمر آخر. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، الإناء إحنا بدنا نشرب منه ونأكل منه، صح؟ ذاك الذي يعظم فيه النجاسة فيغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، هذاك عندما بدك تأكل في الصحن اللي ولغ فيه الكلب. بس القضية مختلفة هون، القضية إجا اللعاب على منطقة بس اغسلها بالماء والصابون، ما عليك شيء أبدا.
1: بس بارك الله فيك،
0: أكرمك الله. شكرا سيدي. أخي محمد فضل.
2: السلام عليكم.
0: السلام، حياكم الله. أهلا وسهلا بكم. حياكم الله، تفضل
2: يا سيدي. أنا سمعت قبل شوي عن الشاب الشيعي اللي تقدم للفتاة.
0: نعم نعم
2: يا دكتور، يعني أنا لا أدري، يعني المتابع للشيعة وعبادات الشيعة يعني
0: كلهم،
2: ما هي العقيدة التي ينتمون إليها؟
0: خليني أسألك، كلهم واحد تتوقع؟
2: يا دكتور احنا هذه مهمة العلماء اللي كلهم واحد.
0: طيب إذا احنا حكينا بده هذا الإنسان يتحدث معه نتأكد منه هل هو متعصب ولا لا. أنا أذكر يوم الأيام أجريت عقد لواحد شيعي لبناني صدقا هون في البلد، والمحكمة الشرعية حولته وجلست معه وتكلمت معه، القاضي تكلم معه وقال له يا عمي أنا بس اسمي هيك شيعي، والله أنا إنسان بحبكم، بحب الصحابي وبحب وكذا وكذا، فزوجته المحكمة بصراحة. فإحنا هذا الذي نقوله. لا لا لا، كم لاش نشكك الناس. أسألك، أليس هنالك متعصبون في داخل دائرة الإسلام السنة؟ في
2: التعصب لا يخل بالعقيدة.
0: هو أنا بدي إياك بكل بدقة، هل كل الشيعة الآن تجرؤ أن تكفرهم تخرجهم من الإسلام؟ أتجرؤ؟
2: دكتور أنا مش بحب.
0: خلص
2: أبحث حتى يعني
0: سيدي، لا يكفرون، ولكن كل واحد بده يدرس على حدة. هل
2: وآل البيت وألهوا وسبوا على عائشة
0: ليلا
2: ونهار، يعني
0: عبادتهم. طيب طيب، أنا فهمتك أخي محمد وجزاك الله خير الجزاء، أشكرك يا سيدي، أشكرك. ولكن أنا بدي أحكي بأمانة، والله العلم بيعلمنا نتكلم يعني بكل موضوعية، لا أستطيع تكفير أي مسلم الآن. هو بيكتم عني ويستخدم التقية، هذا يتحمل جزاء عند الله. أنا مهمت أن أدقق على هذا الإنسان متعصب ولا غير متعصب. أبو عدي تفضل سيدي. أبو عدي،
3: السلام عليكم.
0: السلام، حياكم الله، تفضل.
3: سألتك قبل يومين يا شيخ عن سؤال جاوبت على الشق الأول بالنسبة للمسح على الجوارب.
0: طيب،
3: على الجوارب إذا كان فيها مثلا خزق صغير أو مبزوعة
0: ما في مانع تمسح عليها. ما في مشكلة.
3: والسؤال الثاني سيدي، اللي بيلبس أكثر من جوز جرابات
0: تمسح على الأعلى، تمسح على الأعلى، أنت لابس جرابين وثلاثة بتمسح على الأعلى منهما بس.
3: يعني هذه يلبس واحد
0: عادي ولا شيء ولا شيء.
3: طيب بارك الله. بس بالنسبة لصلاة الفجر
0: تفضل،
3: هو مثلا الشروق مكتوب على 6:37 واحد صحي متأخر يعني بعد دقيقتين هيك بده يصلي ولا يستنى الربع ساعة؟ ما
0: لا، بده يصلي مباشرة صلاة الفرض، بده يصليها مباشرة في أي وقت، ليس لها وقت إلا ذاك الوقت، ما بصح يأخر أصلا.
3: لا، ما هو كان انه تجاوز الوقت مثلا الشروق
0: حتى لو كان
3: 6:35 يعتبر قضاء ولا جائز؟ ما هو في ربع ساعة على اساس الشمس تطلع.
0: لا لا لا لا، اذا اذا اذا اذا حسب، احنا ما لا نملك هذه الايام الا التوقيت، فاذا التوقيت قال لك 6:15 طلعت الشمس 6:15 بدك تصليها قضاء وليس اداء.
3: ما نحط الربع
0: لا لا لا قضاء لا لا ابدا. بارك الله فيك،
3: جزاك الله خير.
0: شكرا. بعدي اخت ام محمد فضلي.
4: السلام عليكم. يا
0: السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك.
4: اهلا فيك. هلا شيخ، احنا اهلي عندهم اراضي بفلسطين، تمام، وهي مشتركه ما بين اعمامي يعني وابوي. طيب. هلا في ابوي انا كان عنده يعني قبل ما يتزوج امي كان متزوج وحده.
0: طيب.
4: فورث هي بتكون بنت عمه. فورث توفت فورث منها قطعه ارض.
0: كويس.
4: تمام؟ بجانب اصلا يعني بما انها بنت عمه كانت فكانت بجانب قطعه اصلا لهم. طبعا زمان بطريقه غير مشروعه اجى واحد حط طوب قطعه الارض كامله باسم واحد من اعمامي.
0: هذا اللي عمل هيك من الأقارب ولا غريب؟
4: من القرية.
0: طيب.
4: من القرية.
0: مش من الأقارب يعني. ليس من الورثة.
4: لا لا لا مش من الورثة.
0: طيب.
4: لا لا لا.
0: طيب.
4: لا لا. كان مختار في القرية يعني.
0: ماشي. طيب.
4: فالآن يعني فالآن هي صارت القطعة كاملة بواحد من أعمامي لكن في جزء منها أصلاً هي مش ورثة من سيدي هي يعني إجت لأبوي من مرته.
0: يجب المطالبة فيها هاي.
4: هسه طب ماشي اوكي هسه شو اللي صار احنا كلياتنا بنعرف انه قطعه هاي الارض هذا الجزء هي ورثها ابوي يعني عن طريق زوجته.
0: طيب.
4: الان اولاده ما بدهم يعترفوا بهذا الشيء بيقول لك احنا الارض مسجله باسم ابوي.
0: اولاد مين اللي سجل الارض واعتدى عليها؟
4: يا عيني عليك. طيب. هو ما اعتدى على فكره يعني حرام هو عمي مش اللي اعتدى عليها يعني هي اجى واحد وطوبها باسمه يعني لانه كان ما بعرف
0: صراحه والله اعتداء هذا اعتداء حق الاخرين. طيب.
4: بس هو عمي كان معترف انه هاي الارض مش لإله واكبر دليل انه كان لما يجي يطلع الزيتون في موسم الزيتون كان يحطوا يعني مثلا تنكة زيت يحكوا هاي لأبوي عن طريق هاي الارض.
0: طيب شو السؤال؟ هذا سؤال كثير يعني ملتبس اتوقع فيه تفاصيل كثيرة. ما هو السؤال؟
4: هلأ السؤال شو اللي صار موقف شيخنا اللي صار انه انباعت هذه الارض واولاد اعمامي هسا أنا كل طبعا أبوي وعمامي متوفين.
0: طيب.
4: أولاده لعمي ما رجوا يعطوا حق هاي الأرض.
0: أنت رفعتوا قضايا؟
4: لا لا لا لا ما بدنا إحنا صراحة.
0: طب طالبتوا اللجنة من اللجان
4: تعالي إحنا طالبنا بس هم بيحكوا لك إنه مدام هاي الأرض مسجلة باسم أبوي فخلص إحنا بدنا إياها إحنا ما بدنا
0: أي العبرة بالحقائق وليس بالأسماء. العبرة بالحقيقة. إذا الحقيقة في أرض لوالدك أخذت منه بالخطأ بالقنص بالاحتيال هذا حقكم بدكم تطالبوا فيه إما طوعا وإما قانونا.
4: هسا شوف شو اللي صار دكتور. اللي صار إنه بحكي لك بيعت الأرض وهم ما رضوا يعطونا جزء منها. الآن في أرض ثانية بيعت قبل فترة قبل شهرين.
0: لمين هاي الأرض؟
4: إيه لا لا للورثة لأبوي وأعمامي اثنين. تمام.
0: طيب.
4: حقها مين استلمه كامل؟ استلمته أختي إن هي كانت مقيمة بالضبط.
0: قصدك الآن هل ممكن إنه نخصم قيمة أرض والدك؟
4: يا علني عليك.
0: لا هذا موضوع إذا سمحت هذا موضوع حقوقي وكلام كبير هذا تفاصيل خذي رقمي بعد الهواء أو بعد البرنامج بنتكلم لأنه التفاصيل ما بقدر أقول لك افعلي بنتأكد من صحة إجراءاتكم وصحة الدعوة الله يرضى عليك موضوع كبير وليس سهلا أنا بشكرك يا محمد لأن الوقت يضيق عن مسألة تفصيلية من سنوات طويلة أنا على يقين حتى لا نظلمك ولا نظلم الفريق الآخر الله يرضى عليكم بدي أعقب على الأخ اللي تكلم على الشيعة والشيعة اللي بقرأ في العلم يا كرام لا يمكن أن يجرؤ على التكفير أبدا الآن هذا موضوع التكفير هذا موضوع كثير خطير حتى أشكر أحد الإخوة كاتب لي بيقول أنه الدكتور فضيلة الشيخ شعيب الأرناوط رحمة الله عليه فصل في هذا الموضوع ولم يجرؤ على التكفير كأنه هكذا وهذا كلامه صحيح كل إنسان مسؤول عن نفسه قال الله كل نفس بما كسبت رهينة رهينة وهؤلاء أطياف وأطياف على فكرة ليسوا هم فقط أصحاب الحديث أطياف الشافعية أطراف الأشاعر أطياف الماتريدي أطياف يعني بدناش ندخل ثم أي حالات فردي لولا صدقا ورود السؤال لما فتحت هذا الباب لأن أنا بعرف إشكالية هذا الموضوع عند الناس لكن هذا موضوع قليل ويجوز في العراق في لبنان عندهم مشكلة أكبر لأن عندهم تواجد فعندهم يعني تزاوج والدليل على ذلك اسألوا العراقيين كم هي حالات قبل وجود الأمريكي الذي نفخ في هذه الإقليميات والعصبيات والمذهبيات كان الناس يتصاهرون ويتناسبون الشيعة والسنة في العراق ما عندهم مشكلة إذا في مشكلة اليوم بدناش نعمقها طيب كان هنا سؤال حول هدايا الموظفين. والدكتور يقول الشيخ فضل، بغض النظر رحمة الله على الاثنين، كلاهما من علماء الإسلام الكبار رحمة الله عليهما، لا موضوع خطير. حتى ابن تيمية رحمة الله عليه في آخر عمره قال لطلاب اشهدوا علي أني لا أكفر أحدا من أهل القبلة، وهذا كلام يعني عقلاني كبير ويقدر ويحترم صراحة، وموضوع سهل. ما حكم لبس الباروكة لامرأة عندها إشكال كبير في شعرها، وفي المناسبات لا يمكن أن تظهر أمام النساء بمظهرها يعني المشوه؟ نعم، هذا من باب إزالة هذا الأمر العارض، لا حرج من لبسها هاي الباروكة مؤقتا، لا حرج، ما يكونش على سبيل الدائم، وإذا كان من الصناعي بكون أفضل من الطبيعي، والله أعلم. يعني هاي ضرورة ما بنستطيع نحكي للمرأة لا تفعل ذلك لأنه بسبب حرج كبير. كان في حالة حول أنه إذا الزوجة طلبت الطلاق حقيقة هل لها حق في المؤخر؟ لا طبعا، لا. المقدم هنا ممكن، إنما خاصة إذا هي طلب الطلاق، وإذا الرجل طلق زوجته أو العاقد المعقود عليها الخاطب المخطوبة هو طلقها وملزم بنصف المهرين. الآن إذا هي طلبة الطلاق الآن ممكن يتفاوض وياها، يترجع للمقدم أو يسامحها في المقدم، أما المؤخر لا، المؤخر هذا في العادة، إلا إذا هو والله لهالدرجة كريم وهي طلبت الطلاق وأخذت المقدم وقال له خذ المؤخر، قل له جزاك الله خير. يعني هنا الباب مفتوح للخير ولا يغلق، ولذلك الخير والكرام الإسلام يدعونا إليه دائما. وأهم خير نقدم اليوم أنه ما نيأس الناس من التغيير، عملية التغيير لازم تظل مستمرة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير بأنفسهم، والذي يقول هلك الناس هذا ما بده تغيير، هذا لا يصلح للتغيير، هذا يريدها سوداء فوق سوادها وشوها فوق تشوها. ولكن لا، أهل الحق أهل العلم أهل الأمل الرواد هؤلاء يبثون الأمل وينظرون إلى النقاط البيضاء وإلى النور ويزيدونه توهجا، وإلا ما بصح، خلص ابتليتم بهذا في قضاء وقدر في أن تعيش الأمة هذه الظروف، لكن ستخرج منها بإذن الله إلى النور المبين. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
5: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: مبارك مبارك، سمعت طلعت اسماءكم بالحج.
2: والله والحمد لله، بس محتار كثير وما معي وقت اسجل وبدي حدا ينصحني بافضل برنامج.
1: لا تحتار ولا على بالك، مجموعه ارماس والتوحيد مستشارك الامين. العام الماضي حجينا معهم وكانت كل الرحله مثل ما وعدونا وزياده. عندهم كل المستويات من الحج المميز على بلاط الحرم الى الحج بالخدمات العاديه. 0790701. مجموعه ارماس والتوحيد، طريقك لحج مبرور.
3: تذكرة صغيرة وفرص شفاء كبيرة، تبرع بعشر دنانير وأنقذ حياة مريض سرطان، وادخل السحب على سيارة جيتور 2027 مقدمة من شركة هارلم للوكالات التجارية وتجارة السيارات، أثاث من آيكيا، حساب توفير من البنك الأهلي الأردني، وأجهزة كهربائية من ليدر سنتر. الحملة بتنظيم مؤسسة الحسين للسرطان، والتذاكر متوفرة في مواقع المؤسسة في إم أذينة وسيتي مول وتاج لايف ستايل. السحب برعاية العبدلي مول. للاستفسار 079-837-32.
4: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
5: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من حياة فم، والبداية بأبرز العناوين. الملك يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الأسترالي في العاصمة كامبرا، ويركزان على سبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم الشعبين. وصول 3 شهداء و17 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي. عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك. إلى التفاصيل، حياكم الله. ركزت مباحثات جلالة الملك ورئيس الوزراء الأسترالي في العاصمة كامبرا اليوم على سبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم الشعبين. وأكد جلالته خلال المباحثات أن العلاقات بين الأردن وأستراليا، خاصة في المجالات أو أن العلاقات بين الأردن وأستراليا مستمرة في النمو وتكتسب أهمية متزايدة، معربا عن الحرص على تعميق الشراكة خاصة في المجالات الاقتصادية والدفاعية. وثمن جلالة الملك دور أستراليا في دعم جهود الإغاثة الإنسانية في المنطقة، خاصة بما يتعلق بغزة ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وأكد جلالته ضرورة أن يكثف المجتمع الدولي مساعيه للتوصل إلى تهدئة إقليمية شاملة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة والتي تمتد تبعاتها إلى الإقليم بأكمله. وأعاد جلالة الملك التأكيد على رفض الأردن لمحاولات تهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان. قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن زيارة جلالة الملك إلى أستراليا تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون، لا سيما في الاقتصاد والتجارة والاستثمار والسياحة والثقافة، إلى جانب التنسيق بشأن قضايا السلام والاستقرار الإقليميين. وأضاف الصفدي في مقابلة مع تلفزيون ABC الأسترالي أن هناك حاجة إلى خطوات جماعية لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تقوض فرص تحقيق السلام. وثمن اعتراف أستراليا بالدولة الفلسطينية، مشددا على ضرورة تطبيق خطة تحقيق الاستقرار في قطاع غزة بالكامل. وحذر الصفدي من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع بسبب العوائق الإسرائيلية التي تمنع إدخال المساعدات الإنسانية اللازمة لأكثر من 2 مليون فلسطيني تحاصرهم إسرائيل في 30% من مساحة غزة. وجهت وزارة العمل اليوم دعوة إلى العمالة غير الأردنية من مختلف الجنسيات ممن دخلوا المملكة لغايات غير

0: العمل كالسياحة أو العلاج أو التعليم، ويعملون حاليا في سوق العمل الأردني دون الحصول على تصاريح عمل للاستفادة من قرار مجلس الوزراء المتعلق بقوننة وتوفيق الأوضاع. وأوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود أن هذه الفئة من العمالة بما فيها العمالة المنزلية التي لم يسبق لها الحصول على تصاريح عمل يمكنها الاستفادة من فترة قوننة وتوفيق الأوضاع المستمرة حتى الأول من كانون الأول، وذلك بإصدار تصاريح عمل ودفع رسومها مع دفع مبلغ 500 دينار فقط عن كافة السنوات السابقة التي قضوها في المملكة. ضبطت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية شخصين على خلفية شكاوى تقدم بها مواطنون إثر تعرضهم للاحتيال المالي الإلكتروني عبر صفحة إلكترونية تعرض هواتف للبيع بالأقساط، فيما يجري البحث عن شخصين آخرين. وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن الوحدة تعاملت مع عدد من الشكاوى التي أفاد أصحابها بتعرضهم للاحتيال بعد التواصل مع الصفحة التي كانت تطلب منهم دفع مبالغ أولية عربونا قبل الاستيلاء عليها. قالت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم إنه وصل إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية 3 شهداء و17 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي. ينضم إلينا من قطاع غزة المحاصر مراسلون هناك عبد الله الشوربجي. مرحبا بك عبد الله، أطلعنا على صورة الأوضاع اليوم في ظل الخروقات الإسرائيلية المستمرة.
1: فعل محمد، خروقات مستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي نجم عنها خلال الساعات القليلة الماضية شهيدين، بينهم شهيد متأثر بجراحة أصيب بها خلال الساعات القليلة الماضية، كما أن الشهيد الجديد هو بأثر استهداف شقة سكنية فجر هذا اليوم، حيث استهدفت الطائرات المسيرة أحد الشقق السكنية قرب مفترق أحد المفترقات بحي الرمال غربي مدينة غزة، حيث ارتقت شهيدة وعدد من الإصابات أثر هذا الاستهداف. تبع ذلك أيضا استهداف لأحد الأكشاك في شمال المنطقة الوسطى من قطاع غزة، كان هذا أبرز الاستهدافات الإسرائيلية خلال الساعات القليلة الماضية. الخطير في الأمر هنا محمد أن الإصابات ومعظمها التي تسقط بفعل الاستهدافات وأطلاق النار، خاصة الاستهدافات من الطائرات المسيرة، وتصل إلى مستشفيات قطاع غزة ما يلبث أن تمر بضعة ساعات إلا ويعلن عن استشهاده. وبعدما بحثنا في الأمر وتواصلنا مع مصادر طبية أكدت أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم من خلال صواريخه الذي يستهدف بها المواطنين والنازحين والخيام والمركبات، يوجد بها مواد تعمل على تخثير الدم، وبالتالي يفقد المصاب حياته بعد ساعات قليلة من الإصابة. هذا فيما يتعلق بالاستهدافات والوضع الميداني. بطبيعة الحال أيضا يضاف إلى ذلك استمرار إطلاق رصاص الاحتلال الإسرائيلي لرصاص آلياته المنطلقة من المناطق التي يسيطر عليها، حيث الخطير في الأمر يكمن في أن هذه الرصاص بدأت تصل إلى المناطق الغربية من قطاع غزة، حيث تواجد واكتظاظ النازحين في تلك المناطق. نتحدث عن إصابة العشرات خلال الأيام الماضية بفعل هذه الطلقات التي تصل إلى تلك المناطق، بينها إصابات خطيرة في صفوف المواطنين النساء والأطفال داخل خيامهم. بطبيعة الحال محمد، الوضع الإنساني والصحي خطير للغاية. الصحة الفلسطينية تناشد بضرورة السماح بإدخال المستلزمات الطبية، ولا سيما أنها تحذر وغدا لديها مؤتمر للتحذير من نفاذ الأنسولين اللازم لمرضى السكر وغيرها من الذين يستخدمون هذا العلاج. نظرا لبدء فقدانه من المستشفيات سيواجه المرضى الذين يحتاجون إليه الخطر الشديد، فيطالبون الجميع بالتدخل لإجبار الاحتلال الإسرائيلي للسماح بإدخال المستلزمات الطبية اللازمة وذلك الوقود للمستشفيات. محمد،
0: شكرا لك على كل هذه التوضيحات مراسلنا من قطاع غزة المحاصر عبد الله الشوربجي. اقتلعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مئات أشجار الزيتون وجرفت أراضي زراعية في قرية كفر مالك شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال بدأت بتجريف 35 دنما من الأراضي الزراعية في المنطقة الجنوبية من كفر مالك بمحاذاة الشارع الالتفافي، واقتلعت مئات أشجار الزيتون المثمرة. ومؤخرا أصدرت سلطات الاحتلال قرارا عسكريا بتجريف عشرات الدنومات واقتلاع مئات الأشجار في المنطقة. واصل مستوطنون متطرفون صباح اليوم اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، فإن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية. وتتواصل الطقوس في المنطقة الشرقية وسط منع المصلين المسلمين من الوصول إلى مواقع وجود المستوطنين أو المرور عبر المسار خلال فترة الاقتحامات الصباحية وبعد الظهر. قال نادي الأسير الفلسطيني إن أكثر من 2000 طفل فلسطيني تعرضوا للاعتقال منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية على قطاع غزة. وأشار المركز ببيان إلى أن ما لا يقل عن 350 طفلا لا زالوا رهن الاحتجاز في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظروف قاسية للغاية. ولفت إلى أن المعلومات المتعلقة بأعداد الأطفال المعتقلين من قطاع غزة الذين تعرضوا للاعتقال في أعقاب الإبادة لا تزال غير واضحة، لا سيما مع آلاف المفقودين في قطاع غزة ومنهم الأطفال. دشنت كولومبيا اليوم سفارتها في القدس لتنضم بذلك إلى دائرة ضيقة من الدول التي أقامت تمثيلها الدبلوماسي لدى الكيان الإسرائيلي في هذه المدينة التي لا يعترف المجتمع الدولي بوضعها كعاصمة لإسرائيل. تواصل التصعيد العسكري المتبادل بين التحالف وجماعة الحوثي عقب إعلان الدفاع المدني السعودي إصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا في الرياض إثر سقوط شظايا اعتراض صاروخ كروز. كما أعلنت وزارة الطاقة السعودية اندلاع حريق محدود في مبنى لشركة أرامكو بالظهران جراء استهداف عسكري تمت السيطرة عليه دون خسائر بشرية. بهذا الخبر نصل إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك، وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي، سمارت باي، أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات، وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي وصل لك وين ما كان.
2: شو بدي احط على السفرة لبكرة؟ محتار كل يوم طبيخ. كل بكرة له فكرة. من كرم زمزم تعالوا.

الأخرى إلى فترة. هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام 9:30 مساء. قطاع الدواجن في الأردن أمام معادلة معقدة، مربون يتحدثون عن خسائر متواصلة وبيع بأقل من كلفة الإنتاج ومطالبات بتنظيم الاستيراد وفتح أسواق التصدير في مقابل مستهلك يريد أسعار مناسبة ومنافسة حقيقية وضمانات واضحة لجودة ما يصل إلى مائدته. الملف عاد إلى الواجهة مع بحث لجنة الزراعة النيابية تحديات القطاع ومطالب بوقف استيراد الدواجن بالتوازي مع الدعوة إلى فتح المجال أمام التصدير، لكن وسط هذه المطالب يبرز سؤال جوهري: هل وقف الاستيراد هو الحل لحماية المنتج المحلي أم أن تقليص المنافسة قد ينعكس على الأسعار التي يدفعها المواطن؟ وتزداد الأسئلة حساسية مع الجدل حول الدجاج الصيني، فبينما أثار القطاع تحفظات بشأن قرار استيراده ومصدره ومعايير إنتاجه، أكدت مؤسسة الغذاء والدواء في توضيح سابق أنه لم يستورد دجاج مجمد من الصين منذ عام 2012، وأن وزارة الزراعة تمنع استيراد الدجاج الصيني المنشأ منذ سنوات. فهل المشكلة في حجم الاستيراد أم في إدارة السوق وكلف الإنتاج والتسعير؟ ومن يحمي المزارع من الخسارة والمستهلك من ارتفاع الأسعار؟ حول هذا الملف أرحب بضيفي رئيس جمعية مستثمري الدواجن والأعلاف المهندس عبد الشكور جمجوم والناطق الإعلامي باسم جمعية حماية المستهلك ماهر حجات. مرحبا بكم، أبدأ معك مهندس عبد الشكور. خسائر متواصلة منذ نحو 10 أشهر بسبب البيع بأقل من كلفة الإنتاج، والسؤال بداية: ما حجم هذه الخسائر؟
1: يا سيدي شكرا لك أخي محمد، شكرا لهذا البرنامج، وإن شاء الله بنوضح الأمور لإخواننا المستمعين.
0: حياك الله.
1: يعني إحنا من فترة إنه صار في عنا إنتاج عالي جدا أدى إلى نزول الأسعار للحضيض وخسارات كبيرة ونسبة عالية من الخسارات، لأنه الآن يباع كيلو الدجاج من المزارع تقريبا 80 قرش وكلفته لا تقل عن 110 ل 115 قرش، وهذا سبب الأساسي هو كثرة الإنتاج، يعني ازدياد الكميات اللي كانت مطلوبة صار أضعافها، وما في استيراد دواجن تصدير دواجن للخارج بسبب أنه إحنا لا نستطيع ننافس الأسعار اللي بتجي دواجن مجمدة من الخارج أو دواجن من حوالينا، يعني عندنا كلفتنا أعلى من غيرنا. فاللي صار أنه الخسارات اللي صارت هي عبارة عن صار إنتاج عالي داخلي، يعني كل دجاج لحم انباع في بعض الفترات دينار ودينار وربع، ويعني تدني أسعار ما لم يسبق هذا الكلام من 10 سنوات.
0: تمام.
1: فالخسارة كانت هذا السبب. ما يخص الاستيراد من الخارج، أصلا الاستيراد المجمد الآن أي تاجر بيستورد لا يستطيع أن ينافس المحلي، مستحيل ينافس السعر الطازج المحلي، وبالتالي ما في استيراد. وكلمة الصين يمكن ذكرت من باب ما بعرف انه تأكد اللي يعني تحدث فيها انه صار استيراد من الصين او لا. احنا في عندنا مشكلة كبيرة بنواجهها، انه وزارة الزراعة بتعطي رخص لمصانع اللي بتصنع اللحوم الدواجن، يعني اللي بتساوي النجتس هذه القطع واللي بتساوي المرتديلا، بيسمحوا لهم يستوردوا دجاج مجمد من الخارج. هذا الدجاج في بعض منهم أصبح أنه ينزله يبيعه طازج، يعني المجمد يطريه يخليه بارد ويبيعه طازج، هذا صار يأثر أيضا على أسعار الدواجن الطازجة المنتجة. فيعني التصدير طيب. الاستيراد يعني بتصور إخواننا التجار ما بوفي معهم يستوردوا الآن في ظل أسعار الدجاج الطازج اللي موجود في الأسواق.
0: راح نرجع لهذه النقطة. سيد ماهر مرحبا بك من جديد، كيف تقيمون في جمعية حماية المستهلك واقع أسعار الدواجن في الأسواق الأردنية حاليا، وهل توجد فجوة غير مبررة بين سعر البيع من المزرعة وسعر البيع للمستهلك؟
2: مساء الخير إذاك أستاذ محمد.
0: مساء النور.
2: إحنا في حماية المستهلك دائما مع المنتج المحلي ومع المزارع. الحقيقة والحق يقال إنه هذا القطاع من أش من عدة أشهر يعاني من إن يعاني من انخفاض الأسعار. طبعا إحنا في حماية المستهلك بهمنا إنه المستهلك الأردني يأخذ سعر الدجاج بسعر معقول، لكن للأمانة هذا القطاع يعني أسعار الدجاج هذه الأيام منخفضة جدا، في بعض المناطق يباع الكيلو للمتافات بأقل من دينار. يجب على وزارة الزراعة أن تتريث قبل أن تسمح قبل أن تسمح للتجار بالاستيراد من منشأ جديد من أكثر من 13-14 سنة لم يتم الاستيراد منه، ولا نعرف حقيقة يعني هذا المنتج ظروف الذبح وظروف التخزين وظروف النقل. اللي كان الأجدر إنه يكون في تنسيق بين الأخوان التجار ووزارة الزراعة لتنظيم من أجل ضخ كميات المنتجة من الدجاج النتافات أو الطازج إلى بعض المصانع التي تقوم بتصنيع اللحوم المعلبة أو النجتس أو السنيورة وما شابه. باعتقادنا في حماية المستهلك الأولوية دائما للمزارع الأردني الذي أصبح يعاني من كل الجهات.
0: طيب مهندس عبد الشكور، اليوم يعني أسألك، هناك مطالب نيابية بوقف استيراد الدجاج للسوق الأردنية. أنا بدي أسألك عن ما يخص الاستيراد، وهل يكفي الإنتاج المحلي لتغطية الطلب طوال العام؟
1: إحنا عندنا إنتاج من الدجاج وبيض المائدة أكثر من 120% من حاجة البلد، يعني عندنا زيادة عن حاجة البلد أكثر من 20-30%، الآن حتى عندنا أضعاف، يعني البلد مش بحاجة لاستيراد على الإطلاق، البلد والمزارعين بحاجة إلى تنظيم. يعني نحن نطلب من وزارة الزراعة إنها تنظم قطاع الدواجن وتضع حد لكل واحد كم يربي. اثنين، الاستيراد من الخارج يعني المفروض إنه يوقف، يجب أن يكون إنتاجنا داخل البلد أفضل من الاستيراد من الخارج، وعندنا إنتاج الآن كافي ويباع كما ذكر أخونا للمواطن بأسعار منخفضة جدا جدا، يعني كيلو الدجاج في عروض 99 قرش لحم مش بدنا التافي، يعني عروض لأنه كميات كبيرة، وحتى لو بدك تخزنه بده يكلف يعني مصاريف عالية للتبريد. الآن بالنسبة للنقطة اللي ذكرها أخونا العزيز إنه هذه المصانع اللي بتستعمل لحوم مجمدة من الخارج ما بيشتروا منا، بدهم أرخص من دينار كيلو اللحم، يستوردوا من برا، بيجيبوا قطع، بيجيبوا ما بعرف شو اللي بيجيبوه، وهم عارفين الأسعار. يعني المفروض إنه هذه يصير تدقيق على المصانع في نوعية هذه اللحوم اللي بتيجي لهم يعني مجمد. أما بالنسبة للاستيراد المجمد، لو استورد التاجر كما ذكرت لا يستطيع إنه ينافس أو المنتج المحلي، يعني أسعار المنتج المحلي متدنية جدا، يعني لأول مرة في التاريخ بصير كيلو دجاج اللحم من الدينار دينار وربع للمواطن، فما في أي يعني ما في أي منافس لهذا القطاع، وبالتالي وزارة الزراعة المفروض ما تعطي مجمد لا من الصين ولا من غيرها. أنا مش متأكد أنهم أعطوا رخص من الصين، ما بعرف، سمعت كما الإخوان
0: احنا هذا وسائل، يعني الأردن بيستورد دجاج من السوق الصينية؟
1: الآن أنا ما بعرف أنه في استيراد من الصيني، أنه وصل بضاعة من الصين ما بعرف، إلا إذا أعطوا رخص جديدة. يعني هم بذكروا،
0: يعني ما عندك معلومة أنه في استيراد الآن أو أعطوا رخص استيراد دجاج من الصين؟
1: سمعنا أنه أعطوا رخص استيراد من الصين، لكن ما شفنا في دجاج بالأسواق من الصين حتى الآن. والصين هي التركيز عليها، ليش؟ لأنه ما يعني عادة اللي بيستورد مجمد يعني المفروض يحضر أنه يكون مذبوح على الطريقة الإسلامية وأنه يكون مطابق للمواصفات الأردنية. الدجاج الصيني ما بتصور أنه يعني يذبح بطريقة إسلامية، هم عندهم ما في ذبح أصلا، في خنق، ممكن أنه بعد الخنق أنه تقطع الرقبة أو الرأس، ولكن ما بيكون الذبح.
0: يعني مهندس عبد الشكور حتى أفهم بس هذه النقطة، اليوم يعني موضوع الاستيراد إحنا لا نحتاج أصلا استيراد من الخارج، صحيح؟
1: نعم
0: يعني صيني او غير صيني احنا اليوم ما بنحتاج هذا الدجاج.
1: المواطن الاردني المستهلك بفهم شيء هذه وشيء هذه، بيعرف انه المنتج المحلي لا يعلى عليه.
0: طيب جيد طبعا. أستاذ ماهر خليني أسألك، يعني اليوم مؤسسة الغذاء والدواء قالت في تصريحات سابقة أنه الدجاج المجمد لم يستورد من الصين من عام 2012 وأنه استيراده ممنوع من سنوات، هل هذا التصريح حسم الجدل ولا هناك حاجة أيضا إلى توضيح يعني منفصل بشأن الرخص والقرارات اللي أثارت القضية مرة أخرى؟
2: يا سيدي، هو موضوع الرخص هو يعني تختص فيه وزارة الزراعة، لكن موضوع انه يكون بيدخل ضمن المواصفة القياسية الأردنية اللي بتراقب عليه مؤسسة الغذاء والدواء، احنا كنا ثقة بهاي المؤسسة العريقة اللي يعني ما بتدخل شيء الا بيكون ضمن المواصفة وضمن الشروط والاشتراطات الصحية، لكن في هذا الوقت يعني في هذا الوقت وفي ظل وفرة الدجاج ظهور هذه ظهور الإعلام إلى الاستيراد من الصين عليه علامات استفهام كثيرة. إحنا هناك السوق الأمريكي وهناك السوق البرازيلي، لماذا الآن السوق الصيني بعد انقطاع هذه الفترة؟ وإحنا كمان يعني من طالب إنه حتى المنشأ من البرازيل أو من الولايات المتحدة أو من أي منشأ ثاني يكون عليه رقابة ما بعد الدخول إلى الأردن، لانه مثل ما حكى الاخ انه في بعض الانفس الضعيفه قاعده بتستغل وبتبيع الدجاج بالثلاجات بالمولات حتى لو كان مش يعني مجمد. المفروض هذا الدجاج اللي بيدخل على البلد هو المخصص للمصانع يروح فقط للمصانع، ما بصير ينزل للمستهلك النهائي على شكل لحوم. المفروض انه يروح ويتصنع وتكون عليه رقابه من بلد المنشأ الى المصنع اللي بيقوم بتصنيعه. وبالتالي الغذاء والدواء عليها يعني عليها شغل كثير انها تراقب الكميات اللي بتدخل على البلد وين بتروح وين مصدرها.
0: طيب مهندس عبد الشكور خليني اسالك عن الكميات يعني اليوم كميات الدجاج التي يستوردها الاردن سنويا ان كانت موجوده وما نسبتها من اجمالي الاستهلاك المحلي.
1: يعني أنا بتصور إنه المفروض وزارة الزراعة إنها توقف الاستيراد بأي حال من الأحوال. يعني إحنا وصلنا لمرحلة أكثر من الاكتفاء الذاتي ويعني مكفيين حاجة البلد وممكن إننا نستطيع نصدر إذا في مصدر يستورد. فالمفروض وزارة الزراعة ولا أي كمية إنها كانت تعطي تقريبا في حدود يعني بجوز النقص اللي كان يصير أول تقريبا 5% إلى 10% من كمية الدجاج المنتجة. يعني مثلا إحنا حاجة الأردن على فرض الأيام الحالية تقريبا 500,000 طير. 500,000 طير هذول يعني تقريبا بصفوا في حدود يعني 5,000 إلى 10,000 طن دجاج، فكانوا يعطوا كمية تقارب يعني 10 أيام، يعني ثلث الكمية المنتجة المحلية، يعني من 15,000 إلى 20,000 طن يعطوا التجار. هذا الكلام يعني المفروض انه يمنع باعتبار انه المنتج المحلي كافي المستهلك، فما في ضروره الى استيراد المجمد الا اذا في حاله في صار نقص كبير. الان المطاعم تاخذ محلي، الفنادق محلي، المواطن العادي يعني بحب انه يستعمل دجاج محلي، بحب انه يشتري دجاج في ناس حي من النتافة يذبحها. فيعني متوفر الحمد لله انه امورنا كويسة في هذا القطاع، بالاضافة الى انه في خطر بقابلنا الان اللي هو ارتفاع اسعار الاعلاف الجنوني. يعني ايش جنون اسعار الذرة والصويا هذه كلها بتجي من الخارج من الارجنتين والبرازيل. الان مع حركات النقل والوضع المتوتر اللي موجود أسعار الأعلاف إشي لا يصدق، يعني ندعي الله إنها تستمر إنها تكون موجودة الأعلاف مشان تهذي هذا القطاع. وهذا القطاع يعني الآن بعد ارتفاع أسعار الخروف والجدي اللحوم الحمراء صارت ب 12 و13 و11 الكيلو، هذا يعني منفس للعائلات الأردنية. الدجاج يعني بروتين رخيص، هو والبيض بيض المائدة بروتين رخيص، ويعني هو بغطي حاجة العائلة من البروتينات. لأنه في ناس ما بتستطيع تشتري كيلو لحم ب 12 ولا ب 10 دنانير. فيعني بدنا نحافظ على هذا القطاع أنه يكون منتج محلي، وهذا من أهم ركائز الأمن الغذائي الآن في البلد. نعم. ندعو الله أنه ما يصير انقطاع، بس عندنا عن الأعلاف يعني احنا خايفين لأنه أسعارها بترتفع يومي.
0: طيب.
1: فبدنا نحافظ على هذا القطاع من تمام. وزارة الزراعة، نحافظ على المزارعين يعني اللي يستمروا في إنتاجهم، ما يظل في خسارات كبيرة.
0: أسألك أستاذ ماهر، اليوم يعني سبق وأنه جمعية حماية المستهلك تلقت شكاوى بشأن تجاوز السقوف السعرية للدجاج وفرض رسوم إضافية على التقطيع، هل ما زالت هذه الممارسات تمثل مشكلة؟ وما الإجراءات اليوم المطلوبة حتى نمنع التحايل على التسعير؟
2: لا، هو الحالي يعني الكل بيعرف أنه هلا ما فيش قرار للسقوف السعرية، والأسعار معومة والأسعار تقريبا بمتناول اليد، لكن هو المرات بتجيك الشكاوي على اللحوم بكافة أنواعها سواء الحمراء أو الدجاج أنه بيكون في تذويب للدجاج المجمد وبيعه على أساس أنه طازج. حقيقة هنا بدنا لازم يكون في تكثيف على الأسواق يعني بجولات ميدانية شبه يومية حتى يعني نقدر أن نحصر هذه الأعداد ومحاسبتها وضد القانون. بظل مسألة تقطيع اللحمة هي يعني صار جدال كبير عليها. أما عنا يعني هو المفروض إنه بس يبيعك الدجاج الطازج يقطع لك إياه بدون ما يستوفي عليه أي رسوم إضافي.
0: إذن يعني هذه الأسئلة كانت حتى نفهم كل التفاصيل التي تتعلق بما يخص المستهلك وكذلك أيضا ما يخص المزارعين والمزارع مزارع الدواجن. شكرا لك الناطق الإعلامي باسم جمعية حماية المستهلك ماهر حجات، الشكر موصول كذلك لرئيس جمعية مستثمري الدواجن والأعلاف المهندس عبد الشكور جمجوم. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام على طيبة وكرم المتابعة، في أمان الله.
3: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ.
1: أعمارنا هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
3: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وأحدثك اليوم عن فضل العرب وشيمهم. كان شبيب بن شيبة التميمي خطيب البصرة في زمانه، وامتاز بنبالة نفس وسخاء كف. يقول: كنا وقوفا بالمربد، وكان المربد مألف الأشراف، إذ أقبل عبد الله بن المقفع فبششنا به وبدأناه السلام، فقال: لو ملتم إلى دار نيروز وظلها الظليل وسورها المديد ونسيمها العجيب، فإن الذي تطلبونه لم تفلتوه، ومهما قضى الله لكم من شيء تنالوه. فقبلنا وملنا، ولما استقر بنا المكان قال لنا: أي الأمم أعقل؟ فنظر بعضنا إلى بعض فقلنا: لعله أراد أصله من فارس. فقلنا: فارس أعقل الأمم. فقال: ليسوا بذلك، إنهم ملكوا كثيرا من الأرض ووجدوا عظيما من الملك، فما استنبطوا شيئا بعقولهم ولا ابتدعوا باقي حكم في نفوسهم. فقلنا: فالروم. فقال: ليسوا بذلك، إنهم أصحاب صنعة وبناء وهندسة وصور. قلنا: فالصين؟ قال: أصحاب براعة يدوية، ليس لهم فكر ولا روية. وجئنا على ذكر بعض الأمم، وحين أعيان الأمر قلنا: فمن أعقل الأمم يا أبا محمد؟ قال: العرب. فضحكنا جميعا. فقال ابن المقفع: أما إني ما أردت موافقتكم، فإن فاتني حظي من النسبة فلا يفوتني حظي من المعرفة. إن العرب حكمت على غير مثال لها، ولا آثار أثرت، وأصحاب إبل وغنم وسكان شعر وأدم، يجود أحدهم بقوته ويتفضل بمجهوده، ويشارك في ميسوره ومعسوره، ويصف الشيء بعقله فيكون قدوة، ويفعله فيصير حجة، ويحسن ما شاء فيحسن، ويقبح ما شاء فيقبح. أدبتهم أنفسهم، ورفعتهم هممهم، وأعلتهم قلوبهم وألسنتهم، فلم يزل حباء الله فيهم وحباؤهم في أنفسهم، حتى رفع لهم الفقر وبلغ بهم أشرف الذكر. فمن وضع حقهم خسر، ومن أنكر فضلهم خصم، ودفع الحق باللسان أكبت للجنان. وحسبنا مستمع الكريم بهذه الشيم لنفخر بالعروبة والعربية، وإلى لقاء جديد نبلغ فيه بعض حاجتنا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. جلالة الملك يعقد في كامبرا مباحثات مع الحاكمة العامة لأستراليا تناولت سبل الارتقاء بالعلاقات بين الأردن وأستراليا ومجمل المستجدات في المنطقة. الملك يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الأسترالي ويركزان على سبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم البلدين. وزير الخارجية يقول إن زيارة الملك إلى أستراليا تستهدف توسيع التعاون الاقتصادي. وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تدين قيام كولومبيا بفتح سفارة لها في القدس. وصول 3 شهداء و17 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية جراء العدوان الإسرائيلي. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في تواصل للقصف الإسرائيلي وإطلاق النار بقطاع غزة. وأخيرا جرافات الاحتلال الإسرائيلي تقتلع مئات الأشجار وتجرف أراضي زراعية في قرية كفر مالك شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. ختام الموجز في أمان الله.

أبرز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: اف ام نحبك يا رسول الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 عصرا، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين. حياك الله دكتورنا الفاضل، أكرمكم الله، تفضلوا سيدي. الله يكرمكم.
2: السلام عليكم من تتابعوننا ورحمة الله وبركاته. الحقيقة نشعر بالحياة إذ نخاطبكم والله، لأنه الإنسان يعني عنده علم ولا أيا كان يحتاج أن يتكلم مع الناس وأن يعني يحدث الناس وأن يقول ما في قلبه وضميره وعقله وفكره وثقافته ومخزونه. لابد أن نتكلم، لابد أن من فضل الله تعالى يعني والله مستعد أدفع من جيبي لا أريد أحد من أحد شيئا، إنما حتى نوجه الوجوه الطيبة ونبلغ كلمة الله كلمة الحق إن شاء الله تعالى. تكلمنا عن الإسلام دين الفطرة، نواصل الآيات المتكلمة عن هذا موضوع الفطرة. فيه عندنا سورة فاطر.
1: نعم.
2: فاطر أي الذي خلق الكون على الفطرة، خلق الوجود على الفطرة، الشجر والحجر والبشر كله على فطرة التسبيح لله عز وجل. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، حنيفا يعني مائلا عن كل الأباطيل، منصرفا إلى طريق الحق، أي معنى حنيفا. أي سورة الأنعام، سورة الأنعام، وما أدراك ما سورة الأنعام؟ سورة العقيدة. ولذلك كان يعني بعض الدول العربية حافظ سورة الأنعام يقول له ايوه انت شو 5 سنوات
1: يا الله.
2: اي نعم، انت في العالم العربي ما العجيب؟ الحمد لله، هذا عالم الاعاجيب. انا خلينا في موضوعنا. فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم اول مره.
1: فطركم
2: اول مره، اذا نحن مخلوقون على الفطره. سورة الإسراء، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. سورة طه، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. الفطرة بالظل في الآن كل غربي، الفطرة موجودة، لو كلمناه بلغة الفطرة والله لا يستجيبون. قمنا نتعامل معهم بشراسة بالعنف فشل.
1: نعم.
2: نكلمهم بالرفق واللطف، هذا إنسان مقبل على دينك، مقبل عليك، لا يرى منك إلا كل محبة واحترام. الغربي محتاج أن تأخذ بيدي، هذا مريض بسكر لك يا أخي، أنت المنقذ. أي والله أنتم يا مسلمون المنقذون للعالم من هذه الترهات، من هذه العادات السيئة والخمر، أنتم أنقذوا البشرية. هذه أمانة الله في رقابنا جميعا أن نوصل هذه الدعوة المباركة. والحمد لله يعني أسلم معنا عدد مش كثير، يعني عدد قليل لا بأس. فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة، يعني من الذي يعيدنا؟ يعيدنا على وين؟
1: إحنا هذه
2: مش
1: حياة،
2: مش حياتنا، هذه بروفة للحياة المستديمة والمستدامة والحياة المؤبدة التي لا تنتهي. حياتنا نحن مخلوقون للخلود أيها الناس، ما تغرقش الدنيا، احنا استهلكنا في الدنيا ونسينا ان لنا حياة اشرف واعلى واسمى وانقى وازهى وابهج والطف. وش اقول لك؟ اذا كان ينبغي نترك الدنيا. انا قلت لك هذا الكلام. لا يا اخي العرب، تترك الدنيا بتكون آثم، ولكن لا تجعلها تستهلكك. يعني انما نعطي للدين حقه، لربنا عز وجل حقه، لإخواننا في الإنسانية حقهم علينا الدعوة إلى الله، نوصل لهم كلمة الله، كتاب الله، قرآن الله، ورسول الله ماذا عنده عليه أزكى الصلوات؟
1: عليه الصلاة والسلام
2: رسول الإنسانية، هذا رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم. ليه ما احنا قادرين نوصل الغرب؟ ليه؟ والله الغرب في استجابة، بدي أقول لك أكثر من العالم العربي، والله لو وجدوا من يخاطبهم بالعنف يواجههم لما طلعونا داعش والله يا أمو هذا مخترع، اختراع ليشوه الإسلام، والله ما عندي شك واحد في المليون. وقال هم يعني هم الإسلام، لا لا ده بعيد عنك، الإسلام أشرف وأنقى وأسمى وأزهى وأجمل وأروع مما تقول عن نفسك أنت الإسلام. لا لا لا لا, لا والله مش عم نطاول على أحد، لكن هذا الحقيقة. على كل حال خلينا بموضوعنا، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. ما جاءنا لن نؤثرك، مين مخاطب؟ كل واحد يريد أن يخرجنا عن فطرة الدين.
1: جميل. لن نؤثرك، الخطاب في الأصل هنا كان لفرعون أليس كذلك دكتور؟
2: مطلقا.
1: لكن دكتور ملفت،
2: هم
1: سحرة فرعون.
2: نعم صحيح.
1: لكن دكتور الملفت في هذه الآية، يعني حينما آمن سحرة فرعون، يعني هل كان لديهم الإدراك السريع بأن الله سبحانه وتعالى خلقهم على الفطرة؟ لأنهم يعني قالوا
2: بالضبط.
1: والذي فطرنا، يعني
2: كل مولود يولد على الفطرة، فهذول السحرة يعني لما ذاقوا حلاوة الإيمان شافوها من عيون موسى، من نهجة موسى، من لغة موسى، من شخصية موسى عليه السلام، فأسلموا. وكل هذا كله تهريج ودجل. فرعون فيرو، طيب شو عنده هذا؟ ما عندهش غير أنا ربكم.
1: نعم.
2: كيف أنا ربكم؟ إيش يعني؟ أنا اللي بصرف عليكم، إذن أنا ربكم، ربنا الذي خلقنا. جميل. والذي رزقنا، مو أنت. على كل حال ولذلك لما أسلموا تعرضوا للقتل.
1: نعم.
2: وقال في جذوع النخل لأصلبنكم في جذوع النخل، واي واي واي، ما في حرية.
1: ولذلك قالوا له اقضي ما أنت قاضي.
2: تمام.
1: إنما تقضي هذه الحياة.
2: تمام الدنيا. تمام. سبحان الله، يعني عندما لامس الإيمان يعني
1: لثق
2: من جوا، ينابيع من الحكمة، ينابيع من الجرأة، ينابيع من الرجولة، ينابيع من البطولة، تفجر طاقات. سبحانك ربي، بفكر الإيمان موت، العكس تماما، الإيمان هو الحياة يا ناس. كيف شوهوا لكم كل شيء وشقلبوه لكم، فجعلوا أجمل ما في الكون الإسلام إرهاب. تخسئ البعيد، من يقول هذا الكلام؟ الإرهاب صنائع من جهات تعرفونها، أمريكا مش عمل الخلاصة. عمره ما كان الإسلام إرهاب، ولن يكون، هذا إسلام الرحمة، إسلام إنقاذ البشرية، ولن يكون تدمير البشرية أو إعدام البشرية أو قتل الناس إطلاقا. نحن نحمل دعوة ولا نحمل مصائب للناس.
1: جميل.
2: نحمل للناس حياة القلوب وحياة الأرواح من فضل الله، والله من فضل الله. في أمريكا وفي أوروبا أسلم معي ناس، إيه والله ما أنسى، خطبت الجمعة في آخر جنوب أمريكا، بستنى موعد الطيارة، ما صدقت وأنا مخلص الجمعة بدي أمشي، قالت استنى بدنا ننطق الشهادتين، إيه والله هذا كان آخر، بعدين بطلوا يعطونا فيزا لأي غير عمان زرقاء. الحمد لله، الحمد لله معاني فيزا الزرقاء موجود، الحمد لله.
1: تطور
2: بوصية الصهاينة المجرمين، ما عاد يستقبلنا أحد، أحسن نظل قاعد في بلدنا هون. الخلاصة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ولاحظ أحيانا تكتب فطرة بالتاء المفتوحة. ليه؟ عشان أقول لك أنه الفطرة منفتحة وليست مغلقة على شيء ضيق. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وهود يقول إن أجري إلا على الذي فطرني.
1: نعم.
2: لما لم يقول يعني البيئة، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه. ليه ما قال يؤسلمانه؟
1: نعم.
2: بعضهم بيسأل السؤال بطريقة هاي، يؤسلمانه.
1: نعم.
2: منين جابوها؟ الله ما نعرف. يمسلمانه، يؤسلمانه، زي ما بدك.
1: الأسلم، على كل حال الأسلم،
2: لأنه الأصل هو الإسلام،
1: الفطرة هي الإسلام،
2: فهو على الإسلام أصلا. فيؤسلمانه يعني كأنه
1: لم
2: مش
1: يكن على
2: الفطرة.
1: الإسلام. نعم.
2: بس هو على الفطرة.
1: جميل.
2: الطفل ثم يبدأ يتعلم الدين من بيته، جرأة جرأة فيصبح على خط الإسلام والحمد لله، لأنه مولود على الفطرة. قال من ربكم؟ رب السماوات والأرض الذي فطرهن، فاطر السماوات والأرض، تكررت 6 مرات. إذن فطر خلق على فطرة العبودية لله، فاطر جعلكم خلائف وجعلناهم خلائف، يعني أنتم مستخلفون يا ناس، يا أيها الناس أنتم مستخلفون، أنتم أمناء أن تبلغوا هذا الدين للعالم. والله لو وصل الدين للصين لا يسلموا، بس مو يوصل على طريق داعش اللي صنعها أمريكا وبعض الأعاريب، على بلاط ليش نقعد نلف وندور، بعض الأعاريب داعش ليشوه الإسلام، مين بعرفش الخلاصة، لكن قطعا أمريكا والغرب إلى آخره هم اللي صنعوا هؤلاء الدواعش. ثم اختفوا مرة واحدة وراحوا، انتهى، ذابوا مثل الثلج. على كل حال
1: نواصل على كل حال بعد فاصل إذا تكرمت علينا دكتور، الله يحفظك،
2: ما نكونش أطلنا على ناس،
1: لا على الوقت إن شاء الله، الله يكرمك
2: الحمد لله.
1: وأنتم مستمعين ومشاهدين فاصل، نواصل بعدها الحوار، فكونوا معنا.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
6: You're

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي وصل لك وين ما كان.
2: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصات ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
3: سمارت باي
2: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيم اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655-432. مطعم الخيم اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.
4: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
5: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
2: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه. في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
6: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
7: شو بدي أحط على السفرة لبكرة؟ محتار كل يوم طبيخ. كل بكرة إلو فكرة. اسمع، من كرم زمزم تعال وريا.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. حياة FM
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك دائما،
0: أكرمك الله دكتور.
1: الله بك.
0: لدينا الآيات في سورة آل عمران.
1: نعم.
0: الآية 162: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران الزهراء الثانية، الزهروان، البقرة وآل عمران.
0: نعم.
1: يعني زهر متفتح بالمعاني والنتائج الخير الطيبة. أفمن اتبع رضوان الله، استفهام ليحرك العقل، القرآن العظيم. أفمن، طبعا ما بين الهمزة والفاء اللغة العربية محذوف.
0: نعم.
1: مثلا أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. لا والله، لا والله. نعم. إخواننا، يعني من مشى في طريق الدين والله السعادة كلها، وتمشي الأمم على هذا الطريق. يعني الصحابة رضي الله عنهم مشوا الدنيا كلها دون قصر. نعم. ولا إكراه، لأنه القاعدة العظيمة، أعظم قاعدة في الدين،
0: لا إكراه
1: في الدين.
0: جميل جميل.
1: إذن أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله؟ لا طبعا.
0: جميل.
1: ومأواه جهنم وبئس المصير.
0: على من باء بسخط من الله طبعا.
1: يا سلام، نسأل الله العافية.
0: جميل.
1: إخواني والله، من عنده هذا الدين كان ينبغي أنه يرفع رأسه إلى أعالي الدنيا. أي والله، عندنا أجمل كتاب، أجمل رسول، أعظم دين نفخر به والله. مش نفخر بمعنى نشوف حالنا على الناس، بالعكس نوصل
0: نعتز
1: هذه الرحمة إلى الناس.
0: جميل.
1: كمن باء بسخط من الله، لا والله لا يستوون. مهمتنا إنقاذ الناس، إن شاء الله يموتوا كفارة. غلط غلط. واجبنا أن يموتوا على الإسلام ليدخلوا الجنة. إحنا عاوزين ندخل الناس الجنة،
0: هي هذه الأمانة،
1: مش ندخل أصلاً الناس النار.
0: هذه
1: لا، خليهم يروحوا النار. لا، إلا إذا أصر على قتالنا وما تعهد مناش علاقة.
0: نعم. جميل.
1: هو اللي، أما إحنا حريصون أن يموت الناس على الإسلام،
0: على الإسلام،
1: ليكونوا في الجنة معنا جميعا، إخوة في الدنيا.
0: جميل.
1: والآخرة.
0: جميل.
1: ربي لك الحمد.
0: أستاذنك دكتور مع اتصالات.
1: مرحب مرحب.
0: مع الأخ أبو طارق ابتداء. نتفضل يا أبا طارق.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا
0: مرحبا، حياكم الله.
2: الله يبارك فيك دكتور. هي فيها بدك تساعدني فيها. بس إن شاء الله ربنا جل وعلا بحكي الذين هم للزكاة فاعلون.
0: نعم.
2: إذا تفاعلون، وكمان هون إجا اسمين إشارة، الذين هم، اسمين،
0: الذين هم للزكاة فاعلون والذين هم للزكاة فاعلون.
2: الذين هم للزكاة فاعلون.
0: طب فاعلون إيش المشكلة فيها؟
2: ليش إذا تفاعلون مش عاملون مش دافعون؟
0: فاعلون بهذا الجذر. طيب.
2: السؤال الثاني، الله يجزيكم خير. ربنا بقول يعرج إليه الملائكة في يوم من كان مقدار، يعرج. إحنا من هالسنة في آية ثانية يحكي يصعد إليه العمل الصالح.
0: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه.
2: يرفعه. طيب في صعود وفي رفع وفي معراج.
0: طيب يعرج ويصعد.
2: ليش هذول ثلاث تفسيرهم وأنه الأسرع؟ يعني ربنا إذا المعراج يده 50,000 سنة، فكيف العمل الصالح والرفع وال؟
0: تمام.
2: الله يزيك.
0: تمام. وليهمك يا أبا طارق.
2: الله يزيك.
0: معي أبو كامل، تفضل يا أبا كامل.
3: السلام الله عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: جزاكم الله كل خير وأطال في عمركم وأحسن عملكم
0: وإياكم وإياكم إن شاء الله.
3: دكتور لي سؤالين.
0: أفضل.
3: السؤال الأول تفسير الآية التي تقول وإذا أمرنا وإذا
0: أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها،
3: أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها العذاب فدمرناها تدميرا.
0: تمام.
3: والآية الصورة الثانية، الآية الثانية ما هي العبرة أو اللي مستخلصة من حادثة الإفك؟ يعني ما هو الخير؟ وهل الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده أدنى شك وبس، وتوجيه من فضيلة الشيخ للي بفتوا بدون ما يعلم موضوع على التواصل الاجتماعي مشان بس يكسبوا لايكات يكسبوا مصاري.
0: طيب.
3: توجيه والله يفتوا يفتوا افتاء يعني صراحة في ناس بتصدقهم يعني ما أنزل به من سلطان. وجزاكم الله عنا خير.
0: ولا يهمك أخي أبا كامل ولا يهمك حياكم الله. طيب دكتور أبدأ بسؤال الأخ أبو طارق عنده سؤالين. السؤال الأول في قوله تعالى والذين هم للزكاة فاعلون، فبسأل يعني لماذا الاختيار سر اختيار الجذر فعل فاعلون للزكاة مش دافعون مش معطون فاعلون لماذا؟
1: مخرجون
0: نعم
1: مخرجون الزكاة
0: نعم فاعلون
1: للزكاة فاعلون إذن هي فعل
0: نعم
1: فعل اجتماعي حركة فعل فاعلون يعني أنت اجتهدت فصار عندك رزق عند أخوك احتياج فأنت بما أنتجت من زائد يعني ما عنديش دخل ما لا يزكى أصلا إذن هم فاعلون. إذن
0: دكتور في بعض يعني المعاصرين يتحدثون بزاوية أخرى لهذه السورة بقولك هم للزكاة فاعلون بمعنى أنهم يعني يعملون ويشتغلون حتى يحصلوا نصاب الزكاة فيخرجون هذه الزكاة، فهم إذن يفعلون أفعالهم العملية من أجل الوصول إلى أن يكونوا من المزكين.
1: ما فيش مشكلة يعني يحتمل المعنى ما عندناش مشكلة
0: نعم.
1: يعني هذا مقبول جدا وإن كان غير متبادر لكن
0: نعم.
1: مقبول اجتهاد
0: نعم.
1: يحترم ويقبل
0: جميل.
1: حد ما شكرش الباب إطلاقا
0: جميل.
1: إذن فاعلون إذن فيها فعل إما يفعل حتى يجمع مالا ويزكي وينتمي للمجتمع
0: أو أنه يخرج الزكاة وهذا بحد ذاته فعل
1: تمام.
0: جميل جميل. سؤال الآخر بيقول يعني في آيات كريمة تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة تعرج قل في آيات أخرى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه تعرج يصعد يرفع بيقول يعني ما الفرق بين هذه الدلالات وأيها أسرع إذا كانت الملائكة تعرج في يوم كان مقداره 50,000 سنة طب أنو أسرع العروج ولا الصعود ولا الرفع يعني على اختلاف سياقات التي وردت فيها
1: الآن يعني العلم كشف لنا بعض الأسرار يعني الآن مراكب الفضاء تتحركش بطريقة واحدة يعني
0: نعم.
1: إنما أحيانا بتأخذ دورانات تعرج مياش طالع مستقيم لأنه أحيانا الاستقامة بتوصلش إلى الغاية يعني
0: نعم.
1: لأن لابد أن يأخذ طرق فيها نوع من العروج يعني طيارة مثلا ما تقوم إلها خط
0: يسير
1: مثلا إذا تعرج يعني لو نبحث الطيران مثلا وغير الصواريخ كيف تعمل بنلاقيها تعرج إنه بيأخذ منحنيات
0: نعم. إذا العروج في انحناء
1: أي نعم
0: طيب الصعود كأنه صعود مباشر
1: يصعد لأنه
0: هذا يصعد الكلم الطيب كأنه يصل
1: مستقيم وسريع
0: إذا الصعود أسرع من العروج
1: تمام
0: جميل.
1: يصعد الكلم الطيب بسرعة بده يوصل يعني إليه يصعد الكلم الطيب
0: طب الحديث
1: والعمل الصالح يرفعه
0: طب الحديث دكتور عن المعراج يعني لفظة المعراج بهذا اللفظ لتدل على معراج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء لم ترد في القرآن بهذا اللفظ وإنما وردت يعني بآية تعرج الملائكة والروح إليه في سورة المعارج طب إذا كان الصعود أسرع من العروج طب معراج النبي عليه الصلاة والسلام للسماوات العلى كان أيضا سريعا لماذا لم يتعارف عليه بأنه صعود يعني ليش ما نقول الإسراء والصعود مثلا لماذا
1: يعني احنا خبرنا أنه عرج
0: نعم.
1: أو عرج به معراج
0: نعم.
1: فهو الكون سبحانه كون أحدب كما يقولون يعني.
0: نعم.
1: ولذلك هذا الصعود الطبيعي تعرج الملائكة والروح إليه ولو أراد الله تعالى أن تصعد صعودا مستقيما لكان
0: نعم.
1: ذلك
0: نعم جميل
1: إذن هذا إذا البشرية اخترعت شيء مستقيم ما عندناش مشكلة
0: جميل
1: ما بناقضش تعرج
0: نعم.
1: مع الصعود المستقيم
0: جميل نواصل يعني أسئلة الأخ أبو كامل نخليها بعد الفاصل ونواصل أيضا مع المستمعين بقية يعني حلقتنا بعد هذا الفاصل فكونوا معنا.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
2: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة اف ام.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
3: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
4: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع

0: يعني كان في عندي إنتاج أحسن من الآن. بسم الله.
1: عدنا إليكم مجددا مستمعين ومشاهدين الكرام، فأهلا معذرة، فأهلا وسهلا بكم من جديد، حياكم الله مستمعين ومشاهدين. لو دكتور السماعات عشان تسمعني سيدي، إذا تنزلهم، لا لو تنزلهم حتى تسمعني سيدي، حتى نسمع الأسئلة. كان دكتور قبل الفاصل سؤال الأخ أبو كامل، سؤاله الأول بيقول وإذا تفسير الآية الكريمة وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. دكتور هذه من الآيات اللي لما يقرأها الناس بصير عندهم إشكال، بيقولك أمرنا ففسقوا، هل الله يأمر بالفسق؟ والله تعالى يقول قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، طب كيف أمرنا مترفيها ففسقوا فيها؟ بيحدث إشكال عند الناس.
0: لا سهلة سهلة جدا، الله إن الله لا يأمر بالفحشاء.
1: نعم صحيح،
0: هو اللي بيّن لنا هذا سبحانه، بلاش فلسفة من عندنا يعني.
1: نعم.
0: أو بالتبهيرات من عندنا، لا جاهزة، إن الله لا يأمر بالفحشاء. إذن كيف قال هذا؟
1: نعم أمرنا ففسقوا.
0: أها، أمرناهم بالاستقامة، ما نأمرهم بالفسق والفجور. نعم. فهم قاموا فسقوا وفجروا.
1: إذن هو أمر بالإصراع لكنهم لم يستجيبوا. نعم ففسقوا. نعم. فيها فحق عليها القول.
0: تمام.
1: فدمرناها تدميرا.
0: تمام.
1: جميل.
0: أما الله يأمر بالأعوذ بالله من الشيطان
1: طبعا،
0: هذا والله ما يقوله يعني إنسان ذو عقل، مش يقول دين، مجرد العقل. نعم. لأنه الله من دمر هذا الكون، دبره وخلقه بأجمل خلقة، هذا يأمر بالتدمير الأخلاقي مع هذا الله.
1: هو يعني حتى الآية الكريمة في سورة الأعراف وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فيأتي الرد من الله سبحانه وتعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون.
0: ما لا تعلمون يا سلام.
1: السؤال الثاني بيقول ما هي العبرة المستفادة أو المستخلصة من حادثة الإفك؟ لأن الله تعالى يقول لا تحسبوه شرا لكم.
0: تمام.
1: بل هو خير لكم. طب وين الخير؟ بيسأل يعني وين الخير الموجود فيه؟
0: أخي الكريم السائل سؤالك جميل.
1: نعم.
0: ليه في فيروسات في الكون بيطعموا الناس؟ بيجي الولد عيط إلى آخره، طعمه صار عنده مناعة.
1: نعم.
0: وهذا نفس الشيء. وجود هذا الفيروس اللي بثوه المنافقين عمل عند المسلمين مناعة، وصارت الإشاعات out of order، خارج الكلام وخارج الاهتمام. إذن هو بالفعل خير لكم كالتطعيم.
1: هو يعني دكتور هذه الحادثة علمت الناس، خاصة لما نزل فيها قرآن وتفصيل في سورة النور، علمت الناس كيف يتعاملون مع مثل هذا النوع من الشائعات، خاصة فيما يتعلق بالسمعة ويتعلق بالأعراض وما إلى ذلك. فهي فعليا كان فيها فائدة عظيمة، يعني حينما يقول لهم سبحانه وتعالى لولا إذ سمعتموه
0: ظن المؤمنون والمؤمنات
1: بأنفسهم خيرا، يعني هذا هي طريقة التعامل، وبعدين ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، هي طريقة تعامل أخرى، وتحسبونه هينا تلقونه بألسنتكم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يعني الأصل أنه لا يتلقى الإنسان باللسان بل يسمع.
0: وهل يكب الناس على وجوه النار إلا حصائد ألسنتهم.
1: لذلك كان فيها دكتور خير، لأنها فيها تدريب للمجتمعات على مر العصور.
0: تمام.
1: كيف يتعاملون مع مثل هذه الشائعات.
0: كالتطعيم.
1: نعم صحيح،
0: بيجي الولد سخنان، أنا مرضتي يعني يوم، بعدين بصير عندك مناعة، تحمل يوم عشان. نعم. يصير عندك مناعة.
1: صحيح.
0: وهذا نفس الشيء.
1: جميل.
0: تحملنا، تحملتها أم المؤمنين بنت الصديق وهي الصديقة، تحملت هذا عشان يصير مناعة في المجتمع المسلم.
1: سبحان الله،
0: تحملوها.
1: جميل جميل جميل.
0: والنبي الكريم كم تألم.
1: والظاهر دكتور، ظاهر الأمر أنه شر.
0: صحيح.
1: لكن كان فيه
0: لا تحسبوه
1: شرا لكم بل هو خير.
0: القرآن بيدلنا على مفاتيح الفهم.
1: سبحان الله.
0: لا تحسبوه شرا لكم، عشان نفهم فهم مستقيم.
1: وتدخل دكتور إلى الوعي وإلى الحالة النفسية للناس، يعني هذه الآيات الكريمة تخاطب وعي الناس وتخاطب حالتهم النفسية وتصحح المفاهيم وتصحح الوعي وتصحح حتى يعني بتعمل صحة نفسية للناس، بما أنه ليس شرا بل هو خير، هذا يعني يطمئن الناس. سبحان الله.
0: العظمة والشطارة والفهلوة والاستقامة في الفهم، أنه نستخرج من الشيء السيء شيئا جيدا.
1: نعم نعم.
0: يعني كثير من المواد زي القطران وغيره، نستخرج منه أمور مهمة جدا، وهو قطران يعني أسوأ منه ما فيش، فيستخرج من الأذى مضادات.
1: نعم نعم، بعض الفوائد. نعم جميل.
0: وذلك إخواننا القرآن بيقول لك لا تحسبوه شرا لكم هو كذلك،
1: بل هو خير لكم. جميل. نختم بتوصية من الأخ أبو كامل، يطلب منك دكتور توصية، بقول لبعض من يتصدرون الحديث في الشأن الديني عبر وسائل التواصل الاجتماعي بغية الحصول على مشاهدات وما إلى ذلك، وبقول أحيانا يتصدرون لبعض الأحكام الشرعية والفتاوى الغريبة عن يعني والتي ما أنزل الله بها من سلطان، تخالف الإجماع وتخالف الواقع وتخالف العقل والمنطق. المهم الهدف أنه يجمعوا زي ما قال يعني لايكات وإعجابات ومشاهدات. ماذا تقول لهؤلاء دكتور كتوصية؟
0: والله نقول لهم يعني هذه الوسائل أصلا هم المستفيدين، أنت قد تستفيد كم صوت إجالك.
1: نعم.
0: وبتسواش يعني أصلا، والمستفيد الأساسي الشركات اللي جلها يتبع لإسرائيل والإسرائيليين جلها تشقون كلها. فأخواننا احنا يعني ما نستخدم الوسائل في الأذى والضرر أو لنشر الإشاعات ولا غيره، إنما نستخدمها في خدمة هذا الدين بمنطق بعقل بعقلانية
1: بمرجعية
0: إنسانية
1: شرعية.
0: بقيم، لا بشتائم ولا بتطاول على الناس إطلاقا
1: ولا بتشتيت يعني أفهام الناس في
0: تمام.
1: موضوع
0: تمام.
1: يعني أحيانا موضوع الفتاوى والأسئلة أحيانا بيطلع الواحد بمقطع قصير يتكلم فيه عن حكم شرعي شاذ أحيانا، فيثير جدلا واسعا يعني
0: وقد يكون
1: الناس.
0: مسير هذا.
1: نعم.
0: برمجة من أجل أن يشوه جمال الإسلام. إخواننا وأخواتنا والناس جميعا، هذا الإسلام أجمل ما في الكون. طلعونا داعش من أول يوم، هذا الضعيف يقول والله ما صنع داعش إلا الغرب أمريكا، وكلامي مسجل، والله كلامي مسجل، من أول ما أنشأ داعش والله ما أنشأ إلا أمريكا من أجل أن يشوه الإسلام. ثم انكشف الآن صارت الناس تفهم، بس أنا قلتها من أول يوم، هم بعد 20 أو 30 سنة فهموا الملعب. عمو احنا بنعرف كيف تلعب هاي الدول القذرة هذه، أمريكا وأمريكا خلقونا هذا، وكان أذى على المسلمين غير محدود، أذى بلا حدود. هذا الداعش اللي نسبوه للإسلام لا ملوش علاقة بالإسلام، لا والله، الإسلام رحمة، الإسلام إنسانية، الإسلام أخوة، الإسلام رأفة، الإسلام قيم، الإسلام نشمخ به فوق السحاب. يجينا هذول الزعران احنا بدنا خلافة، انتوا خلافوا.
1: والله المستعان. الله يكرمكم دكتور، ووصلنا الى النهاية سريعا، نسأل الله ان تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
0: امين امين.
1: وانتم مستمعين ومشاهدين، الى ان نلتقي بكم مع دكتور احمد نوفل اليوم الاثنين المقبل بحول الله تعالى، تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف، اسكت تحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

مشتركا في ختام مباحثات بين جلالة الملك ورئيس الوزراء الأسترالي. جلالة الملك ورئيس الوزراء الأسترالي يعربان عن قلقهما إزاء استمرار التوترات في المنطقة، ويؤكدان أهمية التنفيذ الكامل لخطة السلام في غزة. وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تدين قيام جمهورية كولومبيا بفتح سفارة لها في القدس. وصول 3 شهداء و17 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. جرافات الاحتلال الإسرائيلي تقتلع مئات أشجار الزيتون وتجرف أراض زراعية في قرية كفر مالك شرق رام الله. شركة أرامكو تصدر توجيهات للموظفين بالعمل من المنزل وتؤكد أن العمليات مستمرة بشكل طبيعي. الحرس الثوري الإيراني يعلن غرق سفينة حاويات قال إنها اصطدمت بلغم بحري أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز عبر مسار غير مسموح به. انتهى الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: الترويحة برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: جامعة عمان العربية.
2: كلية الخوارزمي. مطعم الحمصالي.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمشاهدين، بنرحب فيكم بحلقة جديدة وترويحة جديدة على أثير إذاعتكم حياة FM. يسعد مساكم ويعطيكم العافية.

اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد ساكن المدينة وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرزق كل مشتاق زيارة نبيه الكريم، اللهم أمين يا رب العالمين.

تحية لكل المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات اللي بيستمعوا لنا عبر أثير إذاعتكم حياة في أم من عمان والزرقاء على تردد 104.7 ومن إربد وعجلون على تردد 106.5 من البلقاء والصلدة تسمعون على تردد 101.1 ومن محافظات الجنوب وبالتحديد عروس البحر الأحمر مدينة العقبة على تردد 102.7 من جميع أنحاء العالم بإمكانكم تشاهدونا بالصوت والصورة من خلال موقع حياة في أم www.haya.fm أو من خلال الصفحة الرسمية لإذاعة حياة في أم على الفيسبوك وصفحة تلفزيون حياة أو من خلال الاي بي تي في بإمكانكم فقط كتابة حياة في أم بإمكانكم تشاهدونا بالصوت والصورة.

0: يستاهلها. يعني للأجواء الخريفية نوعا ما تشبه الخريفية واللي هي متشبهة بالخريفية، يعني شوي الجو اليوم كان نوعا ما حامي مع وجود شوية غبرة في الجو وغيوم، لكن إن شاء الله ربنا يرزقنا الغيث والمطر قريبا جدا إن شاء الله رب العالمين، وتبدأ الأجواء الشتوية إن شاء الله لمحبي الشتاء. طبعا هذا الكلام، وفي كثير ناس بتكره الصيف وحر الصيف، يعني إن شاء الله ربنا يبارك لنا بأوقاتنا وبمواسمنا دائما وأبدا. برحب بفريق عمل الحلقة لليوم من الهندسة الإذاعية المتألق دوما أنا أسعر.
1: حلو شمسك يا بلادي
0: والله منوري أنا سب شمسك. ومن المتابعة والتنسيق بتنضم لنا طبعا ماريا نزار، أهلا وسهلا فيك يا ماريا، أول مرة معنا ماريا. ومن تلفزيون حياة المهندس عبد الرحمن أبو رياش النعسان، صح النوم.
2: سكر خفيف الشاي عملته وجيت وقلت بس يا ريت.
0: أوكي عشان هيك كان في المطبخ بعمل شاي، صح وعافية يا سيدي.

في أي مشكلة ممكن تصير معك في حياتك، في أي معضلة، في أي موقف أنت بتمر فيه، هذا الموقف يمكن أنت تزعل منه أو ممكن تتضايق منه، لكن قد يكون هذا الموقف في جوهره خير دائم إليك، فدائما احكي لعله خير.

إذن أعزائي المستمعين والمشاهدين ننتقل معكم إلى فيسبوكياتنا ونبدأها من غزة العزة. ولا زالت الإبادة الجماعية في غزة في عامها الثالث وتدخل في عامها الرابع. أكثر من 74,000 شهيد، أكثر من 21,000 طفل شهيد، 12,500 شهيدة منهم 9,000 أم، أكثر من 175,000 جريح، وأكثر من 2,000,000 إنسان لا زالوا يعيشوا الإبادة وعاشوها سابقا.

إذن إلى هذا الخبر من نادي الأسير الفلسطيني، حيث طبعا قال نادي الأسير الفلسطيني إن صفقات التبادل لم تضع حدا لسياسات الملاحقة والاستهداف التي تطال المحررين بعد الإفراج عنهم، حيث لاحق الاحتلال ولا زال يلاحق أكثر من 80 محررا بالاعتقال والاستدعاء والتحقيق، وطبعا 80 أسيرا محررا في صفقات لا زال الاحتلال يعيد اعتقالهم أو استدعائهم للتحقيق خلال عام واحد.

وطبعا تركيز الاحتلال الفلسطيني على الأطفال بالتحديد. بقول لك الصحفيين الإسرائيليين يقولوا أنه هذا الطفل هو مشروع مقاوم, هو مشروع لشخص يريد استهداف الاحتلال فيقوم باعتقال الأطفال, حيث اعتقل أو قام الاحتلال باعتقال الليلة الماضية 6 أطفال من الضفة الغربية, حيث أعلن نادي الأسير عن هؤلاء أو عن هاي الحالات من الاعتقال 6 أطفال من الضفة الغربية, إضافة إلى أكثر من 23 حادثة إحراق أو محاولة إحراق لإيش؟ لمساجدنا, لتراثنا الإسلامي بالضفة والقدس منذ مطلع عام 2020 أو 2023 حتى أكتوبر الجاري. نرجع للأطفال, أكثر من 2000 طفل تعرضوا للاعتقال منذ بدء الإبادة. الاحتلال يواصل احتجاز 350 طفل على الأقل في ظروف قاسية, وأعداد الأطفال في المعتقل أو من المعتقلات من غزة لا تزال غير واضحة مع استمرار الإخفاء القسري ووجود آلاف المفقودين.

إذن هذا التركيز على الأطفال هو تركيز ممنهج. شفنا من أيام فيديوهات القصف، بيقصفوا، بتيجي طيارة درون مخصصة لهذا الطفل حتى تقصفه ويستشهد، يعني مخصصة، يعني راح تيجي إله هو. فهذا التركيز على الأطفال رسالة واضحة إنه إحنا بدنا نقتل الأطفال، ومنظمات العالمية كلياتها مش سائلة، بتطلع بتشجو بتستنكر بعدين ثاني يوم بتنام ولا كأنه صار أي شيء. في كل منظمات العالمية، في كل منظمات حقوق الإنسان يحترم الطفل، ومنظمات حقوق الطفل يحترم الطفل، إلا في غزة الطفل يقتل، الطفل بتيجي طيارة خاصة فقط عشان تقصفه ويستشهد.

هذا الاستهداف لأنهم عارفين بالتحديد إنه هذا الطفل حيكون حيحمل بداخله هذا الغل اللي بكرة إن شاء الله بإذن الله حيزول الاحتلال بسبب هدول الأطفال اللي بكرة بيكبروا إن شاء الله ويصيروا بإذن الله رب العالمين أداة لمحو هذا الاحتلال الغاشم. انضلنا في قلب غزة وننتقل إلى خبر آخر. أكثر من 1.2 مليون إنسان في غزة. خلينا نرجع على الخبر يا ماريا إلى غزة. نبقى في غزة وإلى أكثر من 1.2 مليون إنسان في غزة يواجهون الجوع الحاد بينما لا يتوفر لهم حسب المنظمات الإنسانية سوى 17% من الاحتياجات الأساسية. أعزائي المستمعين خلف هذا الرقم عائلات تختصر وجباتها وأمهات يبحثن عما يسد جوع أطفالهن في ظروف ليس فيها من الإنسانية شيء. لما ابنك في البيت يجوع يقعد يعيط بتصير تلاخم بتصير تروح يمين شمال والأم بالتحديد بتصير تعمله أي وجبة حتى تسكته. فما بالكم بهؤلاء الأطفال اللي موجودين في غزة وربما صلهم أسابيع أو أشهر ما تناولوا وجبة طعام صحية تسد رمق جوعهم.

ومن غزة العزة ننتقل إلى أذربيجان، لا زالت فيديوهات وصور أمرهم بخلع الحجاب أو طبعا ترويحتهم أو مغادرتهم للمدارس موجود، وكلنا شفنا الفيديوهات لطفلات صغار لابسات الحجاب ملتزمات فيه ما شاء الله عليهم، لكن ببلغوهم من داخل المدرسة اخلع الحجاب أو غادري، إلى مشاهد مؤثرة لمعلمات وطالبات منعنا من دخول المدارس بأذربيجان فقط لمجرد لبسهم للحجاب.

طبعا قبل أيام ظهرت نحكي فيديوهات وصور لنساء محجبات. طبعا قامت الحكومة الفرنسية بشو شو عملوا يعني مش راضيات المسلمات الله يجزيهم الخير يخلعوا حجابهم. فقامت الحكومة الفرنسية بأخذ هاي الصور من خلال صورهم الموجودة داخل الدولة، وقامت من خلال الذكاء الاصطناعي بخلع حجابهم وإرسال الصور مرة أخرى إلى هؤلاء الناس. طبعا مبين الموضوع أنه محاربة كبيرة جدا للحجاب. بين السحاب ما يهمكيش قلبك خلاص. لو مش عارفين أنه هذا الحجاب هو ستر للمرأة المسلمة وهو أداة بنحارب فيها الكفر بنحارب فيها عداء الله تعالى، ما بيعملوا هيك. عارفين أنه هذا الحجاب هو الوسيلة اللي بيحافظ فيها على المرأة المسلمة، فما قدروا يشلحوا هاي المرأة المسلمة الحجاب فقاموا بإزالته بواسطة الذكاء الاصطناعي. يعني كأنك انت قاعد بتحكي عن شياطين تقوم بأي طريقة بخلع هذا الحجاب، ولجأوا للوسيلة اللي بنستخدمها للأسف الشديد لا تساعدنا لحتى يزيلوا هذا الحجاب وهو الذكاء الاصطناعي.

في 14 من أكتوبر في كل عام يحيي العالم اليوم العالمي للنفايات الإلكترونية، الذي يهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية جمع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المهملة وإعادة تدويرها بطرق آمنة. وحيث أنه طبعا الآن السوشيال ميديا والإنترنت انتشر، فأصبح استهلاك هاي المواد الكهربائية والإلكترونية ومنها الهواتف الخلوية واللابتوبات وغيرها من اللي بيتم استخدام الشرائح الإلكترونية فيها كبيرا جدا من خلال الشراء والاستهلاك الكبير. يعني بتلاقي معه مثلا آيفون 16 آيفون 17، نزل آيفون 18 بروح بيشتري آيفون 18، بيعطي القديم لحدا من عيلته، وهكذا عبين ما يروح في تلفون أو تلفونين إلى القمامة أجلكم الله. فبالتالي أصبحت هاي النفايات الإلكترونية أصعب على البيئة إنها تحللها. طبعا هاي الحملة في كل عام في 14 من أكتوبر بتسلط الضوء على التقنية السريعة الفاستيك، التي تشمل الأجهزة الإلكترونية الصغيرة والرخيصة مثل سماعات الأذن، كبلات الشحن، الألعاب الإلكترونية، المراوح الصغيرة، واللي قد ينتهي بها المطاف في نفايات المنزلية بدلا من إعادة تدويرها.

طبعا كنا شفنا صور الفيديوهات على السوشيال ميديا لكوام من التلفونات بقول لك خلص انتهى المطاف فيها الى القمامة واعادة التدوير، واذا ما تم اعادة التدوير حتشكل، علما انه سبحان الله هاي الرقاقات كلياتها مصنوعة من السيليكون اللي هو اصلا الرمل، لكن هاي الرقاقات اذا لم يتم إعادة تدويرها تصبح خطرا شديدا على البيئة. وهي دعوة ورسالة منا أنه نقلل الاستهلاك، يعني إذا عندك أنت تلفون صالح وأموره تمام مش شرط أنه أنا أجيب آخر إصدار من آخر التلفونات ولا اللابتوبات لحتى أكون أنا ماشي على البرستيج وملاحق البرستيج وفقط، وهذا التلفون أكون ماخده بالأقساط وضله عندي لينزل التلفون الثاني لسه بسد بأقساطه وهكذا. فهاي دعوة إن شاء الله إذا تلفونك شغال خليه شغال.

طبعا مع انتهاء الموسم السياحة الصيفية في الأردن وطبعا شهر 12 و1 تقريبا تبدأ مواسم العمرة والحج بعدها، وقامت وزارة السياحة والأثار بتحذير أو بإطلاق تحذير من التعامل مع مكاتب سياحية غير مرخصة، حيث دعت الوزارة إلى ضرورة التأكد من ترخيص وتصنيف مكاتب السياحة والسفر قبل الحجز أو شراء البرامج والرحلات السياحية حفاظا على حقوقهم وتجنبا للتعرض للاحتيال أو الوقوع ضحية العروض الوهمية. وهي رسالة لكم جميعا، إنه إذا أنت بدك تطلع رحلة ولا بدك تروح على أي مكان خارج البلد أو حتى داخل البلد في رحلة سياحية، مش غلط انك تحكي الى هذا المكتب فرجيني رخصة المكتب، شغالة مش شغالة ساعتها انت امام امر انك انت تحجز او ما تحجز، والامر يعود اليك. طبعا اكدت الوزارة اهمية التعامل مع المكاتب المرخصة اصوليا والالتزام بتشريعات ناظمة لممارسة المهن والانشطة السياحية.

0: تحية كبيرة لكريم السراوي مرافق العزيز دائما معي انت كريم. اليوم ماريا خشت على الخط, يعني تحية كبيرة لكريم السراوي زميل العزيز. انكبت الكهوة يا ناس. طيب أعزائي المستمعين, خلينا نروح إحنا وإنتوا إلى فاصل إعلان صغير وبنرجع لنكمل فيسبوكيات ترويحة معكم, فابقوا معنا.
1: ترويحة برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي,
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة,
1: جامعة عمان العربية, كلية الخوارزمي, مطعم الحمصالي,

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: لسه بتفتح باب الكراج بإيدك؟ خلي التكنولوجيا تشتغل عنك مع ملحس للأنظمة الإلكترونية من 1992. ماتورات أبواب أوتوماتيكية بجودة عالية، أمان وثقة بالدوم. ملحس، كبسة زر وراحة بال. خلدة، أم الصماق، مقابل البلدية. 079-54-321-40.

الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: جيليكو. جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: سمعتوا؟ هاي مش أي أرمشة، هاي بداية الحكاية. بروستد شاورما لحمة وجاج كريسبي وكبسية ومندي على الأصول. جوعان أوزاي بستناكم بصالة طبربور الكبيرة أو فرح حي عدن. أوزاي أول أرمشة بتحكي الحكاية.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم بالعلم نسمو.
4: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23
5: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك. وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
6: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات. من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة، واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
7: مبارك مبارك، سمعت طلعت اسماءكم بالحج.
8: والله والحمد لله، بس محتار كثير وما معي وقت اسجل وبدي حدا ينصحني بافضل برنامج.
7: لا تحتار ولا على بالك، مجموعه ارماس والتوحيد مستشارك الامين. العام الماضي حجينا معهم وكانت كل الرحله مثل ما وعدونا وزياده. عندهم كل المستويات من الحج المميز على بلاط الحرم الى الحج بالخدمات العاديه. 079-070-71. مجموعه ارماس والتوحيد، طريقك لحج مبرور.
4: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. حياة FM.
1: ترويحة برعاية
0: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
1: جامعة عمان العربية، كلية الخوارزمي، مطعم الحمصالي.
3: عدنا إليكم أعزائي المستمعين والمشاهدين، مكملين معكم في ترويحة وفي فيسبوكيات ترويحة. يسعد مساكم. وننتقل معكم إلى فيسبوكيات جديدة، وهذه الفيسبوكية حيث خطف رجل مغربي يبلغ من العمر 60 عاما الأنظار، لكن بإيش؟ هذا المسن المغربي يمارس رياضة التزلج بالعجلات في طريقه إلى المسجد وفقط بعمر 60 عام. خبر غريب.

يعني ما بدي أقارن أنا الأيام هاي والأيام السابقة، لكن يعني بقول لك المثل الدهن بالعتاق. يعني تحية كبيرة لمعلمينا وكبارنا، يعني دائما بجوز اللي تعود على ممارسة الرياضة من هو صغير وتعود على أنه يتحرك وروح ويجي، فبتلاقيه حتى لما يكبر هذا الحكي مش إشي جديد بالنسبة له. لكن للأسف إحنا مع الشباب الأيام هاي إذا تعدى 30 ببلش إزاقي زي صوت الباب أنس، بس المفاصل بدها تزيت. فيعني هاي دعوة إلنا برضه إلكم برضو إنكم نمارس الرياضة، المشي، نتحرك. مش كل إشي يعني مش توصل فيه إن أنا أروح الحمام بالسيارة، لا نحاول نمشي نتحرك دائما لحتى يكون عندنا نوعا ما لياقة زي هذا الحج.

فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد أتوقع تجار السيارات يدعي أن سيارات الغاز سوف تتوفر قريبا في الأردن. خلينا نسمع هذا الفيديو ونشوف شو بيحكي هذا الشخص. سيارات الغاز سوف تتوفر قريبا في الأردن.

0: الغاز بالأردن. طبعا هاي اللي قدامنا السيارة سوناتا غاز 2025. طبعا سيارات الغاز متوفرة من زمان لكن كان مش مسموح الجمرك بالأردن، وقريبا إن شاء الله سيتم توفير مركبات الغاز. طبعا مركبات الغاز اللي يسأل عنها موتورها طبعا يجي 2500، موتورها اقتصادي جدا. وطبعا الشركات دائما كانت لما تنزل من كل صنف غاز ديزل بنزين هايبرد، احنا اللي كان مسموح عنا اللي هو البنزين والهايبرد. وبالنسبة للي يسأل عن نظام الأمان بالسيارات الغاز، هذا هو خزان الغاز الموجود طبعا من الشركة، نظام أمان عالي جدا إن شاء الله سيتم توفير.
1: طبعا أعزائي المستمعين اللي شاف الفيديو موجود، يعني بجوز كان في سيارات غاز موجودة عندنا في الأردن لكنها محولة إلى بنزين أو خلاف ذلك. الآن بس السؤال إنه الغاز وين حينحط؟ جرة غاز يعني مثلا، تخيل مثلا تكون شابك جرة غاز ورا، تطلع لك على مطب ولا حفرة مرتبة هيك في الشارع تلاقي جرة الغاز صارت بحضنك وانت بتسوق قاعد. لا هي زي ما عرض الفيديو، في مكان زي كيف خزانات الغاز الموجودة في كل عمارة، في خزان غاز يتمتع بأمان عالي جدا لحفظ هذا الغاز، وجوز تتمتع بالأمان أكثر من سيارات الهايبريد وسيارات البنزين.

إلى كوارث الشوارع الأردنية. وطبعا للأسف الشديد هاي الأخبار لما بقرأها صراحة كثير أنا بنزعج. ضبط مركبة تسير بسرعة 210 كيلومتر في الساعة وثمانية إصابات بحادثين على الطرق الخارجية. وطبعا هذا الخبر يمهد لسؤال حلقتنا لليوم في فقرة مساحة. حنحكي اليوم عن موضوع الحملة الشتوية اللي صارت من خلال أمانة عمان وإدارة السير. هل تم فحص مركبتك ولا لا؟ حنحكي إن شاء الله أكثر، لكن خلينا في هذا الخبر عن مركبة بتسير بسرعة 210 كيلومتر. الواحد إذا منا تعدى 100 ببلش السيارة عنده تهزهز، فما بالك لما أنت تعدي 200 تمشي على 210 كيلومتر. يعني بالله عليكم محكولي وفهموني، أي شارع من شوارع الأردن بتحمل تمشي فيه على 160، بديش أو على 120، أي شارع غير الشوارع الرئيسية ما في، فما بالك لما أنت توصل 210 كيلومتر في الساعة. بدي أحكي بس هاي المعلومة واللي حكالي إياها طبعا حدا بيشتغل في النقل، بيشتغل في السيارات والباصات والشاحنات. انت لما تمشي على 160 بدل 100، تمام، ركز معي بهاي المعلومة، لما تمشي على 160 ولا 120 ولا 150 بدل 100، التأخير تبعك او التقديم في الوصول حيختلف معك فقط من بين دقيقة الى 5 دقائق فقط. فما بتسوى الخمس دقائق هاي التأخير اللي انت تأخرهم انهم او تقدمهم عفوا انهم يأثروا على حياتك ولا حياة الارواح اللي انت راكبين معك في هاي السيارة، او تعرض حياة مرتدي هذا الطريق للخطر. جماعة كلها من دقيقة الى 5 دقائق، ودائما بيحكوا ان تصل متأخرا خير من ان لا تصل.

بقول لك في الصين في مديرة من مدراء الشركات التي تعمل في الصين شافت واحدة من موظفاتها قاعدة يوميا بتيجي على دراجة وبتتحمل المطر والبرد، فقررت هاي المديرة إنها تهدي صاحبة هاي الدراجة سيارة هي وزميلة إلها، حيث أهدت صاحبة سلسلة مطاعم سيارتين جديدتين لموظفتين متميزتين تبلغ قيمة كل منهما نحو 45 ألف دولار تقديرا لجهودهما. وجاءت المبادرة بعد ما لاحظت هذه المديرة معاناة واحدة من الموظفات من البرد أثناء تنقلها إلى العمل بالدراجة الكهربائية، لتقرر مكافأتها إلى جانب موظفة أخرى بسيارتين جديدتين. بس بدي أسألك سؤال، مديرك بيعرف كيف انت بتيجي وبتروح على الشغل يوميا؟ انا سمعنا

أكيد هذا المدير بهمه الغاية وليس الوسيلة. إن شاء جيت بطيارة، جيت بحمار، جيت بأي وسيلة نقل على هذا المكان بهمه. وإذا يا دوبك تأخرت نص دقيقة، شوف المصايب اللي حتصير على البصمة والخصومات اللي حتصير. فهذا سؤال لكم أعزائي المستمعين، شو أكبر هدية قدم لك إياها مديرك في العمل؟

يا ابن الشركة أحلى كلمة ممكن تنحكى لك. هذا بقول لك كل دول العالم بتصير إنه في مكافآت في كذا. إحنا عنا في الأردن بقول لك أنت ابن الشركة، فضروري إنك أنت تتحمل وتحمل على ظهرك وتغطي مكان زميلك الشرشف اللي غاب.

طبعا الذكاء الاصطناعي أعزائي المستمعين والجوجل مابس والخرائط ما خلت إشي من شرها، يعني كثير شفنا فيديوهات وصور تتخوت على التطبيقات هاي، لباص نازل من جسر هيك واقع وسيارة نازل بنفق أو حفرة، لكن إنك أنت كحد بتشتغل على تطبيقات لتوصيل الطعام تتفاجأ إنه الطلبية تبعتك موجودة في مقبرة، هاي ولا أي تطبيق صارت معه.

ليتبين بعد ذلك طبعا هذا الحكي صار في الجزائر، ليتبين ذلك أنه بالفعل هذا الموظف أو هذا الموظف التوصيل بالفعل المكان الذي ذهب إليه هو مكان صحيح. قام بالاتصال بهذا الرقم، هذا السائق خبره أنه بالفعل أنه أنا طلبت منك هاي الطلبية لحتى توضعها أو تحطها على قبر والدي.

يعني المرحلة الأولى قد يظن اللي بيسمع هذا الخبر أنه بالفعل هذا الطالب الطلب مخربط، لكنه بالفعل كان بده يودي هاي الطلبية على قبر والده الذي توفي منذ عامين.

0: فنجان قهوه.
1: الله يرزقنا يا رب بر والدنا ووالدتنا جميعا ويرحم من توفي منهم رحمة واسعة، اللهم أمين يا رب العالمين. وننتقل إلى فيسبوكية أخرى وخبر آخر، إلى إنذار لشركات تطبيقات نقل ذكية بعدم إسناد أي رحلات لغير الحاصلين على تصاريح.

طبعا هذا الإنذار بيكون للسائقين الغير حاصلين على تصاريح من شركاتهم. أنذرت هاي أو تم عمل هذا الإنذار للشركات حتى يقوموا بعملية التنظيم, تنظيم عملية النقل للمركبات والحصول على التصاريح المناسبة حتى ما يكون في سائق خارج من عملية منح التصاريح ويقوم بنقل الركاب من غير تصاريح رسمية.

وطبعا إلى خبر آخر، حيث ضبطت كوادر إدارة السير بناء على مقطع فيديو وصلها كبلاغ مروري عبر منصاتها الرسمية في محافظة البلقاء حدث عمره 16 سنة فقط، يقوم بقيادة مركبة شحن على الطريق العام. يعني بنحكي عن شاحنة، نحكي عن شاحنة مرتكبا مخالفة. أول إشي سائق غير مرخص قانونيا، وأصلا هو ما معه رخصة أن يسوق هاي السيارة، حيث تم ضبط المركبة وحجزها داخل إحدى ساحات الحجز التابعة للإدارة إدارة السير واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق مالك وسائق المركبة بسبب قانون السير. يعني 16 سنة، لو مهما كانت عنده مهارات، يعني انت بتحكي عن مرات في عند بيكون عمره 60 سنة بسوق شاحنة ولا باص كبير ما بتكون عنده هاي المهارات. بدك تقنعني انه 16 سنة تكون عنده هاي المهارات؟ هو بالكاد رجليه يوصلوا لعند دعسة البنزين ولا دعسة البريك عشان يقدر يسوق نحكي شاحنة او مركبة شحن بهذا الاستهتار. بالله عليكم يا جماعة، بالله عليكم علموهم بالسواقة، ما عنديش مشكلة، لكن بالطريقة اللي انت ما تضر فيها غيرك ولا تسبب الأذى لأي حدا من مرتدي هذا الطريق.

إلى آخر فيسبوكية معنا لليوم واللي رح إن شاء الله نفتتح فيها الفقرة الثانية من فقرات ترويحة لليوم، وهي الحملة الوطنية للتفتيش على المركبات التي تهدف لتعزيز سلامة المركبات قبل دخول فصل الشتاء، حيث أطلقت إدارة السير الحملة الوطنية للتفتيش على المركبات، ولكن هاي السنة بدون ملصقات. احنا تعودنا بالسنوات الماضية إنه إذا تفتشت المركبة مباشرة يحطوا ملصق حملة الشتاء واسم أو رقم هذه السنة، ونتائج الفحص الفني سترسل لمالك المركبة برسالة نصية فورية SMS. أنا الحمد لله فتشوني، يعني وقفتني إدارة السير وصوروا نمرة السيارة، وبعد تقريبا 3-4 دقائق وصلتني رسالة على التلفون تفيد بأنه أنا اجتزت الفحص الفني لحملة الشتاء وبدعولي بالسلامة. التفتيش على المتطلبات الفنية الأجزاء الرئيسية المتعلقة بسلامة المركبة وصلاحيتها للمسير بأمان في فصل الشتاء. الرسائل النصية على رقم هاتف مالك المركبة راح تتضمن نتائج الفحص، بحيث لا يتم التفتيش عليها مرة أخرى، وإصدار إشعار دون مخالفة لمدة أسبوع كمهلة لاستكمال النواقص التي تم ذكرها في الإشعار للمركبات اللي لم تجتز الفحص الفني. يعني أي حدا وقفته الشرطة شرطة السير وما كان ملتزم بأنه معه عواكس وطفاية وكان في مي داخل مساحات السيارات راح تعطيه إشعار بدون مخالفة لمدة أسبوع كمهلة لحتى يصوب أوضاعه. وهي يعني إحنا بنحكي بجزء في ناس تتضايق من هذا الموضوع، لكن هو بالآخر وسيلة حماية إليك ولا مرتدي هذا الطريق، لحتى إن شاء الله رب العالمين ما حدا يتضرر من سيول أو المي اللي راح تنزل بالشتاء والمطر، وأيضا حتى إذا تعرضت لأي موقف لا سمح الله تقدر انك تتفادى من خلال الادوات الموجوده معك. سؤال حلقتنا لليوم في مساحه، هل تم تفتيش مركبتك ضمن حمله الشتاء ام لا؟ اللي تفتشت مركبتهم كنتوا مبسوطين؟ واللي انعطوا اشعار هل اتضايقتوا من هذا الموضوع؟ شاركونا عبر ارقام هواتفنا 06-516-4020-5020-2060-2020.

0: شمال.
1: أنا الموقف اللي صار معي أنس نازل بشارع عادي والشارع مش ممنوع ومتأكد إن أنا مش معاك السير واموري تمام. أتفاجأ قدامي 3-4 سيارات في شرطي سير قاعد بيصور النمر. فصرت أراجع حالي أنا معقول داخل بشارع ممنوع ولا إشي؟ لا هذا الشارع مش ممنوع والكل داخل فيه. طلع لا قاعد أي حدا بشيك على سيارته أموره تمام بيصور النمرة عشان يتأكد إنه أموره تمام يبعث له مسج إنه حملة الشتاء عنده 100%. فيعني أي حدا بمر بهذا الموقف أمورك تمام يعني مش عم بخالف الشرطي، هو قاعد بيحميك أنت قبل ما يحمي أي شخص آخر.

0: قوي.
1: إذا بعد فاصل إعلان صغير بنذكركم بأرقام هواتفنا 06-516-40-20-50-20-60-20-20. رح يكون موضوع حلقتنا لليوم في مساحة عن هل تم فحص مركبتك لحملة الشتاء؟ هل تم إعطائك إشعار ولا أمورك كانت بالسليم؟ في ناس كانت متضايقة وفي ناس مش عاجبها الموضوع، بدنا يتواصلوا معنا ويحكونا ليش متضايقين وليش ما عجبهم الموضوع، علما انه هو لسلامتهم وسلامة مرتدي الطريق. اذا عبر ارقام هواتفنا 06-516-40-20 و 06-516-2020 و 06-516-2020 و 06-516-2060. بعد فاصل دقة الساعة الخامسة وموجز الاخبار مع الزميل محمد رياض، بنرجع لنكمل ترويحة معكم، فابقوا معنا.
2: ترويحة برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
3: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
2: جامعة عمان العربية، كلية الخوارزمي، مطعم الحمصالي.
4: الخامسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة أف أم.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد رياض. الأردن وأستراليا يصدران بيانا مشتركا في ختام مباحثات بين جلالة الملك ورئيس الوزراء الأسترالي. جلالة الملك ورئيس الوزراء الأسترالي يعربان عن قلقهما إزاء استمرار التوقف

بفتح سفارة لها في القدس. وصول 3 شهداء و17 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية جراء العدوان الإسرائيلي. جرافات والاحتلال الإسرائيلي تقتلع مئات أشجار الزيتون وتجرف أراض زراعية في قرية كفر مالك شرق رام الله. إصابة مقيم من جنسية عربية جراء سقوط شظايا صاروخ باليستي في مدينة الرياض وفقاً لدفاع المدني السعودي. الحرس الثوري الإيراني يعلن غرق سفينة حاويات قال إنها اصطدمت بلغم بحري أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز عبر مسار غير مسموح به. انتهى الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: الترويحة برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: جامعة عمان العربية. كلية الخوارزمي. مطعم الحمصالي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: Joanne.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
3: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
4: مبارك مبارك، سمعت طلعت اسماءكم بالحج.
5: والله والحمد لله، بس محتار كثير وما معي وقت اسجل وبدي حدا ينصحني بافضل برنامج.
4: لا

0: اختار ولا على بالك.
1: مجموعة أرماس والتوحيد مستشارك الأمين. العام الماضي حجينا معهم وكانت كل الرحلة مثل ما وعدونا وزيادة. عندهم كل المستويات من الحج المميز على بلاط الحرم إلى الحج بالخدمات العادية. 079-070-71. مجموعة أرماس والتوحيد، طريقك لحج مبرور.
2: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

0: طيب مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: شو بدي احط على السفرة لبكرة؟ محتار كل يوم طبيخ. كل بكرة له فكرة. اسمع، من كرم زمزم تعالوا

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم. ترويحة برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: جامعة عمان العربية، كلية الخوارزمي، مطعم الحمصالي.
2: أهلا عليكم أعزائي المستمعين، مكملين معكم في ما تبقى من 20 دقيقة من برامجكم ترويحة، ومكملين معكم في سؤال حلقتنا لليوم عن حملة الشتاء التي قامت أو تقوم بها لازالت إدارة السير المركزية. شاركونا عبر أرقام هواتفنا 06-516-4020-5020-2060-2020. هل تم تفتيش مركبتك ضمن حملة الشتاء أم لا؟ وإذا تم إيقاف مركبتك لتفتيشها، هل أنت مع هذا الإجراء ولا مش مع؟ شاركونا عبر أرقام هواتفنا.

0: طبعا اللي بيسألوا عن الدكتور محمد أبو حلقة فقام بعمل عملية جراحية، نتمنى له الشفاء العاجل والسلامة والعودة لبرنامج إن شاء الله ترويحة سالما معافى. يعني أنا والزملاء الأعزاء محمد رياض ومحمد سلامة مكملين مع أبو حلقة، مضطرين بصراحة نكمل، يعني أنا أبو حلقة وأنا هفات محمد أبو حلقة، نتمنى له السلامة والأمان إن شاء الله ويرجع للبرنامج بسلام وأمان. نروح لموضوع حلقتنا لليوم وسؤال حلقتنا، ومع المتصلين معنا محمد. السلام عليكم يا محمد.
1: السلام ورحمة الله، أستاذ الله مساءكم.
0: يسعد مساءك بكل الخير يا محمد، كيف حالك؟
1: الله يسلمك يحفظك، وألف سلام على دكتورنا الفاضل.
0: الله يرضى عليك يا رب. محمد، هل تم تفتيش مركبتك ضمن حملة الشتاء ولا لسه؟
1: والله هو حاليا ما تم تفتيش المركبة، تم مخالفة المركبة.
0: قال ما وصلتني تم تفتيش المركبة، تم مخالفة المركبة. طب شو المخالفة كانت يا محمد، احكي لنا.
1: الله يسامحه يا أخي، في نوع تضليل، هو تضليل بس هو مش تضليل. فهو احتار شو يكتبه، يعني هو بيجي عفوا اذا بتعرفوه جديد نازل تضليل، بيحكوا له كرياتيف زي قطعة بلاستيكية بتركبها على القزاز.
0: اوكي،
1: فلما اروح ارخص بسك عادي وبرخص لي عادي، يعني بسك واحدة حتى ما بسك الاربع قطع.
0: اوكي،
1: فاتصل الرقيب السير بحكي لي شو هذا، بحكي له زي ما انت شايف فكيت له اياه قدامه. بحكي لا لا لا هذا ما يزبط معي. بحكي يا عمي شو اللي ما يزبط معك، يهديك يرضيك بروح برخص. لا هذا بالترخيص يجي ثاني. ظلوا طافن ثلاث دقائق بعدين ما عرف شو بده يكتب، بالعادة بكتبوها جلاتين.
0: صحيح الجيلاتين، الجيلاتين مخالف يعني معروف.
1: الله ينور عليك، فسلخني اياها اضافة مركبة، اضافة اضافات على المركبة
0: 30 دينار
1: او يعني اجب ديوج برخاص. حكى لي ما عليك عليها خصم. حكيت عليها خصم انه بده يضبطني زي الفايت عسى محمول فوت وفضل على المعرض. بطلع مثلتي بعد ما روحت على بيتي 21 دينار. طب وين الخصم يا عمي، كيف حصل الخصم؟
0: اسمع كانت 30 هي خصم لي لك 9 دنانير يا محمد، اضحك بعبك.
1: صرت بدي
0: ارن
1: على
0: اداره السير
1: احكي لهم يا عمي
0: ما حصلتش الخصم. ما هو شوف يا محمد، يعني هاي دعوه كمان لكل اداره السير. يعني المشكله يا محمد لما تنزل قطعه معينه بتيجي من الصين وتنزل على المحلات تبعت زينه الكهرباء للسيارات، بتنزل وما بيخبروا فيها اداره السير، وعبين لسه ما تتخبر فيها اداره السير كل الناس اللي حيكون في مركبه هذا الاشي حتتخالف.
1: يا للاسف شديد. كنت مزعج في الموضوع يعني للأمانة. أنا كنت السنة الماضية أو القبليها نزلت على المحطة، بتعرف كيف إذا بتكون مركب بنزلوك فحصني.
0: صحيح.
1: فأجل فرضي وكشف لي على السيارة والأمور تمام ورفوت خذ رخصك. فأنا فايت أفوت أخذ الرخص، يعني فايت السيارة لحد من الضباط، حدا من الرقباء ما بعرف مين. وللأسف يعني السيارة كلها أسود بأسود. طب ليش هذا الهيتي؟
0: طيب محمد، لو الآن وقفت شرطة سير وقال لك بدنا نفتش، هل معك، او انت هلا سؤال، هل معك طفايه وعاكس في السياره؟
1: طفايه لا بس العاكس موجوده.
0: طيب شو اللي بيمنع انك انت تشتري الطفايه وتخليها معك في السياره يا محمد اذا مش لك لغيرك؟
1: اكيد بتلزم طبقا وهي ضروريه، وبالعكس جهودهم مشكوره، وانا يعني مهما كنت مزعوج انا بشكرهم على شغله انهم دائما بيحكوها بعطوك فرصه انك تصوب اوضاعك او تكتك امورك. ما بيخلفوك دايركت حتى ما فهمت منك من
0: صحيح 100%. معك اسبوع كامل. هسا اذا وقفك وما معك هاي الادوات معك اسبوع اشعار.
1: هذا اشي يحترم صدقك
0: طبعا. والان يعني محلات الكهرباء والسيارات وزينة السيارات مليانه بهاي القصص، فيعني هاي دعوه الك يا محمد ودعوه لكل المستمعين اللي بيسمعونا.
1: بس لا لابد من طبعًا. ذلك الي ولكل المستمعين يعني. كل أصحاب المركبات لابد إنه هاي الشغلات بتلزم، مش عدم مؤاخذة منظر أو لا أكيد. لا أكيد ضروري
0: أكيد. فبدي أشكرك يا محمد لاتصالك معنا، ويعني الله بعينك على 21 دينار هذول يا محمد. شو بدنا نعمل؟ أنتقل من محمد إلى أبو معن في اتصال جديد. السلام عليكم يا أبو معن.
2: يعطيك العافية. الله يعافيك. يعطيك العافية.
0: الله يعافي قلبك يا هلا أبو معن، كيف حالك كيف صحتك؟
2: أول شيء ندعي على السلام إن شاء الله على أخونا محمد أبو حلقة دكتورنا الكبير.
0: اللهم آمين.
2: يرجع على الإذاعة ونودي ما شاء الله عليكم يعني. أبو حلقة تبعته هاي حلقة تبعته.
0: المشكلة أبو معن أبو حلقة كله تلبيس طوابق.
2: والله ما شاء الله عليك، والله ما شاء الله عليك، أحلى ما في تلبيس طوابق.
0: أبو معن طمني كيف الوضع بالسيارة، معك طفاية وعاكس؟
2: الحمد لله وقفوني، والله ما قعدت تقول خمس دقائق ولا ما قعدت دقيقتين.
0: جميل.
2: دقيقتين ما قعدت.
0: جميل. كيف كان الوضع بالسيارة، معك طفاية وعاكس؟
2: قال لي ولع الضوء، ولعت الضوء. قال لي دعت بريك، شغل المساحات، شغلنا المساحات، كان معك طفايه. النقيب بيقول لي معك طفاية ومعك عزك طبعا مع هنزلك قال لي لا بدون بدون بدون انت فاضي
0: يعني. شوف هاي هاي هاي تحية يشكروا عليها صراحة هم تحية لهم جميعا.
2: انا بقول له انا بفرض انه انا بكذب هذا مو اخذه قال لي لا ما حد بكذب هو مش معاه
0: بالضبط ببين ببين يا ابو معن ببين يعني اللي ما معه والله ببين يعني
2: والله ما شاء الله عليهم يعني ماشي ما بيجيك مخالفات بيجيك شيء بس والله والله اذا كنا بالشارع 24 ساعة والله يشوف علي على بنشوفه قليل عين بس على المخالفات ما احترم للناس
0: اه والله يعني
2: على بشوفه
0: يوميا ما انت انتوا سواقين انتوا سواقين ابو معن يوميا انتوا عندكم عشرات المواقف مش موقف
2: بالضبط والله العظيم والله العظيم بيجي اولاد صغار عمره 18 سنة بياخذ رخصة جديد معاه سيارة كهرباء بيحرق الارض وما فيها وسيارتها بتطير
0: صحيح والله كل كلنا كل يوم نشوف هاي الممارسات للاسف يا ابو معن
2: يعني لا تلوموا على الناس اسمعي لا تلوموا على الشرطه
0: طبعا
2: لا تلوموا والله ما تقدر تكون مع بعضها لا بنافع ولا مسحج بس خالف في امراض بتخالف في امراض بتخالف
0: والله شوف ابو معن الذي يستحق المخالفه وما معه الادوات اللي وصوا عليها عشان موضوع حمله الشتاء او تخالف نتيجه مروره بمخالفه صحيحه اذا بيزعل معناها عليه الحق
2: شوف علي شوف علي دكتور والله والله انا بقول لك شرطة السير بالذات مستحيل يخالفك مخالفة على راسه لأنه بتحاسب بالذات بعد التطور الجديد إذا شفت عليهم كاميرات في الكاميرات اللي عزور شرطة السير وقضاء السير مستحيل مستحيل يخالفك إلا تكون مخالف
0: وإذا ما, وذا وذا وذا ما خالفك رح يصير حق عليه بأنه قد يتسبب هذا الشرطي بإصابتك لا سمح الله بحادث ولا وفاة
2: بالضبط يعني أنا بقول أنتوا قاعد بتقولوا الصراحة بالسرعة اللي قبل فترة الحادث اللي صار على باب مستشفى الجامعة هذا منطق هذا منطق اللي دخل جاي مطارده من عند من باب الرئيس على الجامعة هذا منطق
0: لا والله
2: وراح الزلمة فيها الله يرحمه
0: لا والله يعني للأسف الشديد أبو معن المنظر الحادث أصلا كان جدا مأساوي لشاب واقف بس مستنى بهالباص وراح فيها كان جوز راجع من شغله تعبان عند امه وعند ابوه
2: تفضل رايح على شغله رايح على شغله الزلمه
0: لا حول ولا قوه الا بالله لا
2: لا ولا بتقول لي بصردني بصردني الكره بتعوض عياله مزبوط
0: ولا طبعا طبعا طبعا ولا اي حدا ولا
2: حد الاستهتار مصيبتنا بالاستهتار
0: يعني ان شاء الله مع تغليظ المخالفات وتغليظ اعطاء الرخص يا ابو معن
2: انا كشوفير عمومي انا كشوفير عمومي بقول غلظ المخالفات بالذات مخالفه السرعه وقطع الاشارات الحمراء
0: لا أبوها أنا معك. والله. بدي أشكرك أبو معن واتصالك معنا لليوم إن شاء الله ربنا يأمن الجميع يعني إذا أنت بتكاش تحفظ نفسك بسرعتك الزايدة وبارتكابك لمجموعة كبيرة من المخالفات رب العالمين هو اللي بيحفظك فنسأل الله إنه يحفظ ويحمي الجميع من أبو معن أنتقل في اتصال مع محمد حمدان السلام عليكم يا محمد.
3: عليكم كيف حالك أستاذ أحمد؟
0: يا أهلا ومرحبا فيك كيف حالك يا محمد؟
3: والله بخير والحمد لله الحمد لله على سلامة أبو عبد الله
0: الله يا رب يسلمك وبارك فيك إن شاء الله يا محمد يا رب يرجع لنا بالسلامة
3: إن شاء الله إن شاء الله
0: محمد سؤال هل تم تفتيش مركبتك ضمن حملة الشتاء ولا لسه
3: والله ما أنا من جماعة إحنا عمومي يا أستاذ
0: يا سيدي الله يعطيك العافية يا رب
3: والله فعلا أنا فيش دقيقتين ونص ضابط وشرطي إضوي منشغل مساحات بخ ماي وين العاكسه وين الطفايه ورجيت يا ولا بقول
0: يعطيك العافيه
3: الله يستر عمرك
0: يعطيك العافيه شو بدنا اكثر من هيك يعني المشكله انه بتفاجئ انه في ناس متضايقين انت وقفتني عشان تفتش علي واخرتني طب لما اخرك دقيقتين ونص عشانك ولا ثلاث دقائق ولا اقول لك 10 دقائق عشانك انت
3: والله مصلحتك والله مصلحتك. يا استاذ احمد
0: صحيح فاذا يعني اجمع الجميع انه عمليه ال تفتيش بتتم او عمليه الفحص بتتم خلال دقيقتين ونص ثلاث دقائق كحد اقصى للناس اللي لسه ما تفتشت
3: هاي الماكسيمم والله يا استاذ احمد والله ما ثلاث اربع دقائق بتكون انت كل شيء وخشينه يعني انت يعني ما انت قاعد بسيارتك
0: صحيح
3: فيش ضوء عالي واطي مساحته الله معك
0: وهو محمد الشخص اللي بيكون معوش هاي القصص او في عنده مشكله في سيارته بحاول قدر الامكان انه ياخر الموضوع لحتى ما يتخالف ومع هيك هي بتقول لك اداره السير احنا بنعطيكم اشعار لمده اسبوع باسبوع انت قادر تخلص كل هاي الامور لمبه الغماس قديش بدها دقيقتين يا انس تركبها ولا ضربه البريك حتى المساحات بدك تعبيهم ميقد كل الموضوع بده يقعد معك ساعه بلاها ساعة لا. لحتى أنا أكون والله. بخير وكل اللي معي بالسيارة يكون بخير بدي أشكرك يا محمد
3: أستاذ أحمد تفضل. بس كلمتين بالله
0: تفضل
3: سلم لي على ابو يزن بالله على انس عربي.
0: الله يسلمك، يوصل اي يوصل مباشره انس قدامي وايضا من خلال الاتصال. شكرا لك يا محمد ولاتصالك معنا لليوم. واذا مكملين معكم اعزائي المستمعين في سؤال حلقتنا، هل تم التفتيش تفتيش مركبتك ضمن حمله الشتاء التي تطلقها اداره السير ام لا؟ شاركونا عبر ارقام هواتفنا 06 516 4020 5020 2060 و2020.

خلينا نقرأ شوية تعليقات وصلتنا عبر الصفحة الرسمية لإذاعة حياة FM على البرنامج. أم محمد الشافعي بتحكي مساء الخير، يسعد مساك وأوقاتك يا أم محمد. من شام أكرم بتحكي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ميل بالبيسي يسعد مساكي يا مي. وأيضا مريم محمد بتحكي اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، يسعد مساكي يا مريم. وأيضا عيسى العمري بقول لك متى بيخلص شهر العسل تبع محمد أبو حلقة. والله ما نعرف يا عيسى، إن شاء الله بندعي له يرجع بالسلامة يا رب. وأبو جهاد البوريني بيحكي مساء الخير، يسعد مساك يا أبو جهاد. وطبعا مجموعة من التعليقات اللي بتوصلنا. أيضا عيسى بيحكي أنا مرة في الشركة كرمتني عشان كنت أفضل مهندس، فإجا مدير الشركة فكرني كنت عارف أنهم رح يكرموني فراحوا خصموا علي شهر كامل، والحمد لله أنه الشركة سكرت.

0: أبو جهاد أيضا من خلال تعليق أبو جهاد البوريني بشاركنا بحكي اللهم اضرب الظالمين بالظالمين. إحنا لما هذا الحكي التعليق كان لما حكينا عن غزة العزة, وطبعا تحية لأبو جهاد والد زميلتنا ماريا, تحية كبيرة إله. خلينا ننتقل معكم في اتصال معنا يا ماريا. معنا اتصال جديد, آخر اتصال أتوقع في حلقة اليوم. معنا عمر. السلام عليكم يا عمر.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: يا أهلا ومرحبا عمر, غلبك تسمعني من التلفون مش من الراديو لو سمحت يا عمر. يلا بانتظارك يا عمر, اهلا وسهلا, كيف حالك يا عمر؟
1: والله بخير الحمد لله بخير, واتمنى السلامه لابو عبد الله.
0: اللهم امين. بقول لك شطلع شهر عسل.
1: بطلع له
0: بلبسنا احنا القصه يا عمر.
1: طب من حسن حظنا عشان
0: الله يرضى عليك حبيبي عمر, هذا الكلام اللي انا بدي اسمعه. كيف حالك يا عمر, شو اخبارك؟
1: يسعدك ربي يبارك
0: فيك. شو احكي لنا, كيف وهل تم تفتيش سيارتك لحمله الشتاء ولا لسه؟
1: لا انا السنه هاي لحد ما وقفونيش.
0: راح يوقفوك.
1: عادي مش أنا, بالعكس انا مع الحملات هاي بس بتكون ضمن الحمله نفسها, ضمن يعني هي حمله الشتاء.
0: هو فعليا ربنا الله, حتى هم مش قاعدين لانه هم مش من مصلحتهم انه انا عشان افتش اعطل السير, لانه من وظيفتي ان انا امشي السير كشرطي سير.
1: لا لا لا انا اسمح لي, انا بحكيش على تعطيل مرات, انا بحكي على الهدف من الحمله اللي هي سلام السلام.
0: فهمت عليك.
1: يعني انا قبل سنتين وقفوني, كل شيء عندي تمام, ما عنديش ولا شيء, كل شيء تمام. اجى قال لي طبعا على جنب السياره مش قانونيه يعني شو دخل الطبعه بالحمله الشتويه بالله عليك؟
0: مره ثانيه ايش موجود؟
1: الطبعه الجانبيه على جنب السياره.
0: اوكي.
1: الطبعه اللي هي تاكسي كذا مكتوب عليها.
0: اوكي.
1: قال مش قانونيه, حاجه مصريه لازم تكون اكبر من هيك. طب شو دخلها بالحمله الشتويه؟ شو دخل بالسلام العام والصحه, صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: اي واحد. بعدين السنه هذه اللي اصحاب تخالفوا او من مش تخالف اعطوه اشعار بالحمله الشتويه على لوحة معلومات, عنده على لوحة معلومات لكن منتهية وعليها كل مغبر جاية, قال بس هاي تاريخها منتهي. طب شو دخل بالحمل الشتوية؟ عفوا يعني معلش.
0: طب هون السؤال عمر, هل تم إيقاف المركبة الأساسي, يعني الهدف الأساسي من إيقاف المركبة كانت حمل شتوية ولا هو شرطي عادي مش
1: حمل؟ لا حمل شتوية, قال له احنا حمل شتوية, قال
0: له مش بس عشان تكون عارف عمر انه مش كل شرطة السير وكل المرتبات إدارة السير بتكون موجودة في منطقة معينة عشان تعمل حمل شتوية, في منهم بيكون عادي يؤدي دور الطبيعي.
1: انا بحكي عن حمله شتويه.
0: اوكي.
1: شتوية. انا وقفوني قبل سنتين حمله شتويه كانت.
0: اوكي.
1: والمره في صديق وقفوه حمله شتويه, شغل مساحات, ضخ مي, ادعس بركات, فتح الكوشوت, ما عنده ولا شيء, لوحه معلومات موجوده معه لكن
0: قال لك شرطة السير حجي بحاجه وقفنا يلا خلاص ما عنده اموره تمام بالحمله الشتويه خلينا نخالفه, هيك انت قصدك؟
1: بالضبط. يعني انا برجع بقول لك انا مع الحمله ومع التفتيش على التدقيق على, لانه في فعلا في سيارات بحاجه لصيانه بالشتويه, لكن مش على وحده معلومات على طبعه جنب السياره, هاي مش يعني هاي ملهاش علاقه بحمله شتويه
0: يا سيدي. هذا يعود لاداره السير عمر, يعني احنا نتمنى زي ما حكيت انت انه حمله شتويه وقفك, يعني تمنياتنا من اداره السير وقفك للحمله الشتويه, يشيك على الحمله الشتويه بدون اي شيء اخر. اذا في شيء يستدعي انه بالفعل انت تتخالف عليه, مثلا في كارثه بالسياره انت تتخالف عليها, انا مع انك تتخالف, لكن اذا في شيء ما له علاقة بالحملة الشتوية إنه الأمور تمشي بسلاسة. كل شكر لك يا عمر لاتصالك معنا لليوم, وإن شاء الله رب العالمين يؤمن الجميع ويحفظ الجميع على الطرق الخارجية والداخلية.

حسن بيشارك بيحكي بدل البرنامج انت ومحمد ابو حلقه يا ريت تصير تقدم البرنامج. لا يا زلمه محمد ابو حلقه الخير والبركه, شو قدم البرنامج ما قدم البرنامج, هو ابو البرنامج وراعي البرنامج ورائد البرنامج ما شاء الله عليه دكتور محمد. نتمنى ان يعود بصحه وسلامه الى برنامج ترويحه ويعود لكم جمهوره الكريم. اذا اعزائي المستمعين وصلنا احنا وانتم الى ختام حلقه اليوم من برنامجكم ترويحه, على امل اللقاء فيكم بحلقه جديده ان شاء الله بكره, وقبل بكره ان شاء الله حكون معكم الليله الساعه 8 تمام الساعه 8 في برنامج زوايا مع ضيوف مميزين لنحكي اكثر عن عالم تكنولوجيا المعلومات وتوجه الاردن الى تكنولوجيا المعلومات والتخصصات الجديده اللي فتحت في الجامعات الاردنيه بما يخص تكنولوجيا المعلومات. هذه تحيات فريق عمل الحلقه من الهندسه الاذاعيه انس عربد, من المتابعه والتنسيق ماريا نزار, من تلفزيون حياة المهندس عبد الرحمن أبو رياش, وكنت معكم في هاي الساعة والنص من الإعداد والتقديم أحمد الرنتيسي. إلى أمل لقاء بكم في حلقة جديدة وبرنامج جديد وترويحة جديدة غدا الخميس بنفس الموعد من الرابعة إلى الخامسة والنصف. إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الترويحة برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: جامعة عمان العربية. كلية الخوارزمي. مطعم الحمصالي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.
1: حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: اسم له تاريخ.
1: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
2: سمارت باي
1: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيم اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655 432. مطعم الخيم اليمني، أصالة الطعم في كل لقمة.
3: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

حصاد السادسة من حياة فأما السلام عليكم والبداية بالعناوين. جلالة الملك ورئيس الوزراء الأسترالي يعربان عن قلقهما إزاء استمرار التوترات في المنطقة. الأردن يدين فتح كولومبيا سفارة لها في القدس. 3 شهداء و17 إصابة خلال 24 ساعة في غزة. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد ومن التقديم محمد رياض. أصدرت المملكة الأردنية الهاشمية وكومنولث أستراليا اليوم بيانا مشتركا في ختام مباحثات جلالة الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي التي عقدت في كامبرا، وأكد الجانبان متانة الشراكة الدفاعية والمستمرة بين أستراليا والأردن المستندة إلى عقود من التعاون والمبنية على مذكرة التفاهم الأسترالية الأردنية للتعاون الدفاعي. ورحب الجانبان بمواصلة توطيد العلاقات الدفاعية وأعربا عن التزامهما بالحفاظ على التواصل المنتظم من خلال الحوار الاستراتيجي والتعليم والتدريب والتبادل العسكري والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. هذا وناقش جلالة الملك عبد الله الثاني ورئيس وزراء أستراليا الأوضاع في الشرق الأوسط، وأعربا عن قلقهما إزاء استمرار التوترات في المنطقة، وشدد على ضرورة أن تعمل جميع الأطراف الفاعلة بشكل جماعي من أجل خفض التصعيد، مؤكدين على أن الدبلوماسية والحوارات

0: الكامل لخطة السلام في غزة. هذا وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أستراليا تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون، لا سيما في الاقتصاد والتجارة والاستثمار والسياحة والثقافة، إلى جانب التنسيق بشأن قضايا السلام والاستقرار الإقليميين. وأضاف الصفدي في مقابلة مع تلفزيون ABC الأسترالي أن هناك حاجة إلى خطوات جماعية لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تقوض فرص تحقيق السلام، وثمن اعتراف أستراليا بالدولة الفلسطينية مشددا على ضرورة تطبيق خطة تحقيق الاستقرار في قطاع غزة بالكامل. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام جمهورية كولومبيا بفتح سفارة لها في القدس، وأكد الناطق باسم الوزارة إدانة الأردن ورفضه هذه الخطوة باعتبارها خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وقال الناطق باسم الوزارة إن أي إجراءات أو قرارات تهدف إلى تغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني تعد باطلة ولا شرعية ومنعدمة الأثر القانوني. قال رئيس جمعية مستثمري الدواجن والأعلاف المهندس عبد الشكور جمجوم إن كيلو الدجاج يباع من المزارع حاليا بنحو أو من المزارع حاليا بنحو 80 قرشا، فيما تتراوح كلفة إنتاجه بين 110 و115 قرشا، ما يعرض المنتجين لخسائر كبيرة في ظل ارتفاع الإنتاج المحلي وزيادة المعروض عن حاجة السوق. وأوضح جمجوم في حديثه لبرنامج استديو التحليل أن فائض الإنتاج يمثل السبب الأساسي لتراجع الأسعار، مشيرا إلى أن الكميات المنتجة تجاوزت بكثير المستويات المطلوبة بالتزامن مع صعوبة تصدير الفائض للأسواق الخارجية. إلى فلسطين، قالت وزارة الصحة في غزة اليوم إنه وصل إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية 3 شهداء و17 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي. وذكرت الصحة في تقريرها الإحصائي اليومي أن الحصيلة منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر 2025 وحتى اليوم بلغت 1500 شهيدا واحدا و5323 إصابة و838 حالة انتشال. وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 فلسطينيين من مدينة قلقيلية بعد اقتحام المدينة من مدخلها الجنوبي ومداهمة شارع الواد وتفتيش منازل والعبث بمحتوياتها. وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين عقب اقتحام أحياء عدة في المدينة بينها المعاجين والضاحية ومخيمي عسكر والعين ومداهمة منازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. أصيب مقيم من جنسية عربية اليوم جراء سقوط شظايا صاروخ باليستي في مدينة الرياض وفقا للدفاع المدني السعودي. وقال الدفاع المدني إن كوادر الدفاع المدني في مدينة الرياض تعاملت مع سقوط شظايا صاروخ باليستي بعد اعتراضه وتدميره تم إطلاقه من قبل ميليشيا الحوثي، نتج عنه إصابة مقيم من جنسية عربية وأضرار مادية محدودة في منزل سكني ومركبة. أصدرت شركة أرامكو اليوم توجيهات للموظفين بالعمل من المنزل مؤكدة أن العمليات مستمرة بشكل طبيعي. وقالت 3 مصادر لوكالة رويترز إن المقر الرئيسي لشركة أرامكو السعودية للنفط في الظهران تعرض لأضرار جسيمة جراء الهجوم الذي وقع الثلاثاء وأسفر عن حريق امتد لعدة طوابق. وأشار أحد المصادر إلى نقل بعض المهام إلى مكاتب في الخارج. والآن نذهب إلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر حاليا لليورو مقابل

0: دولار 1.11 الجنيه الاسترليني مقابل الدولار 1.31 الدولار مقابل الين الياباني 158 الذهب للأونصة يبلغ 4094 الفضة للأونصة 56 النفط الأمريكي الخام 95 النفط برنت يبلغ 105 دولارات للبرميل.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة ويندسور بروكرز.
0: للمزيد دائما تابعوا موقع أخبار حياة في أمان الله.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. من أكثر الجمل اللي ممكن تسمعها في بيئة العمل الكل بيعمل هيك. طيب هل لأنه الكل بيعملها صارت صح؟ أكيد لا. أحيانا الخطأ مع الوقت بيصير طبيعي، والموظف الجديد ممكن يتعلمه من الناس حواليه بدون ما ينتبه، وبتبدأ التبريرات. المدير هو اللي طلب إشي بسيط ما بيأثر، أنا بس بنفذ. مع الوقت الإنسان ممكن يصير يعمل الشيء لأنه شاف غيره بيعمله، لكن الموظف المثالي لازم يسأل، هل هذا الإجراء صحيح؟ هل يتوافق مع النظام والسياسة؟ هل يتوافق مع قيم المؤسسة ومسؤوليتي المهنية؟ وفي نفس الوقت لازم نفهم ليش أحياناً بنسكت. ممكن نخاف من المواجهة، ممكن نخاف نخسر قبول الزملاء، ممكن نخاف نطلع مختلفين عن المجموعة، وممكن نكون محتاجين موافقة الآخرين حتى نحس بالأمان. هاي أسباب حقيقية لكن لازم ننتبه إلها، لأنك إذا عرفت ليش أنت ساكت بتقدر تحدد هل سكوتي قرار مهني ولا مجرد خوف. مش كل موقف يحتاج مواجهة، ومش كل اختلاف لازم تحكي عنه، لكن إذا عرفت أنه في مشكلة حقيقية لا تخلي جملة الكل بيعمل هيك تقرر عنك. ابدأ بنفسك، التزم بالأنظمة والتعليمات، واسأل بهدوء، وإذا احتجت استخدم القناة الرسمية في التواصل بينك وبين إدارتك. تذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، فلا تخلي بيئة العمل تحدد معاييرك بدل ما أنت تحددها.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة. مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

0: Inta Agua. Inta Agua. أنت أقوى مع أنس الطنطاوي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أنت أقوى. هذا البرنامج من إعدادي وتقديمي أنا محدثكم أنس الطنطاوي. أرحب باتصالاتكم ومداخلاتكم على هواتف البرنامج 06-516-5020-516-4020. كما بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر صفحاتنا على الفيسبوك تلفزيون حياة وراديو حياة FM، أو عبر تطبيق حياة على الأجهزة الذكية بالصوت والصورة. أو من خلال مواقع وحسابات حياة عبر تويتر، انستغرام، يوتيوب وبودكاست. وحاب أذكر بترددات الإذاعة عمان والزرقاء 104.7، البلقاء وصلت وعمان 101.1، إربد وعجلون 106.5، وفي العقبة 102.7. وللاطلاع على كل ما هو جديد عبر موقع أخبار حياة أنت أقوى، فأهلا ومرحبا بكم. ونرحب بكم مجددا أعزائي المتابعين. الدواء وسوء استخدامه واستخدامه، وهل الدواء يسبب إدمان؟ بنسمع ناس بقول لناس دير بالك هذا بيسبب إدمان، أنا عمتي أخذت منه لهسا مش قادرة تتركه وعايشة عليه. واحد ثاني بقول له واحد دير بالك هذا ترى بعد فترة ما بتقدرش تنام بدونه، والله غير يصير فيك كذا كذا، وهي مواد مهبطة للجهاز العصبي. طب ما انت الاول اللي جاوبت الشخص، ما بتعرفش حالته وما سألته من وين اخذها، هل هو بحاجة لها ولا لا، وهل يوجد اشراف طبي ولا لا. وانت الثاني نفس الاشي اللي حكيت له وضريته. انا بحكي هل الدواء يسبب ادمان؟ الاصل لا. معقول يا اخ انس؟ طب ما هي الاريكا والجريكا والاترمال والاترمادول والمورفين والبيثادين. يا اخي الاصل لا. طب لعاد ليش الدنيا قايمة وأحيانا بلقوا القبض على شخص وأمن دولة ومش عارف إيش، ومعك لاركة بالليل وفتشوا سيارته؟ أنا يا أخوي الله يرضى عليك، هذا خارج الإطار الطبي. هذا شخص إما هو ماخذه إله مش مريض تعاطي، أو مروج بده يبيع أولادنا. طيب أنا هيك عقدت الأمور شوي؟ لا، ما عقدت الأمور شوي، أنا قاعد بسهل بالأمور. الدواء الأصل لا، إذا أعطي بكنترول من الطبيب للشخص المريض والتزم المريض بالجرعة. وهيهم مرضى وطلعوا من حوادث خطيرة، ومنهم مرضى نفسيين صار لهم سنوات بيخذوها ومش مدمنين. ولكن إذا المريض ما التزم وزاد الجرعات وشاف حاله ارتاح عليه وظل ماشي، أو شخص مش مريض أخذه من صاحبه علشان يرتاح، أو بنت أخذتها من بنت بتفكر إنها بدها تدرس وإنها تسهر وما فيش إشراف طبي بالموضوع، هون بيسبب إدمان. فلذلك لما يضعوا وصفة حمراء ويضعوا كنترول عليه لأجل أنهم يضمنوا أنه ما يصل إلا للمريض وما يصل لأيد المروج. هي هاي القصة كلها. طيب بيجي واحد بقول لي بدي أعطيكوا بعض صور إساءة الإدمان. الصورة الأولى اللي بدي أشرحها لمريض. كيف يعني لمريض؟ ما أنت قبل شوي بتقول أنه إذا المريض أنا أضطرتها تحت الإشراف الطبي الكامل، أضطرتها نأخذ حالي لمريض وأدمن. مريض تشخص وأخذ مهدئات وإله يم أبدا لحالته، لكن الطبيب قال له خذ له مدة 3 أسابيع أو شهر وارجع لي. هو شاف حاله ارتاح على هذا الدواء وحسبها وقال لك أنا ليش أرجع؟ هسا بده يأخذ مني كشفية 20 دينار، وبده مش عارف إيش ومش عارف إيش. الدواء ممتاز وارتحت عليه، وأنا في أحد أقاربي بداهم بيشتغل بكذا بقطاع إشي معين، أو أنا بدبر حالي بأي طريقة. هاي خلاص بيّنت أموري وبيّن دواي. بتجد إنه أنا بتذكر حالي بعد حوالي سنة الشخص هذا احتاج علاج. إيش أخ أنس؟ علاج إدمان. انقطع من الدواء وظهرت عليه أعراض انسحابية خطيرة، فصار يتهم بالطبيب، يقول من وراه هو اللي عطاني ولازم يكون بعرف انه هذا الدواء بيسبب ادمان. اجى الطبيب اللي بنظر في عملية علاج الادمان، حكى مع الطبيب اللي أعطاه اسمه ويستفسر عن الحالة. قال له هذا بأخذ الدواء منك وإجاني بحالة صعبة. قال له شوي أعطيني اسمه بدي أطول ملفه وأرجع لك. رجع له قال له هذا بعده بأخذه للآن. قال له هيو عندي وبيأخذ بكميات. قال له هذا آخر مرة شفته قبل 11 شهر ما رجع لي. قال له شكرا. قال له شكرا. نعم أنت بدأت مع طبيب لكن ما استمرت مع الطبيب. طيب الآن البعض أحيانا بيقول طيب يا أخي بما أنه الطبيب أعطاني الدواء وشخص حالتي وطلع إلي ليش أرجع له؟ أنا بدي أقول لك ليش. لأنه أنت لما بدك ترجع له إحنا أحيانا يمكن ذهننا بالعشرة والعشرين والثلاثين دينار كشفية وممكن قطاع عام يكون بدون لكن الشخص ما بده يرجع. هو إما أنه راح يشوف أنه هذا الدواء ما ناسبك بعد شهر ويغيره أو أنه يشوف أنه أمورك تمام وينهي ويقطعه أو أنه يشوف أنه هذا الدواء هو اللي مناسب إلك ويحدد عدد الجرعات إما يزيدها أو ينقصها أو يبقيها مثل ما هي ويخليك معه. أنت ما رجعت أدمنت أصبحت مدمن. فبالتالي أرجوك في أدوية كثير حساسة لا تستمر لها ارجع للطبيب. وفي ناس وهو مع الطبيب يا جماعة لازم يأخذ كل يوم حبتين صار يأخذ كل يوم 4 و5 لأنها مخدئات هو بالنسبة له حس أنها كثير هاي مريحة وأنها ريحته من أمور كثير لكن سببت له اعتماد جسدي وسببت له اعتماد نفسي. فبالفعل هذا اللي بصير مع بعض المرضى. هلأ المشكلة الأكبر يعني هذا أقل ما فيها يعني أشوى من غيره. المشكلة الأكبر اللي خارج الإطار الطبي نهائيا اللي بتعطى أدوية واللي بيدور على مروج يبيعه أدوية. هلأ البعض بيقول لي طيب يا أخي ما هي عليها كنترول وبتحكي وصفة حمراء وقضية وأمن دولة. نعم طيب كيف بتصل لإيده؟ شوف أحكي لكم شغلة. ما في قطاع ما في تجاوزات فردية. الإنسان وين ما بده يروح بده يحتال على القانون وآسف منكم بهالكلمة بده يحكيها ويلعب ويلبس طواقي ويحط هاي محل هاي والوصف هذيك محل هذيك والرقم الوطني لهذا محل هذا ويركب لكن إذا مسك بنزل على المحكمة. ما في قطاع. الآن الصيدليات مثلا نيجي للصيادلة. الصيادلة مثلا الآن الإشي الكويس في الموضوع ما عدا الوصف الحمراء وما عدا الدورات اللي بيحصلوا عليها ومفهمين كل شيء فيما يتعلق بأمنيا في هذا الموضوع. كل صيدلية بالأردن فيها كاميرا وأكثر من كاميرا. طيب سؤال لو دخل شخص متعاطي غير متمالك الإقوى العقلية أو مروج على الصيدلاني وطلب منه وحكاله ما في عندي ما بعطيك ما بقدر هاي ممنوع أروح جيب وصفة إذا أنت مريض الوصفة الحمراء وسحب سلاح سواء أبيض أو أي سلاح أو ناري وهدد الصيدلاني. طب بالحالة هاي شو يعمل الصيدلاني بالحالة هاي تحديدا؟ فقط يعطيه. إيه أخي أنس كيف يعطيه؟ يعطيه حياتك أهم. أعطيه هو موجود تحت الكاميرا. هسه بتقول لي طب كيف عمله هو تحت الكاميرا؟ أنا قلت لك إما من أصحاب السوابق مروج أو غير متمالك الإقوى العقلية. حياتك أهم هيك القانون بيحكي. ولكن في شرط هون بالموضوع بعد ما أخذ وطلع بنفس اللحظة بتبلغ الجهة اللي تابع لها أنت كنقابة أو ك وبلغ الجهاز الأمني ونسق مع كل الجهات وخليهم يجوا يكملوا الشغل ويلقوا القبض عليه لأنه شكل خطر على حياتك وهي تعتبر عملية سلب أو سطو حسب نصها بالقانون. هون أنت محمي بموجب القانون وأمورك كويسة وواضحة. ولكن البعض أحيانا أعطى لكن بعد فترة انكشف في شخص بيبيع واعترف عليه وقال له وقال إنه أنا أخذت من المكان الفلاني. لما رجعوا قال أخذ تحت التهديد قبل 20 يوم بس أنت ما بلغت. هون حطيت حالك بسين وجيم إنك أنت بعت وما بدك تحكي لكن لما انمسك صرت تقول أنا إيش أنا تعرضت لتهديد. نرجع للكاميرا لما نرجع للكاميرا ممكن أنه تم إخفائها وبمشاهد أخرى مش موجودة تم بيع الشخص. لا اطلع من الطابق كله الله يرضى عليك ويخليك. خاصة أنه القطاع الطبي بالأردن والمهنة الطبية المساندة سمعتهم كثير كثير ممتازة على مستوى الأردن والمنطقة والعالم، والكل بعرف أنه عندنا إنجازات طبية ممتازة. لكن الأمور هاي، خلينا نحكي الأمور الشائكة اللي بتتعلق بأنه أعطاني وعطيته وما أعطيته، لا، الكاميرا موجودة وبلغ. إذا باقي ما تبقى من تسريب بكون بطرق غير قانونية وصل لإيد المروج وباع أولادنا، أو دخل تهريب بطرق غير مشروعة بعض الأدوية أحيانا. فلذلك أحيانا انتبه لشغلة بالمطار، الله يرضى عليك ويخليك. خلينا نيجي لشخص مسافر على مصر، مسافر على تركيا، مسافر على السعودية، لأي بلد بغض النظر، بيجي ابن عمك بقول لك أو نسيبك بالله يجيب لي الدواء هذا من غاد أرخص، انتبه، الله يوفقك، انتبه. إذا أنت حاب تخدمه، مع أنه أنا ضد على فكرة، أنا ضد، لكن إذا أنت حاب تخدمه، حاب أقول لك شغلة، في أدوية مدرجة على قائمة العقاقير الخطرة في الأردن وعليها محكمة، مش مدرجة في دولة ثانية. كل بلد له قوانين وحسب الوضع اللي عنده ليش أدرجت والحاجة لإدراجها. فلذلك ممكن تنضبط معك هاي الحبوب في مركز الحدود أو بالمطار وتتودع للقضاء. حائز أنت، تأكد قبل ما تجيب أي نوع دواء، خاصة المسكنات والأدوية النفسية خاصة. طب في ناس طالع من هون لبلد ثاني ماخذ دواء إله أو مودي دواء أماني لبلد ثاني، انتبه للقوانين اللي موجودة في البلد الثاني. في عنا إحنا على فكرة بالأردن بعض المسكنات البسيطة، بدون ما أذكرها، مسكنات بسيطة إحنا منتداولها، مدرجة على القائمة الخطرة في بلد عربي مجاور إلنا تماما، ومشكلت ناس كثير أثناء السفر. فهنا كمان عملية نقل الدواء من بلد لبلد بدك تنتبه لتفاوت القوانين، بلاش توقع حالك مشكلات. وإذا أنت ما كنت متأكد اعتذر للشخص، قل والله يرضى عليك أنا موضوع الدواء هذا بفهمش فيه، بصير يقول لك كلها بتجيب وهذاك، قل له الله يرضى عليك خذ فرق السعر مني بين هون وبين غاد، أنا بجيب لك إياه من هون من عمان أو من إربد أو من الكرك حسب منطقتك. قلوا أنا بكرة بدي أشتري لك إياه من هون، بس أنا تركني بحالي، ما بديش أشيل دواء بالحدود. نعم هذا عم بصير. طيب في معنى اتصال حياة الفم له. نعم
2: الله يعطيك العافية دكتورنا.
1: تحياتي أبو راتب.
2: الله يفتح عليك، ما شاء الله عليك، ما
1: الله يحفظك ويعزك،
2: الله يكرمك.
1: قل لي
2: دكتور، والله أنت حطيت إيدك على الوجع بصراحة.
1: نعم. نعم.
2: يعني أنا بلاحظ إنه عشان أوفر بريزة أو أوفر نص دينار بدي أقتل نفسي وأقتل عائلتي. هاي مصيبة. كثير من الأدوية عندنا في الأردن صحيح غالية، صحيح إنه الإنسان أو المواطن الأردني الآن وضعه الاقتصادي صعب جدا.
1: نعم.
2: وصحيح إنه في نفس الدواء نفس المسمى بكون في سوريا أو في مصر أو في تركيا أرخص. لكن هل أنا طبيب نفسي؟ ولا في طبيب هو أعلم مني بهاي المصنوع؟ هل أنا أخذ دكتوراه يعني؟
1: صحيح.
2: هل أنا عندي شهادة طب؟ يعني ليش أنا أجتهد اجتهاد في غير محله زي اللي بيجتهد وبخبر بلا مؤاخذة؟
1: أبو راتب،
2: نعم،
1: يعني أنت بتلاحظ أنه موضوع نقل الدواء بين المسافرين واللي بوصيني واللي بوصيه منتشرة بين الناس؟
2: طبعا منتشر، وانا من جيراننا والمعارف في الحاره وحتى من بعض الاقارب بتلاقيه بقول لك والله حقه انا 70 دينار لو ترى على تركيا بالله برحلتك تجيب لي الدواء حقه 6 دنانير او 7 دنانير، او على سوريا او على مصر. طب انا اسف على مسمى البلدان، لكن هذا واقع مرير. طب انا بالله عليك عشان اوفر شيء اني اقتل نفسي ليش؟ ليش كل مصاري الدنيا اللي بدي اوفرها تسوى صحتي تسوى حياتي؟ طب ليش أنا هاي التخبيصات هاي؟ أنا عندي دولتي أولى فيي، وأنا أولى في دولتي. أنا ثقة الدواء ومصدر الدواء وتنقل الدواء وموقع الدواء هو هذا العلاج لي. لكن وأنا أغامر لواحد من بلد لبلد ما بعرف أساسيات هذا الدواء ولا طريقة صنعه ولا طريقة تخزينه ولا طريقة توصيله.
1: أشكرك.
2: في بعض الأدوية دكتورنا أخيراً، في بعض الأدوية دكتورنا يعني ممكن المؤثرات الجوية تأثر عليه.
1: أشكرك أخوي أبو راتب. إذن أنه موضوع نقل الدواء بين أشخاص يعني وأفراد ومسافرين عبر الحدود إحنا ما بنفهم فيها ولا بنفهم قوانينها، وأنا والله من باب الحذر والنصيحة للناس. في معنا كمان اتصال. حياة الفم. نعم.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
3: كيفك دكتورنا؟
1: أهلا يا عزيزي. أهلا أخي عمر.
3: حبيب عمر رمزتو معك سيدي.
1: تحياتي أخي عمر.
3: الله يحييك. اولا يعني لابد يعني نقدم الشكر لحضرتك اللي بتحط لك على الجروح دائما.
1: الله يكرمك.
3: برامجك سبحان الله يعني هي نصائح بتكون للشعب اللي ممكن يكون ضحيه لاي شيء.
1: الله يقدرنا. شو رايك بموضوع تداول الدواء بين الناس بدون علم؟
3: والله يا حبيبنا يعني شوف الدواء بالذات الدواء انا نعم بقول نعم قد يكون ادمان لبعض الناس. انا اشتغلت بالصحه متقاعد من الصحه لكن مش طبيب كنت ولا مرض يعني اداري.
1: نعم.
3: لكن كان يجي ناس تفوت على مركز صحي يجي مريض يقول للدكتور اكتب لي الدواء الفلاني.
1: اه صحيح.
3: المريض يقول للدكتور اكتب لي الدواء الفلاني. طب انت مش طبيب. ف يعني انا بالنسبه لي حتى لو حبه ريبنين ما باخذها الا باذن طبيب. اذن طبيب ليش؟ لانه ممكن يكون في وراءها مضاعفات.
1: وجميع الاحوال ما بزبط انه انا كشخص املي على الطبيب واحكي له بدي الدواء الفلاني بدون ما يفحصني ويشخصني، هيك بتصير فوضى.
3: نعم صحيح. نعم صحيح. نيجي نقول للي بوصوا دواء من برا دواء من الخارج، في ناس متعود ياخذ ادويه معينه يقول من مصر من تركيا ممكن ارخص من هون. طب انت عظام سلامه وصولها لعندك كيف تخزين الدواء له طريقه تخزين الدواء له طريقه نقل الدواء
1: له. وكمان اخوي عمر في ناس عنده سوء نيه، في ناس بيستغل مسافر من معارفه بطلب منه أدوية بيعرف إنها مدرجة على قائمة العقاقير الخطرة، بقول لك بلكي تزبط وتفوت معه وحصلت ونحبسوا ناس حتى إنه بالمحكمة صدر قرار الحكم بالنهاية لصالحه الشخص اللي كان جايبها بعد ما تم التوسع بالتحقيق ما بتعرف. فلذلك أنا بقول لك اسأل عن الدواء. شكرا لك أخي عمر. شكرا
3: حبيبنا.
1: الله يكرمك. في كمان اتصال. طيب نرجع للموضوع الآن. أنا بتذكر في قصة كان في صيدلاني ليلا بعد العشرة جالس بالصيدلية، نزل عليه شخص، إجت سيارة صف السيارة باب صيدلية ونزل على الصيدلاني وحكى له الوالدة برا موجودة بالسيارة، هيها شايفها الحجة قاعدة بالكرسي الأمامي، عندها عمليات بظهرها وعمليات ديسك وقصتها وسيرتها المرضية طويلة. قال له نعم. قال له دواء الأعصاب الفلاني ومش عارف إيش ومهدئ اليوم. قال له هذا الموضوع عند الطبيب مش عندي، هاي الأدوية ممنوعة إلا بوصفي. قال له لا بس أنت وين إنسانيتك؟ قال له ليش ليش ليش دواها مش موجود؟ عجقه. قال له رحنا على طبيب الأعصاب قال كذا، إجا روح إجا هذاك طلع وما نزلش عجقه ما تمكناش نجيب. بس فتعاطف معه تعاطف معه بطريقة معينة، رتب الأمور مش عارف كيف زبط عنده، والصيدلاني ما عنده أي سوء نية، عنده خلينا نحكي كانت رغبة أنه يساعده مشان الاختيارة مشان الحجة، غطاها بطريقة معينة وعطاه علبة قال له نسأل الله الشفاء التام. ثاني يوم انمسك هذا الشاب ببيع بروج، هو مروج ومقطوع بدبر من هون ومن غاد. طب والحجة؟ الحجة مش مريضة. طب الحجة طرف؟ لا مش طرف. قالها بدي اروح اجيب هالغرض من الصيدلية اطلعي معي بالسيارة نلف لفة واطششك. هون الصيدلاني طبعا هو لما انضبط في القضية اعترف على الصيدلاني. الآن أنا ما بدي أحكي شو كانت النتائج، هو تودع للقضاء، هو الصيدلاني تودعوا للقضاء وبالنهاية صدر قرار حكم. لأنه أنت ما بتقدر كل واحد تصير تحكي حسن نية. يا جماعة أدوية بيحكي لك هذه عليها كنترول ومدرجة على الوصف الحمراء لا يجوز التصرف فيها تحت أي ظرف من الظروف. طبعا أنا بحب أحكي مثل هذه القصص حتى تصل لكل الموجودين بالمهن الطبية وغير المهن الطبية في للمواطن العادي في موضوع سوء استخدام الدواء. لا تتصرف نهائيا ولا يستعطفك. تقولي لي صيدلانية وبنت خالتي وطلبت ومسكينة تحت أي ظرف من الظروف، لا يطلع من عندك دواء نهائيا. أيضا إحدى القضايا في سيدة كان عندها آلام معينة، يعني في قدميها أو كأنه إشي زي هيك، حاصل الكلام جابت ابنها حكت له روح على جارتنا أم فلان جيب من عندها مسكن، حكي لها أنه أمي موجوعة بدها مسكن. هذيك شو عملت؟ إجت جابت أترمال تبع عمتها حماتها اللي توفت جديد في السرطان، وعطت الأترمال لمين؟ للشاب، علبة للولد الصغير. هذه أخذت الأترمال انبسطت وارتاحت وراحت الألم نهائيا، صارت تكرر كل يوم حتى خلصت العلبة كلها. حكت معها والله يا جارة يخلف عليك ويكثر خيرك، والله علبة الدواء اللي أعطيتني إياها ألف طبيب ما وصفها إلي. والله تدبريني فيها. قالت والله ما بعرف عنها هاي اصلا ظلت ورا المرحومه وكانت مسكن قوي هيك اللي بعرفه. بالفعل راحت على احدى الصيدليات رفض. قال لها هاي اعلى كنترول، هاي وصفه حمراء ومدرجه وفيها شرطه ومكافحه خارج الوصفه. على الصيدليه الثانيه نفس الاجابه، على الثالثه نفس الاجابه. بالليل ما قدرت تنام، هاي ما قدرت تنام، وجارتها محلت المشكله. ظهرت عليها الاعراض الانسحابيه. ايش بتحكي يا اخ انس؟ كرزت، بدها جرعه. ليش؟ لانه كل المواد المهبطه اللي اصلها من ماده نبته خشخاش الافيون اللي بنصنع منها الهيروين، اللي بياخذوا منها الافيون الخام بصنعوا منها الهيروين، بصنعوا منها المسكن الطبي القوي. وهذا الحكي بيجهلوه كثير من الناس. ايه لعد ليش ببيعوه يا اخ؟ يا حبيبي الله يرضى عليك، ما احنا بنرجع للقاعده الاولى اللي قبل بدايه الحلقه. هو هذا من نعم الله علينا. هذا تصور انه شخص يعمل عمليه قلب مفتوح بدون البنج، او السيده تعمل قيصريه، او لكن لا يجوز بدون انه الطبيب يفحصني ويعرف انه بناسبني او ما بناسبني، ويحدد لي هو الجرعات علشان ما ادخل بالادمان. وصفت السيده في احد مراكز علاج الادمان. طبعا ادمانه سريع وقوي. فبالتالي يعني هاي الأمور أنا برجو إحنا لما بنسمعها بس إنه ننقلها للناس، إنه لا نستهين بالدواء. ولما إجتك العلبة من عند جارتك اللي هي غلطت، هي أصلا ما لازم إجتك العلبة نهائي. هاي الشخص إذا توفاه الله يرحمه أو تم شفاؤه، ترجع للمركز اللي كنا نأخذ منه أو نتلفها. لكن لما وصلتك العلبة افترض اتصلتي فيها وحكيتي لها وقلتي لها انه شو هذا الدواء وشو قصته من وين وكيف وليش. بعدين الواحد احيانا بعض المسكنات العادية زي البنادول والريفانين والهذا بطلب حبة، بعطي حبة، بدها تخلص من العلبة بأي طريقة. وقالت خلينا نعطيها اياها نكسب فيها اجر من وجهة نظرها، لانها جاهلة والجهل ليست شتيمة. طيب إنما صفة بتكون بالإنسان لأسباب بتعلق بثقافته. طيب فإذا أيضا بدي أوجه رسالة لكل ناس عنده مريض نفسي، نسأل الله الشفاء بالأول. لكل ناس عنده مريض نفسي أحيانا، سواء ذهان فصام غيره، يعني الشخصيات الذهنية بشكل عام وباقي الأمراض النفسية أحيانا بكون يعني خلينا نحكي غير قادر بعض الحالات على إدارة الذات. لا تخلي الأدوية النفسية معه، إشراف طبي وأموره تمام وكويسة واستمر مع الطبيب، بس لا تخلي الأدوية معه. في مرضى نفسيين غير متمالك، انمسك بقضايا وهو قاعد ببيع، بعطي ضحكوا عليه أخذوها منه صاروا يعطوه مصاري ويحكوا له هاي عادية. طيب بالله شو الموقف بهيك وقت بهيك عفوا حالة؟ ايش التصرف بهيك؟ بده يتودع على المحكمة حتى يصير يجيب تقرير انه نفسي ومش نفسي، ولا مروج عادي، ولا مش عارف ايش. وفي ناس منهم كمان انتبهوا بصير يأخذ منها بكميات أكبر، بيعتقد أنه بده يطيب. طيب هل نقصبه يا أخ أنس؟ لا مش هيك. خذها منه، خذ الأدوية هاي منه تحت إشرافك، بالتفاهم. خذها منه بالتفاهم أنه عشانك ومش عارف إيش وبلاش كذا، وبتنقطع من السوق، والطبيب وصانا وحكالنا أنه ما بعطينا إلا كمية محدودة بوقتها، فبالتالي هيك راح يستجيب معك. لا تحاول انك تشد عليه بطريقه يصير هو يعني ياخذها ويسرقها ويتصرف من وراك. فهي ايضا نصيحه للي عنده حاله من الحالات اللي بتحسه انه غير قادر، بكرر، على اداره الذات. لا تخلي الادويه معه، لا تخليها بيستغلوه المروجين. فانا يعني والله حبيت بهاي الحلقه احكي يعني بعض صور، خلينا نحكي سوء او اساءه الاستخدام للدواء اللي بتم. وفي قاعده بالطب بتقول ان الدواء الذي يكون فاعلا مع زيد قد يكون قاتلا مع عمرو، علما انه زيد وعمرو بكونوا اثنين اخوان، والاثنين على فكره ترى توام، والاثنين نفس المرض. هل نودي زيد لحاله على الطبيب ويشخصه ونقول له ترى اسمع في له اخ اسمه عمر وهذا التوأم تبعه ونفس المرض؟ برفض نفس المرض بصرفه لزيد. بس بقول لك في فروق فردية بالنواحي العقلية والانفعالية والجسدية، أنا ما بقدر. هاي القاعدة نمشي عليها. يعني أنا في صديق إلي عمل عملية، زاره خاله وصار يحكي له عن دواء معين وجايبه معه، قال له والله هذا جبت لك يا أنا لما عملت مرضي صديقي واعي. قال له شو بتحكي يا خالي الله يرضى عليك ويخلي. قال له والله جبت لك يا مودي يا رجل، هذا أنا عملت زي عمليتك وكان أفضل إشي أخذته بعد العملية. صار قدامه يحكي له إنه خلص بصوره بفرجي له، بدي يخلص منه، بفرجي له الدكتور تبعي ومش عارف إيش، ومرضي مرضي يأخذه. هاي كمان إحدى الحالات اللي فيها الصحيح وعي، وهو عكس الجاهل اللي كنا نحكي عنه قبل شوي للجارة، وقلنا إنه سوء نية وحسن نية. موضوع الليركة، بالله ننتبه لموضوع الليركة، ننتبه يا جماعة. جماعة طب هل هو إدمان؟ نرجع لنفس القاعدة، هو بالأساس مش إدمان إذا كان تحت إشراف طبي، وإذا إحنا التزمنا بوصفة الطبيب والجرعات. ولكن اللي قاعد بصير في الليركة إنه سوء استخدام خارج الإشراف الطبي. يعني بنت بتتعاطى الليركة، صارت تعطي لصاحبتها، طب أنت حكت لها بتريحك ومش عارف إيه، شو بتخليكي مش عارف، بسبب إنها شكت إلها شيء معين عندها استغلتها وعطتها الليركة. بعد فترة احتاجت الليركة، حكت لها أنا هذا ما معي منه، أنا أعطيتك إياه مودة تصوره قبل فترة بس مشان الوضع اللي أنت كنت فيه. طب أنت طبيب عفوا ولا أنت مروج عم تستدرجيها لمروجين؟ نعم. حكت لها أنا بأخذه من شاب، إذا بدك بتواسط بحكي معه إذا هذا الشاب بوافق يعطيكي، لأنه ممنوع. حكت لها كيف ممنوع؟ قلت لها هذا ممنوع بودي على السجن، وأنا لا تجيش علي مرة ثانية، شكلك صورتي مدمنة الآن، هذيك ما بتقدر تنسحب لأنها صارت مدمنة، صارت تترجاها أنها تحكي مع الشاب وهي متفقة مع الشاب عليها. هاي قضية تودعت للمحاكم وباعت صاحبتها للشاب اللي هو الآن بده يصير يتحكم فيها لحتى يعطيها جرعة الليركة، بده يصير يتحكم فيها لحتى يعطيها جرعة الليركة، وبالفعل قام باستغلالها، يقطع عنها الجرعة يرد يرجعها، يرد يقولها استني يومين تكرز تظهر عليها أعراض انسحابية. وللعلم البنت يعني هي لا أصحاب سوابق ولا إشي ومن عيلة كويسة، لكن هذا اللي صار معها، إنها صاحبتها اللي بدأت منحرفة بسبب علاقة مع هذاك الشاب عملت هاي العملة بهاي البنت. حتى بالنهاية صار شيء معين وترتيب معين من قبل ناس معينين مقربين من البنت، عملوا كمين الجهات المعنية لهذا الشاب المروج وألقوا القبض عليه ورجعوا لأصل القضية كلها. طب أنت معناته أنه سهل جدا بكرة أي واحدة تسلم نفسها يا جماعة لأجل الجرعة؟ لا نقرب نهائيا تحت أي ظرف من الظروف، لأنه النظرية المثير والاستجابة، الاستجابة للمثير اللي هو المادة المخدرة أقوى من الاستجابة لأي شيء ثاني بتعلق بالقيم والدين والعادات والتقاليد. مع الأسف راح يروح باتجاه المخدر لأنه بسبب اعتماد نفسي وجسدي وحاجة ملحة للحصول عليه. فالموضوع كثير كثير حساس، ننتبه. بشير لي زميلي لانتهاء الوقت في أمور كثير الصحيح أنا كنت حاب أحكي عنها، كنت حاب أروح على الكبتاغون شوي لأنه موضوع الكبتاغون الصحيح يعني موضوع كثير مهم، وشو علاقة الكبتاغون بالدواء، وهل الكبتاغون دواء أم ليس دواء؟ إن شاء الله رب العالمين أنا راح أخصص يعني حلقة كاملة عن هذا الموضوع، تحملني أخوي هاني شوي. أيضا هيام العبادي يسعد أوقاتك، كل خير. الأدوية اللي وصفتها حمراء ممنوع تنصرف إلا وصفة من أخصائي، نعم من أخصائي تحديدا، غير هيك الشخص بتودع على القضاء، أعصاب ولا غير أعصاب، المدرج مدرج. طيب بشكر الشباب اليوم الزملاء اللي كانوا معنا بالاستوديو، أنس عربد وأيضا هاني السعيدي، أيضا الزملاء عبد الرحمن أبو رياش وكريم. هذه تحية مني أنا محدثكم أنس الطنطاوي، الحمد لله الذي حل الطيبات وحرم الخبائث، إلى اللقاء.
0: أنت أقوى، أنت أقوى مع أنس الطنطاوي.
4: السابعة مساء بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة FM.

في طاعة الله. فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-2020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا أيها الكرام لحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطور بلقاء، 106.5 في ربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمدخلاتكم. النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يبث الأمل، وكان لا يقبل لأولئك الميأسين وأولئك المقنطين الناس أن يتحكموا فيهم. لذلك ورد في حديث إذا قال

عندما يقول هذا الإنسان هذه العبارة مدحا لنفسه ذما للآخرين، وعندما لا ينظر إلى عمليات الخير والنور والإبصار لكن لا ينظر بسوداوية كارثة، أو إذا قال هلك الناس فهو أهلكهم، أي أهلكهم بقوله ذلك، لأن المصلح والذي يقف هذا الموقف من مواقف الأنبياء إذا لم يكن على منهج الأنبياء في الأمل وبث الأمل ومحاولة عدم اليأس، كما قال نبي الله يعقوب لأبنائه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذا في الشأن الخاص وفي معاصي الإنسان، وفي الشأن العام وفي النظر إلى العالم بدك تكون دائما على أمل في التغيير، وهذه عبادتك، عبادتك الأمل، وأن تبث الأمل مع العمل طبعا، لكن هنا تأديب نبوي أن تكون كلماتنا محسوبة. إذا قال الإنسان والله كذا الناس من باب الحزن عليهم ومحاولة البحث عن مخرج بيمشي الحال، أما من حالة من باب ذم الناس وذم المصلحين فهذا لا يجوز. وذلك من منهجية القرآن الفائقة أنه أعطانا نموذجا ممن قالوا ما عليهم ولم ينظروا إلى فعل الناس السوء، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر عندما تمت المخالفة، وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، هو هاي هلك الناس. قال الموفقون المؤمنون قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هذا جماع المسألة، معذرة إلى الله تعمل عليك ولعلهم أن يستفيدوا، وما من أحد لا يستفيد، لكن متى هذا الزرع ينبت ومتى يؤتي أكله هذا ليس لك، إن عليك إلا البلاغ، ما علينا إلا أن نبذل النصيحة والأمل مع العمل وإرشاد الناس إلى ما ينفعهم، والله تعالى يتولى الجميع برحمته. طيب، كان في سؤال اجتماعي وهو شرعي حقا، إنه شاب كان في دراسة خارج البلد ففوجئ أهله بأنه عندما قدم من دراسته فإذا به قد تزوج، وهنا غضب الآباء الأب والأم على هذا التصرف، فما الموقف الشرعي؟ كان هذا الشاب من واجبه يعني بصراحة أن يخبر أبويه، هذه أعرافنا، وهذا من تمام البر، من تمام البر يعني أن يأخذ الإذن. إنما الآن ماذا نقول بعد أن تم الأمر؟ إلا العتاب، فإذا أحسن الاختيار ما في إلا الرضا بهذا، ما في إلا ذلك. ولكن لو سألنا، ولذلك في شيء في فعل يسموه فقه الشروع غير فقه الوقوع، يعني قبل ما يفعل الشيء لو أنه سأل لقلنا له إياك أن تفعل قبل أن تشاور أهلك، لكن تم الأمر ووقع فماذا نفعل؟ ما في إلا الرضا والإحسان والعتاب، وحتى لا يتخذ قدوة من بعد. وهذه نصيحة للأبناء، اتقوا الله في أبائكم، اتقوا الله في البيت الذي خرجتم منه، حق الأباء والأمهات أن يناصحوا وأن تأخذوا منهم النصيحة ضروري. طيب، كان هنا في سؤال حول، طيب قامت زوجتي الوضوء الساعة 3:30 ظن منها أنه موعد صلاة الفجر، طيب فتركتها تتوضأ وتصلي، وبعد ما انتهت أخبرت أن الفجر الساعة 5:00. طيب هل يحسب لها قيام ليل أم قضاء؟ أو هنا سؤال، يعني الأصل في الإنسان أن ينصح، ألم يقل عليه السلام الدين النصيحة؟ يعني أنا ما بدي إياك يا أحسنت في ذلك تريدها أن تصلي، لكن المطلوب أن تصلي الآن قيام ليل أو تهجد، لكن ما تقوم تصلي سنة الفجر القبلية وتصلي فرض الفجر بعدين أحكي لها لسه الوقت ما أذن، لأن هي صلى الصلاة بنية خاطئة. إذن لو قامت تتهجد فبها ونعمت، أما لو قامت تصلي الفجر أقول لها لم يؤذن الفجر بعد حتى تكون نيتها موافقة للوقت. ولذلك الكرام من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، فأرجو أن شاء الله يكون هي مأجورة وأنت مأجور، لكن تنبيه مهم، تنبيه مهم. كما يكون في رمضان وأخطاء الناس في رمضان، افرض أنه واحد بده يقام من الليل بده يأكل يظن، أو المرأة بده تأكل وتظن أنه الفجر لسه لم يؤذن في رمضان، وقد فجأة أذن وأنت متأكد، لا قل لها أذن الفجر من باب عدم إفساد صيامها، والله أعلم.

0: أنا في سؤال عن إنكار ولي الزوجة تسلم المهر المقدم وقد استلمه فعلا فعلا، وهذا يكون متى يكرم؟ يكون عند المخالفات وعند الخصومات، يكون مكتوب في العقد أن المهر المعجل غير مقبوض، لكن يأتي الزوج فيسلم لأبو البنت في جلسة ولا تغير العقود. الآن هنا الديانة تقول لمن استلم المهر لا تنكره، لكن عند الخصومة يبدأ الشيطان يزين للناس، إيه غلبها البنت واعمل هيك، لا لا غلبها استلم، لا اطلبه كما مرة، الله رقيب عليه، عليك أن تثبت أنه استلمه. لذلك لازم يكون معك شهود، لازم يكون معك شهود عند تسليم المهر، وهم شهود يعتد بهم. الآن هاي قضية قضائية بدأت تلجأ فيها إلى القضاء، وإن شاء الله ما يطلب من اليمين، لأنه لو طلب من أبو البنت اليمين أو من البنت وقد استلموه حلف أنه ما استلموه ستلزم به، وهذا لا يضيع حقك عند الله. الدنيا هاي قوانينها لف ودوران وشهود زور وافتراءات على عباد الله سياسية واجتماعية، لكن الديانة ترفض ذلك، يعني ما بينك وبين الله، فاتقوا الله في هذا. يسأل سائل عن أقل الوتر، والله أقل الوتر ركعة، وأعلاها يمكن أن تصل لثلاث عشرة ركعة، لكن وإذا حتى في الحديث يبين أنه لسه أكثر من ذلك، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. إذن أقلها ركعة وزيادتها ما تشاء. سؤال عن رجل أغمي علي عدة ساعات وفاتت بعض الأوقات واستيقظ يعني مساء، فما الذي يقضي؟ والله الوقت الذي كان مضى علي وهو مغمى هذا سقط من الأداء ومن القضاء، والذي استفاق فيه هذا يصلي، والله أعلم. طيب أخي أبو أحمد فضل يا سيدي. أبو أحمد تفضل.
1: السلام عليكم.
0: تفضل حياكم الله.
1: يا سيدي أنا لما بصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
0: كويس.
1: كما صليت وسلمت بارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم.
0: هذا داخل الصلاة ولا خارج الصلاة؟
1: لا هاي براني.
0: ممتاز.
1: الآن امبارح وإحنا عم نصلي على سيدنا محمد قلت طيب سيدنا محمد بيقول إنه إذا واحد سلم علي الله يرد الروح وبرد له السلام.
0: صحيح.
1: طيب وسيدنا إبراهيم؟
0: على كل حال هلا احنا خلينا ما دام نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا بهذا إنه ما منكم من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي لأرد عليه السلام، وكذلك ممكن يكون سيدنا إبراهيم والله أعلم، ما إن دليل خاص إلا في سيدنا محمد، ولا ينفي أن يكون ذلك مع أبينا إبراهيم اللي أمر نبينا أن يتبعه، أوحينا إليك أن يتبع، فكلاهما على نفس الهدي إن شاء الله تعالى.
1: إن شاء الله.
0: بارك الله فيك، الأمر سهل إن شاء الله. أشكرك يا سيدي. وإذا في عند العلماء قول معتبر إنه عدم ورود الدليل لا يعني عدم وجوده، أو عدم المعرفة لا يعني عدم وجوده، يعني إذا ما عندنا دليل، لكن هذا يؤنسنا إنه في حديث صحيح عن النبي عليه السلام إنه يرد الله عليه روحه ليرد علينا، فلا مانع كذلك أن يفعل مع سيدنا إبراهيم بهذا الفعل، والله أعلم. سنكون مع المزيد بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين. بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
7: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا لكم سمي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. سائل يتساءل حال الخطيبة، هل لها أن تسامح في المقدم والمؤخر أم هو واجب لها؟ الخطيبة يعني المخطوبة. نعم، القرآن يقول في ذلك من باب السماحة والإحسان، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. فكل الأطراف يمكن يسامح، ممكن الزوج لا يقتصر على النصف في المهرين ولكن يكمل لها المهر كاملا، ويمكنها أن تسامحه ويمكن أن يعطيها زيادة، ويمكن الأبو أبوها يسامح. كل الأمور جائزة بالتراضي وبالمحبة، والله أعلم. في الغرب يقول يشغلون أنفسهم بكل ما ينفع الإسلام والمسلمين ولا يبحثون حول كلمة مطر والشتاء. والله خلي على كل حال، والله كذلك يا سيدي السائل، يعني الشرق والغرب هو واحد. هنالك أناس يتعلقون بمسائل شكلية من قشور العلم ومن نوادر العلم، وهنالك من يبحثون عن النافع المهد. حتى في عصر النبي عليه السلام، يعني بعض الناس يتساءلون أسئلة، يعني أين أبي عبد الله الحذافة السامي؟ قال له أبوك في النار. فلما ولى باكيا قال له لا تحزن، إن أبي وأباك في النار. على معنى اختلف العلماء، الأرجح أن المقصود فيه عمه أبو طالب. إذن في ناس يسأل، يقول حذيفة كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فالناس سبحان الله يتنوعون في أسئلتهم. سؤال مهم ولطالما تكلمنا عنه، ولطالما سؤال يعني من الرسالة التي وصلت، رجل دائم التهديد لزوجته بالطلاق. أي موضوع إذا ناقشته بشغلة، إذا تكلمتي بطلقك، إذا حكيت مع أختك بطلقك، إذا عملت كذا، هل تصلح الحياة؟ شو العلاقة الهشة، العلاقة الضعيفة اللي عند أول هبة ريح جاهز يطلقها؟ الأصل في الطلاق يا جماعة ما حد يفكر فيه، الأصل فيه ما حد يفكر فيه إلا في لحظة الانفصال التام لإراحة الجميع، يرتاح يراح يريح، يرتاح ويريح. أما خلاف ذلك ما بصح هذا على الطالب النازل، يعني التجاذبات والأمور الخلافية بين الزوجين يومية، هي هذه اليوميات بده يعرف كيف تعمل معها. ولذلك بالصفح كما قال الله تعالى عظوهن هجرون في الضاجع إلى غير ذلك. طيب أخي طاهر تفضل يا سيدي.
1: عليكم
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: دكتورنا الحبيب نفعنا الله
0: بعلمك، حفظك الله يا سيدي وأنتم يا سيدي. تفضل
1: دكتور. كنا في أداء مناسك العمرة، رجعنا الحمد لله منه ومنك صالح أعمال إن شاء الله.
0: نعم.
1: عملت عمرة عني وعملت عمرة عن الوالد والوالدة، بعرفش هذا الحكي أول شغلي، هذا أول سؤالي إذا بتسمح.
0: ال- ال- ال- الوالد موجود ولا ميت؟
1: لا والله متوفي الاثنين.
0: جائز يعني العمرة عن الميت والعاجز تجوز ولو كررت ما بضر.
1: تمام جزاك الله خير على السؤال الأول. السؤال الثاني في العمرة اللي عن الوالدة، قبل ما أروح بيوم حسيت حالي تعبان، عملت الطواف حوالين الكعبة وخطر على بالي أني أرجع أستحلي الساعة، شو رأيك؟
0: جائز
1: يعني أنا سألت اللي بالحرم هناك اللي قاعدين هناك
0: شو حكى؟
1: قال لا نفس السؤال هذا، أني أروح أرتاح شوي وارجع. قال لا بدك تكمل
0: يا اخي. انت عذرا، انت سالت المفتين اللي في الحرم ولا الناس اللي جنبك؟
1: لا واحد قاعد، الناس
0: ما ترد علي. انت الان داخل الحرم المكي، انت الان لو طفت الان شوطين حول البيت وارتحت شوي وشربت مي، الا يقطع الطواف بالصلاه لما تقوم الصلاه؟
1: والله يا دكتور اني قلت له، طب هسه افرض انه اذن الظهر قلت له
0: صحيح لا حرج، لا حرج من انقطاعها، ولكن الموالاة بينهما مستحبة.
1: يعني لو رحت على السكن قعدت ساعة ارتحت
0: ما في حرج. لا حرج. الله يبارك.
1: الله بعلمك يا حبيبي.
0: أكرمك الله، شكرا. هاي اسمها فكرة الموالاة يا كرم، الموالاة. هلا في أشياء مثل الصلاة لا يصح في هذا الكلام، ولذلك هذا هو الإتمام وهذا هو الإكمال، ما في أي حرج أبدا بالانقطاع، لكن الإتمام قطعا أو الموالاة قطعا هي الأحسن والأفضل. طيب على كل حال ماشي. أحد الإخوة كتب الأرجح يقول حسب كلام سيدي نوح الله يرحمه ويرحمه، نعم هم أهل الفترة ممكن، يعني هذا مسألة على عكس وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا حجة قطعا على أن الذي لم يدرك النبي السلام معلش وأبوه وأمه ما أدركوا. فالآن العلماء توجهوا إلى تأويلات، منهم من توقف في الحديث ومنهم من أول الحديث، من الناس نقف عندها إنما القضية. إذا كان عندنا سؤال غاية في الأهمية، أيها الرجل اتق الله في زوجتك، لا تكثر أبدا من كلمة طلاق، في أساليب أخرى. هذا دليل على العجز، وهذا دليل على يعني هشاشة العلاقة مع الزوجة. ما بصح هذا الكلام. طيب، كان هنا في سؤال حول إمام تلا سجدة ولكنه لم يسجد للتلاوة، لم يسجد فيها فهو ركع، بعض الناس سجدوا فماذا يفعلون؟ ويقول الإشكال أنه من سجد كان يظن الإمام ساجد ولما وتأخر لما عرف ولم يأتي بالركوع، هذا المشكلة، هذا الإشكال بتحمل جزء منه الإمام. الإمام لازم يفقه الناس في قضية سجد التلاوة، أنه إذا حصل كذا افعلوا كذا، إذا أخطأتم استدركوا، يعني أفضل وضع لهذا عندما تخطئ فتسجد والإمام راكع أن تقف وأن تركع وتأتي بالتسبيحات سريعا وتلحق الإمام في صلاته ولا شيء عليك. أما إنك تكمل صلاتك مع الإمام وأنت تارك لركن هو الركوع والرفع، هذا بصراحة يعني بدك تأتي بركعة كاملة في نهاية الصلاة، وإذا طال الأمد عليك أن تأتي بالصلاة كامل. الإمام لازم يفقه الناس، ولذلك بعض أهل العلم من باب المصلحة قالوا يفضل أن لا تسجد في سجدة التلاوة، وبعضهم قال يفضل أن لا تقرأها على اعتبار حتى لا تفسد صلاة الناس حفاظا على الفرض، وهذا منهج جيد. قل للناس أنا لا أسجد في سجدة التلاوة حتى ما حد يسجد، بكون أحسن وأفضل حفاظا على صلاة الناس. طيب، كان هنا في سؤال طبعا ممكن يضايق بعض الناس لكن حر، يعني هكذا ورد السؤال، إن إحدى الفتيات السنيات تقدم إليها شاب شيعي فهل يمكن قبوله أم لا؟ والله يمكن طبعا، لكن بشروط. هذا في النهاية هذا مسلم لأنه يصلي إلى القبلة ويعتقد بالله وبالرسول وبالكتاب، هذا قضية مفروغ منها. الآن هذا بده دراسة حال، هل هو متعصب؟ إذا كان متعصبا لا يصلح، وهذا التعصب إكرام لو داخل دائرة السنة، افرض إجاك واحد من الطائفة الفلانية وما بدي أسميها عندهم تعصب لا تزوجه، فهذا بده دراسة حال لأفكاره، يناقش في بعض القضايا مثل قضية الإمامة، مثل قضية موقفه من الصحابة، موقفه من عائشة، موقفه من القرآن. إذا كان والله هو شيعي فقط بالهوية كأغلب الناس وصاحب أخلاق فيزوج وتحت رعاية أهله، ما في حرج في ذلك، لكن بدأ دراسة حتى لا نقع في المحظور لا سمح الله. يقول عند العقد هل يجوز للخطيبة أن لا تشترط مقدم وأخر؟ على كل حال يعني المهر ليس من أركان الزواج، أركان الزواج هو العاقد والمعقود عليه، الخاطب والمخطوبة، ثم الولي الشرعي والشاهدان وصيغة الإجابة والقبول. ولذلك بدليل أنه يمكن المرأة أن تزوج بدون مهر هي راضية، لكن عند المخالفة وعند الطلاق أو عند الوفاة فإن طالبت بمهر مثيلاتها من النساء أعطيت، لكن العقد صحيح، إذا العقد يصح لو بدون مهر، إذا في مهور قليلة دينار يصح العقد، وبسورة من كتاب لا يصح العقد، والله أعلم. سنكون مع المزيد بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
2: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

أشهد أن لا إله إلا

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا عليكم مستمعي حياتي فهم إلى برنامجكم فتاوى استكمال الإجابات مع سؤال حول هل من دليل على مشروعية قضاء النوافل؟ نعم، لكن هي مستحب أن تقضى وليست واجبة كما سأشير إلى بعض الحديث. طيب أخي عامر تفضل يا سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام، أهلا يا عامر، تفضل أخي.
1: الله يفتح عليك يا دكتور.
0: اللهم آمين، وأنتم يا سيدي.
1: دكتور بدي أسألك، في شاب صاحبي اللي دخل على صيدلية وكان في عنده الله يعزك كلب قرب عليه ولحسه في اللعاب تبعه، لحسه من رجله، هل عليه نجاسة؟ هل عليه شيء؟
0: طيب على ملابسه قصدك ولا على رجله؟ كيف يعني؟
1: تقريبا يعني على الماء أكيد، على الملابس أو على
0: هو اللعاب النجس بده ينظف هذه المنطقة بس.
1: أما هو بالنسبة له يعني
0: هو نجس، لعاب الكلب نجس.
1: لا بحكيش. طب إذا الشخص مثلا يعني يجي اللعاب على الجسم، خلينا نيجي نقول
0: بده كمان يزيله، كمان إزالة سهلة،
1: يعني ما في شيء ثاني يعني غير
0: لا هذاك أمر آخر. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، الإناء إحنا بدنا نشرب منه ونأكل منه، صح؟ ذاك الذي يعظم فيه النجاسة فيغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، هذاك عندما بدك تأكل في الصحن اللي ولغ فيه الكلب. بس القضية مختلفة هون، القضية إجا اللعاب على منطقة بس اغسلها بالماء والصابون، ما عليك شيء أبدا.
1: بس بارك الله فيك،
0: أكرمك الله. شكرا سيدي. أخي محمد فضل.
2: السلام عليكم.
0: السلام، حياكم الله. أهلا وسهلا بكم. حياكم الله، تفضل
2: يا سيدي. أنا سمعت قبل شوي عن الشاب الشيعي اللي استخدم للفتاة.
0: نعم نعم
2: يا دكتور، يعني أنا لا أدري، يعني المتابع للشيعة وعبادات الشيعة يعني
0: كلهم،
2: ما هي العقيدة التي ينتمون إليها؟
0: خليني أسألك، كلهم واحد تتوقع؟
2: يا دكتور احنا هذه مهمة العلماء اللي كلهم واحد.
0: طيب اذا احنا حكينا بده هذا الانسان يتحدث معه نتأكد منه هل هو متعصب ولا لا. انا اذكر يوم الايام اجريت عقد لواحد شيعي لبناني صدقا هون في البلد، والمحكمة الشرعية حولته وجلست معه وتكلمت معه، القاضي تكلم معه وقال له يا عمي أنا بس اسمي هيك شيء، والله أنا إنسان بحبكم، بحب الصحابي وبحب وكذا وكذا، فزوجته المحكمة بصراحة. فإحنا هذا الذي نقوله.
2: إذا بتناقشهم بتستعملوا معك
0: الطفية. لا لا لا، كملاش نشكك الناس. أسألك، أليس هنالك متعصبون في داخل دائرة الإسلام السنة؟ في
2: التعصب لا يخل بالعقيدة.
0: ما هو أنا بدي إياك بكل بدقة، هل كل الشيعة الآن تجرؤ أن تكفرهم تخرجهم من الإسلام؟ أتجرؤ؟
2: دكتور أنا مش بحب.
0: خلص
2: أبحث حتى يعني
0: سيدي، لا يكفرون ولكن كل واحد بده يدرس على حدة.
2: هل قال هو علي وقال هو آل البيت وقال هو وسبوا على عائشة ليلا ونهار، يعني عبادتهم سب على
0: عائشة. طيب أنا فهمتك أخي محمد وجزاك الله خير الجزاء، أشكرك يا سيدي، أشكرك. ولكن أنا بدي أحكي بأمانة، والله العلم بيعلمنا نتكلم يعني بكل موضوعية، لا أستطيع تكفير أي مسلم. الآن هو بيكتم عني ويستخدم التقية، هذا يتحمل جزاء عند الله. أنا مهمتي أن أدقق على هذا الإنسان متعصب ولا غير متعصب. أبو عدي تفضل سيدي. أبو عدي
3: السلام عليكم.
0: السلام، حياكم الله، تفضل.
3: سألتك قبل يومين يا شيخ عن سؤال جاوبت على الشق الأول بالنسبة للمسح على الجوارب.
0: طيب
3: على الجوارب إذا كان فيها مثلا خزوة صغيرة أو مبزوعة
0: ما في مانع تمسح عليها. ما في مشكلة.
3: والسؤال الثاني سيدي، اللي بيلبس أكثر من جوز جرابات
0: تمسح على الأعلى؟ تمسح على الأعلى، أنت لابس جرابين وثلاثة بتمسح على الأعلى منهما بس.
3: يعني هذه يلبس واحد من ثلاثة ومسح
0: ولا شيء ولا شيء.
3: بس بالنسبة لصلاة الفجر
0: شيء،
3: هو مثلا الشروق مكتوب على 6:37 واحد صحي متأخر يعني بعد دقيقتين هيك بده يصلي ولا يستنى الربع ساعة؟ بما
0: لا بده يصلي مباشرة صلاة الفرض، بده يصليها مباشرة في أي وقت، ليس لها وقت إلا ذاك الوقت، ما بصح يأخر أصلا.
3: لا ما هو كان إنه تجاوز الوقت مثلا الشروق
0: حتى لو كان
3: 6:35 يعتبر قضاء ولا جائز؟ ما هو في ربع ساعة على أساس الشمس تطلع.
0: لا لا لا لا، إذا إذا إذا إذا حسب إحنا ما لا نملك هذه الأيام إلا التوقيت، فإذا التوقيت قال لك 6:15 طلعت الشمس 6:15 بدك تصليها قضاء وليس أداء.
3: ما نحط الربع
0: لا لا لا قضاء لا لا أبدا. بارك الله فيك،
3: جزاك الله خير.
0: شكرا. معدي أختي محمد فضلي.
4: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك.
4: اهلا فيك. هلا شيخ، احنا اهلي عندهم اراضي بفلسطين تمام، وهي مشتركه ما بين اعمامي يعني وابوي طيب. هلا في ابوي انا كان عنده يعني قبل ما يتزوج امي كان متزوج وحده.
0: طيب.
4: فورث هي بتكون بنت عمه. فورث توفت فورث منها قطعه ارض.
0: كويس.
4: تمام؟ بجانب اصلا يعني بما انها هي بنت عمه كانت فكانت بجانب قطعه اصلا لهم. طبعا زمان بطريقه غير مشروعه اجى واحد حط طوب قطعه الارض كامله باسم واحد من اعمامي.
0: هذا اللي عمل هيك من الأقارب ولا غريب؟
4: من القرية.
0: طيب.
4: من القرية.
0: مش من الأقارب يعني. ليس من الورثة.
4: لا لا لا مش من الورثة.
0: طيب.
4: لا لا لا.
0: طيب.
4: لا لا. كان مختار في القرية يعني.
0: ماشي. طيب.
4: فالآن يعني فالآن هي صارت القطعة كاملة بواحد من أعمامي لكن في جزء منها أصلاً هي مش ورثة من سيدي هي يعني إجت لأبوي من مرته.
0: يجب المطالبة فيها هاي.
4: هسا ماشي اوكي هسا شو اللي صار احنا كلياتنا بنعرف انه قطعه هاي الارض هذا الجزء هي ورثها ابوي يعني عن طريق زوجته.
0: طيب.
4: الان اولاده ما بدهم يعترفوا بهذا الشيء بيحكوا لك احنا الارض مسجله عند ابوي.
0: اولاد مين اللي سجل الارض واعتدى عليها؟
4: يا عيني عليك. طيب. هو ما اعتدى على فكره يعني حرام هو عمي مش اللي اعتدى عليها يعني هي اجى واحد وطوبها باسمه يعني انه كان ما بعرف
0: صراحه والله اعتداء هذا اعتداء حق الاخرين. طيب.
4: بس هو عمي كان معترف انه هاي الارض مش لإله واكبر دليل انه كان لما يجي يطلع الزيتون في موسم الزيتون كان يحطوا يعني مثلا تنك الزيت يحكوا هاي لابوي عن طريق هاي الارض.
0: طيب شو السؤال؟ هذا سؤال كثير يعني ملتبس اتوقع فيه تفاصيل كثيره. ما هو السؤال؟
4: هلا السؤال شو اللي صار موقف شيخنا؟ اللي صار انه انباعت هذه الارض واولاد اعمامي هسا أنا كل طبعا أبوي وعمامي متوفين.
0: طيب.
4: أولاده لعمي ما رجوا يعطوا حق هاي الأرض.
0: رفعتوا قضايا؟
4: لا لا لا لا لا ما بدنا إحنا صراحة.
0: طب طالبتوا اللجنة من اللجان؟
4: إحنا طالبنا بس هم بيحكوا لك إنه مدام هاي الأرض مسجل باسم أبوي فخلص إحنا بدنا إياها إحنا ما بدنا
0: العبرة بالحقائق وليس بالأسماء. العبرة بالحقيقة. إذا الحقيقة في أرض لوالدك أخذت منه بالخطأ بالقنص بالاحتيال هذا حقكم تكون تطالبوا فيه إما طوعا وإما قانونا.
4: هسا شوف شو اللي صار دكتور. اللي صار إنه بحكي لك بيعت الأرض وهم ما رضوا يعطونا جزء منها. الآن في أرض ثانية بيعت قبل فترة قبل شهرين.
0: لمين هاي الأرض؟
4: للورثة لأبوي وعمامي اثنين. تمام؟ حقها مين استلمه كامل؟ استلمته أختي هي كانت مقيمة بالضبط.
0: قصدك الآن هل ممكن أنه نخصم قيمة أرض والدك؟
4: يا علمي عليك.
0: لا هذا موضوع إذا سمحت هذا موضوع حقوقي وكلام كبير هذا تفاصيل خذي رقمي بعد الهواء أو بعد البرنامج بنتكلم لأنه التفاصيل ما بقدر أقول لك افعلي بنتأكد من صحة إجراءاتكم وصحة الدعوة الله يرضى عليك. موضوع كبير وليس سهلا. أنا بشكرك يا محمد لأن الوقت يضيق عن مسألة تفصيلية من سنوات طويلة أنا على يقين حتى لا نظلمك ولا نظلم الفريق الآخر الله يرضى عليكم. بدي أعقب على الأخ اللي تكلم على الشيعة والشيعة اللي بقرأ في العلم يا كرام لا يمكن أن يجرؤ على التكفير أبدا. الآن هذا موضوع التكفير هذا موضوع كثير خطير. حتى أشكر أحد الإخوة كاتب اللي بيقول أنه الدكتور فضيلة الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله عليه فصل في هذا الموضوع ولم يجرؤ على التكفير كأنه هكذا. وهذا كلامه صحيح. كل إنسان مسؤول عن نفسه. قال الله كل نفس بما كسبت رهينة. وهؤلاء أطياف وأطياف على فكرة ليسوا هم فقط أصحاب الحديث أطياف. الشافعية أطياف. الأشاعرة أطياف. الماتريدية أطياف. يعني بدناش تدخل ثم أي حالات فردي لولا صدقا ورود السؤال لما فتحت هذا الباب. أنا بعرف إشكالية هذا الموضوع عند الناس لكن هذا موضوع قليل. بجوز في العراق في لبنان عندهم مشكلة أكبر لأنه عندهم تواجد فعندهم يعني تزاوج والدليل على ذلك اسألوا العراقيين كم هي حالات قبل وجود الأمريكي الذي نفخ في هذه الإقليميات والعصبيات والمذهبيات. كان الناس يتصاهرون ويتناسبون الشيعة والسنة في العراق ما عندهم مشكلة. إذا في مشكلة اليوم بدناش نعمقها. طيب كان هنا سؤال حول هدايا الموظفين والدكتور لا يقول الشيخ فضل بغض النظر رحمة الله على الاثنين كلاهما من علماء الإسلام الكبار رحمة الله عليهما. لا موضوع خطير. حتى ابن تيمية رحمة الله عليه في آخر عمره قال لطلاب اشهدوا علي أني لا أكفر أحدا من أهل القبلة. وهذا كلام يعني عقلاني كبير ويقدر ويحترم صراحة. وموضوع سهل. ما حكم لبس الباروكة لامرأة عندها إشكال كبير في شعرها وفي المناسبات لا يمكن أن تظهر أمام النساء بمظهرها يعني المشوه؟ نعم هذا من باب إزالة هذا الأمر العارض. لا حرج من لبسها هاي الباروكة مؤقتا لا حرج، ما يكونش على السبيل الدائم، وإذا كان من الصناعي بكون أفضل من الطبيعي والله أعلم. يعني هاي ضرورة ما بنستطيع نحكي للمرأة لا تفعل ذلك لأنه بسبب حرج كبير. كان في حال حول أنه إذا الزوجة طلبت الطلاق حقيقة هل لها حق في المؤخر؟ لا طبعا لا. المقدم هنا ممكن، إنما خاصة إذا هي طلب الطلاق. وأن إذا الرجل طلق زوجته أو العاقد المعقود عليها الخاطب المخطوبة هو طلقها وملزم بنصف المهرين. الآن إذا هي طلبة الطلاق الآن ممكن يتفاوض وياها يترجع للمقدم أو يسامحها في المقدم، أما المؤخر لا. المؤخر هذا في العادة إلا إذا هو والله له الدرجة كريم وهي طلبت الطلاق وأخذت المقدم وقال له خذ المؤخر، قل له جزاك الله خير. يعني هنا الباب مفتوح للخير ولا يغلق، ولذلك الخير والكرام الإسلام يدعونا إليه دائما. وأهم خير نقدم اليوم أنه ما نيأس الناس من التغيير، عملية التغيير لازم تظل مستمرة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير بأنفسهم، والذي يقول هلك الناس هذا ما بده تغيير، هذا لا يصلح للتغيير، هذا يريدها سوداء فوق سوادها وشوها فوق تشوها. ولكن لا، أهل الحق أهل العلم أهل الأمل الرواد هؤلاء يبثون الأمل وينظرون إلى النقاط البيضاء وإلى النور ويزيدونه توهجا، وإلا ما بصح. خلص ابتليتم بهذا في قضاء وقدر في أن تعيش الأمة هذه الظروف، لكن ستخرج منها بإذن الله إلى النور المبين. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
5: مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وأحدثك اليوم عن فضل العرب وشيمهم. كان شبيب بن شيبة التميمي خطيب البصرة في زمانه، وامتاز بنبالة نفس وسخاء كف. يقول: كنا وقوفا بالمربد، وكان المربد مألف الأشراف، إذ أقبل عبد الله بن المقفع فبششنا به وبدأناه السلام، فقال: لو ملتم إلى دار نيروز وظلها الظليل وسورها المديد ونسيمها العجيب، فإن الذي تطلبونه لم تفلتوه، ومهما قضى الله لكم من شيء تنالوه. فقبلنا وملنا، ولما استقر بنا المكان قال لنا: أي الأمم أعقل؟ فنظر بعضنا إلى بعض فقلنا: لعله أراد أصله من فارس. فقلنا: فارس أعقل الأمم. فقال: ليسوا بذلك، إنهم ملكوا كثيرا من الأرض ووجدوا عظيما من الملك، فما استنبطوا شيئا بعقولهم ولا ابتدعوا باقي حكم في نفوسهم. فقلنا: فالروم. فقال: ليسوا بذلك، إنهم أصحاب صنعة وبناء وهندسة وصور. قلنا: فالصين؟ قال: أصحاب براعة يدوية، ليس لهم فكر ولا روية. وجئنا على ذكر بعض الأمم، وحين أعيان الأمر قلنا: فمن أعقل الأمم يا أبا محمد؟ قال: العرب. فضحكنا جميعا. فقال ابن المقفع: أما إني ما أردت موافقتكم، فإن فاتني حظي من النسبة فلا يفوتني حظي من المعرفة. إن العرب حكمت على غير مثال لها، ولا آثار أثرت، وأصحاب إبل وغنم وسكان شعر وأدم، يجود أحدهم بقوته ويتفضل بمجهوده، ويشارك في ميسوره ومعسوره، ويصف الشيء بعقله فيكون قدوة، ويفعله فيصير حجة، ويحسن ما شاء فيحسن، ويقبح ما شاء فيقبح. أدبتهم أنفسهم، ورفعتهم هممهم، وأعلتهم قلوبهم وألسنتهم، فلم يزل حباء الله فيهم وحباؤهم في أنفسهم، حتى رفع لهم الفقر وبلغ بهم أشرف الذكر. فمن وضع حقهم خسر، ومن أنكر فضلهم خصم، ودفع الحق باللسان أكبت للجنان. وحسبنا مستمع الكريم بهذه الشيم لنفخر بالعروبة والعربية، وإلى لقاء جديد نبلغ فيه بعض حاجتنا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

كل زاوية فيها مراية، كل زاوية إلها حكاية، بكل زاوية إلنا غاية. خليك معنا على الأثير عحياة، ضل اسمعنا، خليك دايما معنا. للفرح عنا معنا، عنا بيبدأ التغيير.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يسعد مساءكم وأوقاتكم أعزائي المستمعين والمشاهدين اللي بسمعونا وبتابعونا وبشاهدونا أيضا على أثير إذاعة حياة FM وتلفزيون حياة. حلقة جديدة، مشوار جديد، وزوايا جديدة ومتعددة معكم اليوم من زوايا. يا ميت هلا فيكم.

علي ما يخفى. رحب فيكم أعزائي المستمعين من وين ما كنتوا عم بتشاهدونا أو بتسمعونا من عمان وزرقاء على التردد 104.7 من إربد وعجلون على التردد 106.5 من العقبة ومحافظات الجنوب على التردد 102.7 ومن جميع أنحاء العالم. نسينا الصلت والبلقاء على تردد 101.1 من جميع أنحاء العالم. بإمكانكم تتابعونا من خلال موقع إذاعة حياة في إم الرسمي www.hayat.fm أو من خلال صفحة تلفزيون حياة على الفيسبوك والصفحة الرسمية لإذاعة حياة في إم أيضا على الفيسبوك، أو من خلال اللي حابين يستخدموا ريسيفرات والتلفزيونات بإمكانكم تتابعونا من خلال الـ IPTV فقط كتابة حياة في إم وبتشاهدونا بالصوت والصورة من هناك.

الأغنية. فتحية لكم جميعا لكل انضم على السمع على إذاعتكم حياة اف ام. اليوم حنكون معكم في زوايا مع ثلاثة ضيوف. حنكون في الفقرة الأولى للحديث عن مسابقة جميلة جدا هاكاثون, وقبلها كان أو بعد هذا الهاكاثون كان في عنا مؤتمر, وأيضا كان عنا معسكر تدريبي جوردن 2076. يعني بجزء لما كنت أنا أكتب الموضوع وأبعث لقسم السوشيال ميديا, يعني أنت مخربط, هو 2026 ليش حط 2076؟ حنحكي أكثر مع أحمد صافي وليلى لحام ضيوفنا في الفقرة الأولى من ضيف زوايا عن هاي المسابقة, هذا الهاكاثون وهذا المؤتمر اللي صار يوم السبت الماضي, وهو يختص بإيش حيصير بـ 2076 أو متوقع يصير بـ 2076 في فقرتنا الأولى من ضيوف زوايا.

يعني يالو اللي بيزرع الخير وبيتوقع المستقبل وبيزرع المستقبل في نفوس الأطفال والطلاب وغيرها من الناس. لفقرتنا الثانية حيكون معنا أيضا ضيف آخر للحديث عن تخصصات جديدة أصبحت تغزو السوق الأردني في عالم تكنولوجيا المعلومات وفرص التطور في هذه التخصصات. للحديث أكثر عن هذا الموضوع حيكون معنا ضيفنا الدكتور محمد أبو شريعة، رئيس قسم أنظمة المعلومات الحاسوبية في الجامعة الأردنية، وأيضا كان أحد المحكمين في مسابقة جوردان 2076.

0: إذن أعزائي المستمعين، يعني من ضمن المسابقات وقبل ما أبدأ في الحلقة حاب صراحة أمسي على فريق عمل الحلقة من الهندسة الإذاعية هاني السعيد، من المتابعة وتنسيق كريم السراوي، ومن تلفزيون حياة المهندس عبد الرحمن أبو رياش، وحكون معكم حتى الساعة 9 من هذه الفترة المسائية. أحمد الرنتيسي من الإعداد والتقديم. خلينا ننتقل لضيوفنا في الاستوديو للحديث أكثر عن مسابقة هاكاثون، معسكر تدريبي ومؤتمر جوردن 2076. هذا المؤتمر اللي كان يوم السبت الماضي. لما نحكي أعزائي المستمعين عن مستقبل الأردن، إحنا مش بس بنحكي عن كيف ممكن يكون شكل بلدنا بعد 50 سنة، إحنا بنحكي عن شو لازم نعمل اليوم عشان نصنع هذا المستقبل. مبادرة شبابية جمعت الابتكار، ومن هون إجت فكرة هاي المسابقة وهذا الهاكاثون. هاي المسابقة اللي حطت الشباب قدام تحدي حقيقي، كيف ممكن نحول أفكارنا لحلول تخدم الأردن وتساهم ببناء مستقبله. الجميل في هاي المبادرة إنها مش مجرد مؤتمر ليوم واحد وانتهى، وإنما رحلة بدأت بهاكاثون، مرت بمعسكر تدريبي مكثف، ووصلت للمؤتمر الختامي بمشاركة فرق اشتغلت على حلول لتحديات في تعليم، الصحة، السياحة، والنقل والمواصلات. اليوم معنا لنتعرف أكثر عن هاي التجربة وعلى كواليسها والتحديات اللي واجهت فريق التنظيم والطموحات اللي ما بتتجاوز يوم المؤتمر. برحب بضيوفي أحمد صافي، رئيس مسابقة جوردن 2076، وليلى لحام، نائبة رئيس المسابقة. أهلا وسهلا فيكم.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: شرفتونا أحمد وليلى في هاي الأمسية الجميلة في زوايا.
1: بالعكس، بداية بحب أشكر إذاعة FM على هاي الاستضافة الكريمة، جدا شاكرين لكم صراحة، بحيث أنه إحنا تكون لنا مساحة نبرز اللي عملناه في هذا المؤتمر، أو اللي عملناه نجي نحكي في هاي الرحلة المتكاملة اللي إحنا قعدنا ما يقارب من شهر 5، نجي نحكي بحدود 150 يوم. فجدا شاكرين لكم، ومرة ثانية جد شكرا على الاستضافة.
0: بالعكس، هذا واجبنا يا أحمد. الله
1: حياك الله.
0: ليلى، أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا فيك، جد يعطيكم العافية، الإعداد والفريق وتعبكم، جد شكرا لكم.
0: بالعكس، هذا واجبنا مرة ثانية. يعني ليلى وأحمد، بدنا ننتقل مباشرة لهي المسابقة. خلينا مع أحمد في أساس المسابقة، من وين إجت فكرة جوردن 2076، وليش اخترتوا سنة 2076 تحديدا، وشو اللي بدكم تحكوا للأردنيين من خلال اختيار سنة بعيدة زي هاي السنة؟
1: تمام. طيب هلا بداية، ليش احنا من وين إجت فكرة اللي هي جوردن 2076؟ هلا هو الهدف انه احنا كنا نقدم اشي مختلف، مش اشي متكرر، مش نيجي نحكي ايفنت زي باقي الايفنتس، لا،

0: الهدف انه احنا بصراحه زي كانه احنا نعمل بلاتفورم او منصه للشباب بحيث انهم يساهموا في بناء المستقبل. هلا ليش احنا اخترنا سنه 2076 بالتحديد؟ هو بسبب الهدف اللي احنا حاطينه بكل بصاحه بكل صراحه. هلا 2076 هو بعد 50 سنه الان، حيث ان احنا بنتخيل الاردن نجي نحكي تكون ريجنال بليس او مكان على مستوى الريجن بشكل عام، من ناحيه التكنولوجي، من ناحيه الانوفيشن، وبرضه من ناحيه الانتربرينورشيب. ليش بنحكي للاردنيين بصراحه بانه والهدف الرئيسي او الفيجن تبعتنا من هاد الفعاليه بشكل عام من كل الانشتاف، سواء من الهاكاثون، البوت كامب، واخر شيء اخر محطه اللي هي الكونغرس، بانه حتى نوصل عام 2070 الاساس اللي بنحتاجه لازم نبنيه احنا من اليوم.
1: صحيح
0: صحيح، هذه هو الفكرة
1: الرئيسية. طيب صحيح. ليلى، يعني مرت المسابقة زي ما حكى أحمد بثلاث مراحل.
2: نعم صحيح.
1: مرحلة الهاكاثون، مرحلة البوتكامب، وثم انتهت بالكونغرس أو المؤتمر. ليش مرت بثلاث مراحل؟ وشو شكلت كل مرحلة في مسيرة الفرق المشاركة؟
2: أوكي. هلا احنا السلوغن تبعنا كان from foundation to the future.
1: okay.
2: حبينا ناخذ الحضور او المتسابقين برحله يبنوا اساس الاردن لنوصل لجوردن 2076. بلشنا بالهاكاثون واللي هو احنا استقطبنا فيه 127 تيم بحيث يحلوا مشاكل في قطاعات عندنا في الاردن زي التعليم، الصحه، والتوريزم، واخر شيء الترانسبورتيشن،
1: نقل المواصلات.
2: نعم. هلا بعد ما احنا بنوا عندهم الافكار، انا حبيت برضو اخليهم يفكروا من ناحيه بزنس بالموضوع.
1: جميل.
2: فدخلوا في البوتكام يلي استمر لمده 3 ايام. جميل. كنا مستقطبين فيه 45 تيم لتاهلوا من المرحله الاولى.
1: جميل.
2: بحيث احنا وجهناهم خلال الثلاث ايام how to build your own business.
1: جميل.
2: بعدها حبينا نعمل الكونغرس. الكونغرس كان برضو يمشي تحت السلوغن الخاص فينا from foundation to the future، فاتطرقنا لعده مجالات منها software, الاي اي، semiconductors، ونهايه الانوفيشن والانتربرينورشيب. ما وقفنا بس على هاي التوبكس، انما احنا حبينا ناخذ وجهات نظر سبيكرز اشتغلوا في المجال هذا،
1: في المجالات كلها
2: من مناظرات صارت، من نقاشات صارت منهم، بحيث احنا ناخذ الفول فيجن وبالنهايه نطلع فعلا بحلم نقدر نكمله.
1: طب جميل، هذا الحلم او نحكي الجزئيه من الحلم بلشت تضح امامكم او صارت واضحه امامكم بعد هاي المسابقه ليلى؟ يعني
2: نعم صحيح، ما شاء الله احنا شفنا كفاءات من الشباب بشكل رهيب. جميل. شباب عم بتحاول، شباب عم تبني. انا لما احكي عن بوت كامب استقطب 45 تيم، حضر من 45 تيم 90 شخص كل يوم، واحنا بنحكي عن اشخاص من جامعات بعيده، اشخاص من العقبه، اشخاص كانوا يجوا كل يوم، فهذا يعني انه جيل الشباب تبعنا بدهم يبنوا.
1: جميل.
2: وعم يحلموا وعم يبنوا، يعني هم بلشوا بالعمليه.
1: يعني لما يجي حدا يحكي لكم شباب الاردني شاب ضيع وقته على السوشيال ميديا وعلى التيك توك وعلى،
2: لا لا، في اجابه واضحه من عندكم. ابدا، شباب جادين جدا صراحه انا وجدتهم.
1: جميل. طيب احمد، انتم اخترتوا اربع مسارات للمسابقه.
0: صحيح.
1: وكل مسار كان لمنطقه معينه، يعني مثلا عمان كانت للتعليم، اربد للصحه، البتراء للسياحه، والتكنولوجيا الثقافيه، والعقبه للنقل والمواصلات. ليش وقع اختياركم على هاي القطاعات هاي المناطق، وكيف ممكن التكنولوجيا تغير واقع كل قطاع في المستقبل؟
0: تمام. طيب هلا نيجي نحكي ليش وقع اختيارنا على هاي القطاعات. بصراحة احنا الاختيار القطاعات ابدا ما كان اختيار عشوائي، بقدر انه احنا حابين نختار القطاعات الاكثر حساسية. فنيجي نحكي قطاع التعليم قطاع جدا حساس وفي مشاكل ويجب الحل فيها.
1: جميل.
0: قطاع الصحة برضو كذلك، قطاع نيجي نحكي النقل والمواصلات برضو كذلك، وايضا قطاع السياحة.
1: حلو.
0: الهدف من هذا الموضوع بكل بساطة بانه احنا نوفر للشباب مساحة بانه بدل ما احنا والله نسلط الضوء على مشاكل معينه زي العديد من الاشياء اللي تنظم نجي نحكي او المشاكل نجي نحكي، لا، احنا الهدف انه احنا نوفر مساحه للشباب انهم هم يساهموا في حلول او يساهموا في تصوير حلول لهذه القطاعات. فرضا بدل والله احنا نسلط الضوء على مشاكل والله في نجي نحكي في السياحه، لا، احنا بنسلط الضوء او احنا بنخلي الشباب لا يحلوا مشاكل في السياحه. بدل ما احنا بنسلط الضوء نجي نحكي مشاكل
1: يعني
0: التعليم.
1: ما كانش الهاكاثون كله على قطاع معين فقط،
0: وكل
1: كان مفتوح وانت تختار اللي بدك اياه
0: 100%. ونيجي نحكي برضه ما كناش برضه احنا حاطينهم في مشكله معينه ولا اخره، لا، انت مساحه كامله للابداع بحيث انك انت
1: تفكر بالمشكله والحل انت لحالك
0: 100%.
1: جميل. طيب ليلى، وصل عدد الفرق المتأهلة للمعسكر التدريبي، حكينا 45 فريق.
2: صحيح.
1: انت بتحكي عن متوسط كم العدد كان بالفريق الواحد؟
2: قصدك بالتراك الواحد؟
1: ايوه.
2: 46
1: لا هم 45 فريق. أوكي. كل أوكي فريق لا. كم شخص؟
2: 2-4
1: يعني بتحكي
2: تقريبا لكل تيم.
1: ممتاز، يعني بتحكي عن تقريبا 135 شخص.
2: صحيح.
1: تمام، شو ابرز الاشياء اللي كنتوا تدوروا عليها في افكار المشاركين أوكي حتى يتاهلوا؟
2: بدايه احنا زي ما حكينا احنا بدنا اياهم يلاقوا مشكله ويحلوها، لكن انا ما بدي مشكله مبتكره يبتكروها من لا شيء او فكره مبتكر مثالي، انا بدي مشكله حقيقيه مطلوبه يعني الكل ضروري نحلها اليوم احنا، وبعدين بدي الاقي الحل المناسب لها. هذه هي كانت الكريتيريا اللي احنا اتبعناها.
1: طيب يعني كان نحكي حل مشكلة كانت الأولوية للفكرة الجديدة مش لمشكلة أو الحل مشكلة حقيقية؟
2: لا، كانت الأولوية للمشكلة الحقيقية اللي الشعب بيحتاجها اليوم، قطاعنا بيحتاجها.
1: أوكي، قدروا ينفذوها على أرض الواقع؟
2: يعني طب. إحنا اليوم وصلنا ممكن نحكي لها، إحنا بنسميه بلغتنا اللي هي proof of concept.
1: جميل.
2: إشي إحنا نشوف هل الفكرة ممكن تزبط لبعدين فيها أو لا.
1: طب لو تعطينا أمثلة ليلى عن مثلاً الناس اللي شاركوا، الفرق اللي شاركت، شو المشاكل اللي حلوها مثلا في قطاع المواصلات ولا في قطاع النقل؟ ايش في عندكم
2: هلا في العقبة؟ في من احدى المشاريع اللي فازت كانت عاملة نظام صوتي لبترا رايد.
1: جميل.
2: كان هذا النظام انت بامكانك تعمل بوكينج عن طريقه بيستخدم ميكس لانجويجز، يعني انا مثلا هلا عم بحكي عربي وانجليزي.
1: أوكي.
2: نادرا ما تلاقي اي اي ايجنت يعمل هذا الشيء،
1: يا عربي يا انجليزي،
2: وحتى كان بيلقط اللهجه الاردنيه والانجليزي لحال.
1: جميل.
2: وكل اللهجات، يعني احنا بالنهايه بنحكي عن الاردن. جميل. في لهجات متعدده.
1: جميل. فكان في تخصص للأردن لأنه كونه في الأردن. صحيح.
2: Yes.
1: في قطاع مثلا إيش كمان عندنا؟ قطاع السياحة مثلا شو عملوا
2: قطاع فيه؟ السياحة كان في أفكار تشمل VR وفي أفكار كانت تشمل إنه هو بياخدك تور في الموقع السياحي. يعني أنت بتفتح الابليكيشن تروح مثلا بدك العقبة بفرجيك إياه كيف ممكن تشوفه أنت
1: قبل ما تروح أنت عليها بشكل مباشر.
2: وفي كان أحد الأنظمة برضو من ناحية السياحة بتوجهك من A to Z كيف تنظم رحلتك، وين تروح، وين ستوبس، مين ساعدك، وهاي.
1: جميل. طيب يعني عندي فضول اعرف في قطاع الصحه شو كان عندهم. يعني انا ضيعتكم شوي في الاسئله.
2: يعني هذا صراحه ما بتذكر تماما شو اشتغلوا فيه.
1: بجوز كانت القطاعات الاكثر المواصلات والسياحه هذول.
2: هي حسب انا وين قدرت اروح احضر الجيج.
1: اوكي. الله يعينكم. كان يوم السبت يعني معجوبين جيت عندكم. كنتوا ما شفتكمش اصلا. يعني انا
2: في كان بتذكر في مشروع كان بيدرس الكانسرز واستخدم نوعين من الكانسرز انه يدرس انه شو الكانسر الموجود عند الشخص
1: من خلال الايمجينج اتوقع
2: الايمج بروسيسنج والكمبيوتر فيجن.
1: طبعا مع دخول الذكاء الاصطناعي للموضوع كان الموضوع سهل عليهم كثير لهدول.
2: هو احنا وفرنا لهم عن طريق ريبلت ايجنت يعملهم، يعني اخذوا كريدتس لموضوعين. احنا
1: جميل.
2: ما كان بهمنا قد ايه الموضوع تكنيكال ينبنى قد ما بهمنا الفكره تكون مهمه. صح. وبالاضافه انها ممكن نستمروا فيها از بزنس بعدين.
1: جميل، ما شاء الله عليكم. احمد، الفرق خضعت لمعسكر تدريبي على مدار 3 أيام مع مرشدين خبراء من تخصصات مختلفة. شو التغيير اللي كنتوا تتوقعوه أو تتوقعوا تشوفوه على أفكار الفرق خلال هاي الأيام؟ يعني أنتوا كأنكم كنتوا قاعدين بتحطوا طبخة على النار وعم تطبخوا فيها ب3 أيام هدول عبين ما تستوي هاي الطبخة وتشوفوا نتيجة الطبخ اللي أنتوا طبختوه. فشو التغيير اللي كنتوا تتوقعوا تشوفوه في هدول الفرق؟ وهل في فرق بين الفكرة اللي بتدخل المعسكر والفكرة اللي بتطلع منه؟
0: تمام. طيب هلا بحب احكي اول شيء او وصلت الضوء نيجي نحكي على الهدف من المعسكر التدريبي او الهدف من البوت كامب اللي نعمل. هلا احنا ما عندنا اي شك نيجي نحكي في المهارات التقنيه الموجوده عند الشباب. المهارات التقنيه الموجوده عند الشباب نيجي نحكي او من خريجين الجامعات الاردنيه مهارات كثير عاليه.
1: جميل.
0: فهم جد قادرين يبنوا كثير اشياء. تمام. تحديدا الطلاب اللي بيشاركوا نيجي نحكي بالهاكاثونز وهي الاشياء بكون اوريدي اصلا الليفل تبعهم فوق الليفل الاكاديمي لاي شخص نيجي نحكي او اي طالب زميل لهم في الجامعه.
1: جميل.
0: تمام. بس هو المشكله اللي بيواجهوها هذول الاشخاص بكل بساطة اللي هو الفكر الريادي نجي نحكي. هم أوكي تمام أنا قادر أطور حلول، لكن هل والله هاي المشكلة أصلا هل جد بتحل مشكلة حقيقية؟ هل والله نيجي نحكي
1: هل الحل تبعها
0: هل الحل تبعها
1: كوستلي ولا
0: صحيح؟ هل والله نيجي نحكي أنا قادر أعمل له سكيلينج لهذا السوليوشن؟ هل نيجي نحكي أنا أوكي تمام هل أنا قادر نيجي نحكي إني أنزل على السوق بهذا السوليوشن؟ فهو البوت كامب نيجي نحكي يعني مر بكثير مراحل نيجي نحكي من أول يوم اللي هو من مرحلة الايديشن اللي هو أول شيء نشكل الفكرة إلى آخره، بعدين نجي نحكي نعمل ماركت أناليسز، بعدين نجي نحكي اللي هو جو تو ماركت استراتيجي، وآخر إشي اللي هو الإكسكيوشن بلان وهاو تو بيتش يور ايديا. فكل هذا نجي نحكي هاي المهارات جد تنقص الشباب بشكل عام، فإحنا حبينا نسلط عليها الضوء من خلال هذا البوت كامب.
1: جميل، ما شاء الله عليكم يعني، والتعب واضح. أنت بتحكي من شهر 5 لشهر 10، صح؟ فتعب 5 شهور يعني كان ما شاء الله واضح تماما. ليلى، تنظيم مبادرة فيها هاكاثون معسكر تدريبي، وفي نهاية الموضوع كان في عنا مؤتمر، يعني انت بتحكي عن طلاب جامعات، دكاترة جامعات، رعاة، وكان عندكم سبونسرشيبس مع مع مع كتير شركات. هذا الحكي اكيد بمر بمجموعة كبيرة من التحديات. صحيح. لو تحكي لنا عن التحديات اللي مرت معكم في تنظيم جوردن 2076.
2: هلا زي ما انت ذكرت، كل مرحلة بيكون لها نوعا ما صعوبات تحديات. في البداية على نحو شخصي، انا كنت هاي اول مرة بستلم فويس، وكنت جديدة متعرفة على التيم، كان صعب اتعامل معهم، اعرف كل واحد كيف ممكن انا اديره، كيف اساعده، وشو الطريقة اللي هو بيحب اتعامل فيها معه. بعدين انتقلنا من هاي المرحلة لمرحلة انه اوكي انا هلا بدي اتواصل مع الرعاة. كانت هاي مرحلة صعبة، هل احنا حنقدر نوفر كل الكورس؟
1: هذا الموضوع انه كإذاعة صعب، كيف عندكم انتم؟
2: يعني هل حنقدر ان شاء الله نغطي التكلفة او لا؟ كان وقتها توتر الموضوع، بس الحمد لله يعني ربنا عوضنا صراحة. بعد هاي اجت المرحلة الأخيرة صراحة، اللي هي لما اندمج موضوع الهاكاثون مع موضوع البوتكامب مع موضوع تنفيذ الكونغرس. صار في ضغوطات وممكن كمان خلافات في التيم، لكن ما شاء الله التيم صراحة تبعنا كان مرن، كان ورغم من مشاكل هاي تشالها على جنب، انا علي شغل حشتغل.
1: صحيح، الموضوع بالاخر الشخصي يعني.
2: يعني انا صراحه كثير بشكر تيمنا، يعني احنا في ايام كانت مواصله نشوف مع نشوف بعض على مستوى 3 ايام، كل واحد مش نايم صار له 3 ايام،
1: يا الله.
2: وفعلا كلنا عم نبذل مجهود، فانا جدا بتشكر التيم صراحه.
1: الله يعطيكم الف عافيه، ما شاء الله عليكم.
0: الله يعني.
1: طيب احمد، يعني اكيد كان في الهاكاثون المسابقة، بناء عليها في الكونغرس أو المؤتمر تم اختيار الفائزين. صح. هذا الحكي خضع لعملية تحكيم. خلينا نحكي عن التحكيم شوي، كيف تقدروا تميزوا بين مشروع شكله مبهر أثناء العرض؟ يعني كلنا بجزء تعرضنا لبرزنتيشنز، شفنا البرزنتيشن أمامنا، في بعض البرزنتيشنز بتكون الجزء العرض مبهر جدا لكن الجوهر ما بيكون فيه إشي مفيد، والعكس تماما. كان في بعض الفرق عندها فكرة مبينة من برا إنها مش كتير قوية لكنها بجوهرها كتير قوية، فكيف أنتوا قدرتوا تطبقوا المعايير، وشو كان أهم معيار بالنسبة لكم عند تقييم المشاكل؟
0: تمام. طيب بداية بحب أحكي عن عملية التحكيم، لأنها صدقا كانت واحدة من أعقد العمليات بصراحة، ومن أعقد الأوبريشنز اللي إحنا طرقنا إلها، لأنه إحنا كان عندنا أمامنا عدة خيارات. الخيار الأول بكل بساطة بأنه إحنا نريح حالنا، نجيب لنا كمان حكم يكونوا معنا على مدار الرحلة.
1: جميل.
0: بس إحنا رحنا بالخيار الثاني بصراحة، ألا هو بأنه التحكيم خضع، أو نيجي نحكي عدد المحكمين بكل مراحل الهاكاثون تجاوز 35 محكم.
1: ما شاء الله.
0: فالهدف من هذا الموضوع بكل بساطة بأنه المشروع الواحد يجي نحكي يمر على أكثر من شخص بهدف إنه يشوف أكثر من فيو. فين يجي نحكي أوكي هذا المشروع قد يعجب جاج واحد تمام، وممكن نيجي نحكي ما يعجب جاج ثاني، بس بشكل عام المحصل العام التيمات الفائزة أو
1: كانوا
0: متفقين إنه هذا التيم جد هو بستحق. ليش؟ لأنه خضع مجموعة كبيرة من المحكمين. طيب هلا نيجي نحكي شو الإشي اللي مميز مشروع عن مشروع آخر. تمام، هلا هم معيارين بشكل عام. المعيار الأول اللي هو المعيار المتعلق نجي نحكي بالفكرة، وهل هي بتحل مشكلة حقيقية إحنا كأردنيين نحتاج إلى حلها اليوم. تمام. والمعيار الثاني نجي نحكي اللي هو التكنيكال. تمام، يعني في حال هذول المعيارين مكملين جدا لبعض، نجي نحكي في حال إذا أنا والله عملت تكنيكال سوليوشن، بس نجي نحكي من غير والله ما يكون مربوط في مشكلة حقيقية أو ما بحل مشكلة حقيقية، شو بدي فيه؟ نفس الوقت والله أوكي في عنا مشكلة حقيقية نجي نحكي، بس بشكل عام ما في كل التكنيكال سوليوشن نجي نحكي ما تقدر تحلها برضه، شو بدي فيه؟ فهو احنا قدر
1: يكون رابط بين شغلتين، انه هي مشكله
0: صح
1: وقادر احلها، هي هاي النقطه بجوز دكتور صلاح.
0: صحيح.
1: طيب ليلى، خلينا نفترض انه فريق قدم فكره ممتازه وفاز بالمسابقه، بس هذا الفريق ما عنده تمويل، ما عنده علاقات او خبره كافيه بالسوق، شو الخطوه القادمه؟
2: هلا احنا التيمات الفائزه وفرنا لها فرص انكوبيشن.
1: جميل.
2: عاده زي ما حكينا عن البوت كامب يلي بنى عندهم اساس فكري للبزنس. فالجهات اللي راح تكون عاملينهم اكيبيشن هي مركز الرياده والابتكار الجامعه الاردنيه. جميل. بالاضافه لانجاز. هم راح يستلموهم يساعدوهم كيف يجي
1: يعني الفكره ما توقفت فقط هكا في المعسكر التدريبي كونغرس وانتهى الموضوع, لا في
2: راح يستمروا ليوصلوا فيها لستارت اب حقيقي يعني فعلا خلص يبلش بالموضوع ونحل المشاكل في الاردن نبلش بهذا الطريق.
1: ليلى احمد الان سؤال لكم معا مع بعض, انتوا اليوم مش بس جزء من المسابقه, انتوا كمان كنتوا طلاب وشباب اخذوا مسؤوليه تنظيم مبادره بهذا الحجم وطلاب من الجامعه الاردنيه الجامعه الام. من تجربتكم هل الشباب الاردني عنده فرص حقيقيه حتى يقود مشاريع ابتكاريه ويؤثر في مستقبل البلد؟ وابدا باحمد.
0: اوكي بدايه يس انه انا اتفق تماما بصراحه, الشباب الاردني عنده فرصه كبيره بصراحه. نيجي نحكي الشباب الاردني على اثبت حاله في كل دول العالم. انا بدي يعني اضرب بس مثالين, نيجي نحكي رامي القواسمه اللي هو كان الكوفاوندر ل سوق اللي هو سوق مفتوح, وبرضه كان برضه عنده عدة شركات, وأيضا فرضا عندنا أمجد مسعد في ريبليت إلى آخره. فالشباب الأردني صدقا من ناحية المهارات صدقا مش محتاج لأي شيء. نيجي نحكي على مستوى في فرص في الأردن تمام, بس الشخص صدقا لازم يكون هو مبادر قدر الإمكان. إحنا بصراحة واحد من الأشياء اللي إحنا سعينا لإلها إنه إحنا خلال الانشتف كامل أو خلال الفعالية كامل بإنه إحنا نزرع ثقافة المبادرة بدل من ثقافة الانتظار.
1: جميل. اصلا ثقافه الانتظار مش راح تضلك تستنى على الفاضي.
0: صحيح.
1: انت لازم تكون دائما, احنا بنحكيها في البرنامج عندنا, انت تكون مبادر للفكره, انت تكون مبادر للعمل, انت تكون مبادر لاي شيء, بالاخر كل شيء بيلحقك. صح. بس انت تكون السباق. ليلى شو رايك؟
2: بدايه زي ما حكى زميلي احمد, احنا كانت عندنا فيجن واضحه اللي هي انا بدي الشباب يفكروا انهم البيلدرز ومو يستنوا المستقبل, انما يبلشوا ببنائه. وهذا الشيء اللي ادى انه احنا نفتح هاكاثون على مستوى الوطن انه يستقطب 127 فريق بالاضافه لفريق الافريقه تبعت العقبه, فوصل اخر مجموع 196 فريق شارك معنا. بعدها دخلناهم في البوت كام, بعدها في الكونغرس. الكونغرس احنا عن جد جبنا فيهم سبيكرز من مختلف الباك جراوند, من مختلف المجالات, وضحوا هم كيف فعلا نحتوا بالحجر.
1: أكيد.
2: فاليوم صراحة الأردن بتوفر فرص منيحة للشباب. والشباب عندهم كفاءات.
1: جميل.
2: فأنا بدي إياهم يستغلوا كفاءاتهم, يروحوا يدوروا على هاي الفرص وينحتوا بالحجر هم قادرين. أكيد. إن شاء
1: أكيد.
2: الله
1: إن شاء الله رب العالمين. يعني أنا صراحة مبسوط جدا معكم في هاي الفقرة وفي زوايا لليوم, يعني عم نحكي عن إشي بخصوص الشباب, عم نحكي عن المسابقة اللي قدموا إلها وكانت الفرق المشاركة كلها شباب, واللي قام بتنظيم هذه المسابقة أيضا شباب ومن الجامعة يعني مع الشباب. حاب أختم معكم بسؤال ليلى وأحمد, يعني الآن لو رجعنا تقابلنا إن شاء الله نتقابل كثير طبعا
2: إن شاء الله.
1: يعني لو تقابلنا بعد 5 سنوات والتقينا وحكينا إنه الآن شو أثر أو شو بتتوقعوا يأثر جوردن 2076 بعد 5 سنوات, شو هنشوف على أرض الواقع؟ وأبدأ بليلى. أنتهي بأحمد.
2: أنا من وجهة نظري أنا أؤمن 100% إنه الأشخاص يلي وصلتهم رسالتنا من الحضور ومن الهاكاثون رح يكونوا بلشوا شركاتهم الخاصة.
1: ما شاء الله.
2: فأنا أتوقع صراحة خلال 5 سنين حيتم فتح كتير شركات, منها طلاب جامعات حيكونوا المسؤولين عنها.
1: كانوا من ضمن الهاكاثون.
2: كانوا من ضمن الهاكاثون. أفكار كانت جدا قوية صراحة, وكان بناتهم تنافس عالي. يعني جج لما اختار التيم الفايز اختاروا هيك بصعوبة, كان في تقارب نقاط بشكل رهيب.
1: سبحان الله. فأنت يعني سبحان الله, أني بحكي لما بحكي معك أنت عم تعطيني إيش الرياكشن كان معك في المسابقة لأنك أنت كنت فيها, حاسس أنك راح تحكي كثير أشياء كانت موجودة, بس سبحان الله اللي بيكون موجود غير اللي إحنا كنا متمنين نكون موجودين معكم داخل المسابقة. أحمد شو رأيك بعد 5 سنين؟
0: تمام بصراحة راح أكون جدا سعيد في حال إذا جد والله طلعوا بريل ستارت أبس بعد الكونغرس, نجي نحكي وبعد وخلال المسابقة, لأنه صراحة يعني راح أكون كثير مبسوط عندما تخيل نجي نحكي كل لو كل شخص اشتغل على حاله نجي نحكي وفتح شركته الخاصة, فأنت كم بيت راح يفتح, كم أسرة راح تعيل, كم إلى آخره. فراح أكون جدا مبسوط
1: بإن كم رائد أعمال راح يكون موجود.
0: صحيح. فأنا راح أكون جدا مبسوط بصراحة إنه أنا كنت أساس, أنا كنت جزء من أساس هذا الإشي. ف يعني اتمنى والله نوصل هذا الشيء. يا رب
1: ان شاء الله. بدي اشكركم ليلى اللحام واحمد صافي من مسابقه وهاكاثون وايضا كونغرس او مؤتمر جوردن 276 او جوردن 2076, كانوا بتنبؤوا او مش بتنبؤوا, بديش احكي احنا بتنبأ في المستقبل, كانوا على الاقل بيرسموا خطوط عريضه لمشاكل في الاردن موجوده وبدها حل, ونحكي بجزء وجدوا جزء من هذا الحل وباقي الشركات الراعيه كملت هذا الحل بالمستقبل. المقدر نطلع فيه من جوردن 2076 هو انه التفكير بالمستقبل مش معناه نستنى 50 سنة حتى نشوف النتيجة, بالعكس مستقبل ببلش من فكرة بنشتغل عليها اليوم، ومن طالب بقرر يطور مهاراته، من فريق بتعاون، ومن مؤسسة بتعطي الشباب فرصة حقيقية. والتحدي الأكبر مش بس إننا نطلع بفكرة مبدعة أو نفوز بمسابقة، التحدي إنه بالفعل نقدر نحول هاي الأفكار لمشاريع مستمرة وحلول بتخدم الناس وبتترك أثر حقيقي في بلدنا. شكرا أحمد صافي، شكرا ليلى اللحام، كنتوا قائمين على مسابقة جوردن 2076، شكرا لكم.
0: يعطيك العافية يا رب.
1: الله يعافيكم يا رب. وانتوا أعزائي المستمعين مكملين معكم في زوايا، وبعد الفاصل حنكون مع الدكتور محمد أبو شريعة، رئيس قسم أنظمة المعلومات الحاسوبية في الجامعة الأردنية، الحديث عن التخصصات الجديدة اللي طرحت في سوق العمل وتخص تكنولوجيا المعلومات. فاصل صغير وبنرجع لنكمل زوايا معكم، فابقوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: عدنا إليكم أعزائي المستمعين والمشاهدين مرة أخرى، مكملين معكم في زوايا ومكملين معكم في فقرتنا الثانية. يسعدنا أنه يكون معنا ضيف عزيز علينا في زوايا للحديث عن التخصصات في تكنولوجيا المعلومات للناس الآن حابة تكمل في جزء. إحنا هلأ خلصوا توجيه ودخلوا الجامعات ودخلوا التخصصات، لكن للمستقبل إن شاء الله حنحكي عن تخصصات تكنولوجيا المعلومات اللي موجودة في الجامعة الأردنية، عن هاي التخصصات وتطوير أو فرصة تطور في هاي التخصصات. وأيضا الضيف الآن الموجود معنا كان أحد المحكمين في مسابقة جوردن 2076. يسعدني أنه يكون معي ضيفي من داخل الاستوديو الدكتور محمد أبو شريعة أو أبو شريعة، رئيس قسم أنظمة المعلومات الحاسوبية في الجامعة الأردنية. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: أهلا وسهلا فيك وشكرا لكم على هذه الاستضافة العزيزة على قلبي. شكرا.
0: بالعكس شرفنا والله يا دكتور.
1: الله يسلمك.
0: الله يبارك. يعني دكتور طالب التوجيه اليوم قدامه خيارات كثير، يمكن أصعب القرارات اللي لازم يأخذها هو شو التخصص اللي أنا لازم أختاره. هل التخصص اللي بختاره اليوم رح يكون له مستقبل وفرص عمل بعد 4 أو 5 سنوات لما أنا أتخرج؟ وبعالم التكنولوجيا إحنا عم نشوف الموضوع يوم عن يوم بتغير قاعد، مش سنة عن سنة. فتخصصات بتظهر، مهن جديدة بتنشأ، مهارات كانت مطلوبة قبل سنوات ممكن يوم تبطل مطلوبة، ومهارات جديدة تصير مطلوبة. لكن السؤال الأهم شو طبيعة هاي التخصصات، شو الفرق بينها، مين الطالب اللي بيناسبه كل تخصص، وكيف ممكن يخطط لمستقبله المهني. دكتور خلينا نبدأ من الطالب نفسه. اليوم بنسمع عن تخصصات كثير وكل تخصص بنحكي عنه إنه تخصص المستقبل. كيف الطالب يقدر يميز بين التخصصات اللي عليها طلب أو التخصص اللي عليها طلب حاليا أو التخصص اللي فعلا بناسب ميوله وقدراته؟
1: شكرا جزيلا بداية على هذه الاستضافة. وكما تفضلت بداية، الطالب هو الذي سيمر برحلة 4 سنوات في الجامعة، فبالتالي الطالب حقيقة إذا لم تتوفر لديه 3 نقاط رئيسية وعوامل رئيسية فإنه حقيقة سيكون دائما بحيرة. في بداية الأمر يعني أتحدث هنا عن ميول الطالب. يعني لا يمكن يكون ميولي في مجال صحي وأروح مثلا في مجال كلية مختلف هندسي مثلا. فميولي يمكن حتى أحيانا الواحد من الصغر بيكون عنده ميولات أو ميول إلى تخصصات معينة، حتى الأهل يعني بيلاحظوا على أبنائهم هذا الأمر. فميول الطالب حقيقة هذه نقطة مهمة. اليوم إحنا نتحدث في عالم المعلومة متوفر لدى الجميع، وبالتالي هنالك طلبة حقيقة هم يعني في المرحلة الثانوية العامة، إلا أنه إذا بتسأله تجد أنه عنده يمكن 30-40 شهادة يعني برمجة ودورات تدريبية في هذا المجال. إذن هو كان عنده ميول وبنفس الوقت أهل نفسه والمهارات الموجودة لديه. يعني اليوم حتى بنحاول بعض الأسماء بنسمعها وبيشاركوا بمسابقات محلية وعالمية وعالمية، حقيقة هذا مفخرة أنه يعني طالب توجيه يعني صار عنده يعني مسابقات، اشتراكات في مسابقات وجوائز على مستوى يعني
0: مرات بتلاقي عندهم شركات دكتور هذا
1: شركات بالضبط. فبالتالي إذا النقطة الثانية كما ذكرت هي القدرات والمهارات الموجودة لديه. ثم النقطة الأخيرة حقيقة احتياجها سوق العمل. يعني إذا اليوم في تخصص مشبع فمن الظلم لنفسك أنه أنت تدخل تخصص 4 سنوات وما تجد وظيفة في نهاية الـ4 سنوات.
0: وبالتالي رحت على الفاضي كل السنوات
1: بالضبط. وبالتالي يعني 3 نقاط حقيقة مهمة: الميول، القدرات والمهارات، وكذلك احتياجها سوق العمل.
0: جميل.
1: يمكن شفنا في السنوات الأخيرة صار في توجه نحو تخصصات معينة يمكن اليوم نحكي عنها. وبالتالي إذا الوقت الراهن بيحكي أنه أنا لازم يكون عندي أو يعني تكون هذه التخصصات من أولى أولوياتي حقيقة في الفترة القادمة.
0: دكتور الآن تقريبا صرنا يوميا نستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي في حياتنا. الأم في البيت إذا بدها طبخة تسأل الذكاء الاصطناعي إذا زودت ملح ولا زودت بهارات. الطالب في المدرسة، الأستاذ الدكتور في الجامعة. أدوات الذكاء الاصطناعي الآن متنوعة. قد يفكر حدا بيسأل أنه أنا كتخصص ذكاء اصطناعي هو استخدام لأدوات الذكاء الاصطناعي، فالآن بدنا نروح لتخصص الذكاء الاصطناعي. ما هو هذا التخصص وما الفرق بينه وبين نحكي تخصصات قريبة زي علم الحاسوب وهندسة البرمجيات؟
1: تخصص الذكاء الاصطناعي يعني وتعود أو يعود تاريخه إلى 50ات القرن الماضي حقيقة، في يعني العالم أو عالم الحاسوب البريطاني ألان تيورينج، وعمل تجربة بعام 1950 لاكتشاف ما إذا كان الإنسان قادر أن يميز بين أن من يتخاطب ويتحدث معه في الطرف المقابل هو إنسان أم آلة.
0: جميل.
1: وبالتالي هو ليس يعني تخصص جديد كما يشاع أحيانا أنه يعود لاختراع الشات جي بي تي أو الجي بي تي بالعام 2022.
0: أنت بتحكي قاعد عن 76 سنة تقريبا
1: وبالضبط. وبالتالي هذا مجال له متجذر في التاريخ وليس جديدا. ولكن ما الذي جعل من هذا التخصص ثورة حقيقة خلال السنوات الماضية؟ بأنه صار هنالك تطبيق اسمه تشات جي بي تي، يعني يستخدمه الصغير والكبير والمتخصص وغير المتخصص.
0: هو توقع قبل تشات جي بي تي كان أنت تقدر تخاطب لكن عن طريق كودات برمجية.
1: نعم، وإذا بدنا نرجع لتاريخ ذلك احنا بنحكي عن نماذج لغوية. النماذج اللغوية مهندس أحمد يعني تطورت مع الزمن. جميل. يعني كنا في السابق تسمى تاسك جرامر، يعني كانت على مبدأ القواعد، اتصل بي فلان، اضغط الرقم مثلا، ففي بعدها بيجي ارقام مثلا. ثم بعد ذلك كان في حقبه ما يسمى بالستاتستيكال ابروتشز او النماذج الاحصائيه، خلينا نحكي الاحصائيه والمبنيه على الاحتمالات وما الى ذلك. يعني بقيت سنوات طويله حقيقه فستاتستيكال لانجويج موديلنج، فبقيت لحد تقريبا خلينا نحكي يعني نشاه، خلينا نحكي التشات جي بي تي. كانت سابقا هذه النماذج اللغويه احاديه اللغه،
0: أوكي.
1: يعني أتخاطب معها بلغة عربية فقط أو بلغة إنجليزية فقط. اليوم نتحدث عن نماذج لغوية تتحدث معها بلغات مختلفة.
0: ممكن تكتب له المصطلح بالإنجليزي وتكمل باقي بالعامية كمان.
1: نعم، مش بس عامي وفصحى، وبالتالي أيضا لغة إنجليزية وعربية بنفس الجملة. هذا ما يسمى بكود ميكسينج وكود سويتشينج.
0: جميل.
1: يعني نفس الشات جي بي تي، اسأله عربي الآن سؤال كامل باللغة العربية برد عليك باللغة العربية. طب اسأل مباشرة سؤال باللغة الإنجليزية
0: برد عليك بالإنجليزي، بالعامية برد عليك بالعامية،
1: برد عليك بالعامية.
0: صحيح.
1: بالتالي هذا الشيء جعل من الشات جي بي تي ومن الذكاء الاصطناعي أكثر قربا للمستخدم الطبيعي والمستخدم العادي.
0: جميل.
1: احنا كمتخصصين يعني هذه ليست جديدة علينا. جميل. وبالتالي يعني شوف الفرق لما بحكي لك هذا التسلسل الزمني، كمتخصص كشخص له علاقة في هذا المجال منذ عشرات السنوات، وبالتالي لكن المستخدم ما كان يلمس هذا الشيء.
0: جميل.
1: فاليوم مع التشات جي بي تي فكر المستخدم انه التشات جي بي تي هو الذكاء الاصطناعي.
0: لا طبعا،
1: ولكن حقيقه هو مش الذكاء
0: الاصطناعي. وفي طبعا مليون اداه للذكاء الاصطناعي، كل واحده تختص بشيء معين.
1: فالذكاء الاصطناعي نرجع مره ثانيه اضفاء سمه الذكاء على الاله. ونتحدث عن انواع كثيره من الذكاء الاصطناعي، وما لمسناه في السنوات الماضيه كان يسمى بالذكاء الاصطناعي الضيق حقيقه. أوكي. لانه كان ياخذ سمه او وظيفه من وظائف الانسان ويعمل عليها. لكن لم نجد مثلا جهاز كامل او اله كامله تعمل 100% كما يعمل الانسان بكافه الوظائف. فاليوم لكن احنا ماشيين بالتطور الذي نعيشه، يعني ماشيين باتجاه حقيقه سوبر يعني انتليجنت اي اي. يعني اليوم
0: يوم عن يوم بتغير قاعد دكتور بشكل رهيب،
1: متسارع حقيقه. صحيح. يصعب التنبؤ احيانا.
0: والنقطه انه اللي ما بيقدر يلحق فيه الان راح يعتبر متخلف عنه.
1: صحيح.
0: فالان ليش احنا بنحكي دائما تابع الذكاء الاصطناعي، تابع شو بصير بالذكاء. لانه يوم عن يوم انت قاعد اذا استخدمته بتكتشف شيء جديد. صحيح. هذا الحكي بيساعدك للمستقبل.
1: اكيد طبعا.
0: طيب دكتور، الان اتصلنا بالانترنت وعالم الانترنت، حساباتنا البنكيه على الانترنت، حسابات السوشيال ميديا على الانترنت. الان خلق ما يسمى هجمات سبرانيه.
1: صحيح.
0: وكثير من الشركات نحكي الكبرى ومنها مركز الحسين السرطان.
1: نعم.
0: شهر 12 الماضي 2025. صحيح. تعرض لهجمه سبرانيه.
1: نعم.
0: الان ما هو تخصص الامن السبراني في من ضمن التخصصات المتاحه في تكنولوجيا المعلومات؟
1: نعم. يعني تخصص او ما يسمى بالسايبر سيكيورتي او الامن السبراني هو تخصص مهم جدا حقيقه، خاصه مع التطور الذي نعيشه اليوم. انا في هنالك تقدم على مستوى الخدمات المقدمه للمستخدم. هذا التقدم على صعيد الخدمات يلحقه كذلك تخوف، تهديدات أمنية على هذه الأنظمة. الحروب التي نعيشها اليوم هي ليست حروب بالدبابة والسلاح. صحيح. والطائرة، وإنما أيضا حروب على الشبكة العنكبوتية وعلى الأنظمة واختراقات الأنظمة.
0: بكبسة واحدة قطعوا الكهرباء عن الهند.
1: بالضبط.
0: لما كانت
1: بالتالي إذا هذا تخصص حقيقة عميق جدا ومهم جدا. سيكوريتي الأمن المعلومات وأمن البيانات وأمن الأنظمة ليس تخصصا جديدا بقدر ما أنه زادت الأهمية لهذا التخصص مع التقدم والثورة التي نعيشها اليوم. فبالتالي اليوم إحنا في عنا يعني لما بنحكي عن الأمن السبراني هنالك مسارين ربما رئيسيين. المسار الأول المسار الهجومي خلينا نسميه.
0: أوكي.
1: أنا بطور شركات تطوير البرمجية تطور الأنظمة. وتحتاج إلى من يقوم بما يسمى بالpenetration testing، وهو أنه نختبر أو نعمل هجمات على هذا النظام، نشوف هل هذا النظام قادر أن يحمي نفسه. هل هنالك ثغرات أمنية موجودة؟
0: زي لما تصمم سلاح معين أو دبابة مثلاً، تشوف كيف هل هي قادرة على التصدي وقادرة على الدفاع.
1: وبالتالي والإثيكال هاكينج كمان يندرج ضمن هذا المجال.
0: جميل.
1: وبنفس الوقت هنالك جانب أو مسار دفاعي. أنا الآن كذلك بحاجة، يعني فجأة شفت الموقع الإلكتروني تبعي بالعادل الترافيك اللي يعني الدخول عليه
0: قل.
1: قليل هو أصلا يعني مثلا متوسط أو متوسط الدخول باليوم مثلا 10-20 ألف مرة فجأة صار عندي عشرات الآلاف ولا مئات آلاف محاولات الدخول.
0: أوكي.
1: هذا غالبا ما يكون
0: سايبر أتاك.
1: بالضبط. وبالتالي إذا إحنا بدنا نشوف طب كيف سيتعامل النظام مع هذا مع هذا الهجوم على سبيل المثال.
0: بيكون مبرمج.
1: أكيد. وبالتالي إذا هو نظام حقيقة أو هو تخصص مهم جدا. المعلومة اليوم ذات قيمة. المعلومة حساسة. البرايفسي لهذه المعلومة والبيانات مهمة جدا. وبالتالي تصاعدت في السنوات الماضية أهمية حقيقة هذا التخصص.
0: ما شاء الله.
1: يمكن كانت مادة نأخذها زيها زي أي مادة أخرى صح. لكن اليوم صار تخصص قائم بحد ذاته لا يقل أهمية عن الذكاء الاصطناعي نفسه والتخصصات الأخرى.
0: طيب لو حكينا دكتور مسارات الخريجين لما يأخذوا أمن سيبراني وين بروحوا شو بيشتغلوا شو بيكون المسار بعد ما يخلص تخصصه في الجامعة؟
1: يعني احنا اليوم كما ذكرت هنالك شركات مثلا يعني تحتاج الى من يقوم بمثلا تتبع التهديدات على الانظمه محاوله مثلا اختبار نظام ما اذا كان هذا النظام يحتوي على ثغرات امنيه تساعد القناص مثلا او الشخص اللي بيحاول او الهاكر انه يدخل من خلالها يعني دورهم في هذا المجال يعمل الكواليتي اشورنس مثلا نتاكد بما انه مثلا انه هذا النظام آمن 100% وبالتالي نفترض حالات مثلا شو ممكن الحالات والتوقعات اللي ممكن تحدث أو الحوادث اللي ممكن تصير التي قد تؤثر على ديمومة ومسار واستدامة هذا النظام.
0: جميل.
1: وبالتالي كثير من الشركات اليوم توظف المخترقين للأنظمة ليش؟ لأنه بده لأنه هو قادر أنه يكتشف ثغرات في النظام فبالتالي بعينه عنده حتى إيش يساعد على اكتشاف الثغرات
0: ووضع التوقعات من عنده كونه مختص
1: وضع توقعات وحالات يعني هم ما شاء الله طاقة يعني وعقول مفكرة ناقدة يعني قادرة انه تعرف من اين تؤكل الكتف كما يقولون يعني انا
0: جميل.
1: هذا النظام انتعب عليه ولكن انا قادر اني اخترقه ربما
0: من الثغرة الفلانية
1: كيف بالضبط بالتالي
0: لصالح الثغرة هاي
1: لابد انه يكون بالضبط دورهم انه تصلح اصلاح هذه الثغرات جميل. الموجودة في الأنظمة.
0: طيب بالنسبة للذكاء الاصطناعي دكتور ما هو مسار الخريجين في هذا التخصص؟
1: نعم لما بنحكي عن الذكاء الاصطناعي مع التقدم الذي نعيشه اليوم صرنا نشوف يعني تخصصات جديدة مثل داتا انجينير مثلا مهندس بيانات
0: جميل.
1: برومت انجينير
0: مهندس الانستركشن تبع
1: انا حتى اليوم يعني ناخذ مثال بسيط
0: اوكي
1: من زمان احنا بنستخدم محركات البحث مثل جوجل مثلا وبالتالي يمكن لما تكتب الجملة او السؤال مع كلمات مفتاحية معينة أحيانا للمرة الأولى بيعطيك نتائج بحث معينة
0: صح.
1: يمكن لو تعيد النظر بهذا السؤال أو بهاي البرومت أو
0: يعني زي كأنك بتفهم قاعد الجوجل شو يعمل
1: بالضبط ومحاولة تعمل نوع من أفضل
0: بالفكرة.
1: سؤال حتى يعطيني أفضل
0: إجابة.
1: نتائج بحث
0: أوكي.
1: تمام وبالتالي هذا برومت إنجينير بنحكي عن التخصصات الفرعية الموجودة بالذكاء الاصطناعي بنحكي عن معالجة اللغات الطبيعية NLP إنجينير بنحكي عن الكمبيوتر فيجن إنجينير اللي هي الرؤية الحاسوبية طبعا اليوم ماشين ليرنينج إنجينير
0: صحيح الإيمج بروسيسينج صار يستخدم هسه قبل شوي بتحكي لي ليلى كانت معنا ضيفتنا بتحكي
1: نعم.
0: للسرطان صار
1: صحيح طبعا احنا اليوم ما تعرف الذكاء الاصطناعي دخل في كل المجالات
0: صحيح.
1: الحياتيه الكمبيوتر ساينس يعني بكافه فروعه دخلت في كل مجالات الحياه
0: صحيح.
1: حقيقه فبالتالي يعني تخصصات ما كانت موجوده سابقا لكن الذكاء الاصطناعي والطلب الكبير الموجود والمتزايد خلى من هذه المهن يعني تنشأ
0: دكتور خلال. تفاجأت بعد هيك لقاء مع اكثر من حد انه في بعض الاطباء الان تحول واخذ كورسات في الذكاء الاصطناعي لحتى يصير يشخص الشغل تبعه او المرض تبعه من خلال الذكاء الاصطناعي مهندسين اصبحوا يستخدموا الذكاء الاصطناعي في صار عنده مشكله سواء كهربائيه مدنيه ميكانيكيه صار الذكاء الاصطناعي فالان هو الذكاء الاصطناعي البعض بجوز هذا السؤال بسال لك كمختص في هذا الموضوع البعض الان يقول ان الذكاء الاصطناعي سيحل محل وظائفنا في المستقبل هل هاي الجمله صحيحه
1: والله انا خليني احكي عن بشكل عام عن الشركه التي تحترم والمؤسسة التي تحترم موظفيها أنا اليوم الموظف التقليدي هو الموظف العادي أخذ شهادة معينة في تخصص معين وانطلق لسوق العمل هذا الموظف حقيقة إن لم يدمج الذكاء الاصطناعي وأدواته في عمله مع الزمن سيتلاشى رح يروح فبالتالي اليوم الموظف الذي نحتاج هو الموظف الذي يستثمر ويستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي في عمله ولكن أنا مثلا حتى المبرمج اليوم صار يرجع في كودكس وبرمجيات كثيرة تساعده على كتابة الكود جاهز، ولكن أنا هل أخذ كود جاهز بدون ما أفهم هذا الكود؟ لأنه كمان لاحقا بدي أصير أعدل على هذا الكود، ويعني في عندي عمليات كثيرة أخرى ذات علاقة،
0: بيكون عارف كيف وين بده يعدل وشو بده يعدل
1: وإيش أنا لازم أخذ من الذكاء الاصطناعي وكيف أستخدم الذكاء الاصطناعي. فإحنا نتحدث بشكل عام إنه يعني في هذا المجال لا نستطيع إلا أن نقول أن الموظف لا يمكن، الإنسان لا يمكن الاستغناء عنه
0: أكيد،
1: ولكن الموظف التقليدي الذي يصر على أنه يبقى على الشيء الذي تعلمه في السابق هذا نعم يعني يتجاوز الذكاء سيندثر. وبالتالي لكن أنا عندي يعني دائما أقول بأن الشركة والمؤسسة التي تحترم موظفيها لا يمكن تستغنى عنهم، خاصة الموظف القادر، الموظف الذي يحقق النتائج ويحقق يعني نتائج مؤشرات أداء واضحة.
0: جميل.
1: وبالتالي كيف لي أن أستغني عن موظف مبرمج له عشرات السنوات خبرة طويلة
0: وتعلم ذكاء اصطناعي بذكاء الاصطناعي؟
1: وبالتالي لا يمكن استغناء عنهم، وبالتالي من باب احترام هذا الموظف ربما اليوم الشركات تبحث عن موظف ممكن الاستفادة منه في خط إنتاج آخر ربما. لكن الاستغناء عنه أنا أستغنى عن موظف اللي لا يعطيني الأداء المطلوب. أكيد.
0: هو الآن جزء إحنا في عصر السرعة دكتور، الذكاء الاصطناعي مساعد، فأنت صرت تنجز المهمة بشكل أسرع.
1: صحيح.
0: فلو يكون بطيء أكيد الشركة بيوم من الأيام هتحكي له إحنا ما بنقدر نقد البطء تبعك هذا نقدر نستوعبه.
1: صحيح. وبالتالي أيضا يعني كما ذكرنا يعني إنه الموظف لابد أن يحسن ويتعلم، يكون عنده life learning يعني long life learning خلينا نسميها. هذه مسؤولية بالمناسبة من أخلاقيات المهنة. أكيد. أن تنخرط ب خلينا نحكي تدريب وزيادة كفاءتك على الزمن خلال تخصصك. معقول أنا اليوم أعطي طلابي العلم الذي تعلمته قبل 20 سنة فقط؟
0: مش راح يستفيدوا منه.
1: بالضبط.
0: يعني أوكي بكون جزء ممكن منه.
1: صحيح.
0: لكن أساس
1: مكمل. صحيح. ولكن العلم يتجدد يوم بعد يوم.
0: نعم.
1: لغات برمجة قاعدة تندثر.
0: أكيد.
1: وبالتالي إذا من الضروري إنه إحنا نأهل نفسنا، هذه مسؤولية أخلاقية تجاه نفسنا تجاه المحيط. وبالتالي هذه الوظائف حقيقة يمكن ينشأ وظائف جديدة، ولكن الموظف الكفو لا يمكن الاستغناء عنه.
0: جميل.
1: يعني شفنا تخصصات جديدة بناء على هذه الثورة التي نعيش، وبالتالي يمكن بيصير فينا تشكل أو إعادة هيكلة للتخصصات للوظائف إن صح التعبير،
0: لكن تبقى كما هي.
1: لكن تبقى الموظف الذي يؤهل نفسه بشكل مستمر أنا باعتقادي لا يمكن الاستغناء عنه.
0: جميل. يعني
1: لكن يعني أنا يمكن إضافة بسيطة.
0: طبعا دكتور.
1: لا أريد أن أحبط أحدا، ولكن كنا في السابق نتحدث عن مجال بحثي مهم جدا وهو الترجمة الفورية والآلية.
0: أوكي.
1: تمام. كان في السابق يعني لما بتعطي الجوجل ترانسليتر مثلا من أهم الأدوات
0: الوافي الذهبي، إحنا كنا
1: الوافي الذهبي لحقنا الوافي الذهبي. فكنا حقيقة يعني إذا تقارن الترجمة يعني بسموها ترجمة حرفية يعني في السابق.
0: صحيح.
1: حتى أحيانا تشوف الترجمة بتضحك على هذه الترجمة. تمام. مع الزمن اليوم صار في ترجمة دقيقة جدا.
0: صحيح.
1: نعم.
0: نفسه جوجل ترانسليتر
1: اللي كان جوجل ترانسليتر، حتى الشات جي بي تي اليوم تعطيه النص بتقول له حوله أو ترجمه للغة.
0: صح.
1: العربية أو الإنجليزية أو غيره.
0: صحيح.
1: بيعطيك شيء يعني دقيق شبه دقيق جدا. طيب الآن أنا كمترجم وظيفتي مترجم. طيب هل يعني أقتنع بأنه أنا ما تعلمته هو خلاص أنا بدي أطبق اللي تعلمته بالقاعة الصفية أو في الجامعة يعني أتجاهل هذا التطور الموجود في الذكاء الاصطناعي؟ حقيقة أنا لا، يعني في هذه الحالة أنت تصر على أن يتجاوزك الذكاء الاصطناعي.
0: 100%.
1: وبالتالي لا، أنا بعطيه، أصبحت بالنسبة لي أصبح دور المترجم اليوم أكثر من يعني أقرب إلى بروف ريدر، يعني هو بيعدل على المحتوى.
0: جميل.
1: النقاط والترجمة الأساسية موجودة من الذكاء.
0: وهو أصلاً الذكاء الاصطناعي نفسه كيف بده يعدل على حاله لولا وجود المترجمين نفسهم؟
1: بالضبط.
0: كيف بده يعمل فيدباك وطور؟
1: نعم.
0: من حاله؟
1: يمكن اليوم أستفيد منه، أوكي أعطيه الأشياء الأساسية بترجم ليها بشكل دقيق، لكن ربما مثلاً بعض الأقوال، بعض الحكم، بعض اللهجات ربما ما يعطيني إياها بالشكل المطلوب، وإن كان مع الزمن أنا أتوقع أنه هذا سيتم
0: حله. أكيد.
1: سيتم حله. وبالتالي لكن على الأقل كمترجم باجي بقول والله لا أنا هذه الجملة ترجمتها كذا، هاي شوية عامية أكثر مثلا.
0: جميل. دكتور احنا مكملين إن شاء الله معك، لكن بدي أطلع أنا وإنت والمستمعين إلى فاصل إعلان صغير، وبنرجع بنكمل مع ضيف زوايا ثانية، الدكتور محمد أبو شريعة رئيس قسم أنظمة المعلومات الحاسوبية في الجامعة الأردنية الجامعة الأم. إذن فاصل صغير وبنرجع لنكمل الحديث المطول معه والممتع، خليكم معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
1: تذكرة صغيرة وفرص شفاء كبيرة، تبرع بعشر دنانير وأنقذ حياة مريض سرطان، وادخل السحب على سيارة جيتور 2027 مقدمة من شركة هارلم للوكالات التجارية وتجارة السيارات، أثاث من أيكيا، حساب توفير من البنك الأهلي الأردني، وأجهزة كهربائية من ليدر سنتر. الحملة بتنظيم مؤسسة الحسين للسرطان، والتذاكر متوفرة في مواقع المؤسسة في إم أذينة وسيتي مول وتاج لايف ستايل. السحب برعاية العبدلي مول. للاستفسار 079-837-32.
2: في زوايا في زوايا في زوايا.
3: عدنا إليكم أعزائي المستمعين والمشاهدين، مكملين معكم في آخر دقائق من برنامجكم زوايا، وضيفي من داخل الأستوديو الدكتور محمد أبو شريعة، رئيس قسم أنظمة المعلومات الحاسوبية في الجامعة الأردنية. أهلا وسهلا فيك دكتور محمد.
4: أهلا فيك، شكرا لكم.
3: يعني دكتور، في نهاية الحديث حاب أحكي عن موضوعين. الموضوع الأول وبدي أدمجهم مع بعض، هل سوق العمل الأردني قادر يستوعب الخريجين، العدد الضخم من الخريجين اللي بيصير كل سنة؟ وفي نهاية الحديث بدي رسالة منك دكتور لكل طالب لسه ما حسم أمره في اختيار تخصصه الجامعي. تفضل دكتور.
4: شكرا. بداية، السوق الأردني سوق يعني يتطور بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة. هنالك دراسات وهنالك تقارير تشير إلى جاهزية الحكومة الأردنية في الذكاء الاصطناعي. طبعا حسب تقرير أوكسفورد إنسايتس، يعني نجد أنه الأردن اليوم يحتل المرتبة 63 عالميا من أصل 195 دولة، وأيضا السادس عربيا. وطبعا يمكن صار في تراجع بسيط إذا ما قارنا ذلك بالعام 2024. تقرير 2026 لم يصدر حتى اللحظة، ولكن يعني نجد على الأرض حقيقة هنالك تحول رقمي واضح في الكثير من الخدمات المقدمة.
3: سند
4: في الفترة الأخيرة ذكر بأنه هنالك توجه إلى إدماج الذكاء الاصطناعي أيضا من سند.
3: جميل.
4: وهذا جيد. التبادل البيني للبيانات والوثائق في تطبيق مثل تطبيق سند، هذا شيء مهم جدا وممتاز. صحيح. يعني سابقا كنا نتحدث عن مثلا شهادة عدم المحكومية، كانت أتمتة فقط أنت تقدم وبدك تروح أنت على قصر العدل وتجي، أو أنه بتجيك تم يعني بالبريد لمكان عملك أو كذا، وحقيقة هذا لم يكن الشيء المأمول. ثم اليوم صار تجيك عبارة عن مسج رابط بتنزل عندك QR كود وبتنزله عندك مباشرة، بالتالي هذا الشيء يبعث على الفخر حقيقة. رأينا كذلك اهتمام ملكي واضح خلال السنة، يعني السنوات الماضية، ولكن السنة الماضية تحديدا مع إنشاء المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل.
3: جميل.
4: ويترأس سمو ولي العهد.
3: جميل.
4: ويعني حقيقة اهتمام كبير جدا في هذه المجالات. السوق الأردني سوق واعد، هنالك يعني شركات كبيرة حقيقة كتبت اسمها ووصلت العالمي في هذا. جميل. المجال. إذا أردنا أن ننصح أبنائنا الطلبة حقيقة، أنا هنا لابد أن أذكرهم بعدة نقاط.
3: جميل.
4: من أهمها حقيقة ومن أهم خطوات التي لابد أن يبدأ فيها الطالب، هي فعليا أن لا يختار بناء على اسم التخصص.
3: مش يعني موضة الشغلة ولا ترند.
4: مش موضة ولا ترند. في عندي ميول كما ذكرنا في البداية. في عندي اهتمامات، في عندي خلينا نحكي مهارات وقدرات وما إلى ذلك. أنا لما بحكي عن بشكل عام، من يريد أن يتجه نحو يعني برامج العلم الحاسوب والذكاء الاصطناعي وكل هذه التخصصات، لابد أن يكون أن يعني يشتغل على نفسه رياضياً. الرياضيات لازم يكون جيد، برمجياً لابد أن يكون وضعه جيد، واللغة الإنجليزية اليوم هي لغة التقنية التي نتعامل معها. وبالتالي أنت شايف حالك عندك مشاكل في هذه المجالات، أنا أعتقد أنه يعني لابد تشوف يعني مجال آخر. ثم من المنطق أنك تشوف الخطط الدراسية.
3: أكيد.
4: الخطط الدراسية مهمة، ما هي المجالات، ما هي المواد التي سيأخذ الطالب.
3: نعم.
4: وبعد ذلك اسأل من هم أو من لديهم الخبرة. كثير بكون مبسوط لما بيجي أهل مثلا لطالب أو طالبة، والله دكتور حابين نسألك عن تخصص كذا.
3: جميل.
4: والله دكتور الخطة الدراسية. فكل هذه الأمور حقيقة أنا أنصح الطالب، وتذكر دائما عزيز الطالب، أنت اليوم بعد رحلة 4 سنوات أين ستكون؟ هنالك طلاب حقيقة بداية السنة الثانية أو مع السنة الثالثة بدأ ينخرط بسوق العمل، منهم من صار له شركة ناشئة، أمور كثيرة جدا فتعلم ويعني خلينا نحكي اندمج ما استطعت في هذا المجال وفي هذا التخصص
3: حتى توصل اللي بدك اياه.
4: بالضبط، هنالك حقيقه يعني تقاطعات بين هذه التخصصات المختلفه، الا انه كمان في هنالك فروقات بينها، وبالتالي لابد انه تشتغل على نفسك، اصنع لنفسك سي في او بورتفوليو مهم جدا مع الانتهاء من 4 سنوات في نهايه المطاف.
3: ان شاء الله عليك دكتور محمد، يعني الله يرضى عليك، شرفتنا اليوم في الحديث عن تخصصات اللي ظهرت جديد على سوق العمل وبالتحديد في قسم انظمه المعلومات الحاسوبيه في الجامعه الاردنيه. بدي اشكرك دكتور محمد ابو شريعه، رئيس قسم أنظمة المعلومات الحاسوبية في الجامعة الأردنية، حديث شيق ويطول والله يا دكتور.
4: الله يحفظك، شكرا لكم على هذه الاستضافة، يعني نفتخر دائما بالتواصل معكم، التواصل مع الإعلام، وأيضا يعني بث نصائح لطلابنا، وإحنا جاهزين، مكاتبنا جاهزة الجامعة الأردنية لأي أهل لأي طالب يعني حاب أن يستفسر عن تخصصات يعني كلية الآي تي.
3: كل الشكر لك دكتور محمد.
4: العفو، شكرا لكم.
3: يا رب. وأنتم أعزائي المستمعين وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من زوايا، على أمل اللقاء فيكم إن شاء الله الأسبوع القادم من الساعة 8 وحتى 9 الأربعاء بإذن الله. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، هذا أحمد رنتيسي يحييكم في

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 78 بعد 100.
1: كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة

ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. الحديث 1965. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، من حيث أتتها الريح كفأتها، فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء، والفاجر كالأرزة صماء معتدلة حتى يقصمها الله إذا شاء. الحديث 1966. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. باب شدة المرض. الحديث 1967. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 1968. عن عبد الله رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وهو يوعك وعكا شديدا، وقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. قلت: إن ذاك بأن لك أجرين. قال: أجل، ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. باب فضل من يسرع من الريح. الحديث 1969. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لبعض أصحابه: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها. باب فضل من ذهب بصره. الحديث 1970. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه. باب عيادة المريض راكبا وماشيا وردفا على حمار. الحديث 1971. عن جابر رضي الله عنه قال: جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا برذون. باب ما رخص للمريض أن يقول: إني وجع، أو ورأساه، أو اشتد بي الوجع، وقول أيوب عليه السلام: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الحديث 1972. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ورأساه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة: واثكلياه، والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذاك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه، لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه، وأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. باب نهي تمني المريض الموت. الحديث 1973. عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. الحديث

0: 1974 عن خباب رضي الله عنه أنه اكتوى 7 كيات فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. الحديث 1975 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: لا، ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة، فسددوا وقاربوا، ولا يتمنين أحدكم الموت، إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. باب دعاء العائد للمريض. الحديث 1976 عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به قال: أذهب الباس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. كتاب الطب. باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. الحديث 1977 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. باب الشفاء في 3. الحديث 1978 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في 3: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. باب الدواء بالعسل وقول الله تعالى: فيه شفاء للناس. الحديث 1979 عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخي يشتكي بطنه، فقال: اسقه عسلا. ثم أتى الثانية فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه الثالثة فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه فقال: فعلت. فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقاه فبرأ.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516 16 30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد

0: كيف مالك؟ برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.
0: كيف مالك؟ مع الدكتور عبد الفتاح السمان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم في برنامجكم كيف مالك. ماذا عن الشروط المالية للزوجة؟ نعلم تماما أن الله عز وجل عندما شرع الزواج جعل للزوجة ملكية مالية. مثلا شرطت على زوجها بيتا باسمها. الأخت أم سعيد أتت وهي تشتكي من زوجها، فقد اشترطت عند زواجها منه أن يكون لها بيت باسمها. رضي هذا الزوج ووعدها بذلك، ولكن سرعة الأمور والمعاملات والزواج جعلت هذا الأمر يطول يوما بعد يوم، حتى مضت السنون وهي تذكره بأنه وعدها بالبيت، وقد وعدها بذلك أمام الشهود لكنه لم يوثق ذلك، مما جعله يستهتر بالأمر ويؤجل الوعد ولعله ينكره أحيانا. هناك عشرات شروط التي تكون عند الزواج، وخاصة الشروط المالية. والذي يجري أن الإنسان عندما يتزوج ولا يحاول أن يبدي أي نوع من الخداع أو سوء الظن، لأن الأمر أمر زواج وأمر حياة، لكن بعد فترة تبدأ الحياة الزوجية وتدخل حالة الروتين العادي، ويذهب بريق هذا الحب وألق هذه العاطفة الجياشة التي كانت تسيطر على الجو في هذا المنزل، فيبدأ كل واحد منهم إلى اللجوء للحقوق والتذكير بالواجبات. معروف أن الزواج مبني على الحقوق والواجبات، لكن إذا كان الأمر هكذا دائما فهو زواج لا يستمر. لابد من أن يبنى على الحب والمودة التي أمر الله عز وجل وجعلها من آيات الله عز وجل، فالله قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم في وصف هذه العلاقة بيّن الله عز وجل قائلا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لذلك أمر الله عز وجل بقوله: وعاشروهن بالمعروف، وبقوله: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، بيّن أن هناك أمورا فوق ما لك وما عليك. القضية ليست قضية شريكين بين أجير وصاحب عمل حتى نقول هذا لك وهذا لي. الأمور مبنية على الحب والوداد، على التسامح، التعاون. لكن الذي يجري أن نسمع كل يوم عن هذه المشكلات وتتنوع وتزداد بين الأزواج والزوجات. ماذا عن الشروط في الزواج؟ الشروط موضوع قديم، ونسمع ذلك من حديث ابن أبي مهاجر، وهذا كما أقول ليس في زماننا، إنما هو شأن قديم. يذكر ابن أبي المهاجر قال: كنت مع عمر فجاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين، تزوجت هذه وشرطت لها دارها، وإنني أجمع أمري وشأني وأريد أن أنتقل إلى أرض كذا وأرض كذا. فقال عمر: لها شرطها. ثم أضاف: المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم. وهذا حكم مأخوذ من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إذن الشروط قبل الزواج ما دامت مضبوطة بالشرع فهي ملزمة. ما يحدث من شرط قبل الزواج يجب أن يتم توثيقه أولا، وأن يعمد الزوج إلى تحقيقه ثانيا، وأن أي إساءة إلى مقصد من مقاصد الزواج تخرجه عن ما أراده الله عز وجل، وهو الذي جعله الميثاق الغليظ. بعض الناس للأسف يتنكرون لذلك، ويتنكرون لهذه الشروط التي إنما استحلوا فروج النساء من خلالها. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أوصانا: واستوصوا بالنساء خيرا، وقال: إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقهن أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. ويحذر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، حديث متفق عليه، أي أن هذا الشرط هام جدا، هي ليست قضية بيع وشراء يمكن أن نعاود وأن نرجع. ما دام قد استحل به هذه الزوجة فهذا الشرط أحق أن يعتنى به وأحق أن يوفى لما لهذه الزوجة من كرامة عندما صدقت معك واستأمنتك ووفت معك. إذن شرط الزوجة المالية إذا كان قبل الزواج يجب علينا أن نفي به ما دمنا ملتزمين بشرع الله عز وجل كيف وقد أخذناهم بسنة الله وعلى كتاب الله. بارك الله لكم في أموالكم وزوجاتكم وبيوتكم. مالكم حلال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كيف مالك مع الدكتور عبد الفتاح السمان. كيف مالك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

استوديو التحليل.

0: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام 9:30 مساء. قطاع الدواجن في الأردن أمام معادلة معقدة، مربون يتحدثون عن خسائر متواصلة وبيع بأقل من كلفة الإنتاج ومطالبات بتنظيم الاستيراد وفتح أسواق التصدير في مقابل مستهلك يريد أسعار مناسبة ومنافسة حقيقية وضمانات واضحة لجودة ما يصل إلى مائدته. الملف عاد إلى الواجهة مع بحث لجنة الزراعة النيابية تحديات القطاع ومطالب بوقف استيراد الدواجن بالتوازي مع الدعوة إلى فتح المجال أمام التصدير، لكن وسط هذه المطالب يبرز سؤال جوهري: هل وقف الاستيراد هو الحل لحماية المنتج المحلي أم أن تقليص المنافسة قد ينعكس على الأسعار التي يدفعها المواطن؟ وتزداد الأسئلة حساسية مع الجدل حول الدجاج الصيني، فبينما أثار القطاع تحفظات بشأن قرار استيراده ومصدره ومعايير إنتاجه، أكدت مؤسسة الغذاء والدواء في توضيح سابق أنه لم يستورد دجاج مجمد من الصين منذ عام 2012، وأن وزارة الزراعة تمنع استيراد الدجاج الصيني المنشأ منذ سنوات. فهل المشكلة في حجم الاستيراد أم في إدارة السوق وكلف الإنتاج والتسعير؟ ومن يحمي المزارع من الخسارة والمستهلك من ارتفاع الأسعار؟ حول هذا الملف أرحب بضيفي رئيس جمعية مستثمري الدواجن والأعلاف المهندس عبد الشكور جمجوم والناطق الإعلامي باسم جمعية حماية المستهلك ماهر حجات. مرحبا بكم، أبدأ معك مهندس عبد الشكور. خسائر متواصلة منذ نحو 10 أشهر بسبب البيع بأقل من كلفة الإنتاج، والسؤال بداية: ما حجم هذه الخسائر؟
1: يا سيدي شكرا لك أخي محمد، شكرا وسهل لهذا البرنامج، وإن شاء الله بنوضح الأمور لإخواننا المستمعين.
0: حياك الله.
1: يعني إحنا من فترة إنه صار في عنا إنتاج عالي جدا، إنتاج عالي أدى إلى نزول الأسعار للحضيض وخسارات كبيرة ونسبة عالية من الخسارات، لأنه الآن يباع كيلو الدجاج من المزارع تقريبا 80 قرش وكلفته لا تقل عن 110 ل 115 قرش، وهذا سببه الأساسي هو كثرة الإنتاج، يعني ازدياد الكميات اللي كانت مطلوبة صار أضعافها، وما في استيراد دواجن تصدير دواجن للخارج بسبب أنه إحنا لا نستطيع ننافس الأسعار اللي بتجي دواجن مجمدة من الخارج أو دواجن من حوالينا، يعني عندنا كلفتنا أعلى من غيرنا. فاللي صار أنه الخسارات اللي صارت هي عبارة عن صار إنتاج عالي داخلي، يعني كل دجاج لحم انباع في بعض الفترات دينار ودينار وربع، ويعني تدني أسعار ما لم يسبق هذا الكلام من 10 سنوات.
0: تمام.
1: فالخسارة كانت هذا السبب. ما يخص الاستيراد من الخارج، أصلا الاستيراد المجمد الآن أي تاجر بيستورد لا يستطيع أن ينافس المحلي، مستحيل ينافس السعر الطازج المحلي، وبالتالي ما في استيراد. وكلمة الصين يمكن ذكرت من باب ما بعرف انه تأكد اللي يعني تحدث فيها انه صار استيراد من الصين او لا. احنا في عندنا مشكلة كبيرة بنواجهها، انه وزارة الزراعة بتعطي رخص لمصانع اللي بتصنع اللحوم الدواجن، يعني اللي بتساوي النجتس هذه القطع واللي بتساوي المرتديلا، بيسمحوا لهم يستوردوا دجاج مجمد من الخارج. هذا الدجاج في بعض منهم أصبح أنه ينزله يبيعه طازج، يعني المجمد يطريه يخليه بارد ويبيعه طازج، هذا صار يأثر أيضا على أسعار الدواجن الطازجة المنتجة. فيعني التصدير طيب. الاستيراد يعني بتصور إخواننا التجار ما بوفي معهم يستوردوا الآن في ظل أسعار الدجاج الطازج اللي موجود في الأسواق.
0: راح نرجع لهذه النقطة. سيد ماهر مرحبا بك من جديد، كيف تقيمون في جمعية حماية المستهلك واقع أسعار الدواجن في الأسواق الأردنية حاليا، وهل توجد فجوة غير مبررة بين سعر البيع من المزرعة وسعر البيع للمستهلك؟
2: مساء الخير إذا أستاذ محمد.
0: مساء النور.
2: إحنا في حماية المستهلك دائما مع المنتج المحلي ومع المزارع. الحقيقة والحق يقال إنه هذا القطاع من عدة أشهر يعاني من أن يعاني من انخفاض الأسعار. طبعا إحنا في حماية المستهلك بهمنا إنه المستهلك الأردني يأخذ سعر الدجاج بسعر معقول، لكن للأمانة هذا القطاع يعني أسعار الدجاج هذه الأيام منخفضة جدا. في بعض المناطق يباع الكيلو المتافات بأقل من دينار. يجب على وزارة الزراعة أن تتريث قبل أن تسمح قبل أن تسمح للتجار بالاستيراد من منشأ جديد من أكثر من 13-14 سنة لم يتم الاستيراد منه، ولا نعرف حقيقة يعني هذا المنتج ظروف الذبح وظروف التخزين وظروف النقل. اللي كان الأجدر إنه يكون في تنسيق بين الأخوان التجار ووزارة الزراعة لتنظيم من أجل ضخ كميات المنتجة من الدجاج النتافات أو الطازج إلى بعض المصانع التي تقوم بتصنيع اللحوم المعلبة أو النجتس أو السنيورة وما شابه. باعتقادنا في حماية المستهلك الأولوية دائما للمزارع الأردني الذي أصبح يعاني من كل الجهات.
0: طيب مهندس عبد الشكور، اليوم يعني أسألك، هناك مطالب نيابية بوقف استيراد الدجاج للسوق الأردنية. أنا بدي أسألك عن ما يخص الاستيراد، وهل يكفي الإنتاج المحلي لتغطية الطلب طوال العام؟
1: إحنا عندنا إنتاج من الدجاج وبيض المائدة أكثر من 120% من حاجة البلد، يعني عندنا زيادة عن حاجة البلد أكثر من 20-30%. الآن حتى عندنا أضعاف، يعني البلد مش بحاجة لاستيراد على الإطلاق، البلد والمزارعين بحاجة إلى تنظيم. يعني نحن نطلب من وزارة الزراعة إنها تنظم قطاع الدواجن وتضع حد لكل واحد كم يربي. اثنين، الاستيراد من الخارج يعني المفروض إنه يوقف، يجب أن يكون إنتاجنا داخل البلد أفضل من الاستيراد من الخارج، وعندنا إنتاج الآن كافي ويباع كما ذكر أخونا للمواطن بأسعار منخفضة جدا جدا. يعني كيلو الدجاج في عروض 99 قرش لحم مش من التافه، يعني عروض لأنه كميات كبيرة، وحتى لو بدك تخزنه بده يكلف يعني مصاريف عالية للتبريد. الآن بالنسبة للنقطة اللي ذكرها أخونا العزيز إنه هذه المصانع اللي بتستعمل لحوم مجمدة من الخارج ما بيشتروا منا، بدهم أرخص من دينار كيلو اللحم، يستوردوا من برا، بيجيبوا قطع، بيجيبوا ما بعرف شو اللي بيجيبوه، وهم عارفين الأسعار. يعني المفروض إنه هذه يصير تدقيق على المصانع في نوعية هذه اللحوم اللي بتيجي لهم يعني مجمد. أما بالنسبة للاستيراد المجمد، لو استورد تاجر كما ذكرت لا يستطيع إنه ينافس أو المنتج المحلي، يعني أسعار المنتج المحلي متدنية جدا. يعني لأول مرة في التاريخ بصير كيلو دجاج اللحم من الدينار دينار والربع للمواطن، فما في أي يعني ما في أي منافس لهذا القطاع، وبالتالي وزارة الزراعة المفروض ما تعطي مجمد لا من الصين ولا من غيرها. أنا مش متأكد أنهم أعطوا رخص من الصين، ما بعرف، سمعت كما الإخوان
0: احنا هذا سؤال، يعني الأردن بيستورد الدجاج من السوق الصينية؟
1: الآن أنا ما بعرف أنه في استيراد من الصين، أنه وصل بضاعة من الصين ما بعرف، إلا إذا أعطوا رخص جديدة. يعني هم بذكروا،
0: يعني ما عندك معلومة أنه في استيراد الآن أو أعطوا رخص استيراد الدجاج من الصين؟
1: سمعنا أنه أعطوا رخص استيراد من الصين، لكن ما شفنا في دجاج بالأسواق من الصين حتى الآن. والصين هي التركيز عليها ليش؟ لأنه ما يعني عادة اللي بيستورد مجمد يعني المفروض يحضر أنه يكون مذبوح على الطريقة الإسلامية وأنه يكون مطابق للمواصفات الأردنية. الدجاج الصيني ما بتصور أنه يعني يذبح بطريقة إسلامية، هم عندهم ما في ذبح أصلا، في خنق ممكن أنه بعد الخنق أنه تقطع الرقبة أو الرأس، ولكن ما بيكون الذبح.
0: يعني مهندس عبد الشكور حتى أفهم بس هذه النقطة، اليوم يعني موضوع الاستيراد إحنا لا نحتاج أصلا استيراد من الخارج، صحيح؟
1: نعم
0: أبداً. يعني صيني أو غير صيني إحنا اليوم ما بنحتاج هذا الدجاج.
1: والمواطن الأردني المستهلك بفهم شيء هذه وشيء هذه، بيعرف إنه المنتج المحلي لا يعلى عليه.
0: طيب جيد أستاذ ماهر، خليني أسألك، يعني اليوم مؤسسة الغذاء والدواء قالت في تصريحات سابقة إنه الدجاج المجمد لم يستورد من الصين من عام 2012 وإنه استيراده ممنوع من سنوات. هل هذا التصريح حسم الجدل ولا هناك حاجة أيضا إلى توضيح يعني منفصل بشأن الرخص والقرارات اللي أثارت القضية مرة أخرى؟
2: يا سيدي، هو موضوع الرخص هو يعني تختص فيه وزارة الزراعة، لكن موضوع انه يكون بيدخل ضمن المؤسسة القياسية الأردنية اللي بتراقب عليه مؤسسة الغذاء والدواء، احنا كنا ثقة بهاي المؤسسة العريقة اللي يعني ما بدخل شيء الا بيكون ضمن المؤسسة وضمن الشروط والاشتراطات الصحية. لكن في هذا الوقت يعني في هذا الوقت وفي ظل وفرة الدجاج، ظهور هذه ظهور الإعلامي للاستيراد من الصين عليه علامات استفهام كثير. احنا هناك السوق الأمريكي وهناك السوق البرازيلي، لماذا الآن السوق الصيني بعد انقطاع هذه الفترة؟ واحنا كمان يعني من طالب انه حتى المنشأ من البرازيل او من الولايات المتحدة او من اي منشأ ثاني يكون عليه رقابة ما بعد الدخول الى الأردن، لانه مثل ما حكى الاخ انه في بعض الانفس الضعيفه قاعده بتستغل وبتبيع الدجاج بالثلاجات بالمولات، حتى لو كان مش يعني مجمد، المفروض هذا الدجاج اللي بيدخل على البلد هو المخصص للمصانع يروح فقط للمصانع، ما بصير ينزل للمستهلك النهائي على شكل لحوم. المفروض انه يروح يتصنع وتكون عليه رقابه من بلد المنشا الى المصنع اللي بيقوم بتصنيعه. وبالتالي الغذاء والدواء عليها يعني عليها شغل كثير انها تراقب الكميات اللي بتدخل على البلد وين بتروح وين مصدرها.
0: طيب مهندس عبد الشكور، خليني اسالك عن الكميات يعني اليوم كميات الدجاج التي يستوردها الاردن سنويا ان كانت موجوده، وما نسبتها من اجمالي الاستهلاك المحلي؟
1: يعني أنا بتصور إنه المفروض وزارة الزراعة إنها توقف الاستيراد بأي حال من الأحوال. يعني إحنا وصلنا لمرحلة أكثر من الاكتفاء الذاتي، ويعني مكفيين حاجة البلد، وممكن إننا نستطيع نصدر إذا في مصدر يستورد. فالمفروض وزارة الزراعة ولا أي كمية إنها كانت تعطي تقريبا في حدود يعني بجوز النقص اللي كان يصير أول تقريبا 5% لـ10% من كمية الدجاج المنتجة. يعني مثلا إحنا حاجة الأردن على فرض الأيام الحالية تقريبا 500,000 طير، 500,000 طير هذول يعني تقريبا بصفوا في حدود يعني 5,000 إلى 10,000 طن دجاج، فكانوا يعطوا كمية تقارب يعني 10 أيام، يعني ثلث الكمية المنتجة المحلية، يعني من 15,000 لـ20,000 طن يعطوا التجار. هذا الكلام يعني المفروض انه يمنع باعتبار انه المنتج المحلي كافي المستهلك، فما في ضرورة الى استيراد المجمد الا اذا في حالة في صار نقص كبير. الان المطاعم تاخذ محلي، الفنادق محلي، المواطن العادي يعني بحب انه يستعمل دجاج محلي، بحب انه يشتري دجاج في ناس حي من النتافة يذبحها. فيعني متوفر الحمد لله انه امورنا كويسة في هذا القطاع، بالاضافة الى انه في خطر بقابلنا الان اللي هو ارتفاع اسعار الاعلاف الجنوني. يعني ايش جنون اسعار الذرة والصويا هذه كلها بتجي من الخارج من الارجنتين والبرازيل. الان مع حركات النقل والوضع المتوتر اللي موجود أسعار الأعلاف إشي لا يصدق، يعني ندعي الله إنها تستمر إنها تكون موجودة الأعلاف عشان تغذي هذا القطاع. وهذا القطاع يعني الآن بعد ارتفاع أسعار الخروف والجدي اللحوم الحمراء صارت 12 و13 و11 الكيلو، هذا يعني منفس للعائلات الأردنية. الدجاج يعني بروتين رخيص، هو والبيض، بيض المائدة بروتين رخيص، ويعني هو بغطي حاجة العائلة من البروتينات. لأنه في ناس ما بتستطيع تشتري كيلو لحم ب 12 ولا ب 10 دنانير. فيعني بدنا نحافظ على هذا القطاع أنه يكون منتج محلي، وهذا من أهم ركائز الأمن الغذائي الآن في البلد. نعم. ندعو الله أنه ما يصير انقطاع بس عندنا عن الأعلاف، يعني إحنا خايفين لأنه أسعارها بترتفع يومي.
0: طيب.
1: فبدنا نحافظ على هذا القطاع من وزارة الزراعة، نحافظ على المزارعين يعني اللي يستمروا في إنتاجهم ما يظل في خسارات كبيرة.
0: أسألك أستاذ ماهر، اليوم يعني سبق وأنه جمعية حماية المستهلك تلقت شكاوى بشأن تجاوز السقوف السعرية للدجاج وفرض رسوم إضافية على التقطيع، هل ما زالت هذه الممارسات تمثل مشكلة؟ وما الإجراءات اليوم المطلوبة حتى نمنع التحايل على التسعير؟
2: لا، هو حاليا الكل بيعرف أنه هلا ما فيش قرار للسقوف السعرية، والأسعار معومة والأسعار تقريبا بمتناول اليد، لكن هو المرات بتجيك الشكاوي على اللحوم بكافة أنواعها سواء الحمراء أو الدجاج أنه بيكون في تذويب للدجاج المجمد وبيعه على اساس انه طازج. حقيقه هنا بدنا لازم يكون في تكثيف على الاسواق يعني بجولات ميدانيه شبه يوميه حتى يعني نقدر ان نحصر هذه الاعداد ومحاسبتها وضد القانون. بظل مساله تقطيع اللحم هي يعني صار جدال كبير عليها. أما أنا يعني هو المفروض إنه بس يبيعك الدجاج الطازج يقطع لك إياه بدون ما يستوفي عليه أي رسوم إضافي.
0: إذن يعني هذه الأسئلة كانت حتى نفهم كل التفاصيل التي تتعلق بما يخص المستهلك وكذلك أيضا ما يخص المزارعين والمزارع مزارع الدواجن. شكرا لك الناطق الإعلامي باسم جمعية حماية المستهلك ماهر حجيات، الشكر موصول كذلك لرئيس جمعية مستثمري الدواجن والأعلاف المهندس عبد الشكور جمجوم. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام على طيب وكرم المتابعة، في أمان الله.
3: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5 16 16.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وأحدثك اليوم عن فضل العرب وشيمهم. كان شبيب بن شيبة التميمي خطيب البصرة في زمانه، وامتاز بنبالة نفس وسخاء كف. يقول: كنا وقوفا بالمربد، وكان المربد مألف الأشراف، إذ أقبل عبد الله بن المقفع فبششنا به وبدأناه السلام، فقال: لو ملتم إلى دار نيروز وظلها الظليل وسورها المديد ونسيمها العجيب، فإن الذي تطلبونه لم تفلتوه، ومهما قضى الله لكم من شيء تنالوه. فقبلنا وملنا، ولما استقر بنا المكان قال لنا: أي الأمم أعقل؟ فنظر بعضنا إلى بعض فقلنا: لعله أراد أصله من فارس. فقلنا: فارس أعقل الأمم. فقال: ليسوا بذلك، إنهم ملكوا كثيرا من الأرض ووجدوا عظيما من الملك، فما استنبطوا شيئا بعقولهم ولا ابتدعوا باقي حكم في نفوسهم. فقلنا: فالروم. فقال: ليسوا بذلك، إنهم أصحاب صنعة وبناء وهندسة وصور. قلنا: فالصين؟ قال: أصحاب براعة يدوية، ليس لهم فكر ولا روية. وجئنا على ذكر بعض الأمم، وحين أعيان الأمر قلنا: فمن أعقل الأمم يا أبا محمد؟ قال: العرب. فضحكنا جميعا. فقال ابن المقفع: أما إني ما أردت موافقتكم، فإن فاتني حظي من النسبة فلا يفوتني حظي من المعرفة. إن العرب حكمت على غير مثال لها، ولا آثار أثرت، وأصحاب إبل وغنم وسكان شعر وأدم، يجود أحدهم بقوته ويتفضل بمجهوده، ويشارك في ميسوره ومعسوره، ويصف الشيء بعقله فيكون قدوة، ويفعله فيصير حجة، ويحسن ما شاء فيحسن، ويقبح ما شاء فيقبح. أدبتهم أنفسهم، ورفعتهم هممهم، وأعلتهم قلوبهم وألسنتهم، فلم يزل حباء الله فيهم وحباؤهم في أنفسهم، حتى رفع لهم الفقر وبلغ بهم أشرف الذكر. فمن وضع حقهم خسر، ومن أنكر فضلهم خصم، ودفع الحق باللسان أكبت للجنان. وحسبنا مستمع الكريم بهذه الشيم لنفخر بالعروبة والعربية، وإلى لقاء جديد نبلغ فيه بعض حاجتنا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 عصرا، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل، أكرمكم الله. تفضلوا سيد. الله يكرمكم.
2: السلام عليكم من تتابعوننا ورحمة الله وبركاته. الحقيقة نشعر بالحياة إذ نخاطبكم الله، لأنه الإنسان يعني عنده علم ولا أي كان يحتاج أن يتكلم مع الناس وأن يعني يحدث الناس وأن يقول ما في قلبه وضميره وعقله وفكره وثقافته ومخزونه. لابد أن نتكلم، لابد أن من فضل الله تعالى، يعني والله مستعد أدفع من جيبي، لا أريد أحد من أحد شيئا، إنما حتى نوجه الوجوه الطيبة ونبلغ كلمة الله كلمة الحق إن شاء الله تعالى. تكلمنا عن الإسلام دين الفطرة، نواصل الآيات المتكلمة عن هذا موضوع الفطرة. في عندنا سورة فاطر.
1: نعم.
2: فاطر أي الذي خلق الكون على الفطرة، خلق الوجود على الفطرة، الشجر والحجر والبشر كله على فطرة التسبيح لله عز وجل. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، حنيفا يعني مائلا عن كل الأباطيل، منصرفا إلى طريق الحق، هي معنى حنيفا. أي سورة الأنعام، سورة الأنعام، وما أدراك ما سورة الأنعام؟ سورة العقيدة. ولذلك كان يعني بعض الدول العربية حافظ سورة الأنعام يقول له أيوة، قلت شو 5 سنوات
1: يا الله.
2: أي نعم، أنت في العالم العربي، ما العجيب؟ الحمد لله، هذا عالم الأعاجيب. أنا خلينا في موضوعنا. فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة.
1: فطركم
2: أول مرة، إذن نحن مخلوقون على الفطرة. أي سورة الإسراء، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. سورة طه، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. الفطرة بالظل في الآن كل غربي، الفطرة موجودة، لو كلمناه بلغة الفطرة والله لا يستجيبون. قمنا نتعامل معهم بشراسة بالعنف فشل.
1: نعم.
2: نكلمهم بالرفق واللطف، هذا إنسان مقبل على دينك، مقبل عليك، لا يرى منك إلا كل محبة واحترام. الغربي محتاج أن تأخذ بيدي، هذا مريض بسكر، لك يا أخي أنت المنقذ. أي والله أنتم يا مسلمون المنقذون للعالم من هذه الترهات، من هذه العادات السيئة والخمر، أنتم أنقذوا البشرية. هذه أمانة الله في رقابنا جميعا أن نوصل هذه الدعوة المباركة. والحمد لله يعني أسلم معنا عدد مش كثير، يعني عدد قليل، لا بأس. فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة. يعني من الذي يعيدنا؟ يعيدنا على وين؟ إن احنا هذه مش حياة، مش حياتنا، هذه بروفة للحياة المستديمة والمستدامة والحياة المؤبدة التي لا تنتهي. حياتنا نحن مخلوقون للخلود أيها الناس، ما تغرقش الدنيا، احنا استهلكنا في الدنيا ونسينا ان لنا حياة اشرف واعلى واسمى وانقى وازهى

0: ولكن لا تجعلها تستهلكك. يعني إنما نعطي للدين حقه، لربنا عز وجل حقه، لإخواننا في الإنسانية حقهم علينا الدعوة إلى الله، نوصل لهم كلمة الله، كتاب الله، قرآن جميل. الله ورسول الله ماذا عنده عليه أزكى الصلوات،
1: عليه الصلاة والسلام،
0: رسول الإنسانية، هذا رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم. ليه ما احنا قادرين نوصل للغرب؟ ليه؟ والله الغرب في استجابة، بدي أقول لك أكثر من العالم العربي، والله لو وجدوا من يخاطبهم بالعنف يواجههم لما طلعونا داعش داعش دافش داعش. والله يا عمو هذا مخترع اختراع ليشوه الإسلام، والله ما عندي شك واحد في المليون. وقال هم يعني هم الإسلام، لا لا ده بعيد عنك، الإسلام أشرف وأنقى وأسمى وأزهى وأجمل وأروع مما تقول عن نفسك أنت الإسلام. لا لا لا لا, لا والله مش عم نطاول على أحد، لكن هذا الحقيقة. على كل حال خلينا موضوعنا. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. ما جاءنا لن نؤثرك، مين مخاطب؟ كل واحد يريد أن يخرجنا عن فطرة الدين.
1: جميل. لن نؤثرك. الخطاب في الأصل هنا كان لفرعون، أليس كذلك دكتور؟
0: مطلقا.
1: لكن دكتور ملفت،
0: هم
1: سحرة فرعون.
0: نعم صحيح.
1: لكن دكتور الملفت في هذه الآية، يعني حينما آمن سحرة فرعون، يعني هل كان لديهم الإدراك السريع بأن الله سبحانه وتعالى خلقهم على الفطرة؟ لأنهم يعني قالوا
0: بالضبط
1: والذي فطرنا، يعني
0: كل مولود يولد على الفطرة. فهذول السحرة يعني لما ذاقوا حلاوة الإيمان شافوها من عيون موسى، من نهجة موسى، من لغة موسى، من شخصية موسى عليه السلام، فأسلموا. وكل هذا كله تهريج ودجل. فرعون فيرو، طيب شو عنده هذا؟ ما عندهش غير أنا ربكم.
1: نعم.
0: كيف أنا ربكم؟ إيش يعني؟ أنا اللي بصرف عليكم، إذن أنا ربكم، ربنا الذي خلقنا والذي رزقنا، مو أنت. على كل حال ولذلك لما أسلموا تعرضوا للقتل.
1: نعم.
0: الأوذان قل عن في جذوع النخل، لأصلي بنكم في جذوع النخل، واي واي واي، ما في حرية.
1: ولذلك قالوا له اقضي ما أنت قاضي، إنما تقضي هذه الحياة.
0: تمام الدنيا. تمام. سبحان الله، يعني عندما لامس الإيمان يعني
1: بثق
0: من جوا، ينابيع ينابيع من الحكمة، ينابيع من الجرأة، ينابيع من الرجولة، ينابيع من البطولة، تفجر طاقات. سبحانك ربي، بفكر الإيمان موت، العكس تماما، الإيمان هو الحياة يا ناس. كيف شوهوا لكم كل شيء وشقلبوه لكم، فجعلوا أجمل ما في الكون الإسلام إرهاب. تخسئ البعيد، من يقول هذا الكلام؟ الإرهاب صنائع من جهات تعرفونها، أمريكا مش عمل الخلاصة. عمره ما كان الإسلام إرهاب ولن يكون، هذا إسلام الرحمة، إسلام إنقاذ البشرية، ولن يكون تدمير البشرية أو إعدام البشرية أو قتل الناس إطلاقا. نحن نحمل دعوة ولا نحمل مصائب للناس.
1: جميل.
0: نحمل للناس حياة القلوب وحياة الأرواح من فضل الله، والله من فضل الله. في أمريكا وفي أوروبا أسلم معي ناس، إيه والله ما أنسى، خطفت الجمعة في آخر جنوب أمريكا، بستنى موعد الطيارة، ما صدقت وأنا مخلص الجمعة بدي أمشي، قالت استنى بدنا ننطق الشهادتين، إيه والله هذا كان آخر، بعدين ما طلعتونا فيزا لأي غير عمان الزرقاء. الحمد لله، الحمد لله معاني فيزا الزرقاء موجود، الحمد لله.
1: تطور
0: بوصية الصهاينة المجرمين، ما عاد يستقبلنا أحد، أحسن ظل قاعد في بلدنا هون. الخلاصة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ولاحظ أحيانا تكتب فطرة بالتاء المفتوحة. ليه؟ عشان أقول لك إنه الفطرة منفتحة وليست مغلقة على شيء ضيق. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وهود يقول إن أجري إلا على الذي فطرني.
1: نعم.
0: لما لم يقول يعني البيئة، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه. ليه ما قال يؤسلمانه؟
1: نعم.
0: بعضهم بيسأل السؤال بطريقة هاي، يؤسلمانه.
1: نعم.
0: منين جابوها؟ الله ما نعرف. يمسلمانه، يؤسلمانه، زي ما بدك.
1: الأسلم، على كل حال. الأسلم.
0: لأنه

0: أصل هو الإسلام،
1: الفطرة هي الإسلام،
0: فهو على الإسلام أصلا، فهو أسلمانه يعني كأنه
1: لم
0: مش
1: يكن على
0: الإسلام.
1: نعم.
0: بس هو على الفطرة.
1: جميل.
0: الطفل ثم يبدأ يتعلم الدين من بيته جرعة جرعة فيصبح على خط الإسلام والحمد لله، لأنه مولود على الفطرة. قال من ربكم؟ رب السماوات والأرض الذي فطرهن، فاطر السماوات والأرض، تكررت 6 مرات. إذن فطر خلق على فطرة العبودية لله، فاطر جعلكم خلائف وجعلناهم خلائف، يعني أنتم مستخلفون يا ناس، يا أيها الناس أنتم مستخلفون، أنتم أمناء أن تبلغوا هذا الدين للعالم. والله لو وصل الدين للصين لا يسلموا.
1: لا.
0: بس مو يوصل على طريق داعش اللي صنعها أمريكا وبعض الأعاريب، على بلاط ليش نقعد نلف وندور، بعض الأعاريب داعش ليشوه الإسلام، مين بعرفش الخلاصة، لكن قطعا أمريكا والغرب إلى آخره هم اللي صنعوا هؤلاء الدواعش. ثم اختفوا مرة واحدة، وين راحوا؟ انتهى، ذابوا مثل الثلج. على كل حال
1: نواصل على كل حال بعد ماشي. فاصل ماشي. إذا تكرمت علينا دكتور الله يحفظك،
0: ما نكونش أطلنا على ناس،
1: لا على الوقت إن شاء الله، الله يكرمك.
0: الحمد لله.
1: وأنتم مستمعين ومشاهدين فاصلوا، نواصل بعده الحوار، فكونوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضمان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369. التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك دائما،
0: أكرمك الله دكتور.
1: الله بك.
0: لدينا الآيات في سورة آل عمران.
1: نعم.
0: الآية 162: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران الزهراء الثانية، الزهروان، البقرة وآل عمران.
0: نعم.
1: يعني زهر متفتح بالمعاني والنتائج للخير الطيب. أفمن اتبع رضوان الله، استفهام ليحرك العقل، القرآن العظيم. أفمن، طبعا ما بين الهمزة والفاء اللغة العربية محذوف.
0: نعم.
1: مثلا أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله؟ لا والله، لا والله. نعم. إخواننا، يعني من مشى في طريق الدين والله السعادة كلها، وتمشي الأمم على هذا الطريق. يعني الصحابة رضي الله عنهم مشوا الدنيا كلها على دون قصر. نعم. ولا إكراه، لأنه القاعدة العظيمة، أعظم قاعدة في الدين،
0: لا إكراه
1: في الدين.
0: جميل جميل.
1: إذن أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله؟ لا طبعا.
0: جميل.
1: ومأواه جهنم وبئس المصير.
0: على من باء بسخط من الله طبعا.
1: يا سلام، نسأل الله العافية.
0: جميل.
1: إخواني والله، من عنده هذا الدين كان ينبغي أنه يرفع رأسه إلى أعالي الدنيا. أي والله، عندنا أجمل كتاب، أجمل رسول، أعظم دين نفخر به والله. مش نفخر بمعنى نشوف حالنا على الناس، بالعكس نوصل
0: نعتز
1: هذه الرحمة إلى الناس.
0: جميل.
1: كمن باء بسخط من الله، لا والله لا يستوون. لمهمتنا إنقاذ الناس، إن شاء الله يموتوا كفار. غلط غلط، واجبنا أن يموتوا على الإسلام ليدخلوا الجنة. إحنا عاوزين ندخل الناس الجنة،
0: هي هذه الأمانة،
1: مش ندخل الناس النار.
0: هذه
1: لا، خليهم يروحوا النار. لا، إلا إذا أصر على قتالنا وما تعد الناس علاقة.
0: نعم. جميل.
1: هو اللي، أما احنا حريصون أن يموت الناس على الإسلام،
0: على الإسلام،
1: ليكونوا في الجنة معنا جميعا، إخوة في الدنيا والآخرة.
0: جميل.
1: ربي لك الحمد.
0: أستاذنك دكتور مع اتصالات.
1: مرحب مرحب.
0: مع الأخ أبو طارق ابتداء. تفضل يا أبا طارق.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يسلمك يا رب.
0: يا مرحبا، حياكم الله.
2: الله يبارك فيك دكتور. هي فيها يبدك تساعدني فيها. بس إن شاء الله ربنا جل وعلا بحكي الذين هم للزكاة فاعلون.
0: نعم.
2: إذا تفاعلون، وكمان هون إجا اسمين إشارة، الذين هم، اسمين،
0: الذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم للزكاة فاعلون،
2: الذين هم للزكاة فاعلون.
0: طب فاعلون إيش المشكلة فيها؟
2: إيش إذا تفاعلون، مش عاملون، مش دافعون.
0: فاعلون بهذا الجذر. طيب.
2: السؤال الثاني، الله يجزيكم خير. ربنا بقول يعرج إليه الملائكة في يوم من كان مقدار، يعرج. إحنا هالسنة في آية ثانية يحكي يصعد إليه العمل الصالح.
0: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه.
2: يرفعه. طيب، في صعود وفي رفع وفي معراج.
0: طيب، يعرج ويصعد.
2: ليش هذول ثلاث تفسيرهم؟ وأنه الأسرع، يعني ربنا إذا المعراج بده 50,000 سنة، فكيف العمل الصالح والرفع وال؟
0: تمام.
2: الله يزكي.
0: تمام. وليهمك يا أبا طارق.
2: الله
0: معي أبو كامل، تفضل يا أبا كامل.
3: السلام الله عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: جزاكم الله كل خير، وأطال في عمركم وأحسن عملكم
0: وإياكم. وإياكم إن شاء الله.
3: دكتور، لي سؤالين.
0: أفضل.
3: السؤال الأول، تفسير الآية التي تقول وإذا أمرنا وإذا
0: أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها،
3: أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها العذاب فدمرناها تدميرا.
0: تمام.
3: والآية، الصورة الثانية، الآية الثانية، ما هي العبرة أو اللي مستخلصة من حادثة الإفك؟ يعني ما هو الخير؟ وهل الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده أدنى شك وبس، وتوجيه من فضيلة الشيخ للي بفتوا بدون ما يعلموا هذول على التواصل الاجتماعي مشان بس يكسبوا لايكات يكسبوا مصاري.
0: طيب.
3: توجيه والله يفتوا يفتوا افتاء يعني صراحة في ناس بتصدقهم يعني ما أنزل به من سلطان. وجزاكم الله عنا خير.
0: ولا يهمك أخي أبا كامل ولا يهمك حياكم الله. طيب دكتور أبدأ بسؤال الأخ أبو طارق عنده سؤالين. السؤال الأول في قوله تعالى والذين هم للزكاة فاعلون، فبسأل يعني لماذا الاختيار سر اختيار الجذر فعل فاعلون للزكاة مش دافعون مش معطون فاعلون لماذا؟
1: مخرجون
0: نعم
1: مخرجون الزكاة
0: نعم فاعلون
1: للزكاة فاعلون إذن هي فعل
0: نعم
1: فعل اجتماعي حركة فعل فاعلون يعني أنت اجتهدت فصار عندك رزق عند أخوك احتياج فأنت بما أنتجت من زائد يعني ما عنديش دخل ما لا يزكى أصلا إذن هم فاعلون. إذن
0: دكتور في بعض يعني المعاصرين يتحدثون بزاوية أخرى لهذه السورة بقولك هم للزكاة فاعلون بمعنى أنهم يعني يعملون ويشتغلون حتى يحصلوا نصاب الزكاة فيخرجون هذه الزكاة، فهم إذن يفعلون أفعالهم العملية من أجل الوصول إلى أن يكونوا من المزكين.
1: ما فيش مشكلة يعني يحتمل المعنى ما عندناش مشكلة
0: لا.
1: يعني هذا مقبول جدا وإن كان غير متبادر لكن لا. مقبول اجتهاد لا. يحترم ويقبل
0: جميل.
1: حد ما شكلش الباب إطلاقا
0: جميل.
1: إذن فاعلون إذن فيها فعل إما يفعل حتى يجمع مالا ويزكي وينتمي للمجتمع
0: أو أنه يخرج الزكاة وهذا بحد ذاته فعل
1: تمام.
0: جميل جميل. سؤال الآخر بيقول يعني في آيات كريمة تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة تعرج قل في آيات أخرى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه تعرج يصعد يرفع بيقول يعني ما الفرق بين هذه الدلالات وأيها أسرع إذا كانت الملائكة تعرج في يوم كان مقداره 50,000 سنة طب أنو أسرع العروج ولا الصعود ولا الرفع يعني على اختلاف سياقات التي وردت فيها
1: الآن يعني العلم كشف لنا بعض الأسرار يعني الآن المراكب الفضاء تتحركش بطريقة واحدة يعني
0: نعم.
1: إنما أحيانا بتأخذ دورانات تعرج مياش طالعة مستقيم لأنه أحيانا الاستقامة بتوصلش إلى الغاية يعني
0: نعم.
1: لأن لابد أن يأخذ طرق فيها نوع من العروج يعني طيارة مثلا ما تقوم إلها خط
0: يسير
1: مثلا إذا تعرج يعني لو نبحث الطيران مثلا وغير الصواريخ كيف تعمل بنلاقيها تعرج إنه بيأخذ منحنيات
0: نعم. إذا العروج في انحناء
1: أي نعم
0: طيب الصعود كأنه صعود مباشر
1: يصعد لأنه هذا
0: يصعد الكلم الطيب كأنه يصل
1: مستقيم وسريع
0: إذا الصعود أسرع من العروج
1: تمام جميل. يصعد الكلم الطيب بسرعة بده يوصل يعني إليه يصعد الكلم الطيب
0: طب الحديث
1: والعمل الصالح ويرفعه
0: طب الحديث دكتور عن المعراج يعني لفظة المعراج بهذا اللفظ لتدل على معراج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء لم ترد في القرآن بهذا اللفظ وإنما وردت يعني بآية تعرج الملائكة والروح إليه في سورة المعارج طب إذا كان الصعود أسرع من العروج طب معراج النبي عليه الصلاة والسلام للسماوات العلى كان أيضا سريعا لماذا لم يتعارف عليه بأنه صعود يعني ليش ما نقول الإسراء والصعود مثلا لماذا
1: يعني احنا خبرنا أنه عرج
0: نعم.
1: أو عرج به معراج
0: نعم.
1: فهو الكون سبحانه كون أحدب كما يقولون يعني.
0: نعم.
1: ولذلك هذا الصعود الطبيعي تعرج الملائكة والروح إليه ولو أراد الله تعالى أن تصعد صعودا مستقيما لكان
0: نعم.
1: ذلك
0: نعم جميل
1: إذن هذا إذا البشرية اخترعت شيء مستقيم ما عندناش مشكلة
0: جميل
1: ما بناقضش تعرج
0: نعم.
1: مع الصعود المستقيم
0: جميل نواصل يعني أسئلة الأخ أبو كامل نخليها بعد الفاصل ونواصل أيضا مع المستمعين بقية يعني حلقتنا بعد هذا الفاصل فكونوا معنا

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 10. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

0: يعني كان في عندي إنتاج أحسن من الآن. بسم الله.
1: عدنا إليكم مجددا مستمعين ومشاهدين الكرام، فأهلا المعذرة، فأهلا وسهلا بكم من جديد، حياكم الله مستمعين ومشاهدين. لو دكتور السماعات عشان تسمعني سيدي، إذا تنزلهم. لا تنزلهم حتى تسمعني سيدي، حتى نسمع الأسئلة. كان دكتور قبل الفاصل سؤال الأخ أبو كامل، سؤاله الأول بيقول وإذا تفسير الآية الكريمة وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. دكتور هذه من الآيات اللي لما يقرأها الناس بصير عندهم إشكال، بقولك أمرنا ففسقوا، هل الله يأمر بالفسق والله تعالى يقول قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، طب كيف أمرنا مترفيها ففسقوا فيها؟ بيحدث إشكال عند الناس.
0: لا سهلة سهلة جدا، الله إن الله لا يأمر بالفحشاء.
1: نعم صحيح،
0: هو اللي بيّن لنا هذا سبحانه، بلاش فلسفة من عندنا يعني.
1: نعم.
0: أو من التبهيرات من عندنا، لا جازة، إن الله لا يأمر بالفحشاء. إذن كيف قال هذا؟
1: نعم أمرنا ففسقوا.
0: أها أمرناهم بالاستقامة، ما نأمرهم بالفسق والفجور. نعم. فهم قاموا فسقوا وفجروا.
1: إذن هو أمر بالإصلاح لكنهم لم يستجيبوا. نعم ففسقوا. نعم. فيها فحق عليها القوم.
0: تمام.
1: فدمرناها تدميرا.
0: تمام. جميل. أما الله يأمر بالأعوذ بالله من الشيطان،
1: طبعا
0: هذا والله ما يقوله يعني إنسان ذو عقل، مش أقول دين، مجرد العقل. نعم. لأنه الله من دمر هذا الكون دبره وخلقه بأجمل خلقة، هذا يأمر بالتدمير الأخلاقي ومع هذا الله.
1: هو يعني حتى الآية الكريمة في سورة الأعراف وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فيأتي الرد من الله سبحانه وتعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون.
0: ما لا تعلمون يا سلام.
1: السؤال الثاني بيقول ما هي العبرة المستفادة أو المستخلصة من حادثة الإفك، لأن الله تعالى يقول لا تحسبوه شرا لكم.
0: تمام.
1: بل هو خير لكم. طب وين الخير؟ بيسأل يعني وين الخير الموجود فيه؟
0: أخي الكريم السائل سؤالك جميل.
1: نعم.
0: ليه في فيروسات في الكون بيطعموا الناس، بيجي الولد عيط الأخير طعمه صار عنده مناعة.
1: نعم.
0: وهذا نفس الشيء. وجود هذا الفيروس اللي بثوه المنافقين عمل عند المسلمين مناعة، وصارت الإشاعات out of order، خارج الكلام وخارج الاهتمام. إذن هو بالفعل خير لكم كالتطعيم.
1: هو يعني دكتور هذه الحادثة علمت الناس، خاصة لما نزل فيها قرآن وتفصيل في سورة النور، علمت الناس كيف يتعاملون مع مثل هذا النوع من الشائعات، خاصة فيما يتعلق بالسمعة ويتعلق بالأعراض وما إلى ذلك. فهي فعليا كان فيها فائدة عظيمة، يعني حينما يقول لهم سبحانه وتعالى لولا إذ سمعتموه
0: ظن المؤمنون
1: والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني هذا هي طريقة التعامل، وبعدين ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، هي طريقة تعامل أخرى، وتحسبونه هينا تلقونه بألسنتكم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يعني الأصل أنه لا يتلقى الإنسان باللسان بل يسمع.
0: وهل يكب الناس على وجوههم
1: إلا حصائد
0: ألسنتهم.
1: لذلك كان فيها دكتور خير، لأنها فيها تدريب للمجتمعات على مر العصور.
0: تمام.
1: كيف يتعاملون مع مثل هذه الشائعات.
0: كالتطعيم.
1: نعم صحيح،
0: بيجي الولد سخنان أنا مرضتي يعني يوم، بعدين بصير عندك مناعة، تحمل يوم عشان. نعم. يصير عندك مناعة.
1: صحيح.
0: وهذا نفس الشيء.
1: جميل.
0: تحملنا، تحملتها أم المؤمنين بنت الصديق وهي الصديقة، تحملت هذا عشان يصير مناعة في المجتمع المسلم.
1: سبحان الله.
0: تحملوها.
1: جميل جميل جميل.
0: والنبي الكريم كم تألم.
1: والظاهر دكتور ظاهر الأمر أنه شر.
0: صحيح.
1: لكن كان فيه
0: لا تحسبوه شرا
1: لكم بل هو خير لكم.
0: القرآن بيدلنا على مفاتيح الفهم.
1: سبحان الله.
0: لا تحسبوه شرا لكم عشان نفهم فهم مستقيم.
1: وتدخل دكتور إلى الوعي وإلى الحالة النفسية للناس، يعني هذه الآيات الكريمة تخاطب وعي الناس وتخاطب حالتهم النفسية وتصحح المفاهيم وتصحح الوعي وتصحح حتى يعني بتعمل صحة نفسية للناس، بما أنه ليس شرا بل هو خير، هذا يعني يطمئن الناس. سبحان الله.
0: العظمة والشطارة والفهلوة والاستقامة في الفهم أنه نستخرج من الشيء السيء شيئا جيدا.
1: نعم نعم.
0: يعني كثير من المواد زي القطران وغيره، نستخرج منه أمور مهمة جدا، وهو قطران يعني أسوأ منه ما فيش، فيستخرج من الأذى مضادات.
1: نعم نعم مضادات. بعض الفوائد. نعم جميل.
0: وذا إخواننا القرآن بيقول لك لا تحسبوه شرا لكم هو كذلك،
1: بل هو خير لكم. جميل. نختم بتوصية من الأخ أبو كامل، يطلب منك دكتور توصية، بقول لبعض من يتصدرون الحديث في الشأن الديني عبر وسائل التواصل الاجتماعي بغية الحصول على مشاهدات وما إلى ذلك، وبقول أحيانا يتصدرون لبعض الأحكام الشرعية والفتاوى الغريبة عن يعني والتي ما أنزل الله بها من سلطان، تخالف الإجماع وتخالف الواقع وتخالف العقل والمنطق. المهم الهدف أنه يجمعوا زي ما قال يعني لايكات وإعجابات ومشاهدات. ماذا تقول لهؤلاء دكتور كتوصية؟
0: والله أنا أقول لهم يعني هذه الوسائل أصلا هم المستفيدين، أنت قد تستفيد كم صوت إجالك.
1: نعم.
0: وبتسواش يعني أصلا، والمستفيد الأساسي الشركات اللي جلها يتبع لإسرائيل والإسرائيليين جلها تشيقون كلها. فإخواننا احنا يعني ما نستخدم الوسائل في الأذى والضرر أو لنشر الإشاعات ولا غيره، إنما نستخدمها في خدمة هذا الدين بمنطق، بعقل، بعقلانية،
1: بمرجعية، بإنسانية، شرعية،
0: بقيم، لا بشتائم ولا بتطاول على الناس إطلاقا
1: ولا بتشتيت يعني أفهام الناس في
0: تمام
1: موضوع
0: تمام.
1: يعني أحيانا موضوع الفتاوى والأسئلة أحيانا بيطلع الواحد بمقطع قصير يتكلم فيه عن حكم شرعي شاذ أحيانا، فيثير جدلا واسعا يعني،
0: وقد يكون
1: الناس
0: مسير هذا.
1: نعم.
0: برمجة من أجل أن يشوه جمال الإسلام. إخواننا وأخواتنا والناس جميعا، هذا الإسلام أجمل ما في الكون. طلعونا داعش من أول يوم، هذا الضعيف يقول والله ما صنع داعش إلا الغرب، أمريكا، وكلامي مسجل، والله كلامي مسجل، من أول ما أنشأ داعش والله ما أنشأ إلا أمريكا من أجل أن يشوه الإسلام. ثم انكشف الآن، صارت الناس تفهم، بس أنا قلتها من أول يوم، هم بعد 20 أو 30 سنة فهموا الملعب. عم احنا بنعرف كيف تلعب هاي الدول القذرة هذه، أمريكا وغير أمريكا، خلقونا هذا، وكان أذى على المسلمين غير محدود، أذى بلا حدود. هذا الداعش اللي نسبوه للإسلام لا ملوش علاقة بالإسلام، لا والله، الإسلام رحمة، الإسلام إنسانية، الإسلام أخوة، الإسلام رأفة، الإسلام قيم، الإسلام نشمخ به فوق السحاب. يجينا هذول الزعران، احنا بدنا خلافة، انتوا خلافوا.
1: والله المستعان. الله يكرمكم دكتور، ووصلنا الى النهاية سريعا، نسأل الله ان تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
0: امين امين.
1: وانتم مستمعين ومشاهدين، الى ان نلتقي بكم مع دكتور احمد نوفل اليوم الاثنين المقبل بحول الله تعالى. تقبلوا تحيات فريق البرنامج، ومني محدثكم بشار شريف اسكت تحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بشار شريف مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى عليه وإنه ليحطم الذي تحته.

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من أول سورة الأنبياء إلى الآية 12 بعد 100 نهاية سورة الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الضيق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عند

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من أول سورة الأنبياء إلى الآية 12 بعد 100 نهاية سورة الأنبياء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وأحدثك اليوم عن فضل العرب وشيمهم. كان شبيب بن شيبة التميمي خطيب البصرة في زمانه، وامتاز بنبالة نفس وسخاء كف. يقول: كنا وقوفا بالمربد، وكان المربد مألف الأشراف، إذ أقبل عبد الله بن المقفع فبششنا به وبدأناه السلام، فقال: لو ملتم إلى دار نيروز وظلها الظليل وسورها المديد ونسيمها العجيب، فإن الذي تطلبونه لم تفلتوه، ومهما قضى الله لكم من شيء تنالوه. فقبلنا وملنا، ولما استقر بنا المكان قال لنا: أي الأمم أعقل؟ فنظر بعضنا إلى بعض فقلنا: لعله أراد أصله من فارس. فقلنا: فارس أعقل الأمم. فقال: ليسوا بذلك، إنهم ملكوا كثيرا من الأرض ووجدوا عظيما من الملك، فما استنبطوا شيئا بعقولهم ولا ابتدعوا باقي حكم في نفوسهم. فقلنا: فالروم. فقال: ليسوا بذلك، إنهم أصحاب صنعة وبناء وهندسة وصور. قلنا: فالصين؟ قال: أصحاب براعة يدوية، ليس لهم فكر ولا روية. وجئنا على ذكر بعض الأمم، وحين أعيان الأمر قلنا: فمن أعقل الأمم يا أبا محمد؟ قال: العرب. فضحكنا جميعا. فقال ابن المقفع: أما إني ما أردت موافقتكم، فإن فاتني حظي من النسبة فلا يفوتني حظي من المعرفة. إن العرب حكمت على غير مثال لها، ولا آثار أثرت، وأصحاب إبل وغنم وسكان شعر وأدم، يجود أحدهم بقوته ويتفضل بمجهوده، ويشارك في ميسوره ومعسوره، ويصف الشيء بعقله فيكون قدوة، ويفعله فيصير حجة، ويحسن ما شاء فيحسن، ويقبح ما شاء فيقبح. أدبتهم أنفسهم، ورفعتهم هممهم، وأعلتهم قلوبهم وألسنتهم، فلم يزل حباء الله فيهم وحباؤهم في أنفسهم، حتى رفع لهم الفقر وبلغ بهم أشرف الذكر. فمن وضع حقهم خسر، ومن أنكر فضلهم خصم، ودفع الحق باللسان أكبت للجنان. وحسبنا مستمع الكريم بهذه الشيم لنفخر بالعروبة والعربية، وإلى لقاء جديد نبلغ فيه بعض حاجتنا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. من أكثر الجمل اللي ممكن تسمعها في بيئة العمل الكل بيعمل هيك. طيب هل لأنه الكل بيعملها صارت صح؟ أكيد لا. أحيانا الخطأ مع الوقت بيصير طبيعي، والموظف الجديد ممكن يتعلمه من الناس حواليه بدون ما ينتبه، وبتبدأ التبريرات. المدير هو اللي طلب إشي بسيط ما بيأثر، أنا بس بنفذ. مع الوقت الإنسان ممكن يصير يعمل الشيء لأنه شاف غيره بيعمله، لكن الموظف المثالي لازم يسأل: هل هذا الإجراء صحيح؟ هل يتوافق مع النظام والسياسة؟ هل يتوافق مع قيم المؤسسة ومسؤوليتي المهنية؟ وفي نفس الوقت لازم نفهم ليش أحياناً بنسكت. ممكن نخاف من المواجهة، ممكن نخاف نخسر قبول الزملاء، ممكن نخاف نطلع مختلفين عن المجموعة، وممكن نكون محتاجين موافقة الآخرين حتى نحس بالأمان. هاي أسباب حقيقية، لكن لازم ننتبه إلها، لأنك إذا عرفت ليش أنت ساكت بتقدر تحدد هل سكوتي قرار مهني ولا مجرد خوف. مش كل موقف يحتاج مواجهة، ومش كل اختلاف لازم تحكي عنه، لكن إذا عرفت أنه في مشكلة حقيقية لا تخلي جملة الكل بيعمل هيك تقرر عنك. ابدأ بنفسك، التزم بالأنظمة والتعليمات، واسأل بهدوء، وإذا احتجت استخدم القناة الرسمية في التواصل بينك وبين إدارتك. تذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، فلا تخلي بيئة العمل تحدد معاييرك بدل ما أنت تحددها.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.

0: كيف مالك؟ برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.
0: كيف مالك؟ مع الدكتور عبد الفتاح السمان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم في برنامجكم كيف مالك. ماذا عن الشروط المالية للزوجة؟ نعلم تماما أن الله عز وجل عندما شرع الزواج جعل للزوجة ملكية مالية. مثلا شرطت على زوجها بيتا باسمها. الأخت أم سعيد أتت وهي تشتكي من زوجها، فقد اشترطت عند زواجها منه أن يكون لها بيت باسمها. رضي هذا الزوج ووعدها بذلك، ولكن سرعة الأمور والمعاملات والزواج جعلت هذا الأمر يطول يوما بعد يوم، حتى مضت السنون وهي تذكره بأنه وعدها بالبيت، وقد وعدها بذلك أمام الشهود لكنه لم يوثق ذلك، مما جعله يستهتر بالأمر ويؤجل الوعد ولعله ينكره أحيانا. هناك عشرات شروط التي تكون عند الزواج، وخاصة الشروط المالية. والذي يجري أن الإنسان عندما يتزوج ولا يحاول أن يبدي أي نوع من الخداع أو سوء الظن، لأن الأمر أمر زواج وأمر حياة، لكن بعد فترة تبدأ الحياة الزوجية وتدخل حالة الروتين العادي، ويذهب بريق هذا الحب وألق هذه العاطفة الجياشة التي كانت تسيطر على الجو في هذا المنزل، فيبدأ كل واحد منهم إلى اللجوء للحقوق والتذكير بالواجبات. معروف أن الزواج مبني على الحقوق والواجبات، لكن إذا كان الأمر هكذا دائما فهو زواج لا يستمر. لابد من أن يبنى على الحب والمودة التي أمر الله عز وجل وجعلها من آيات الله عز وجل. فالله قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم في وصف هذه العلاقة بيّن الله عز وجل قائلا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لذلك أمر الله عز وجل بقوله: وعاشروهن بالمعروف، وبقوله: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. بيّن أن هناك أمورا فوق ما لك وما عليك. القضية ليست قضية شريكين بين أجير وصاحب عمل حتى نقول هذا لك وهذا لي. الأمور مبنية على الحب والوداد، على التسامح، التعاون. لكن الذي يجري أن نسمع كل يوم عن هذه المشكلات وتتنوع وتزداد بين الأزواج والزوجات. ماذا عن الشروط في الزواج؟ الشروط موضوع قديم، ونسمع ذلك من حديث ابن أبي مهاجر، وهذا كما أقول ليس في زماننا، إنما هو شأن قديم. يذكر ابن أبي المهاجر قال: كنت مع عمر فجاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين، تزوجت هذه وشرطت لها دارها، وإنني أجمع أمري وشأني وأريد أن أنتقل إلى أرض كذا وأرض كذا. فقال عمر: لها شرطها. وثم أضاف: المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم. وهذا حكم مأخوذ من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إذن الشروط قبل الزواج ما دامت مضبوطة بالشرع فهي ملزمة. ما يحدث من شرط قبل الزواج يجب أن يتم توثيقه أولا، وأن يعمد الزوج إلى تحقيقه ثانيا، وأن أي إساءة إلى مقصد من مقاصد الزواج تخرجه عن ما أراده الله عز وجل، وهو الذي جعله الميثاق الغليظ. بعض الناس للأسف يتنكرون لذلك، ويتنكرون لهذه الشروط التي إنما استحلوا فروج النساء من خلالها. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أوصانا: واستوصوا بالنساء خيرا، وقال: إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقهن أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. ويحذر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، حديث متفق عليه. أي أن هذا الشرط هام جدا، هي ليست قضية بيع وشراء يمكن أن نعاود وأن نرجع. ما دام قد استحل به هذه الزوجة فهذا الشرط أحق أن يعتنى به، وأحق أن يوفى لما لهذه الزوجة من كرامة عندما صدقت معك واستأمنتك ووفت معك. إذن شرط الزوجة المالية إذا كان قبل الزواج يجب علينا أن نفي به ما دمنا ملتزمين بشرع الله عز وجل، كيف وقد أخذناهم بسنة الله وعلى كتاب الله. بارك الله لكم في أموالكم وزوجاتكم وبيوتكم، مالكم حلال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كيف مالك مع الدكتور عبد الفتاح السمان. كيف مالك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة المائدة.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة المائدة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، الصفة التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الفريضة السادسة. بل إن علة خيرية هذه الأمة التي ذكرت في القرآن الكريم هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي اللحظة التي لا تأمر فيها الأمة بالمعروف ولا تنهى عن المنكر فقدت خيريتها، بل هي أمة كأية أمة لا شأن لها عند الله. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً؟ أيها الإخوة، لمجرد أن ندع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحل علينا سخط الله عز وجل، بدليل أن سبب هلاك بني إسرائيل أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يعني قد تأتي فتاة ترتدي ثياباً فاضحة إلى بيت عمها فتستقبل ويرحب بها، ولا يذكر لها شيء عن ثيابها ولا عن خروجها، هكذا تفتن الشباب. فالله عز وجل يهلك أمة صالحة لكنها ليست مصلحة. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، لكنه يهلكهم إذا كانوا صالحين. لذلك ورد أن الله سبحانه وتعالى أرسل الملائكة ليدمروا قرية، فقالوا: يا رب، إن فيها رجلا صالحا. قال: به فابدأوا. قالوا: ولما؟ قال: لأنه لم يكن يتمعر وجهه إذا رأى منكراً. في اللحظة التي ندع فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحل علينا سخط الله عز وجل. لكن أروع ما في الموضوع أنه سمي الأمر بما ينبغي أن يكون معروفاً والنهي عما لا ينبغي أن يكون منكراً، أي أن المعروف مركوز في أصل الفطرة. النفوس في الأرض تعرفه بداهة، والمنكر النفوس في الأرض تعرفه بداهة. أنت تمشي في الطريق رأيت حادث وإنسان جريح، فأن تأخذ هذا الجريح إلى المستشفى وأن تسعفه، هذا في نظر أهل الأرض معروف. أو أن تدوسه بمركبتك وتولي هارباً، هذا في نظر أهل الأرض منكر. هكذا الدين، الدين مركوز في أصل الفطرة. يعني والله أيها الإخوة، ما رأيت بلاغة أعظم من أن الأعمال الصالحة سميت معروفة وأن الأعمال السيئة سميت منكراً، أي أن مخلوق فطر فطرة سليمة ينكرها. لذلك يعتمد في هذا في القضاء البريطاني بنظام اسمه نظام المحلفون أو نظام المحلفين على الإعراب، نظام المحلفون على الحكاية، بمعنى أنه يأتون بخمسين رجل من الطريق يعرضون عليهم وقائع هذه الجريمة، بفطرهم الإنسانية يرون الحق، لا في ضغوط ولا في رشاوة ولا في أي شيء آخر،
بالفطرة السليمة. لذلك أول نقطة في هذا الدرس أن المعروف تعرفه الفطر السليمة، وأن المنكر تنكره الفطر السليمة. وقد أمرت أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. هذا المعروف والمنكر بالمصطلح الحديث الثوابت عند الإنسان. أينما ذهبت في شرق الأرض وغربها، المعروف تعرفه الفطر السليمة، والمنكر تنكره الفطر السليمة. الآيات التي تتحدث عن المعروف تزيد عن 20 آية. من هذه الآيات: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، إلى آخر الآيات. الآن ألا تستمعون كل جمعة إلى دعاء من خطباء المساجد، فصيح منمق متوازن؟ هل استجاب الله لنا؟ ندعو الله عز وجل أن يدمر أعداءنا، هل دمرهم؟ ندعو الله عز وجل أن يفرق جمعهم، هل فرق جمعهم؟ ندعو الله أن يجعل تدبيرهم في تدبيرهم، هل دمرهم؟ اسمعوا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. والآن ندعو ولا يستجاب لنا. أيها الإخوة، الأحاديث التي تتحدث عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر لا تعد ولا تحصى، كثيرة جدا. من هذه الأحاديث عن أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له: كيف تصنع بهذه الآية؟ قال: أية آية؟ قلت: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. حتى الآن دققوا، حتى إذا رأيت شحا مطاعا، مادية مقيتة، شح وهوى متبعا، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك، ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قال ابن المبارك: وزادني، قيل: يا رسول الله، أجر 50 منا أم منهم؟ قال: أجر 50 منكم. الدنيا كلها تأمر بالمنكر، الدنيا كلها تأمر بما يغضب الله، الدنيا كلها تزين المعاصي للناس. أينما ذهبت وحيثما وقعت عيناك ترى أن الدنيا تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف، بل إن الذي يأمر بالمعروف يحاسب حساباً شديداً، وإن الذي ينهى عن المنكر يحاسب حساباً شديداً. عن أبي كثير السحيمي عن أبيه قال: سألت أبا ذر: دلني على عمل إذا عمل العبد به دخل الجنة. قال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: تؤمن بالله واليوم الآخر. قلت: يا رسول الله، إن مع الإيمان عملا، يعني إيمان فقط أم إيمان مع عمل؟ قال: يعطي مما رزقه الله، انفاق. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان فقيرا لا يجد ما يعطي؟
قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ماذا تكلفك؟ لا تملك قرش، ألا تملك لسان؟ ألا تستطيع أن تنهى أخاك، جارك، صديقك، زميلك، زوجتك، ابنتك، ابنك؟ قلت يا رسول الله، أرأيت إن كان فقيراً لا يجد ما يعطيه؟ قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال قلت يا رسول الله، أرأيت إن كان عيياً، يعني معه حبسة بلسانه، ما بيقدر، لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ قال يعين الأخرق، يعين إنسان ضعيف يعني. قلت يا رسول الله، أرأيت إن كان أخرق، نعم، أن يصنع شيئاً، يعني هو نفسه أخرق لا يستطيع أن يصنع شيئاً؟ قال يعين مغلوباً. قلت أرأيت إن كان ضعيفاً لا يستطيع أن يعين مغلوباً؟ أما النبي غضب، قال أما تريد أن يكون لصاحبك من خير؟ لا بيقدر ينفق، ولا يستطيع أن يأمر بالمعروف، ولا أن ينهى عن المنكر، ولا أن يعين أخرقاً. قال ما تريد أن يكون لصاحبك من خير؟ ليمسك أذاه عن الناس. قلت يا رسول الله، إذا فعل ذلك دخل الجنة؟ حقيقة في إحراج. فقال عليه الصلاة والسلام، ما من مسلم يفعل خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. يعني الإنسان بالتعبير المعاصر ديناميكي، إذا امتنع عن إيذاء الناس هذه الخطوة قادته إلى خطوة أفضل، وهكذا. فالسيئة تجر إلى سيئة، والعمل الطيب يجر إلى عمل أطيب. ويقول عليه الصلاة والسلام، ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله تعالى. يعني سيدنا عمر بن عبد العزيز عين مرافق له اسمه أبو حازم، قال كن معي، فإن رأيتني ضللت فأمسكني من تلابيبي وهزني هزا عنيفا وقل لي اتق الله يا عمر فإنك ستموت. كل إنسان إذا أقدم على عمل تجد من ينهاه عن عمل طيب، وتجد من يأمره بفعل سيء، هذه البطانة السيئة. لذلك الذي يصغي للناس يشقى. إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. إذا لم تستحي من الله، إذا كان عملك طيب، يعني إن عملت عمل هناك من يخيفك، هناك من يخطئك، فأنت ابحث عن ما يرضي الله وانطلق إلى عملك ولا تعبأ بأحد. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. والله أيها الإخوة، ليس من باب التشاؤم بس من باب معاينة الواقع، الأمة الإسلامية اليوم تدعو الله ولا يستجيب لها، الدعاء بشكل غير معقول ولا يستجاب لنا إطلاقاً. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيباً فكان فيما قال ألا لا يمنعن رجلاً هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه، لا يمنعن رجلاً هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه، وما لم نأمر بالمعروف وما لم ننهى عن المنكر فإن البلاء سيعم بنا وعندئذ ندعو فلا يستجاب لنا. والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة يونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة يونس.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم عن حكمة الخليفة المأمون وعلمه. قال جعفر بن محمد الأنمطي: لما دخل المأمون بغداد وقر بها قراره، أمر أن يدخل عليه من الفقهاء والمتكلمين جماعة يختارهم للمجالسة، وكان يقعد في صدر نهاره على متواضع الفراش، ويقعد للمظالم في كل جمعة مرتين، واختير له من الفقهاء 100، فما زال يختارهم طبقة بعد طبقة حتى حصل منهم 10، وتغدينا يوما عنده، فظننت أنه وضع على المائدة أكثر من 100 لون، وكلما وضع لون نظر المأمون إليه فقال: هذا يصلح لكذا، وهذا نافع لكذا، فمن كان منكم صاحب ألم ورطوبة فليجتنب هذا، ومن كان صاحب صفراء فليأكل من هذا، ومن غلبت عليه السوداء فليأكل من هذا، ومن أحب الزيادة في لحمه فليأكل من هذا، ومن كان قصده قلة الغذاء فليقتصر على هذا. فوالله إن زالت تلك حاله في كل لون يقدم حتى رفعت الموائد. فقال له يحيى بن أكثم: يا أمير المؤمنين، إن خضنا في الطب كنت جالينوس في معرفته، أو في النجوم كنت هرمس في حسابه، أو في الفقه كنت علي بن أبي طالب في علمه، أو ذكرنا السخاء فأنت فوق حاتم في جوده، أو ذكرنا صدق الحديث كنت أبا ذر في صدق لهجته. فسر المأمون بذلك، وقال قالة تدل على حسن نظره في الأمور وحكمته، ومنها: إن الإنسان إنما فضل على غيره من الهوام بعلمه وعقله وتمييزه، ولولا ذلك لم يكن لحم أطيب من لحم، ولا دم أطيب من دم. ونلحظ مستمع الكريم أن عقل المأمون في الأطعمة وأثرها كان نظير عقله في العلوم وخطرها، وليس بغريب أن يبلغ بيت الحكمة في عصره ذروة المجد وتكون الآثار العلمية من بدائع نظره.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: كيف مالك؟ برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.
0: كيف مالك؟ مع الدكتور عبد الفتاح السمان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم في برنامجكم كيف مالك؟ ماذا عن الأزمات المالية؟ نسمع بين الحين والآخر أن هناك أزمة مالية عالمية محلية تعصف بالأسواق، ويفلس بسببها أشخاص وشركات ومؤسسات، يهبط بسببها سعر صرف العملة وترتفع البضائع. أحيانا السوق يبدأ بالتخبط في هذا البلد أو ذاك، وعلى مستوى العالم كبحر هائج. يستغرب البعض كيف تحدث مثل هذه الأزمات. هناك خبراء، محللون اقتصاديون، خبراء استراتيجيون يعملون في مجال المال، وهذه القطاعات مهمة، ناهيك على أن البشر والموارد والأموال لا زالت كما هي، لم تتغير نقصا أو زيادة حتى تحدث هذه الأزمة. حتى لا ندخل في متاهات التحليلات الكبيرة، تعالوا نتحدث عن مثال بسيط حول طريقة حدوث الأزمات المالية من خلال قصة بسيطة رواها بعض الاقتصاديين، وهو يريد أن يقرب المسألة إلى أفهام الناس. قصة التاجر الذي اشترى الديكة. يروى أن تاجرا دخل إلى قرية من القرى وقال لهم: أنا أريد أن أشتري الديكة التي عندكم، أريد أن أشتري فقط الديك، لا يريد أن يشتري الدجاج، الدجاجة الأنثى. طبعا كل فلاح عنده بعض الديكة، صار يبيعه. فيما بعد قال له: أنا أشتري الديك $10. فسارعوا إلى بيعه، ثم دعاهم مرة ثانية قال لهم: أنا ممكن أن أشتري إذا كان هناك أحد لا يزال عنده ديكة $15. ثم رفع السعر إلى 20. ثم أتاهم بعد فترة، تابعوا معي، قال لهم: أنا مضطر لأن أشتري الديكة ولو $40، من 10 إلى 40. طبعا ليس لديهم ديكة لأنهم باعوا كل شيء عنده، فبدأوا يسألون من عنده ديك ليشتروا منه وليبيعوه لهذا التاجر. أرسل من خلف ظهورهم شخصا من طرفي وقال لهم: أنا عندي ديكة ولكن لا أبيع الديك بأقل من $30. فسارعوا إلى بيع مدخراتهم والاستدانة وبيع قطع الأراضي، واشتروا منه هذه الديكة لأن هناك زبونا سيشتري ب40، الربح مغري. ففعلا عندما أنفقوا جميع أموالهم بحثوا عن هذا التاجر الذي يشتري ب40، لم يجدوه، واكتشفوا أنهم اشتروا ديكة لا تساوي أكثر من $2 أو $3 ب$30. عرضوهم في السوق، لم يجدوا أحد يشتري هذه الديكة بهذه الأسعار، فكانت الخسارة كبيرة جدا جدا، وأعلنت هذه القرية إفلاسها التام لأنها لا تملك شيئا من المال، أنفقته في شراء باطل ووقعوا ضحية الاحتيال والغرر. هذه القصة تنطبق اليوم على بعض الشركات الكبرى وبعض ما يحدث في العالم. هناك شركات كبرى تنظم عملية سرقة أموال الناس، يعرضون سلعا ويرفعون الأسعار، يضخمونها، يبدأ الناس بالشراء دون روية أو تمهل، ويستمتعون بالربح السريع الذي نسمعه كل يوم، ثم لا يلبثوا إلا أن يقعوا في الكارثة ويقعوا في المحظور. الدين الإسلامي أيها السادة، الاقتصاد الإسلامي حال دون وقوع الكثير من الأزمات، لأننا لو عدنا إلى قواعد ديننا الحنيف وخاصة في المعاملات المالية لما حدث مثل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام حذر في عشرات الأحاديث عن بيوع الغرر، هذا الغرر إما جهالة بالثمن أو جهالة بنوع هذا الذي نريد أن نشتريه. الشيء الذي لا يستحق السعر المطلوب لا ينبغي للناس أن يشتروه ولو كان في ظاهره أنه ربح، لذلك لا بد أن تكون هناك معايير في أن يسأل أهل الخبرة، أهل الإيمان، أصحاب التقوى، لا أن نسارع إلى الانجرار وراء كل فتنة أو كل موهم بالربح السريع، هذا مخالف للدين ومخالف للعقل ولأساسيات الاقتصاد وأصوله. إذن لابد لنا من ضرورة للدراسة الموسعة للأمور قبل البيع والشراء، لذلك نجد أن سيدنا عمر يقول: لا يبع في سوقنا إلا من تفقه وإلا أكل الربا شاء أم أبى. لذلك تجد أن الخبراء منهم لا يقتربون من هذه القضايا. الربح السريع، الربح السهل، يجب أن نتنبه أن هناك خديعة ربما تأتي إلى بيوتنا وإلى أموالنا. لذلك أرجوكم، علينا بتعلم بعض قواعد الاقتصاد الإسلامي قبل أن نقدم على بذل أموالنا ثم نلبث نادمين، حمانا الله وإياكم وجعل أموالكم حلال وجعل أموالكم فيها الربح العظيم الوفير. مالكم حلال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كيف مالك مع الدكتور عبد الفتاح السمان. كيف مالك برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

0: انصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة النساء.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد لا

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. كلنا بنغضب بالشغل، ممكن حدا يتهمك بإشي مش صحيح، أو زميل يتأخر بشغله ويحملك النتيجة، أو مدير يحكي معك بطريقة ما عجبتك. الغضب طبيعي، لكن المشكلة مش إنك تغضب، المشكلة لما الغضب هو اللي يقرر عنك شو تعمل، لأنه ممكن تكون محق 100% لكن طريقة ردك تخليك تخسر الموقف. تخيل زميل تأخر بتسليم جزء من الشغل ومديرك سألك ليش المهمة تأخرت، وانت معصب ممكن ترد فورا مش شغلتي، هو اللي بتأخر كالعادة. يمكن كلامك صحيح، لكن أسلوبك ممكن يحول المشكلة من تأخير بالمهمة لمشكلة بينك وبين زميلك. الأفضل توقف لحظة وتحكي خلينا أراجع الموضوع وأرجع لك بعد شوي. انت هيك ما تهربت من الرد، بس أعطيت حالك فرصة ترد بطريقة أفضل. وقبل ما تحكي اسأل نفسك 3 أسئلة: أنا شو سبب غضبي بالضبط؟ ليش هذا الموضوع مستفزني؟ شو بدي يصير بعد ما أحكي؟ السؤال الثالث مهم جدا، لأنه إذا هدفك تحل المشكلة لازم يكون ردك يساعد على الحل. وكمان افصل بين الشخص والتصرف، بدل ما تحكي أنت مهمل احكي التقرير تأخر وهذا أثر على موعد التسليم. الأولى هجوم على الشخص، الثانية بتحدد المشكلة اللي لازم تنحل. وإذا كنت مختلف مع شخص احكي معه لما تهدأ مش وانت معصب، والهدوء مش معناه تسكت أو تكبت، احكي اعترض خد موقف، لكن اختار الوقت والطريقة، لأنك بالعمل مش مسؤول فقط عن شو بتحكي، انت مسؤول كمان عن كيف بتحكي. والنبي صلى الله عليه وسلم حكى: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالقوة مش إنك ما تغضب، القوة إنك ما تخلي غضبك يقرر عنك شو تعمل. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وقرار بتأخذه بلحظة انفعال ممكن يكلفك سنين.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا

اذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون

قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر لمعيقلي، ما تيسر من سورة الأحزاب.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي. سورتي الملك والقلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي الملك والقلم.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا

0: قصمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي. ما تيسر من سورة القصص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا

0: لا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة القصص.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم ما تيسر من سورة الزمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اسرى من سورة الزمر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة التوبة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

0: الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي، ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ما تيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نورا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الإسراء.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.